0: كثير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك، فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي، أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
1: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
2: كما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في كلا المسارين. ووصف غريب أبادي المسار بالمؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز بات مسألة أمن قومي إيراني تتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مسارات الدخول والخروج، لافتا إلى أن السفن كانت تعبر المياه العمانية على مدى السنوات 58 الماضية، مما تسبب في أضرار جسيمة لإيران حسب قوله. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وأوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبة الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
3: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني، حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
0: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
3: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
4: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
3: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
5: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
2: أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على مرحلة بناء سوريا.
6: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
2: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك دمج قوات سوريا الديمقراطية قصد في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. وقال باراك في تغريدة على منصة إكس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت مسارا منظما لدمج قصد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحيات الأكراد والذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. صرح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أرضها.
7: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
8: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
7: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
9: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
7: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
2: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبارية بمواصي خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة. نتابع.
10: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
10: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
11: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو جاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، حتى لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
10: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
11: تخيل في ناس كانت نائمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال. يعني إيش بدي يعمل الواحد؟ إيش يعني كلهم طلعوا طولهم.
10: شو نتيجة الغارة؟
11: نتيجة الغارة زي ما أنت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية، طبعا أنت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع بقللوا المية ما طلعش فيه.
10: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، واطلقتها العدسات على الهواء مباشرة، واستشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
12: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار في تصريح للتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
13: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وشهدت آليات الاحتلال وهي تجوب شوارع المخيم، وكان محافظة القدس قد أفادت في وقت سابق بتوزيع قوات الاحتلال اخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا.

0: هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء القوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
1: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد، لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باقتحام مركز قلنديا التابع للأونروا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة الإسرائيلية غير قانونية.
2: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
0: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقى جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية. في اليمن، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة مصرع وإصابة 23 من عناصر أنصار الله الحوثيين بنيران القوات المسلحة في محور تعز، وأوضح المركز أن 8 عناصر لقوا مصرعهم وأصيب 15 منهم إثر تصدي القوات المسلحة لعملية هجومية نفذها الحوثيون في جبهة كلابة شمال شرقية مدينة تعز. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
3: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
4: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
3: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء دائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
5: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها.
3: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
6: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
3: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
0: نصل إلى ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة برنامج تواصل.
7: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. تحقيق جديد، الجيش وشركات الأسلحة الإسرائيلية تحول ملايين الدولارات إلى جامعات أمريكية شهيرة، فما القصة؟ بنسبة نجاح 100%، تكريم طفل سوداني يتيم توفي والده في الفاشر، تواصل يستضيف الطالب محمد زكريا ومدير مدرسته في حديث عن التفوق. من أي بلد أنت؟ من البلد الذي يكرهه الجميع؟ مقابلة صريحة في الشارع تشعل المنصات.

مشاهدينا، هذه القصة مش غريبة ولا هو موضوع جديد، بل هو ملف أزلي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 48 من القرن الماضي، ولكن وتيرتها زادت خلال السنوات الأخيرة وتحديدا آخر سنتين. عنوان القصة هو علاقة إسرائيل بالجامعات الأمريكية، شيء غريب بصراحة، يعني ما الذي يربط صروحا أكاديمية عريقة بوزارة الأمن الإسرائيلية؟ ولأصدمكم أكثر بعنوان تفصيلي، شركات أسلحة إسرائيلية حولت ملايين الدولارات إلى جامعات أمريكية. الجامعات الأمريكية تربطها بإسرائيل علاقات معقدة وطويلة الأمد نشأت منذ بدء الاحتلال، ولكن آخر التقارير يقول إن وزارة الأمن الإسرائيلية ومؤسسات أمنية وعسكرية أخرى ترسل سنويا أموالا طائلة إلى جامعات أمريكية بحجة تمويل مشاريع أكاديمية بحثية تتعلق بالهندسة والزراعة والتكنولوجيا، هكذا تدعي. ولكن بحسب تحقيق استقصائي نشره موقع دروب سايت نيوز الأمريكي الإخباري، فإن إسرائيل تدعي أن هذه التحويلات المالية تأتي في إطار تمويل بحوث أكاديمية، ولكن الواقع والوثائق تقول غير ذلك. تقول إنه خلال الأعوام الأخيرة تحولت علاقة إسرائيل مع مؤسسة التعليم العالي الأمريكي إلى ساحة لتطوير التكنولوجيا العسكرية وتحديث الأنظمة التي تتحكم في الحروب، وكل طبعا لصالح جيش الاحتلال. التحقيق الاستقصائي الذي قدمه صحفيون أمريكيون بارزون أشار إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية وشركات من القطاع الخاص تعمل في مجال التكنولوجيا العسكرية وصناعة

الأمريكية مع إدراج وزارة الأمن الإسرائيلية كجهة وسيطة. بحسب الوثائق فإن هذه الأموال استخدمت في تمويل أبحاث ذات تطبيقات عسكرية، من بينها الطائرات المسيرة والمراقبة بالفيديو والتعرف على الأهداف والأنشطة البشرية والطيران الذاتي وتحليل الشبكات والاستشعار المغناطيسي. طيب خلينا الآن نشوف المبالغ المالية التي خصصتها إسرائيل لكل جامعة. هنا مثلا جامعة كولومبيا العريقة، سجلاتها تقول أن تل أبيب حولت نحو 800,000 دولار لتمويل مشروعين، الله أعلم شو هالمشاريع، بينما تم تحويل مبلغ وقدره 950,000 دولار لخمسة مشاريع مرتبطة بوزارة الأمن الإسرائيلية في جامعة ولاية نيويورك. أما جامعة فلوريدا ستيت يونيفرسيتي فتسلمت مبلغا لا يقل عن 1,200,000 دولار. وأخيرا تأتي جامعة كونيتيكت والتي تسلمت نحو 670,000 دولار لمشروع مرتبط بوزارة الأمن الإسرائيلية حول التنبؤ بنقطة تأثير المقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى أكثر من 250,000 دولار لمشروع حول الكشف عن المجالات المغناطيسية، ليصل الإجمالي لنحو 920,000 دولار. مشاهدينا، إذا كنتم معتقدين أنه كل هذا التمويل جاء من الحكومة الإسرائيلية فاسمحوا لي أن أقول لكم أنكم غلطانين، لأنه شركات الأسلحة الإسرائيلية حظيت أيضا بنصيب كبير في تزويد هذه الجامعات بمبالغ ضخمة تستفيد منها في تطوير وتحديث برامجها العسكرية. على سبيل المثال نرى أن شركات مثل إلبت سيستم ورافاييل والصناعات الجوية الإسرائيلية دفعت وفق السجلات أكثر من 500,000 دولار إلى جامعات تينيسي وسنترال فلوريدا لتطوير خوارزميات بمقدورها التعرف على الأنشطة البشرية والأجسام في مقاطع الفيديو. وهنا لازم نتوقف عن سؤال مهم، يا ترى هل يسمح القانون الأمريكي بتلقي مساعدات خارجية لتمويل بحوث عسكرية تخدم مصالح دولة أجنبية؟ التحقيق اكتفى بالإشارة إلى أن القانون الأمريكي يفرض على الجامعات التي تتلقى مساعدات فيدرالية الإفصاح عن الهبات والعقود الأجنبية والتي تبلغ 250,000 دولار فأكثر. الآن دعونا نذهب إلى المنصات الرقمية لرصد آراء المغردين. من على منصة إكس، هنا المكي كتب: هذه الوثائق تكشف مسار تحويل ملايين الدولارات غير المبلغ عنها من الجيش الإسرائيلي إلى الجامعات الأمريكية، انتبهوا، فغالبا ما يغيب تمويل الأبحاث من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات تصنيع الأسلحة عن قواعد البيانات الوطنية المخصصة لتتبع التمويل الأجنبي. أما هنا المدون ماكس كتب: وزارة الحرب الأمريكية التي لا تستطيع اجتياز أي تدقيق توجه هذه المؤسسات الأكاديمية إلى الشراكة مع إسرائيل. أما هنا تاريك كتبت: هذا أمر لا يصدق، هذا عبث محض، إنهم يبيعون بلدنا لجهة أجنبية، يجب أن يرحل هؤلاء، قد يحدث ضرر كبير خلال عامين آخرين، استيقظوا يا ناس، فهذا مش مزحة ونحن نخسر. نختم مع ميشيل كتب: لا شيء سوى غسيل الأموال، فهم ينقلون الأموال إلى الخارج فحسب، وسنقع جميعا في ورطة وقريبا جداً.

مشاهدينا، مأساة الفاشر مأساة حاضرة دائما في الأذهان. هذه المدينة السودانية التي عاشت حصارا خانقا ومعارك دموية استمرت عاما ونصفا.

0: انتهت باجتياح المدينة من قوات الدعم السريع. تلك الظروف خلفت وراءها آلاف الأطفال اليتامى الذين يواجهون مصاعب الحياة لوحدهم دون أباء. ولكن كثيرين من هؤلاء الأطفال مثل الطفل محمد زكريا والذي فقد والديه، بطل قصتنا اليوم الذي قاوم ظروفه وظروف وطنه وتصدرت قصته منصات التواصل. محمد زكريا طالب سوداني فقد والديه في تلك المواجهات السوداء. الأطفال في هذه الحالات من الطبيعي أن يعانوا من صدمات مخفية وتراجع في القدرات، ولكن محمد فاجأ الجميع بعد أن أحرز المركز الأول على فصله في مدارس الأبرار التعليمية الخاصة بنسبة 100%، وذلك وفق ما أفادت إدارة المدرسة التي أرادت أن تقوم بلفتة إنسانية من خلال تكريم الطالب والاحتفاء به. الطفل الذي جاء نازحا إلى الشمال، شمال السودان، لا يملك شيئا ولم يتبقى له سوى خالته لتقوم على رعايته، جمع كل هذه المحبة. لنشاهد.
1: والآن محمد متفوق والأول بنسبة نجاح 100%.

0: بالزغاريد ودموع الفرح والأحضان احتفوا بمحمد. المدرسة قالت إن إعلان النتيجة تحول للحظة مؤثرة، حيث عبر المعلمون والمعلمات عن دعمهم للتلميذ بعد تجاوزه ظروفا إنسانية صعبة، وأن تفوقه يعكس قدرة الطلاب على الاستمرار في الدراسة رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الأمنية في الفاشر. بينما قال مدير المدرسة الأستاذ مجتبى بربر، قال إن محمد زكريا تم قبوله للدراسة مجانا بمجرد أن علمت الإدارة بظروفه، وأنه بقدر ما أحزنه فقد الطالب والديه في الفاشر بقدر ما أسعده تضامن المدرسة معه ووقفة المعلمين وتعاطفهم وكل من حضر لحظة تكريمه كما شاهدنا. مشهد التكريم والتفوق الدراسي دفع مشاهدينا منظمة وطنية إلى إعلان تكفلها برعاية الطفل محمد زكريا وأشقائه بصورة شاملة تشمل احتياجاتهم المعيشية والتعليمية، وأنها تعمل على الوصول إلى أسرته لضمان تحقيق الدعم بحسب وسائل إعلام محلية. مشاهدينا، ما حصل مع محمد أعاد تسليط الضوء على قطاع التعليم في السودان، حيث يعاني من تضرر هائل، وتشير التقارير الأممية لليونسكو إلى أن ملايين الأطفال والشبان السودانيين انقطعوا عن الدراسة أو باتوا خارج المنظومة التعليمية نتيجة لتدمير البنى التحتية للمدارس أو تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين. طبعا منصة التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع نجاح محمد. هاجر هنا كتبت: مدارس الأبرار التعليمية الخاصة بختكم، فزتوا بأجر عظيم شديد، كفيت وفيت أجر اليتيم ما هين، لفتة ممتازة من الإدارة والمدرسة، وربنا يعظم أجركم والله يلعن الحروب وربنا يصلح الحار. ننتقل لياسر جوير، كتب على الفيسبوك: ياسر، ما أروع أن يتحول الألم إلى إنجاز والفقد إلى دافع للنجاح. ما حققه التلميذ السوداني محمد زكريا من تفوق ونسبة نجاح بلغت 100% رغم قسوة الظروف وفقد والديه بمدينة الفاشر، ليس مجرد نجاح دراسي بل قصة صمود وإرادة تستحق أن تروى وتخلد. أما هنا أنس كتب: ألف مبروك وما شاء الله، ألف مبروك يا محمد على هذا الإنجاز العظيم، رغم قسوة الفقد قدرت تحول الألم إلى قوة ونجاح. ربنا يرحم والديك رحمة واسعة ويجبر قلبك ويكتب ليك مستقبل مشرق مليان نجاح وتوفيق، ونتمنى ليك كل التوفيق في كل خطوات إن شاء الله. نختم مع نسرين. نسرين قالت: كل التحية والتقدير للمعلمات والمعلمين الذين احتضنوا محمد بقلوبهم قبل أذرعهم وشاركوه فرحة النجاح بالدموع والزغاريت. أنتم تصنعون الأمل حتى في أصعب الظروف. مشاهدينا، ينضم إلينا مدير عام مدارس الأبرار التعليمية الخاصة الأستاذ محمد المجتبى أحمد، ومعه الطالب محمد زكريا. أهلا بكما معنا في برنامج تواصل. ألف مبروك يا محمد، ألف مبروك هذا الإنجاز. طبعا ونبارك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السادة تلفزيون العرب بالدوحة، مرحبا بكم من مدارس الأبرار التعليمية الخرطوم مع الطالب محمد زكريا.
0: طبعا نبارك لمحمد ونبارك للمدرسة بهذا الإنجاز. نود أن نعرف كيف استقبلتم كمدرسة وكمدير عام هذا الإنجاز وهذا التفوق ونسبة 100%.
1: والله هذا الإنجاز يعتبر قصة يعني حقيقية تعاطفنا معها من باب الرحمة والإنسانية قبل كل شيء. محمد ليس طالب مجرد طالب فقط في مدارس الأبرار التعليمية، بل إنه ابن لهذه المؤسسة. حين عرفنا قصته وتأثرنا به ومر الوقت نفسه وقبلناه في المدرسة فكان فاقد الأم والأب وفاقد الجدين الجدة والجد، فكل الأسرة مفقودة، فتعاطفنا معه واستلمناه في المدرسة وبحمد الله بعناية أسرته الثانية وبعناية المدرسة قدر أن يحقق نسبة نجاح 100% بحمد الله تعالى وبشكره.
0: ما الرسالة التي شعرت أن مدارس الأبرار وجهتها لكل العالم ولأطفال السودان من خلال هذا الإنجاز وهذا التفوق؟
1: طيب، الرسالة اللي نحن عاوزين نعكسها على العالم كله بأن يكون لمحمد زكريا مصدر دخل ثابت ومصدر للسكن، لأنه كمدرسة نحن تكفلنا بدراسته إلى أن يصل الجامعة بإذن الله تعالى. فالآن بندعو كل المنظمات وكل أصحاب القلوب الرحيمة أن يقفوا معنا بهذه الوقفة الجميلة، الوقفة التي يعني تشكل أكبر حدث إنساني على مستوى السودان. فوقفتهم معنا من أجل أن يكون لمحمد قطعة سكن وتعوله ويكون له مصدر دخل ثابت يقدر أن يتحصل عليه أن يعيش عليه هو وشقيقه.
0: نعم.
1: وأسرته التي
0: نأمل طبعا أن نلمس العديد من الإنجازات لأطفال السودان مثل إنجاز محمد. هنا أتوجه بالحديث معك محمد. محمد، أخبرنا، يعني النسبة الكاملة أكيد صعبة جدا وهو إنجاز كبير، فأخبرنا ما هي طريقتك الخاصة في المذاكرة والتركيز؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا التلميذ محمد زكريا. كيف من حدث الجزيرة ديرت أبدأ أقول لكم كيف إنه الكراية كانت سهلة كثير، وكنت في البيت قاعد أمر كثير كثير، والحمد لله وفقت وجبت الدرجة الكاملة رغم الأحداث الصعبة.
0: نعم نعم، شكرا.
2: ورغم المدرسة.
0: شكرا يا محمد. نريد أن نعرف في النهاية ماذا تريد أن تصبح مستقبلا؟
2: أريد أن أكون طبيب.
0: إن شاء الله تكون أحسن طبيب، ونتمنى لك كل التوفيق يا محمد. وشكرا أيضا موصول لك أستاذ محمد، شكرا لكما.

0: من أي بلد أنت؟ سؤال قد يكون فاتحة لبدء حديث مع أي شخص، زبون، سائح، زائر لبلد ما. ولكن هذا السؤال العادي جداً لم يعد عند الفلسطيني يشير إلى مكان الولادة أو الجنسية، بل يشير إلى الهوية والاقتلاع والذاكرة، يشير إلى قرن من المعاناة تختصره كلمة واحدة: أنا فلسطيني. ولكنه يثير عاصفة وعاطفة لدى الفلسطيني فور سؤاله، فهو إما فلسطيني يعاني داخل دولة الأبرتهايد والعنصرية، أو فلسطيني محاصر، أو فلسطيني لاجئ أو منفي يعيش على تخوم المدن والبلاد. فمنذ النكبة تشكل لدى الفلسطيني وعي آخر مع استمرار لجوئه العقود. ولكن في الجهة المقابلة فإن نفس السؤال من أي بلد أنت له إيقاع آخر لدى الإسرائيليين. فمثل هذا السؤال أصبح لبعض الإسرائيليين أشبه بعقدة لسان وخوف وريبة، لأنه صار أشبه باستفتاء أخلاقي عالمي بعد حرب الإبادة. وعلى الإسرائيليين أن يواجهوا عبء صورة الإبادة والمجازر التي صنعتها دولتهم. فهل أصبح الإسرائيليون نتيجة هذا مكروهين في العالم؟ وهل هذا السؤال من أين أنت هو سؤال شخصي أم استدرجته هذه القصة؟ إليكم قصتنا. قبل أيام قليلة وفي بريطانيا خرج صانع محتوى معروف مويستوك إلى شوارع لندن في مقابلات ميدانية عفوية مع المرأة، وشاهد فتاتين، سألهم وطلب منهما التعريف بجنسيتهما ولكن دون ذكر اسم البلد، يعني من خلال رموز أو أطعمة. فذكرتا الفول والخمص والشاورما. وحين تظاهر مويس بأنه عجز عن معرفة هذا البلد، قالت إحدى الفتاتين: أنا من بلد يكرهها الجميع. لنشاهد مشاهدينا الفيديو والذي جرى تداوله بشكل واسع.
1: Everyone you hate.
2: Yes.
1: Why?
2: We don't know. Shir.
3: Noah.
1: Noah.
3: Noah.
1: From your name, kind of like Arabic name.
3: No,
1: no,
3: not Arabic.
1: All right, tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from you.
3: Falafel.
1: Falafel.
3: Shawarma.
4: Hummus.
3: Hummus.
1: Are you from Turkey?
3: No.
1: No.
3: Tas.
1: Everyone you hate.
3: Yes.
1: Why? Like,
3: we don't know.
1: How many color in your country flag? How many color?
3: Two.
1: Can you name them?
3: Two colors.
1: Two color?
3: Red, blue and white.
1: Blue and white?
3: Yes.
1: What countries have got blue and white? Are you from Poland?
3: No.
0: بولندا مش أزرق وأبيض. هل يمكن تعميم ما جرى مع هاتين الفتاتين؟ وما الدلالة لهذا التعريف بأنهما من بلد يكرهها الجميع؟ وكيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ الجواب مشاهدينا ليس لدينا، ولن نبني كلامنا على افتراضات، ولكننا سنبحث أكثر. هنا صحيفة جيروسالم نشرت استطلاعا للرأي أجراه مركز التأثير اليهودي Central for Jewish Impact، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية إسرائيلية. يقول التقرير إن 52% أو نصف الإسرائيليين يخشون التعريف بنفسهم وجنسيتهم منذ 7 أكتوبر، بينما أشار 41% إلى أنهم غيروا تصرفاتهم في الخارج، حتى إن بعضهم غير وجهته للسفر وتجنب آخرون القيام ببعض النشاطات التي قد تثير الريبة. طيب، كيف فسر التقرير هذا التغير؟ معاداة السامية، الجواب الجاهز دائما ربما يجيب عن كل ما قبله وبعده من كل الأجوبة، وهذا ما يشير إليه أيضا التقرير. ولكن هل هذا الجواب يكفي كي يبرر خشية الإسرائيليين من تعريف أنفسهم وجنسيتهم؟ التقرير مشاهدينا يشير أيضا إلى تزايد العداء ضد إسرائيل كسبب رئيسي لشعور الإسرائيليين بالقلق عند الكشف عن جنسيتهم، إضافة إلى تفكك علاقات إسرائيل مع دول أخرى، وهذا يعكس صورة إسرائيل العالمية المتدهورة بحسب التقرير، إذ يرى 70% أن دبلوماسية العمل الإسرائيلية غير فعالة. فما هي الأسباب لهذه الصورة المتدهورة لإسرائيل في العالم؟ هل يكفي أن نقول أن حرب الإبادة قلبت ما كان قبلها وأظهرت صورة أخرى لإسرائيل كانت غائبة عن الرأي العام لشعوب العالم ولضمائرها؟ وهل ينطبق على الشعوب ما ينطبق عليهم ينطبق على الحكومات؟ لا يمكننا التعميم ولا يمكن الحسم أو الجسم بهذا، فرأي العام شيء والحكومات شيء آخر، ولا يمكن القول إن العالم يقف بميزان واحد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقبل أيام قليلة جدا جيكوف كناني وهو صانع محتوى ورجل أعمال كندي كشف أن ارتداء الكيبا غير بشكل لافت طريقة التعامل معه، وذلك خلال توقفه في مطار بمدينة شيكاغو، وبين أن أشخاص قالوا أنه من إدارة الهجرة والجمارك استوقفوه، وحين لاحظ أحدهم أنه مولود في إسرائيل سمح له بالمرور فورا، ومن بعدها صار يستخدم الكيبا عند كل نقاط التفتيش، وكان مروره دائما سريع وميسر. لنشاهد.
4: Just to show you one trick how I pass the airport security in Chicago. See, I just put my kippa and hallelujah, I'm gonna pass airport security right now. Wish me good. Literally 1 minute to pass airport security with the kippa. It's the best trick ever.
0: ما شاهدنا يؤكد أن الرأي العام العالمي الذي تأثر كثيرا بصور المجازر والإبادة شيء، وأن سياسة الحكومات ومصالحها شيء آخر. إلى مواقع التواصل الاجتماعي لرصد بعض الآراء. على منصة إكس كيت كتبت: آملوا من هؤلاء الذين لم يكونوا ضمن نسبة 52.41% من الإسرائيليين الذين يخشون التصريح عن جنسيتهم أن تنتشر لهم فيديوهات فيروسية وهم يتفاخرون بانتمائهم إلى إسرائيل. أما مريم كتبت: دعهم يخشوا، نحن الناس العاديين لا نقبل الأشخاص الذين يعتقدون أن إطلاق النار على الأطفال وقتلهم هو أمر مقبول. نحن لا نحب أولئك الذين يتعمدون تجويع الناس، ولن نسمح لهؤلاء المتعصبين أن يجبرون على التطبيع مع الإبادة الجماعية. أما أندي كتبت: هذا تقرير صدم مرتكبي الإبادة الجماعية العنصريين من أن العالم يحاسبهم على أعمالهم، ولا يقبل بأن يكونوا سياحا دائمين حول العالم على حساب الآخرين. ننهي مع رهف والتي تقول تعليقا على فيديو الإسرائيليتين في لندن: يعني سرقوا الأرض وكمان حرامية للأكل

هذه القصة لعشاق كرة القدم. من منكم يتذكر مشاهدينا كأس العالم عام 1986؟ اللي حضر هذه الدورة وحتى اللي تولدوا بعد هذا العام من عشاق كرة القدم أكيد شفتوا الهدف التاريخي اللي سجله الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بيده في شباك إنجلترا في المباراة الأخيرة واللي بسببها فاز الأرجنتين بالكأس. طبعاً حظي هذا الهدف بشهرة واسعة بعد أن أثبتت لقطات الكاميرا أنه سجل عن طريق اليد، ووقتها صار جدل كبير على الموضوع، وإلى يومنا هذا ما زال الجدل قائماً. بعد مرور 40 عاماً على هذا الحدث التاريخي، عرضت مشاهدينا الكرة التي لعب بها الفريقين الإنجليزي والأرجنتيني، عرضت للبيع في دار مزادات هيريتج أوكشنز الأمريكية بمبلغ خيالي قدر بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي. هذه مشاهدينا الكرة، هذه هي، ويبدو أنه أثار الزمن واضحة عليها رغم الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من جهات عديدة. مشاهدينا موقع ذا أتلتيك التابع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشر مقالا فيه أن الكرة بيعت بسعر أقل بكثير من التقدير الأولي والذي وضعته هيريتج للكرة والذي بلغ 10 ملايين دولار، وأضاف أنه قبل المزاد بلغ سعر الكرة 2.5 مليون دولار. الموقع نقل عن خبراء قولهم أن البيع الأخير يقل بكثير عن ثمن بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها والذي بيع بأكثر من 9 ملايين دولار عام 2022 في دار سوتبيز للمزادات. طيب، عن عدد المرات التي عرضت فيها كرة أديداس أزتيكا للبيع، يقول الموقع أنه عام 2022 عرضت لأول مرة في مزاد عام وبلغت المزايدات نحو 2.7 مليون دولار، ولكنها لم تصل إلى السعر الأدنى المطلوب. وأيضاً في عام 2023 عرضت الكرة مرة أخرى للبيع في المزاد ولكنها لم تباع ولم تذكر الأسباب. خليني مشاهدينا أذكركم بأن كرة مارادونا التاريخية كانت قبل عرضها في المزادات بحوزة الحكم التونسي علي بن ناصر والذي أدار المباراة عام 86 من القرن الماضي. إلى هنا نصل لنهاية حلقة التواصل لهذا اليوم. تابعونا كل يوم من الأحد إلى الخميس وانتظروا قصص جديدة على التواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: نشرة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. طهران تقول إن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية والخروج عبر العمانية.
1: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. والمبعوث الأممي يصف الخطوة بالتاريخية ويقول إنها ستحول الانقسامات إلى شراكة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة.

0: أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: كما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في كلا المسارين. ووصف غريب أبادي المسار بالمؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز بات مسألة أمن قومي إيراني تتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مسارات الدخول والخروج، لافتا إلى أن السفن كانت تعبر المياه العمانية على مدى السنوات 58 الماضية، مما تسبب في أضرار جسيمة لإيران حسب قوله. قد رصد مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب فيما سبق مجمل المواقف الإيرانية خلال الساعات الماضية، نتابع.
3: قائم بناه وهو معاون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون التنفيذية قبل قليل قال بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد لا تزال سارية، والتوافق بين توافق الآراء بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يزال موجودا وبقوة، وأن إيران تسعى جاهدة عبر الدبلوماسية ومختلف الوسائل لإجبار واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ وعودها معربا عن أمله بأن تتمكن إيران من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. واضح بأن هذه الخطوة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران. ربما هذه الخطوة تؤلم الإيرانيين بالفعل، رغم حديث محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني صباحا عن أن خطة مواجهة العقوبات الاقتصادية بشكلها الحالي تم التوصل إليها العام الماضي، وبدأت إيران بالعمل بها فور وقوع الحرب الأولى، حرب 12 يوما العام الماضي. لكن الوضع مختلف حاليا، هناك من يقول بأن أمريكا وصلت إلى الحلقة الأخيرة ربما على مستوى فرق أو عمل أسطول الظل أو شبكة الظل الإيرانية على المستوى الاقتصادي، التي تتيح لإيران الالتفاف على العقوبات وتأمين ما تحتاجه من عملات أجنبية جراء بيع النفط والغاز إلى مختلف أنحاء العالم. طبيعة هذه العقوبات الأمريكية ربما تفرض على الإيرانيين تحركا لتلافي العديد من السيناريوهات السيئة إن صح التعبير، وعلى رأسها مسألة التضخم الذي وصل أيضا إلى مستويات غير مسبوقة. إيران تقول بأن هذا الموضوع سيكون مؤقتا وستجري السيطرة على السوق الإيرانية وحالة التضخم عبر المصرف المركزي الإيراني سريعا، لكن هناك تشكيك أيضا في هذه التصريحات الإيرانية. كما ذكرت خالد قبل قليل، التحركات الدبلوماسية من عمان إلى باكستان، الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين مع كل من عاصم منير قائد الجيش الباكستاني وأيضا نظيره القطري أيضا، والحديث عن جهود مستمرة من كل الأطراف، أطراف الوساطة وأيضا الجانب الإيراني لتحقيق السلام ومنع التوتر والتصعيد بين إيران وواشنطن. كلام كل من جعفر قائم بناه قبل قليل، وأيضا كما ذكرت كاظم غريب أبادي المعاون القانوني للخارجية الإيرانية، كلها تشي بأن إيران تحاول استباق الحدث إن صح التعبير قبل أن تذهب الخزانة الأمريكية لتطبيق هذه العقوبات بالشكل الكامل، لأن هناك مساحة أو هامش للتحرك تركه الرئيس الأمريكي عبر عدم تقديمه لتفصيل كامل حول طبيعة هذه العقوبات. هناك من يقول بأن هذه المساحة أعطيت عمدا للجانب الإيراني للتحرك وتقديم شيء من التنازلات أو إظهار شيء من المرونة خلال فترة الأقل من 90 يوما التي ما يزال الجانب الإيراني يحذر منها قبيل الانتخابات المرحلة أو الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات النصفية التي تقول إيران بأنه من الممكن أن يحدث فيها أي شيء. نعم، الانتخابات النصفية الأمريكية للرئاسة الأمريكية. البيان الذي خرج خلال الساعات القليلة الماضية عبر كل من إيران وسلطنة عمان يشي بالكثير، يظهر شيء من هذه المرونة، خاصة وأنه ركز على بنود البند أو أفكار البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقع في حزيران يونيو الماضي الذي لم يتم العمل به، والذي يعد نقطة خلاف رئيسية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حديث عن استئناف العمل عند مضيق هرمز، فتح أو تأمين مسار مؤقت بين الجانبين الإيراني والعماني سيتم تطويره لاحقا ليصبح مسارا دائما، إزالة جميع الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز تحديدا في المنطقة الوسطى عند المضيق، والمشاورة ووضع دول المنطقة وتحديدا دول الخليج في صورة الحدث وصورة ما يجري بين إيران والجانب العماني.
0: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وأوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، والتي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. وأضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. وقال المصدران إن بعض السفارات ستعمل في البداية بما لا يزيد على 85% من مستويات الموظفين المعتمدة، وتوقع أحد المصدرين أن تبدأ عودة بعض الموظفين هذا الأسبوع. مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران، بدأت ملامحها تظهر بالفعل، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف بالفعل معيشة الإيرانيين مباشرة.
4: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني. حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
5: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
4: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
6: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
4: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
3: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على مرحلة بناء سوريا.
7: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. وقال باراك في تغريدة على منصة إكس إن خطط الرئيس الأمريكي أتاحت مسارا منظما لدمج قسد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحيات الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. صرح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السعودية السورية ووحدة أراضيها.
8: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
9: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
8: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
10: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
8: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، ووثقتها آنذاك العدسات على الهواء مباشرة، واستشهد فيها أيضاً عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
11: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني، واستشهد 5 من الصحفيين، وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء أرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج، ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: حذر رئيس بلدية جبالية مازن النجار في تصريح للتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
12: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وشهدت آليات الاحتلال وهي تجوب شوارع المخيم. وكانت محافظة القدس قد أفادت في وقت سابق بتوزيع قوات الاحتلال اخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
13: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتحام مركز قلنديا التابع للأمم المتحدة الأونروا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة الإسرائيلية غير قانونية.
14: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن تجاهل الأرقام بشأن أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي صدقت عليها حكومته. وأضاف نتنياهو في كلمة خلال فعالية استيطانية أقيمت وسط الضفة الغربية المحتلة أن حكومته أقامت 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية.
15: لا يمكن تجاهل الأرقام، أقمنا 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
0: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوق جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا عن شريف ميوزك، أقدم متجر لبيع الإسطوانات الكلاسيكية في مدينة صور في لبنان، الذي ظل صامداً خلال السنوات السابقة. جاءت الحرب الأخيرة ليتضرر المتجر ويفقد أغلب أرشيفه الخاص.

0: اسمي شريف موسى صفي الدين، بعمل بمجال الموسيقى من 1975. أنا كنت نازح مش مهذب، نازح. اجينا من 10 أيام وعينا عم نشوف شو فينا نظبط لنظبط. اجيت لقيت في شغلات مفقودة. لقيتاش في عندي يعني عادي حرب وبتفلت مرات الأمور، يعني ما فيكش تسيطر عليها. أنت مش بالبلد، أنت خارج البلد. يعني أنا إجيت وكني حزن هيك، يعني وقت إجيت فتحت المحل ولقيت كان في هون غبرة، كان في إزاز، كان في شغلات. فصرت يعني أتذكر بال75 76 بال80 بال90، صرت أتذكرهم إنه راحت الذكريات، راحت الأيام الحلوة. كان في عنا زويقة، كان في عنا سميعة، كان في يعني بدليل أني عندي 600 أسطوينة أجنبي. أنا أكثر شيء أرشيف العربي وخاصة المصري. يعني أرشيف مثلاً أقول لك أنا أم كلثوم، عبد الوهاب. وكان في سوق قبل الحرب، حتى بسور كان في سوق قبل الحرب، لكن إيش الحرب؟ قضت على كل شيء. يعني ما تطلع أنت هيك بالمحل بتلاقي المحل فقير، فهو شيء يعني فقدنا كتير من شغلنا.
1: نقلت رويترز عن مسؤول قوله أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت إلى الكونغرس اتفاقاً بشأن الطاقة النووية المدنية مع السعودية، لكن المسؤول أضاف بأن ترامب ما يزال يعتقد أن الاتفاق النووي مع السعودية لن يمضي قدماً إلا إذا انضمت المملكة للاتفاقيات الإبراهيمية. أشادت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا بالإضافة للولايات المتحدة في بيان مشترك بالتزام المشاركين الليبيين بالحوار البناء واستعدادهم لرأب الصدع، معربة عن تطلعها إلى التوقيع النهائي على الاتفاق. وأعلنت الدول التسع دعمها للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية ضمن اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة 4+4 في تونس بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي. ختام هذه النشرة، الآن تتابعون إعادة برنامج اقتصادكم.
2: ما تداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تتحدى واشنطن هيمنة بكين بامتلاكها أسطولاً تجارياً يعمل بالطاقة النووية؟ وما العوامل الرئيسية وراء تراجع بعد القفزة الأخيرة للذهب؟ أهلاً بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

ترامب يحاصر إيران من طهران إلى واشنطن، تنتقل المواجهة مع إيران إلى جبهة جديدة، جبهة المال والاقتصاد. إدارة ترامب تراهن على أن الضغط الاقتصادي قد يكون الأداة الأكثر فعالية لإجبار طهران على تغيير حساباتها عبر محاولة قطع شرايين التمويل التي أبقت الاقتصاد الإيراني قادراً على الصمود رغم سنوات العقوبات. وزير الخزانة الأمريكي استهدف نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران. التركيز هنا على شبكات النفط والشحن والتمويل، حيث فتح الباب أمام عقوبات ثانوية قد تطاول دولاً وشركات تواصل التعامل مع طهران. الرسالة الأمريكية لم تعد موجهة إلى إيران وحدها. واشنطن تقول بوضوح إن الدول والشركات أمام مواعيد نهائية لاتخاذ قرار، إما تقليص التعاملات مع إيران أو المخاطرة.

0: منع طهران من إيجاد طرق جديدة للالتفاف عليه. الجغرافيا تمنح طهران بدورها مساحة واسعة للمناورة، فامتداد حدودها مع العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان إلى جانب واجهتها البحرية يجعل فرض عزلة كاملة عليها مهمة بالغة التعقيد. إذا كان أمام طهران وفق واشنطن خياران العيش في وضع طبيعي أو مواجهة العزلة التامة، كيف يبدو الخيار الذي ستتجه إليه إيران فعليا؟ وهل هناك استعداد لتقديم تنازلات أم أن المواجهة ستتجه إلى مرحلة أكثر حدة؟ لمناقشة الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على طهران وخيارات إيران لمواجهة تهديدات أمريكا الاقتصادية، ينضم إلينا مراسلنا في طهران ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. ياسر، هل لدى إيران قدرة اقتصادية على الصمود أمام العقوبات الجديدة؟
1: هناك عدة جوانب يمكن الإشارة لها. الأول هو الاعتماد على الطاقات الذاتية، على اعتبار أن البلاد تتمتع بميزة الزراعة، تتمتع بميزة الصناعة، هناك قطاعات مختلفة، هناك اعتماد على قدرات البلاد على صعيد المناجم وكذلك ما تمتلكه البلاد من احتياطيات وذخيرة تلعب دور في سد حاجيات الداخل الإيراني. ولكن هناك أزمة تتعلق بالحوالات المالية، تتعلق بعائدات صادرات إيران وتحديدا الشبكة المصرفية الإيرانية التي كانت قد واجهت بالطبع عدة مراحل من الاستهدافات التي طاولت تبادلاتها التجارية وأيضا حوالاتها المالية في مراحل سابقة، تحديدا أتحدث عن 2018 بعد عودة العقوبات الأمريكية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كل هذا أعاد البلاد إلى سابق عهدها آنذاك، ولكن في ذات الوقت وجدت طهران يعني مخارج للالتفاف على هذه العقوبات، وتلك تتعلق بشركات وأفراد في المنطقة وكذلك في الداخل الإيراني، كلها أدت إلى أن يكون للبلاد منفذ في العبور واجتيازها مرحليا. الآن ما يجري الحديث عنه بالطبع هي محاولة للتضييق واقتناص هذه القنوات التي كانت تلعب دورا كبيرا على
0: ما هي أبرز القطاعات الإيرانية المتضررة من العقوبات؟ هل هي النفط، الشحن، الطيران، التكنولوجيا، ماذا وما الأهم؟
1: الأبرز من بينها هو ذلك المتعلق بالقطاع الصناعي، على اعتبار أن هناك جزء كبير من الصناعات في الداخل الإيراني بحاجة إلى مواد أولية، تعتمد في صناعاتها على مواد أولية تدخل من خارج البلاد، وهي الآن تواجه أزمة بالطبع. حتى فيما يتعلق بصادرات قطاع صادرات النفط الإيراني باعتباره تعتمد البلاد عليه بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 80% من عائد إيداتها المالية، وبالتالي هذه أيضا تواجه أزمة. ولكن الواضح أيضا على هذا الصعيد طهران تعول على إمكانية للالتفاف على ذلك من خلال مواصلة تعاونها مع الصين بالدرجة الأولى، أو ربما بعض الشركات في المنطقة التي كما يقال هنا في الداخل هي محاولة لاستحداث هذه الشركات أو الوجوه أيضا قد تشكل مرحلة للالتفاف عليها. وكذلك أيضا هي كما لجأت في مراحل سابقة ربما قد تبقى خطة المقايضة كما يطلق عليها، وهي استبدال السلع مقابل الصادرات الإيرانية بإدخالها إلى الداخل الإيراني.
0: ما انعكاس العقوبات على الريال الإيراني، تضخم أسعار السلع والقدرة الشرائية لدى المواطنين؟
1: حتى قبل ساعة من إعلان وزارة الخزانة كان هناك تراجع للتومان الإيراني قدر بنحو 5-7% من سعره كما كان، ولكن في ذات الوقت هناك يجري الحديث بأن الساعات الأولى وحتى الأيام الأولى هي الأشد، على اعتبار أنها تلعب دور نفسي في بالضغط على الأسواق الإيرانية، وبالتالي هناك إقبال واسع يكون على العملات الأجنبية والذهب، وهذا بالطبع يزيد من ارتفاع أسعاره. في المقابل مقابل ما يتحدث به المعنيون البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى القطاع الوزارات المعنية بالقطاع الصناعي والطاقة. يجري التأكيد على أنه هناك سيكون استعادة وإن كانت جزئية لقدرة التومان الإيراني، ولكن بالطبع

0: هذه تتطلب وقتا بعد السيطرة على أسواق المال ربما خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن تبقى حالة القلق والتخوف قائمة.
1: طيب إلى أي مدى تعتمد إيران على أسطول الظل والوسطاء لتصدير النفط؟
0: كان قائما هو على مدى السنوات الماضية أكثر من عقدين، وهي طهران تعتمد بشكل كبير على أسطول الظل كما تقولين، وهو هذا رائج في الداخل الإيراني بشكل كبير، وحتى الآن ربما هو قائم على اعتبار أن هناك ملامح كما يبدو هي محاولة لاستدامة البيع وصادرات النفط الإيراني إلى بعض الدول ومن بينها وعلى رأسها الصين، وبالتالي هي تعول على هذه القنوات بالدرجة الأولى، وإن كانت هناك حالة من التحرر لمسها وعمل عليها القطاع الصادرات الإيراني خلال فترة العقوبات، وكما يبدو هي عودة الآن إلى ذات السياق، وأن ربما وفقا لتقديرات البعض من الخبراء والاقتصاديين هنا يتحدثون اليوم عبر الصحف والوسائل الإعلام الإيرانية بأن ربما الأشهر الأولى ستكون صعبة، ولكن هناك ستكون إجراءات وخطط سيجري العمل عليها خلال الفترات القادمة.
1: هل تستطيع إيران إيجاد قنوات جديدة لبيع النفط والحصول على العملات الأجنبية؟
0: فيما يتعلق ببيع النفط، كما ذكرت القنوات التي استحدثتها إيران على مدى السنوات الماضية وتجددت بين حين وآخر على اعتبار أن العقوبات أيضا بين حين وآخر الأمريكية تطاولها، وبالتالي هناك محاولات لتجديدها. كما يبدو هناك أيضا خارطة عمل جديدة تعمل عليها الوزارات المعنية هنا، وهي تعد بأنها إزاء أي سقف من الضغوطات الأمريكية التي تمارس لاستهداف القطاع الاقتصادي الإيراني وصادرات النفط والغاز بالدرجة الأولى، سيكون هناك أيضا إجراء للالتفاف عليها. كيف سيكون هذا شكله؟ بالطبع لم يتم الكشف عنه، وكما أنه لم يتم في فترات سابقة، ولكن من المتوقع أنه سيكون هناك منافذ لاجتياز هذه المرحلة أيضا كما يعد المسؤولون هنا.
1: برأيك هل تملك الحكومة الإيرانية أدوات لتخفيف أثار العقوبات على المواطنين وحتى على الأسواق؟
0: على صعيد تأمين السلع نعم، هذا حاضر كما يبدو، وهذا لمسناه حتى خلال جولاتنا صباح اليوم خلال الفترات الماضية، وحتى في شدة الحرب التي كانت تخيم على البلاد على مدى الأشهر الماضية والعام الذي سبقها أيضا، كان هناك لم تغب أساسا السلع من الأسواق الإيرانية، وهذا يعتبر إيجابيا في قراءة الشارع الإيراني. ولكن في المقابل ارتفاع الأسعار لا يوجد هناك سيطرة عليه حكومة حتى الآن، بالرغم من الوعود التي تأتي ولا تزال حاضرة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرورا بالوزارات المعنية وصولا إلى المؤسسات في البنك المركزي، هذا لم يحدث، ولكن من المتوقع أن تكون هناك إجراءات في ظل محاولة لتقديم العون تحديدا من الجهات المعنية والمؤسسات العسكرية، عندما نتحدث عن الحرس الثوري الجيش الإيراني، مؤسسات لديها إمكانيات مالية لديها إمكانيات على أكثر من صعيد صناعي وغيره، وبالتالي تحدثت وفي بيانات بالتحديد يوم أمس بأنها سيكون لديها تعاون استراتيجي في دعم الحكومة واتخاذ كامل القطاعات والمؤسسات للتوحيد الموقف والدعم في الداخل.
1: مراسلنا في طهران ياسر مسعود، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: واشنطن تدخل سباق السفن النووية مع الصين. ترامب يفتح جبهة جديدة في الصراع مع بكين في الوقت الذي تزداد فيه حدة المنافسة على النفوذ التجاري والاستراتيجي في البحار. فاينانشال تايمز تكشف أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك أسطول تجاري يعمل بالطاقة النووية لتحدي هيمنة الصين على بناء السفن، وتخطط شركة كور باور البريطانية لبناء أول سفينة لها في 2028 بعد اتفاقية شراكة مع إدارة ترامب. واشنطن تستعد لتوقيع الشراكة لتسريع تطوير هذه التكنولوجيا، لكن الطريق إلى أسطول نووي تجاري ليس سهلاً. فهناك تكلفة البناء، التأمين، المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث، وتراخيص الموانئ وقبول الرأي العام، فضلا عن الحاجة إلى كوادر متخصصة قادرة على تشغيل هذه السفن. إدارة الرئيس ترامب تراهن على التكنولوجيا النووية ليس فقط لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وإنما أيضا لإعادة بناء صناعة السفن الأمريكية التي تراجعت بشكل كبير أمام العملاق الصيني. الفكرة تقوم على تغيير قواعد اللعبة بدل محاولة مجاراة الصين في معركة الأسعار، فسفن تعمل بمنشآت نووية قد تتمتع بمدى أطول، سرعات أعلى، وقدرة أكبر على حمل البضائع، مع تقليل الاعتماد على التزويد بالوقود خلال سنوات التشغيل. مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى سيعقدون محادثات مع نظرائهم من المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية ودول أخرى بشأن تطوير تكنولوجيا الملاحة البحرية النووية من خلال فعالية تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن، مع توجه الصين نحو مجال تطوير السفن التجارية التي تعمل بالطاقة النووية. لمناقشة الملف ينضم إلينا من بيروت القبطان هيثم شعبان، الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية. أهلا بك أستاذ. يعني برأيك هل يمكن للطاقة النووية أن تساعد واشنطن على منافسة الصين في صناعة السفن التجارية؟
1: مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. يعني هو الفكرة تندرج تحت استراتيجية أمريكية لإعادة هيمنة الولايات المتحدة على بحار العالم. هي طبعا يعني قوية جدا في الموضوع العسكري وبناء السفن العسكرية. أما فيما يختص بناء السفن التجارية فالولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة بهذا المجال، ويعني من الصعب أن تصل إلى الأرقام التي تصل إليها الصين في هذا المجال، كون أن الصين تستحوذ على أكثر من 50% من يعني صناعة بناء السفن التجارية حول العالم، ويليها كوريا واليابان وغيرها من الدول اللي ابتدت كمان تنشط بهذا المجال من فيتنام والهند. فموضوع أنه يعني أن تصل الولايات المتحدة لهذا المستوى بشكل سريع يعني في صعوبة بهذا الموضوع، مثل ما حضرتك ذكرتي يعني في أمور تعمل شوية تحديد أو ليميتيشن بهذا المجال، ويعني المنطلق بهذا الموضوع هو منطلق استراتيجي أمني، وتأتي التجارة كثالث يعني باب أو مستوى من هذه المستويات التي تطمح له إدارة ترامب.
0: أستاذ هيثم، يعني هيثم طبعا إذا كانت واشنطن لا تستطيع منافسة الصين في التكلفة، برأيك هل تستطيع ذلك ومنافستها في التكنولوجيا تحديدا؟
1: لا شك أنه كلنا بنعرف أن الولايات المتحدة تستحوذ على حيز كتير كبير بموضوع التقنيات والتكنولوجيا والحداثة بهذا الموضوع مع الذكاء الاصطناعي، ولكن خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تحسين هذا الموضوع وتحويله للصناعة البحرية لن تقف الصين مكتوفة الأيدي وتكون متفرجة على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنهاية في كثير من التقنيات الأمريكية يتم تصنيعها أساساً بالصين واستعمال اليد العاملة الصينية اللي هي أرخص بكثير من اليد العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الموضوع فيه تحدي كتير كبير على إدارة الرئيس الأمريكي وعلى الاستراتيجية اللي عم بتم وضعها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن عن تغيير أو يمكن عن تغيير الإدارة الأمريكية قد تتغير السياسة بهذا الموضوع. مثل ما ذكرت لك يعني عملية أنه قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل هذا الموضوع بشكل سريع في كثير صعب، يعني في كثير صعوبة، وإذا استثمروا بهذا القطاع يعني لن نشهد ولادة سفينة تجارية تعمل على الطاقة النووية قبل أواخر هذا العقد، يعني راحت معنا لل 2030. ومن تفضلي.
0: تكلفة السفن النووية على يعني هل تكلفة السفن النووية على مدى عمر التشغيلي يمكن أن تكون فعلا قريبة من السفن التقليدية؟
1: لا شك أن صناعة النقل البحري يعني بتحاول دائما أن تعمل على التفتيش على مصادر تشغل السفن، مصادر وقود طبعا تشغل السفن غير الوقود الأحفوري التقليدي. وخاصة أنه يعني على المستوى العالم قطاع النقل البحري يعني 2.75% من الانبعاثات التي يعني تذهب إلى الجو وتؤثر على الجو بكل العوامل اللي له، يعني الصناعة البحرية تمتلك هذه الحصة في هذا المجال. يعني من هذا المنطلق كل الصناعة البحرية عم بتفتش على وسائل بديلة من الغاز إلى الهيدروجين إلى الميثين إلى الإيثين وغيرها، وحتى الطاقة الكهربائية. هلا حاليا لا توجد أي سفينة تجارية بالعالم تعمل على الطاقة النووية. عندك بعض كاسحات الجليد اللي هي دورة معروف بروسيا، وعندك المجالات العسكرية من غواصات وسفن عسكرية. الموضوع بالسياق التجاري طبعا هو تشريعيا يعني أو تنظيميا من المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية سلامة الأرواح في البحار سولاس، اللي هي تعتبر يعني النهج الأول لبناء وتشغيل السفن وسلامة السفن. في فصلها
0: نعم
1: الثامن في فصل مخصص على بناء وتشغيل هذا النوع من السفن، ولكن عمليا على الأرض هذا الموضوع غير موجود حتى هذه اللحظة.
0: هل شركات التأمين مستعدة لتغطية السفن النووية أو ستحتاج إلى ضمانات حكومية برأيك؟
1: كمان يعني نعود لنفس الفكرة، أنه شركات التأمين بهمها طبعا تربح مبالغ مالية معينة وتحدد هامش الأرباح لها بشكل يكون مميز وبيرفعها لمستوى معين. هي تستفيد من هذا الموضوع من السفن التجارية الحالية. أما طرح عملية سفن نووية في قيود عليه من ناحية يعني الموانئ اللي حتقبل أنه هي تستقبل هذه السفن، هناك حرية بالملاحة بهذا الموضوع، ولكن تبقى حرية استقبال السفن للموانئ. فعندك الموانئ وعندك يعني شرائح النقل البحري كلها سوا ومن ضمن التأمين، كيف ستتلقف وستعمل على هذا الموضوع وتحدد آليات لتقليل الحوادث بهذا المجال؟ الوضع يعني كمان مش واضح المعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه الطاقم الذي يقوم بتشغيل سفن عفوا تعمل على الطاقة النووية هو عدده جدا محدود بالعالم، وخلفيته أكثر تكون عسكرية. أما طواقم سفن مدنية نووية هذا الموضوع غير موجود، وهو طبعا هذا الموضوع بيزيد على شركات التأمين من مخاوفها وقلقها للقيام بتغطية هذا الموضوع، وعليه بيقرروا ساعتها أنه يا إما يكون في
0: طيب
1: إطار دولي يحدد هذا الموضوع أو الانكفاء وعدم القيام بالتغطية.
0: برأيك يعني سؤال أخير لو سمحت وباختصار، يعني هل المشروع اقتصادي بالدرجة الأولى أم جزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة الصين؟
1: هلا باعتقادي هو استراتيجية أكثر مما هو أسطول. يعني نحن حاليا إذا الولايات المتحدة ستطرح تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 5 إلى 6 سفن، هذا لن يقوم بأي مفاعيل أو تأثير كبير في هذا القطاع. أما إذا تحدثنا عن أسطول كبير من السفن وواكبته غيرها من الدول وقامت بفعل المثل، ومنها يمكن الصين إنه
0: نعم
1: هي تقوم بهذا الموضوع، هون ساعتها لا سيكون هناك في تغيير، لأنه يعني المساحات على السفن للشحن ستكون أكثر وسرعات السفن ستتحسن، وفي كثير عندنا من الأمور التنظيمية، ضريبة الكربون والانبعاثات بيوفرها صاحب السفينة، فبالتالي هامش الربح بيكون أفضل.
0: شكرا لك القبطان هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية، شكرا على هذه المداخلة. الذهب يتراجع قليلا بعد أن قفز بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن موجة الصعود انتهت، فبعد أن لامس المعدن النفيس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر بدأ المستثمرون في التقاط الأنفاس. تحولت الأنظار سريعا من حركة الأسعار إلى ما ستقوله أرقام التضخم وما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي. ذهب يدور حاليا حول 4640 دولارا للأونصة بعدما استفاد خلال الأيام الماضية من مزيج قوي من العوامل: ضعف الدولار، تراجع عوائد السندات، المخاوف بشأن قيمة العملة الأمريكية بعد إعلان وزارة الخزانة مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، عوامل أعادت الذهب بقوة إلى دائرة اهتمام المستثمرين باعتباره ليس فقط ملاذا آمنا وإنما أيضا بكونه أداة للتحوط من التضخم ومخاطر العملات. صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب استقطبت الأسبوع الماضي 46 طنا و700 كيلوغرام بقيمة نحو 6 مليارات ونصف المليار دولار في أكبر تدفقات أسبوعية منذ 10 أشهر. السوق أمام اختبار مهم غدا مع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأي مفاجأة في البيانات قد تغير بسرعة توقعات المتعاملين بشأن أسعار الفائدة وبالتالي تغير اتجاه الذهب والدولار وعوائد سندات الخزانة في آن واحد. وفي الخلفية لا تختفي المخاطر الجيوسياسية، فالعقوبات الأمريكية الموسعة على إيران وتهديد طهران بالرد يضيفان طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق، وقد يعيدان تعزيز الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون كملاذات آمنة. فهل يستعد الذهب لجولة جديدة قد تدفعه نحو مستويات غير مسبوقة؟ للحديث عن تسجيل الذهب أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل أول أسواق المال. أهلا بك أستاذ عزام. إذن يعني ما العوامل الرئيسية وراء قفزة الذهب الأخيرة؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. حقيقة هي على الأقل عودة المستثمرين بالنسبة للذهب كملاذ آمن أو اعتباره كملاذ آمن في الوقت الحالي. أسواق السندات هي النقطة الأساسية في الوقت الحالي، لا التضخم لا التوترات الجيوسياسية هي ليست الدافع الأساسي بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. أسواق السندات والمخاوف من المديونية المرتفعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل ابتعاد عن أصل سيادي في الوقت الحالي، فبالتالي ليس فقط الذهب مستفاد. ننظر هنا بالنسبة للبيتكوين ارتفاعات كبيرة جدا، فبالتالي دليل واضح على أنه المستثمر اتجه للشراء أصل غير سيادي في الوقت الحالي، أو على الأقل ممكن التحدث عن الذهب في الوقت الحالي كملاذ آمن. أسواق السندات ألن هي المهم في الوقت الحالي، ارتفاعات إلى مستويات 2007 كأعلى عوائد دليل واضح على أنه المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة، المستثمر يبحث عن عوائد أعلى في الوقت الحالي بالنسبة لأسواق السندات. حتى التدخل بالنسبة لسكوت بيسنت في الوقت الحالي بالنسبة لأسواق السندات، نعم سجلت العوائد لانخفاضات لما يقارب 13 نقطة أساس، إلا أنه السؤال في الوقت الحالي في سبتمبر والعودة للشراءات ببرنامج 4 مليار دولار بنسبة أعلى، هل سيصدر الخزانة أصول أو سندات أقل فترة زمنية لشراءات الفترة الزمنية الأعلى؟ فبالتالي المخاطر هنا مرتفعة جدا والذهب يستفيد.
0: برأيك هل الذهب ارتفع بأكثر من 5% خلال أسبوع، هل هذا الصعود مستدام أم ينذر بتصحيح؟
2: هي ننظر على التحرك الأخير السلوك السعري بالنسبة للذهب، الانخفاضات من مستويات 5600 إلى مستويات 4000، لم يكن هناك تداولات عرضية بالنسبة للذهب. كنا قد شهدنا تداولات عرضية عن مستويات 4000 consolidation ما نطلق عليه وعودة لتسجيل الارتفاعات، هي انتظار الكاتاليست بالنسبة للأسواق، انتظار السبب. السبب جاء من أسواق السندات، المخاوف، التوترات الجيوسياسية، حالة عدم اليقين، جميعها أسباب. وهنا بكل تأكيد يجب أن لا نهمل أبداً ألين بأنه الذهب لا يزال هيكل للبنوك المركزية بالشراءات. الصين عادت للشراءات لواحد وعشرين شهر متتالي 20 طن، وهو ما تصرح عنه، وقد يكون هناك أكثر بعمليات شراءات لم يتم التصريح عنها بالنسبة للصين، فبالتالي هو سبب هيكلي في الوقت الحالي بأن الذهب قد ننظر له بأن انطلاقة قد تكون مستدامة في الوقت الحالي على الأقل دون تجديد السياسات النقدية بالنسبة للبنوك المركزية أو دفع البنوك المركزية لتجديد السياسات النقدية بشكل أو بوتيرة مرتفعة.
0: طيب صناديق الذهب جذبت نحو 47 طن في أسبوع، ها يعني ماذا تعكس هذه التدفقات عن عودة المستثمرين؟
2: هي أعلى وتيرة من 10 أشهر، يعني هي أعلى وتيرة منذ أعلى مستويات الذهب، بدليل واضح على أنه المستثمر عاد اتجاهات لشراءات الذهب في الوقت الحالي. قد ننظر لها ألين بالنسبة للأسعار الذهب في الوقت الحالي عند مستويات أو قرابة مستويات $4,000، وحتى مستويات $4,500 كانت قد تكون مستويات جاذبة بالنسبة للمستثمر. المستثمر نفسه كان ينتظر إشارات أكبر بالنسبة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية. السؤال هنا ألين دائما ما يخطر في بال أي مستثمر، حالة عدم اليقين بالنسبة للتوترات الجيوسياسية يجوبها، حالة عدم اليقين بالنسبة للسياسات النقدية، وبالتالي أيضا هناك حالة عدم يقين لحل الحالة التجارية، المخاوف من اضطرابات اقتصادية، يوم النصر العالمي على سبيل المثال قد يكون فاتح جبهة أيضا بالنسبة لعودة التعريفات الجمركية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ليست إيران فقط قد تكون منخرطة بيوم النصر العالمي. فبالتالي المخاوف المتواجدة قد تعطي حالة الاستدامة بالنسبة للمستثمر لعودة الإنفلو أو عودة الشراءات والتدفقات لصناديق الاستثمار المتداولة.
0: السيد أحمد عزام، محلل أول أسواق المال، شكرا لك على هذه المداخلة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. طهران تقول إن المسار دخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية والخروج عبر العمانية.
1: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. والمبعوث الأمريكي يصف الخطوة بالتاريخية ويقول إنها ستحول الانقسامات إلى شراكة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح.

0: عرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن وتدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك، فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي، أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: كما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في كلا المسارين. ووصف غريب أبادي المسار بالمؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز بات مسألة أمن قومي إيراني تتطلب إجراءات تغييرات جوهرية على مسارات الدخول والخروج، لافتا إلى أن السفن كانت تعبر المياه العمانية على مدى السنوات 58 الماضية، مما تسبب في أضرار جسيمة لإيران حسب قوله. قال جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد سارية، والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف قائم بناه بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية وبمختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. وكان قد رصد مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب مجمل المواقف الإيرانية خلال الساعات الماضية. نتابع.
3: قائم بناه وهو معاون الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للشؤون التنفيذية قبل قليل قال بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد لا تزال سارية، والتوافق بين توافق الآراء بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يزال موجودا وبقوة، وأن إيران تسعى جاهدة عبر الدبلوماسية ومختلف الوسائل لإجبار واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ وعودها، معربا عن أمله بأن تتمكن إيران من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. واضح بأن هذه الخطوة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران، ربما هذه الخطوة تؤلم الإيرانيين بالفعل، رغم حديث محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني صباحا عن أن خطة مواجهة العقوبات الاقتصادية بشكلها الحالي تم التوصل إليها العام الماضي، وبدأت إيران بالعمل بها فور وقوع الحرب الأولى، حرب 12 يوما العام الماضي. لكن الوضع مختلف حاليا، هناك من يقول بأن أمريكا وصلت إلى الحلقة الأخيرة ربما على مستوى فرق أو عمل أسطول الظل أو شبكة الظل الإيرانية على المستوى الاقتصادي التي تتيح لإيران الالتفاف على العقوبات وتأمين ما تحتاجه من عملات أجنبية جراء بيع النفط والغاز إلى مختلف أنحاء العالم. طبيعة هذه العقوبات الأمريكية ربما تفرض على الإيرانيين تحركا لتلافي العديد من السيناريوهات السيئة إن صح التعبير، وعلى رأسها مسألة التضخم الذي وصل أيضا إلى مستويات غير مسبوقة. إيران تقول بأن هذا الموضوع سيكون مؤقتا وستجري السيطرة على السوق الإيرانية وحالة التضخم عبر المصرف المركزي الإيراني سريعا، لكن هناك تشكيك أيضا في هذه التصريحات الإيرانية. كما ذكرت خالد قبل قليل، التحركات الدبلوماسية من عمان إلى باكستان، الاتصالات التي أجرها وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين مع كل من عاصم منير قائد الجيش الباكستاني وأيضا نظيره القطري أيضا، والحديث عن جهود مستمرة من كل الأطراف، أطراف الوساطة وأيضا الجانب الإيراني لتحقيق السلام ومنع التوتر والتصعيد بين إيران وواشنطن. كلام كل من جعفر قائم بناه قبل قليل، وأيضا كما ذكرت كاظم غريب أبادي المعاون القانوني للخارجية الإيرانية، كلها تشي بأن إيران تحاول استباق الحدث إن صح التعبير قبل أن تذهب الخزانة الأمريكية لتطبيق هذه العقوبات بالشكل الكامل، لأن هناك مساحة أو هامش للتحرك تركه الرئيس الأمريكي عبر عدم تقديمه لتفصيل كامل حول طبيعة هذه العقوبات. هناك من يقول بأن هذه المساحة أعطيت عمدا للجانب الإيراني للتحرك وتقديم شيء من التنازلات أو إظهار شيء من المرونة خلال فترة الأقل من 90 يوما التي ما يزال الجانب الإيراني يحذر منها قبيل انتخابات المرحلة أو الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات النصفية التي تقول إيران بأنه من الممكن أن يحدث فيها أي شيء. نعم، الانتخابات النصفية الأمريكية للرئاسة الأمريكية. البيان الذي خرج خلال الساعات القليلة الماضية عبر كل من إيران وسلطنة عمان يشي بالكثير، يظهر شيء من هذه المرونة، خاصة وأنه ركز على بنود البند أو أفكار البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقع في حزيران يونيو الماضي الذي لم يتم العمل به، والذي يعد نقطة خلاف رئيسية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حديث عن استئناف العمل عند مضيق هرمز، فتح أو تأمين مسار مؤقت بين الجانبين الإيراني والعماني سيتم تطويره لاحقا ليصبح مسارا دائما، إزالة جميع الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز تحديدا في المنطقة الوسطى عند المضيق، والمشاورة ووضع دول المنطقة وتحديدا دول الخليج في صورة الحدث وصورة ما يجري بين إيران والجانب العماني.
0: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وأوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
4: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني. حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
5: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
4: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
6: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
4: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
7: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط والتي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. وأضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. وفي سوريا أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستكون مبنية على بناء سوريا.
8: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. وقال باراك في تغريدة على منصة إكس إن خطة الرئيس الأمريكي أتاحت مسارا منظما لدمج قسد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحيات الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
9: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
10: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
9: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفداً سورياً برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيراً أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
11: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
9: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جبالية شمالي القطاع. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جبالية، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواص خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية في وسط قطاع غزة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة. نتابع.
12: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك.
12: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
13: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو أجان الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع، معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، حتى لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
12: كيف كان الجو في لحظه الاخلاء للناس؟ كيف لحظه الارباك؟
13: تخيل في ناس كانت نايمه، في ناس كانت مريحه، في ناس مريضه، في مرضى فشل كلوي كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي اعاقه، في اطفال. يعني ايش بده يعمل الواحد؟ ايش يعني كلهم طلعوا طولهم.
12: شو نتيجه الغاره؟
13: نتيجه الغاره زي ما انت شايف البيت هذا المقصوف، اضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية. طبعا انت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قللوا المية ما طلعش فيه.
12: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة، وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، ووثقتها آنذاك العدسات على الهواء مباشرة، واستشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
14: من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني، واستشهد 5 من الصحفيين، وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: حذر رئيس بلدية جبالية مازن النجار في تصريح للتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
15: شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أطفال غزة يعانون أوضاعا صحية صعبة ونظاما غذائيا سيئا وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
16: هنا القتل لا يتوقف، مدنيون لا يزالون يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية، بين ركام المنازل المتناثرة يبحث علي ناصر عن مقتنياته وما يمكن إنقاذه من تحت الركام بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البريدج وسط قطاع غزة وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من بينهم طفل في الرابعة من عمره.
17: أقل من ثواني كانت كل أحلامنا وذكرياتنا وتعبنا وشقانا واللي احنا يعني تعبنا فيه سنين واحنا بنتعب فيه، بيجي صاروخ من الطيران الإسرائيلي بدمر، مش الحجر، بدمر أحلامنا وذكرياتنا.
16: أثار الحرب لا تتوقف عند القصف، فالناجي من الغارة لا يجد متسعا لالتقاط أنفاسه قبل أن يواجه الجوع والمرض. أزمة غذاء تهدد جيلاً كاملاً في غزة، تقول الأمم المتحدة تتجاوز نقص كميات الغذاء إلى تدهور جودته وتنوعه. وتكشف دراسة جديدة اليونيسف وجهاً آخر للأزمة، سوء التغذية مزمن يهدد نمو أطفال غزة وأنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع والقيمة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 12% من الأطفال الفلسطينيين دون الخامسة يعانون التقزم، وهو مؤشر على ضعف النمو نتيجة تراكم ظروف غذائية وصحية قاسية. وفي غزة يتناول نحو 73% من الأطفال بين 6 أشهر و23 شهراً أغذية غير صحية، بينما لا يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.
18: نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً تناولوا أغذية غير صحية. نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
16: الأمم المتحدة تؤكد أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد تبدو منخفضة في المناطق التي يمكن وصول المساعدات إليها، لكن الخطر الأعمق يتراكم ببطء مع تدهور نوعية الغذاء وتراجع قيمته، ما يكشف عن تفشي أمراض مجتمعة مثل التقزم والهزال وزيادة الوزن. وتؤكد الأمم المتحدة أن المساعدات وحدها لا تكفي، مطالبة بوصولها إلى غزة بشكل آمن ومستدام وصحي وبلا عوائق. وفي الضفة كما في غزة تتسع دائرة الاحتياج وتتقلص مساحة الحياة. فبحسب الأمم المتحدة يعيش أهل الضفة أيضا ظروفا إنسانية متفاقمة تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وإغلاقات الطرق بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين وعملية تهجير السكان.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، وشهدت آليات الاحتلال وهي تجوب شوارع المخيم. وكانت محافظة القدس قد أفادت في وقت سابق بتوزيع قوات الاحتلال اختارات هدم بشارع مطار قلندية. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
19: إخلاء لمعهد قلندية للتدريب المهني هنا في مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلندية العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلندية. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلندية شمال القدس المحتلة.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتحام مركز قلندية التابع للأونروا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة الإسرائيلية غير قانونية.

0: مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
1: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية. في وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية، كما أظهرت مقاطع الفيديو تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة في قضاء مدينة مرج عيون جنوبية لبنان. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة عن شريف ميوزك الذي يمتلك أقدم متجر لبيع الأسطوانات الكلاسيكية في مدينة الصور في لبنان، والذي ظل صامدا خلال السنوات السابقة. جاءت الحرب الأخيرة ليتضرر المتجر ويفقد أغلب أرشيفه الخاص.

0: اسمي شريف موسى صفي الدين، بعمل بمجال الموسيقى من 1975. أنا كنت نازح مش معذر، نازح. اجينا من 10 أيام وعينا عم يشوف شو فينا نظبط لنظبط. اجيت لقيت في شغلات مفقودة، لقيتاش في عندي يعني عادي حرب وبتفلت مرات الأمور، يعني ما فيكش تسيطر عليها، أنت مش بالبلد، أنت خارج البلد. يعني أنا إجيت وكني حزن هيك، يعني وقت إجيت فتحت المحل ولقيت كان في هون غبرة، كان في إزاز، كان في شغلات، فصرت يعني أتذكر بال75 76 بال80 بال90 صرت أتذكرهم، إنه راحت الذكريات، راحت الأيام الحلوة. كان في عنا زويقة، كان في عنا سميعة، كان في يعني بدليل أنا عندي 600 أسطوينة أجنبي، أنا أكثر شيء أرشيف العربي وخاصة المصري. يعني أرشيف مثلاً أقول لك أنا أم كلثوم، عبد الوهاب، وكان في سوق قبل الحرب، حتى بسور كان في سوق قبل الحرب، ولكن إيش الحرب؟ قضت على كل شيء. يعني ما تطلع أنت هيك بالمحل بتلاقي المحل فقير، فهوش شيء، يعني فقدنا كتير من شغلنا.
1: في اليمن أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل وإصابة 23 من عناصر أنصار الله الحوثيين في محور تعز، وأوضح المركز أن 8 عناصر قتلوا وأصيب 15 منهم إثر تصدي القوات المسلحة لعملية هجومية نفذها الحوثيون في جبهة كلابة شمال شرقي مدينة تعز. كما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف تجمع للحوثيين، ونشر المركز مقطعا مصور لاستهداف مدفعية المنطقة العسكرية 7 تجمعات لأفراد ما وصفها بالميليشيات الحوثية.

0: الحديدة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام. إذن ما الذي حملته الساعات الأخيرة في اليمن على الصعيد الميداني؟ يبدو أن الزميل صدام حسن غير جاهز حتى الآن، سنعود إليه بكل تأكيد خلال هذه الساعة أو الساعات المقبلة. مجددا صدام، هل تسمعني؟ نعم
1: نعم انتصرك.
0: نعم صدام، أطلعنا على تفاصيل الساعات الأخيرة ميدانية.
1: بسؤالك حول تفضل. آخر المستجدات انتصار، طبعا انتصار الساعات الأخيرة على مستوى مسرح العمليات العسكرية، ربما بعض الجبهات شهدت هدوء نسبي، لكنه هدوء لا يقود إلى انتهاء التصعيد أو يوحي بالوصول إلى تهدئة، لكن ربما هو الاستراحة التي تنذر بتصعيد أكبر. أيضا جبهات أخرى كجبهات تعز والضالع وجبهات الساحل الغربي شهدت مواجهات عنيفة واشتباكات مستمرة استمرت حتى الساعات الأخيرة من الليل، وتبادل فيها الجانبان سواء القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة اليمنية وأيضا القوات التابعة لحكومة صنعاء، تبادل فيها الاشتباكات والهجمات وبمختلف الأسلحة. مصدر عسكري يتحدث عن اشتباكات عنيفة استمرت في جبهات منطقة كلابة وغيرها من الجبهات في محافظة تعز، وأيضا ضربات موجهة من المدفعية والطيران المسير من قبل ما يعرف بالمقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية ضد أهداف تقول أنها استهدفت أهداف عسكرية وتجمعات وأسلحة وعتاد وغيرها من أهداف تابعة لقوات صنعاء وكبدتها خسائر. وما زالت بعض الجبهات مشتعلة إلى حتى ساعات الفجر الأولى. فيما يتعلق بالتصعيد، هناك تصعيد سياسي يلوح في الأفق، خاصة أن صنعاء تؤكد أن معركتها مع العدو السعودي كما تقول مستمرة، وهو ما ظهر جليا في الخطاب الذي ألقاه بالأمس زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، الذي قال في خطابه: نؤكد على حق شعبنا في موقفه الحق وقضيته العادلة، وأيضا مطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي تنفذه السعودية بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. أيضا قال: إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه في تفكيك الشعب اليمني ظلم لا مبرر له. كما قال أيضا: ما يقوم به النظام السعودي يدل على صوابية خيارنا في اعتماد معدلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية. على الجانب الآخر انتصار، أمس اجتمع مجلس القيادة الرئاسية اليمني وتوعد الحوثيين والحوثيين وقال: سنجعل تصعيدكم أكثر كلفة على قياداتكم وعلى قدراتكم. أيضا أقر المجلس الرئاسي اليمني مزيدا من إجراءات الردع المتكامل لمواجهة ما أسماه بالتصعيد الحوثي، وأكد جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية وأيضا امتلاك زمام المبادرة، وأكد أيضا على إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أعلى مستوياتها. كما شدد مجلس الرئاسة اليمني على استعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. في المجمل انتصار، ثمة تصعيد وتوتر في بعض الجبهات وهدوء نسبي في جبهات أخرى، ولكن كما قلت هذا الهدوء ربما الذي يسبق العاصفة، وهو هدوء لا ينذر بتوقف التصعيد التصعيد أو العودة إلى تهدئة، بل ربما احتمالية كبيرة بحسب مراقبين لمواجهة يعني هجأ تصعيد من نوع آخر أو تصعيد أكبر، خاصة مع استمرار الجانبين في التحشيد والتزود بالتعزيزات العسكرية والمجاميع والمقاتلين، وأيضا حتى بالعتاد العسكري من أسلحة ومعدات وغيرها. أيضا هناك جانب يتحدث من مصادر حكومية تابعة للقوات الحكومية عن تجدد العمليات واستمرارها، خاصة تلك العمليات التي يستخدم فيها الطيران المسير والمدفعية ضد مواقع وثكنات وتجمعات وعناصر وأيضا مخازن أسلحة وعتاد وحتى عربات إمداد وتموين لقوات صنعاء، والأمر ربما ينذر بمزيد من التصعيد الساعات القادمة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
2: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
3: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعما عسكريا هائلا ومتزايدا لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضا بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
2: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخرا ضمن المحظورات، فضلا عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهيا حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
4: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليه.
2: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضا، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
5: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
2: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
0: اندلع حريق قرب مدينة كوتوفسك في إقليم تامبوف بروسيا إثر هجوم بمسيرات، وقال عمدة تامبوف إن الحريق اندلع في مركز لوجستي لإحدى الشركات في مدينة كوتوفسك بمنطقة تامبوف، مؤكدا تدمير عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال التصدي للهجوم. أفاد موقع أكسيوس وشبكة سي بي إس نيوز نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توجه إلى روسيا أمس لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك، ولم تكشف المصادر عن أسماء من سيجتمع بهم أو ما ستتناوله المحادثات، وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق، كما لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين التقرير ولم ينفه. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت إلى الكونغرس اتفاقاً بشأن الطاقة النووية المدنية مع السعودية، لكن المسؤول أضاف بأن ترامب ما يزال يعتقد أن الاتفاق النووي مع السعودية لم يمضي قدماً إلا إذا انضمت المملكة للاتفاقيات الإبراهيمية. أشادت كل من فرنسا، إيطاليا، وألمانيا، واليونان، هولندا، إسبانيا، سويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة في بيان مشترك بالتزام المشاركين الليبيين بالحوار البناء واستعدادهم لرأب الصدع، معربة عن تطلعها إلى التوقيع النهائي على الاتفاق. وأعلنت الدول التسع دعمها للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية ضمن اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة 4+4 في تونس بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي. واعتبر البيان أن الاتفاق يمثل مرحلة مهمة وموثوقة نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة وتوحيد مؤسسات الدولة، داعيا إلى البناء على التقدم الذي تحقق خلال اجتماعات روما وتونس لتعزيز التسوية وبناء الثقة. تشهد مدينة بنقردان جنوبية تونس صدمات متواصلة بين محتجين وقوات الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار صوب السواحل الإيطالية، منهم 4 شبان من عائلة واحدة.
6: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين، لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
7: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها كيف، أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، وراي وجيعة يا أخوي، الله غالب، ما يقول لك خلينا نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونتفرهد ونروح حتى الباباي ونشوف الناس كيفاش، تم اللي عنده الحظ يا أخوي.
6: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
8: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بنقردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
6: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ 2 سنين. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
9: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبح من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بنقردان وجهان، عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
6: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
10: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كان بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندو شو جابونا، من 2016 حتى بنديروا، حتى راس جدير، راس جدير التونسي بدي مذلول.
6: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بنجردان.
0: مع استمرار جهود الوساطة للعودة إلى وثيقة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت صحف أجنبية من أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع إيران إلى التصعيد. تتابعون تقرير الصحافة الذي يجمع عدة من عناوين الصحف الغربية، وبعدها تلقاكم الزميلة سونيا الوافي على رأس الساعة.
11: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت إريكا سولومون المخاطر التي ترافق الحملة الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع طهران إلى التصعيد بدل التراجع. ونقلت عن خبراء أن الخطر الأساسي يكمن في أنه كلما زادت ضغوط واشنطن على الدول الأخرى لقطع ما تبقى من موارد إيران الحيوية، ازداد حافز طهران لإثبات أن المشاركة في عزلها سيكون ثمنه مكلفا. كما أن المسؤولين الإيرانيين يبدون ثقة في قدرة بلادهم على الصمود والتكيف، فعلى مدى عقود عملت واشنطن على تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن قدرة طهران على الصمود أمام حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب ستعتمد على موقف شركاء إيران التجاريين الرئيسيين. بدورها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه بعد 6 أشهر من الحرب والجهود العقيمة للتفاوض على صفقة كبرى مع إيران، قررت إدارة ترامب الضغط من خلال عزلها اقتصادياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة حادة مع الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعدا لتنفيذها. ورأت أنه يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية، فقد عزز الصراع موقف المتشددين في الحرس الثوري، ويبدو من المستبعد أن يؤدي تصعيد الضغط إلى إجبار طهران على الاستسلام. وبينما أشارت إلى أن سياسة الاحتواء لا تتعلق في الواقع بتغيير النظام، بل هدفها المباشر هو إضعاف إيران المنهكة أصلا، أضافت أنه مع تضييق الخناق من المرجح أن يلجأ قادة طهران إلى التصعيد العسكري، وسيحتاج ترامب عندها إلى الرد بقوة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية نشرت مقالا للمفاوض الأمريكي السابق نيت سوانسون، رأت فيه أن حرب ترامب على إيران لم تفشل في إسقاط النظام فحسب، بل أضعفت أدوات الضغط الأمريكية نفسها، ودفعته إلى محاولة استخدام الاقتصاد لتعويض إخفاق الخيار العسكري، إذ أثبتت إيران قدرتها على تحمل الضربات الواسعة من دون الاستسلام، فيما أدركت واشنطن أن التهديد العسكري لم يعد كافياً لتغيير سلوك طهران، واعتبر أن العقوبات رغم إلحاقها أضراراً عميقة بالاقتصاد الإيراني، فإنها أخفقت تاريخياً في فرض التحول السياسي المطلوب، بينما منح إغلاق مضيق هرمز طهران قدرة جديدة على تحميل الولايات المتحدة وحلفائها كلفة الضغط. وخلص إلى أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى لم تعد قابلة للاستدامة، وسيكون من الجيد أن تعيد واشنطن النظر في مفاهيمها المسبقة عن إيران وفي الاستراتيجية المعتادة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا يظهر جانبا من جوانب حرب المعلومات الإسرائيلية بالتوازي مع الحرب على غزة، وتنقل شهادة جندي إسرائيلي سابق تحدث عن آلية سماها التجريم بأثر رجعي، أي محاولة ربط ضحايا الضربات الإسرائيلية بحماس بعد وقوع الهجوم بهدف تبرير العملية وتقليل أثر الصور والمعلومات على الرأي العام عند الاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وكمثال عن هذه الألية تحدث الجندي عن قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس 2025 حيث قتل 22 شخصا، كاشفا أنه في البداية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان كاميرا على سطح المستشفى، زاعما أن حماس تستخدمها لتتبع تحركات الجنود، وهو ادعاء ثبت زيفه. حينها لجأ الجيش إلى إعادة صياغة الأحداث بزعمه أن 6 من ضحايا هذه الضربة ينتمون للحركة. وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات المتعلقة بالأكاذيب في مستشفى ناصر تكشف عن منهجية تتكرر في كل مرة يقتل فيها مدنيون أو عاملون في مجال الرعاية الصحية أو عمال إغاثة أو صحفيون على يد الجيش الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أن التلاعب لا يقتصر على ترويج الأكاذيب، بل يشمل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة والضغط على وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية، كما تتطور أساليب هذه الحرب بسرعة فائقة، إذ باتت تعتمد إسرائيل الآن على الذكاء الاصطناعي.
0: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. طهران تقول إن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية والخروج عبر العمانية.
12: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. والمبعوث الأمريكي يصف الخطوة بالتاريخية ويقول إنها ستحول الانقسامات إلى شراكة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح.

0: أهلا بكم. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عرقتشي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل تفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر سفن المياه الإيرانية في كلا المسارين. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري تفاوضه على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز بات مسألة أمن قومي إيراني تتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مسارات الدخول والخروج، لافتا إلى أن السفن كانت تعبر المياه العمانية على مدى السنوات 58 الماضية، مما تسبب في أضرار جسيمة لإيران حسب قوله. قال جعفر قائم بنا نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد سارية، والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية وبمختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وأوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: مع أولى ساعات أعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
3: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني. حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
4: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
3: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها، مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولاً إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
5: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
3: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
6: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: قال مصدران مطلعان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، والتي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. أضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضاً لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. انضم إلينا الآن الأستاذ محمد السطوحي، صحفي مختص في الشؤون الأمريكية، ينضم إلينا من نيويورك. أهلا بك، صباح الخير أستاذ محمد. يعني نتحدث عن تصريحات روبيو الذي يؤكد أنه لا نية أمريكية بالعودة إلى الضربات العسكرية في الوقت الراهن. هل هذا يشير إلى قناعة أمريكية بأن الحرب الاقتصادية ستأتي بنتائج لم تأتي بها الحرب العسكرية على إيران وتعيد الإيرانيين إلى الطاولة؟
7: لا أعتقد أنها ثقة في الحرب الاقتصادية بقدر ما هي ثقة في عدم جدوى العمليات العسكرية، لأنهم جربوها أكثر من مرة ولم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، وبالتالي أصبحوا في موقف صعب. هم لا يريدون العودة للعمليات العسكرية ولا يستطيعون الصمت، فيلجؤون إلى الخيار الوحيد المتاح أمامهم، وهو العقوبات الاقتصادية وتشديدها فيما يصفونه الآن بالحرب الاقتصادية. ولكن إذا كانت الحرب المسلحة لم تؤدي إلى نتيجة، فأنا لا أرى كيف يمكن لتلك الحرب الاقتصادية أنها تؤدي إلى ما عجزت عنه العمليات العسكرية، خصوصا أنه هذه الحرب الجديدة لا يمكن أن تنجح بدون تعاون دولي كبير معها، وخصوصا من دول منوئة مثل الصين وروسيا. فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تفرض على هذه الدول أن تتجاوب مع تلك العقوبات؟ وفي هذه الحالة سيكون على واشنطن أن تقرر ماذا تفعل بشأن هذه الدول. لذلك تلاحظي أنه واشنطن لم تضع جدولا زمنيا للالتزام بهذه العقوبات، ولم تحدد سقفا يمكن بعده أن تفرض هذه العقوبات على الدول التي لا تتجاوب معها.
0: وهنا السؤال، يعني ما معنى أو ما مفهوم نجاح هذا الضغط الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية بالمفهوم الأمريكي؟ ويعني متى ستقول واشنطن أنها قد حققت أهدافها، أن النظام الإيراني أو يعني القرار الإيراني سيتغير بمفعول هذا الضغط الاقتصادي؟
7: لا أتصور أنه لديهم طموحات كبيرة في هذا الشأن. أنا اعتقادي أنهم يلعبون مع الوقت. الرئيس الأمريكي لا يريد أن تكون هناك عمليات عسكرية ساخنة من الآن وحتى الانتخابات في نوفمبر القادم، وبالتالي يريد أن تكون هناك تهدئة على مدى 70 يوما القادمة، وبعد الانتخابات يكون لكل حادث حديث. هو بالأساس لا يريد العودة إلى الحرب ويبحث عن مخرج، ولكن في نفس الوقت لا توجد إمكانية للحرب، فبالتالي هو يلجأ للخيار الوحيد المتاح، خصوصا أنه إيران شددت في مواقفها من خلال العملية الدبلوماسية، من خلال المفاوضات التي تتعثر. نحن نرى مثلا رئيس الأركان الباكستاني يزور إيران الآن من أجل الوصول إلى تفاهمات معه. صحيح. لا يمكن فصل ذلك عما يدور بشأن هذه العقوبات، وهناك كلام عن مقترحات أمريكية يريدون تقديمها للإيرانيين، لكن في النهاية لا يوجد ما يشير إلى أنه إيران سوف تستجيب للمطالب الأمريكية، لأنها لا تريد التخلي عن مضيق هولمز.
0: في حال الاستراتيجية الأمريكية أستاذ محمد، يعني أشرت إلى يعني عدم رغبة ترامب في شن أي ضربات عسكرية جديدة قبل الانتخابات، وأنه سيعطي هذه الهدنة أو المهلة 70 يوما حتى تنتهي الانتخابات. يعني هذا أن الضربة العسكرية ممكن أن تعود ولكن بعد الانتخابات، أم أن الحديث عن العودة إلى الحرب قد انتهى والآن يعني ترامب يبحث عن حلول أخرى؟
7: هو حتى قبل الأحداث الأخيرة ومنذ وقف إطلاق النار بعد حرب 40 يوما، الرئيس الأمريكي أدرك أن العمليات العسكرية تؤدي إلى طريق مسدود، وأنه عليه إما أنه يذهب إلى حرب كاملة شاملة لا تبقي ولا تذر، يدمر فيها البنية التحتية الإيرانية بشكل كامل. هذا له عواقبه أيضا، لأنه إيران لن تقف صامتة وستدمر الحقول النفطية والغاز في المنطقة، وبالتالي هو ليس أمامه خيارات جيدة، أمامه خيارات صعبة كلها سيئة. فمن هنا هو لا يريد نعم العودة إلى الحرب، ولكن حتى إذا عاد إليها هو يريد أن يتفادى تأثيراتها السلبية عليه وعلى الجمهوريين قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر. فالاستراتيجية الآن كما أراها لدى إدارة ترامب هي اللعب بالوقت. هناك تقارير فيها البعض المصداقية أنه من الممكن مرور حوالي 5 ناقلات كبرى من مضيق هورمز الآن بطريقة أو بأخرى، وكل ناقلة منها من الناقلات الكبرى فيها 2 مليون برميل، فهذا معناه أنه سيحقق بعض الحد الأدنى المطلوب من النفط الذي يخرج من المنطقة، بالإضافة إلى أن الصين بالفعل خفضت استهلاكها من النفط حوالي 5 مليون برميل يوميا. فهناك ما يمكن أن نقول أنه موقف يمكن احتماله لعدة أشهر 70 يوما أو أكثر يكون فيها نوع من الاستقرار النسبي في سوق النفط العالمية، لأنه إذا ما حدث تدهور في الموقف، ارتفاع كبير في أسعار النفط، هذا سيؤثر في أسعار التضخم ومعدلاته في الولايات المتحدة، بما يضر بالاقتصاد الأمريكي وبالجمهوريين في انتخابات الكونغرس. ومن هنا فالاستراتيجية ربما التهدئة، مرور ما يستطيعون من النفط من مضيق هورمز قدر الإمكان، وفي النهاية من الممكن بعد الانتخابات يعودون إلى رؤية الموقف وما يمكن عمله هناك.
0: كيف ممكن أن يكون الموقف وما هي الخيارات الأخرى؟
7: أنا لا أرى خيارات أخرى جيدة، لأنه لا أرى عودة إلى الحرب، وهذا أقوله منذ أشهر، أنه الحرب بمفهومها الشامل صعب أن تعود. من الممكن بعض العمليات العسكرية المكثفة كما حدث أكثر من مرة، ولكن في النهاية ليس هناك بديل إلا العودة إلى المفاوضات، العودة إلى التفاهمات، لكن سيكون على واشنطن في هذه الحالة أن تقرر ما إذا كانت تقبل بسيطرة من نوع ما لإيران على مضيق هورمز. والقضية ليست الرسوم بالمناسبة، لأنه الرسوم هي مسألة رمزية إنه إيران هي المسيطرة، وبالتالي سيكون على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت تقبل ببعض الترتيبات التي تعطي طهران نوعا من السيطرة على مضيق هورمز، ثم يكون الانتقال إلى مرحلة المفاوضات النووية. لكن في النهاية إيران لن تفعل ذلك مجانا، سوف تطلب المنع أو تفكيك كل الأموال المجمدة لإيران، سوف تطلب رفعا للعقوبات الاقتصادية، لن تقبل بإنهاء الأزمة بدون أن يكون هناك تسوية من نوع ما بالنسبة للموقف في لبنان وهجمات إسرائيل ضد حزب الله. فهناك الكثير من القضايا العديدة المتشابكة التي ستجعل من الوصول إلى تلك التفاهمات أمرا صعبا. مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها كانت غامضة جدا لصعوبة الوصول إلى اتفاق بشأن التفاصيل، ولا أعتقد أن الموقف القادم سيكون أكثر سهولة.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية محمد سطوحي، كنت معنا من نيويورك. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على بناء سوريا.
8: إننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. وقال براك في تغريدة على منصة إكس إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت مسارا منظما لدمج قسد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما وللتضحيات الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ أثناء زيارته القوات المتمركزة فيه. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية زيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
9: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
10: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه. هدف هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
9: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
11: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
9: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات تدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة.
12: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك.
12: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
13: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو أجاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات. أنت لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت إنه كله يخلي، كله يخلي، كله يخلي، الواحد يكون حريص.
14: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
13: تخيل في ناس كانت نايمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال. يعني إيش بدي يعمل الواحد؟ إيش يعني كلهم طلعوا طولهم.
14: شو نتيجة الغارة؟
13: نتيجة الغارة زي ما أنت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية. طبعا أنت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل. فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت. برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قال له المية ما طلعش فيه.
14: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، وثقتها العدسات على الهواء مباشرة. استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
15: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة. استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة، الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. يوم جديد وصباح جديد، نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الأربعاء 26 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم 13 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفجر عند الساعة 4:46، شروق الشمس عند 6:09، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:41، العصر عند 4:19، المغرب عند 7:18، العشاء عند 8:37. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل، وإياكم هذا الصباح برعاية شركة القصرى والتجارية الصناعية. نبحر وإياكم في أخبارنا المحلية الفلسطينية، والبداية هذا الصباح من الأخبار المحلية الفلسطينية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

نرحب بكم من جديد ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع والمشاهدة والمتابعة. دخل مجلس السلام والأمم المتحدة على خط الجدل بشأن الطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال من قطاع غزة بعدما تقدمت إسرائيل بشكوى للمجلس بشأنها في أعقاب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بتكثيف العمليات وإجلاء السكان في المناطق التي تطلق منها هذه الطائرات والبالونات. وحضر مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويشرف على تنفيذه اتفاق وقف إطلاق النار من إطلاق الطائرات الورقية وإدراجها ضمن ما سماه الأنشطة المسلحة، بينما وصفت الأمم المتحدة تهديد إسرائيل بإجلاء سكان من مناطق إطلاقها بأنه شائن. مسؤول إسرائيلي قال إن مجلس السلام وإن إسرائيل عفوا تقدمت بشكوى إلى مجلس السلام بشأن الطائرات الورقية قبل أن يقول المسؤول في المجلس إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، مؤكدا أن الرسالة نقلت مباشرة عبر الآلية المعتمدة. أضاف المسؤول أن على إسرائيل أيضا الالتزام بوقف إطلاق النار وأن العمليات العسكرية لا يجوز أن تتجاوز الرد على التهديدات الحقيقية والوشيكة. وانتقد القيادة القيادي في حماس باسم نعيم إدراج المجلس إطلاق الطائرات الورقية ضمن الأنشطة المسلحة، وقال ما هذه الوقاحة، متسائلا عما إذا كانت محاولات إرضاء نتنياهو قد وصلت إلى حد توصيف أنشطة الأطفال بأنها أنشطة

تتواصل مظاهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية مع بدء عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي طبعا المخيم. والحديث هنا طبعا عن مخيم يعود للاجئين الفلسطينيين، واقتحام أقسام معهد قلنديا للتدريب وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين بالتزامن مع تحركات استيطانية وهجمات طالت رموزا تذكارية للشهداء الفلسطينيين في عدد من هذه المناطق. الحديث هنا كان عن أحداث قلنديا تأتي في سياق تطورات متلاحقة شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، بينها جنين، نابلس، العوجة والخليل، قبل أن تنتقل بؤرة الاهتمام إلى قلنديا من خلال اقتحام قوات الاحتلال مجمع الأونروا. أشار إلى أن الاقتحام استهدف تحديدا معهد قلنديا للتدريب الواقع بالقرب من مخيم قلنديا في منطقة استراتيجية قريبة من ما يسمى بشارع المطار، وكذلك منطقة كفر عقب على الطريق الرابط بين رام الله والقدس. لفت إلى أن التطورات في قلنديا لا يمكن فصلها عن تحركات أخرى شهدتها الضفة الغربية، مشيرا إلى هدم نصب تذكاري للشهداء في مادما جنوب نابلس وتحركات استيطانية في بورين، فضلا عن تحركات مماثلة في مناطق سنجل، عين سينيا، عين قينيا قرب مدينة رام الله. من جانبه قال العميد إلياس حنا خبير عسكري استراتيجي إن أهمية قلنديا ترتبط بالمشروع الاستيطاني الأوسع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على إنشاء كتل استيطانية تهدف إلى التحكم في التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية وفصلها عن بعضها.

0: جاءت حادثة تحطيم عضو الكنيسة اليمينية المتطرف تسيفي سكوت نصبا تذكاريا يحمل أسماء الشهداء أو شهداء فلسطينيين في قرية مادما بجنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة ليثير عاصفة طبعا من الجدل بشأن حدود الانتهاك أو الانتهاكات يعني التي يمكن أن يقدم عليها مسؤولون وشخصيات إسرائيلية سياسية مدفوعين بالأفكار اليمينية التي يقود أو تقود إسرائيل. ربما هنا نتحدث عنها منذ سنوات. أمام عدسات الكاميرات وتحت حماية جيش الاحتلال أقدم سكوت على تحطيم الصرح بمطرقة كبيرة وسط حماسة من الصهاينة الدينية والصهيونية الدينية، عبر عنها وزير المالية اليميني المتطرف إسرائيل سموتريتش في تعليقاته المؤيدة. يكتسب الحادث أبعادا سياسية إذ يأتي في وقت يستعد فيه الإسرائيليون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي ستنظم في 27 من أكتوبر تشرين أول المقبل، وسط سعي من عدد من السياسيين والمسؤولين إلى كسب مزيد من الأصوات الانتخابية من خلال هجمات منظمة بأشكال مختلفة على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة. في الأخبار المحلية الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم الليلة الماضية مخيم الفوار واعتقل الأسير المحرر يمان عمر خشان، هذا بالإضافة إلى إخطار للشاب سامي الغزاوي بوقف العمل في بلدة بني نعيم في بيته له في برية بني نعيم. مستوطنون يقتحمون مسكن المواطن أحمد على اعطيات في منطقة حوار شرق يطا، وذلك أثناء عملية تسييج محيط بالمنزل. الاستيطان الرعوي محيط مساكن المواطنين في خلة الحمص جنوبي يطا تتعرض يوميا لانتهاكات من قبل المستوطنين.
1: البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية هذا النهار. جولة سريعة هذا الصباح بعناوين مختلفة من الأخبار العالمية وكذلك الدولية. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء عن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من قتل بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن مقطع فيديو بثته القناة الثالثة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عدة تفاصيل لحياة بارون وروتينه اليومي ومعلومات حول الأماكن التي يتردد عليها وتعليمه وحراسته واهتماماته الشخصية، كما تضمن توجيهات مختلفة للأشخاص الذين قد يتمكنون من الوصول إليه، مشيرا إلى أن الشخص الذي ينفذ عملية اغتياله سيحصل على مكافأة قدرها 10 ملايين دولار. وقال التلفزيون إن هذه المعلومات تم تسريبها من جانب امرأة أجرت لقاء خاصا مع بارون في الطابق 58 من برج ترامب في نيويورك. على وقع التصعيد، زيلنسكي يراهن على دور صيني لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. من خليج المكسيك إلى بحيرة أونتاريو، ما صلاحيات ترامب في تغيير الخرائط؟ نيويورك تايمز، إقالات هيكسيث لكبار الجنرالات تترك القوات البرية بلا قيادة. ترامب يقلب الطاولة على كوريا الجنوبية، هل يتخلى عنها لصالح كيم جونغ أون؟ اقتصاد سوريا أمام اختبار التعفي بعد شطبها من قائمة الإرهاب. في اليوم 70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا. قاسم غريب أبادي قال، وهو نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات. هذا من جانب آخر، قالت الخارجية الإيرانية إن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان متوقف وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. وزير الخارجية الإيراني قال إنه أكد في المحادثات مع الضيوف الباكستانيين والعمانيين الذين زاروه، أكد أن إيران على أهمية أكد هنا على أهمية الحلول الإقليمية في المنطقة لتلاشي أي حرب. قطر تبحث مع إيران وعمان ضمان حرية الملاحة في هرمز. وأطفال نزوح في السودان يواجهون واقعا قاسيا بسبب الحرب. مظلوم عبادي يعلن حل قوات قصد واندماجها في مؤسسات الدولة. يويفا يتحدى فيفا، فما علاقة الحكم الصومالي عمر عرتان؟

انتقل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا من حرب الرسوم الجمركية إلى مواجهة سياسية أكثر حدة بعدما أعلنت أوتاوا فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار ردا على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلى واردات كندية. تقرير صحفي تحدث أن التصعيد جاء بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين ورفع الرسوم على مجموعة الواردات الكندية إلى 50% مع التلويح بتوسع نطاقها مطلع العام المقبل ليشمل السيارات والشاحنات وقطع الغيار وكذلك الصلب. حادثة غرق مركبة مهاجرين تفجر غضبا في مدينة بن قردان جنوب تونس. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لبكين للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا. وقال طبعا في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الضربات العسكرية على المنشآت ومواقع حيوية في البحر الأسود وداخل الأراضي الروسية. كتب زيلنسكي على منصة إكس: يمكن أن يكون السلام إنجازاً المشترك، معرباً عن شكره للرئيس الصيني شي جينغ بينغ على تهنئته بعيد استقلال أوكرانيا.

0: هذه أبرز الأخبار التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة في الجزء الأول من برنامج مساحة حرة، والذي انتهى. حلقة جديدة بعد قليل من برنامج مساحة حرة ستكون حاضرة بإذن الله تعالى. برنامج إحنا على البدر اللي انتهى حاليا، برنامج على البدر انتهى، وبعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 إن شاء الله. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع من المشاهدة وأيضا بالمتابعة. ألتقي بكم بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، نتابع بعدها حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 إن شاء الله. شكرا للجميع بلا استثناء، ولقائي بكم يتجدد إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: بوتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامن عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع بداية نهار جديد ويوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير ويوم خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا، ونرسل لكم التحيات الصباحية هذا الصباح عبر أثيرنا من خلال موجتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين باسمي طبعا راعي البرنامج. بنصبح أكيد على كل متابعينا الكرام هنا باسم شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنصبح عليكم جميعا بلا استثناء هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير وبارك علينا وعليكم جميعا. حلقة جديدة هذا الصباح مع بداية نهار جديد ويوم جديد، هو اليوم الأربعاء 26 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم 13 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء هذا الصباح الذي نتمنى أن يكون صباح خير علينا وعليكم. صباح الخير لأسرانا، صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الداخل المحتل وفي القدس الشريف، صباح الخير للجميع بلا استثناء. خلينا نروح مباشرة إلى زاوية الأخبار المتعلقة بأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحمية الطاوة إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة يطا والشرق، زيف، لبويب، سالكين، إم الشقحان، سالك، مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي، البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين.

0: إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهواء سالك راس الجورة. طبعا فرش الهواء خارج حاجز للخارج، كثافة مرور سالك للداخل، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق أو سالك حتى هذه اللحظة، وادي السمن مغلق وقلقس مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الشمال، جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق وسعير العديسة جميعهم سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو الشمعة مغلقة، تقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة بيت لحم أخيرا والشمال، مراح رباح المنشية، دوار تقوع مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، عش غراب دي سي أو، عش غراب بيت جالة عفوا، عش غراب بيت سحور، وادي النار، الكونتينر العزلية ومعالي أدوميم جميعهم سالكين بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب، في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة تحديدا في الخليل، اليوم الأربعاء يرتفع أو ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية. رح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. غدا الخميس تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، رح يكون الطقس صيفيا حارا نهارا فوق الجبال وفي السواحل وحارا جدا في بقية المناطق، لطيفا في أو هنا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل للدفء في المناطق المنخفضة والأغوار. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي يعني تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس بإذن الله تعالى يوم الجمعة نهارا يعني حارا جدا فوق الجبال، لطيفا مائلا للدفء في بقية المناطق خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل في الخليل 32 درجة مئوية تنخفض ل 22، بكرة 32-23، يوم الجمعة 30-22، ويوم السبت 28-20. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا، ونرحب بكل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية هذا النهار الذي نسأل الله أن يكون نهار خير وبركة وسعادة وأمل وتفاؤل بإذن الله تعالى علينا وعليكم جميعا. كنا قد تابعنا يوم أمس يعني يوما عظيما حقيقة من خلال ما شاهدناه في أروقة البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وزقاق تلك البلدة العتيقة التي يعني نتشرف ونفتخر جميعنا بأن ننضم وأن نكون يعني من ضمن من عاشوا فيها وسكنوا فيها وولدوا فيها وكان لهم جذور وأصول في هذه المنطقة. بالأمس عشرات العائلات، مئات المواطنين الفلسطينيين من مناطق مختلفة وصلوا إلى منطقة البلدة القديمة في الخليل من أجل أولا مشاهدة هذه المنطقة ومتابعة إحياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان هناك عدة فعاليات ومختلف الفعاليات تركزت في يعني البلدة القديمة من الخليل، حيث يعني تعود الناس الوصول إلى البلدة القديمة وتعود الناس أن يكونوا بالبلدة القديمة من الخليل تحديدا بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف لأجل متابعة يعني الحرم الإبراهيمي الشريف، من أجل أن يكون لهم دور في حفظ هذا المكان الإسلامي المقدس من تهويد الاحتلال والمستوطنين. عشرات المستوطنين خلال الأيام الماضية اقتحموا هذه المنطقة الفلسطينية التي يعني تعتبر الأكثر ربما حساسية على المستوى الديني وكذلك الاجتماعي، يعني كلنا من الخليل وأصولنا كلنا من البلدة القديمة، وهذا شيء يعني معروف للجميع، وما حدا يعني بيقدر يتنكر من أصله. بالحديث عن البلدة القديمة، جذورنا من خلالها أو فيها، ولا حدا يعني كمان موجود في هذه المحافظة إلا وزارها إلا وكان له أثر يعني في في في هذه البلدة. فكان امبارح حقيقة ومشكورين كل الجهات، يعني من وزارة الأوقاف لبلدية الخليل لكل الجهات التي تابعت يوم أمس تنظيم وترتيب وصول الناس والمواطنين إلى البلدة القديمة من أجل إحياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت يعني ذكرى مميزة حقيقة من خلال ما تبعنا، من خلال ما شاهدنا عشرات العائلات، مئات المواطنين وصلوا إلى البلدة القديمة، أحيوا هذا المكان الذي يحاول الاحتلال بكل يعني قدراته وبكل إمكانياته أن يجعل هذه المنطقة منطقة خالية من السكان، خالية من أهلها، من أصحابها، ممن هم فيها وسكنوا وعاشوا فيها. لكن يعني الناس بشكل عام بالأمس كانوا حقيقة على قدر المسؤولية، وصلوا إلى البلدة القديمة، تبضعوا واشتروا من البلدة القديمة، وكان في هناك يعني أحاديث عن بعض يعني الشخصيات الدينية التي وصلت إلى المكان، قدمت كذلك دروسا دينية مختلفة بشكل عام، يعني كانت أجواء رائعة مميزة. فدائما شدوا أن تصلوا إلى البلدة القديمة في الخليل لتحيا هذه المنطقة بوجودكم.

ما زلنا نتواصل معكم هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الليلة الماضية كان في هناك اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية من بينها الخليل التي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فيها مخيم الفوار واعتقلت أحد المواطنين من داخل المخيم أثناء عملية الاعتقال. تم الاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين بالضرب. وصلتنا مقاطع مصورة تظهر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في تلك البقعة المكتظة داخل المخيم الذي لا يتوقف الاحتلال عن ربما ممارسة عربدته داخل أروقة هذا المخيم كغيره من المناطق والمخيمات الفلسطينية التي ما تزال تعيش ويلات حرب إسرائيلية مستعرة تتواصل فيها كافة جهود الاحتلال والمستوطنين لطمس الهوية الفلسطينية ولطمس المكان الفلسطيني. حسب ما نتابع ونشاهد طبعا من مقاطع مصورة كان الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية اقتحم عدة مناطق عدة منازل والحديث كان يدور هنا عن اعتداءات متواصلة متكررة بحق الإخوة وأيضا الأخوات عمليات الاعتقال التي لا تتوقف في الضفة الغربية.

0: دوليا ما تزال الأمور على حالها. نتحدث هنا عن تصعيد أمريكي في المنطقة، تحديدا في منطقة يعني هرمز. نتحدث هنا عن عدد لا بأس به من المحاولات، سواء كانت على المستوى الشعبي المحلي الدولي، لوقف ربما استفراد أمريكا بالذي يحصل حقيقة في مضيق هرمز. إسرائيل كانت قد هددت مرارا وتكرارا، مرات عدة، بأن يكون هناك رد من قبلها على ما وصفته بالخروقات الإيرانية بحق طبعا المنطقة. وحتى هذه اللحظة طبعا إيران يعني تحت الضغط الاقتصادي أكثر من العسكري حتى هذه اللحظة، وحسب يعني ما نتابع. طيب خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: الخير،
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الموضوع اللي هو بالنسبة للرخص الشخصية. كثير عندنا مين يسأل مين اللي بيعمل رخصة جديد، قديش العمر القانوني اللي بيحصل على هذه الرخصة؟
0: نعم.
1: فإحنا بنسمي الرخص عن فئات معينة، في منها اللي هي الرخصة الخصوصي. اللي بيعمل رخصة خصوصية لازم يكون عمره 17 ونص حسب القانون عشان يحصل على الرخصة. لكن سمحوا لي إنه قبلها بست شهور إنه بحق له يتقدم للمعاملات، يقدم تقرير ويقدم تيست وينجح فيه. لكن نرسم الرخصة لغير على 17 ونص، يعني إنه أي واحد عمره 17 سنة يقدر يتوجه لأي مادة تعليم سياقة. وبعمل معاملة، طبعا المعاملة إلى شروط، إنه بتكون مع صورتين شخصيات زائد صورة الهوية زائد فحص بنوع الدم لجملة الدم. بعمل معاملة في مادة تعليم السياقة وبتوجه بعدها لدائرة الصحة كل من هو في بلده، وبقوم بعملية له فحص النظر وبقوم بعملة جاهزة لعملية تدريب السياقة.
0: نعم،
1: ممتاز. النوع لهذه النوع المهمة اليوم، ولا نوعية الرخصة دي خصوصي في يوم تتم تعطيه في الرخص إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خلينا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات ونصائح المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمود. صباح الخير لك، ويعطيك ألف مليون عافية يا رب. طيب الجولة ما تزال مستمرة، ونحن أيضا ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا نروح مباشرة الآن لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم ما تبقى من أخبار وعناوين هذا الصباح في جولة الأخبار الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيتي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيتي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonev.edu.ps.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: من جديد مرحبا فيكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مباشرة إلى زاوية الأخبار العبرية قراءة لأبرز ما جاء من عناوين وأخبار هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي، تحديدا ما كتبه الإعلام هذا الصباح الإسرائيلي في ملفاته يقرأه ويتابعه الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا في هذا الصباح.
3: اهلا تحياتي، اهلين اهلين سيد ضاد، يسعد صباحك انت والجميع.
2: صباح الورد، يعطيك الف مليون عافيه رب، واهلا وسهلا فيك دائما وابدا. اليوم ماذا كتب الاعلام الاسرائيلي، ابرز الملفات التي جاءت في الاعلام الاسرائيلي هذا الصباح؟
3: نعم صديقي، الخبر الاخير سيكون الهاشتاج الذي بدا ينتشر في اسرائيل بعنوان 3 اعضاء كنيسه للبيع.
2: نعم
3: خليهم للاخر هذول. طبعا هو في موضوع الانتخابات اليوم، موضوعنا راح يكون معظم على الانتخابات وعلى الاعتقادات اللي عمالها بتحصل. لكن اللي بدي اقول لك انه يعني من اهم الاخبار صراحه هو التبعثر في احزاب اليمين، في الاحزاب التي تشكل هنا وهنا، والتي اضطرت نتنياهو ان يخرج ويقول بانه احزاب اليمين هي تحرق الاصوات. انا حكينا عنه امبارح هذا الكلام.
2: نعم.
3: وبأنه أعطاهم إنذار، قال لهم إما أن تتحالفوا وإما أن تنسحبوا. السبب أنه يعني هناك قناعة بأنه اليمين الإسرائيلي بدأ يفقد أركانه في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وبأن هناك كل الاستطلاعات لا تعطيها الأفضلية. يعني طبعا هذا صراحة بدي أقول لك دائما الاستطلاعات حسب التجارب على مر السنوات أخراضي اليمين في معظم الأوقات لا يحصد الأصوات في الاستطلاعات ويفاجئ الجميع في الاستطلاعات ويفوز في الانتخابات.
2: نعم نعم نعم.
3: لكن نتنياهو يعني واضح بأنه عنده خطة يعني بديلة. الخطة هاي بأنه ربما إذا كان هناك، لاحظ، إذا كان هناك خسارة لمعسكر نتنياهو وخاصة فيما يتعلق ببعض الأعضاء الكنيسة الذين خرجوا من هذا الحزب، ربما يشكل مع آيزنكوت حكومة واسعة بمعزل عن العرب ويبقي المتشاذمين لوحدهم، وبالتالي يتحالف مع أحزاب أخرى يمينية ويشكل حكومة ربما على اللي بسموه الروتاتسيا روتيشن اللي هو التناوب يعني ما بين آيزنكوت هذا سنتين وهذا سنتين، وحصلت زمان بين شامير وبيرس. لكن اللي

0: وهذا طبعا عوفر فينتر هو من 3 أو 4 أعضاء كنيست، منهم اللي هو عوفر فينتر، وهذا قائد وحدة جولاني سابقا في وشارك في حدة في عدة حروب، منها الحرب على غزة.
1: نعم.
0: وطبعا في المكان الثاني بسموه ناشط إعلامي عندهم اللي هو يوسف حداد، وهذا الكل بيعرفه. وفي كمان صحفية مشهورة كانت تبكي على الأسرى الإسرائيليين خلال نشرات الأخبار ومنها الحكي. لأن هذا الرجل اللي هو العوفر فينتر، هذا كان ضابط جولاني، وهذا كان يعني يعطي أوامر لجنوده على معتقدات دينية، يعني مش والله كقائد عسكري انه يعني اعملوا سووا في غزة وقتلوا، اعملوا احرقوا على معتقدات دينية. ولما تكون الحرب دينية اخ راضي ما بيكونش فيها وسط، بيكون فيها حسم.
1: نعم.
0: يعني اما انهاء العدو حسب المفهوم العسكري عندهم، واما ما فيش حرب. وبالتالي يعني هذا الرجل جاء بالامس وكان واضح، قال الحل الوحيد في اهل غزة هو الهجرة. يعني هذا جاي مش يمين ناعم، يمين اكثر من ناعم. عشان هيك هو السبب اللي حكينا عنه امبارح انه راح يمسح حزب سموتريتش، لانه اساسا هو منسلخ عن سموتريتش اساسا.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي هذا الموضوع يعني موضوع فعلا موضوع شائك وموضوع خطير فيما يتعلق بهذه التصريحات. ومنهم طبعا لما يوسف حداد بيشارك في حزب رئيسه بيقول هجرة غزة، يعني مصيبة. يعني القضية انه حتى هذا طبعا هو يمثل شريحة واسعة من الشارع في إسرائيل، وممكن يكون هو حتى وزير إعلام كمان في
1: نعم.
0: في المرحلة القادمة، لأنه
1: نعم.
0: يعني هو صهيوني أكثر من الصهيوني نفسهم أخ. لكن عمليا الاستطلاعات نفسها صحيح أنها ما بتعطي نتنياهو، ولكن ممكن يكون في خطة تحالف، لأنه اليمين الإسرائيلي لن يرضى بهذا الشيء أنه يخسر ويطلع من المشهد. هذه أولا. ثاني هذا ثالثا إسرائيل قلقة من التصاعد في خسارة الرصيد الإعلامي في العالم.
1: نعم.
0: وطبعا يوم وحتى بقول لك أنه في المقابل تجند أموال من أجل الـ يعني سرد الرواية الإسرائيلية في العالم، في المقابل أضعاف هذه المبالغ تجند من أجل ضحد هذه الروايات وتأييد الرواية العربية والفلسطينية. ويعني حتى في منظمات أمريكية كانت تدعم إسرائيل، صارت تدعم المؤيدين للقضية الفلسطينية.
1: نعم نعم.
0: حتى في أمريكا يعني. وبدي أقول لك كمان من ضمنها إنه مثلا اللي عمله امبارح عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف في سكوت لما راح دمر
1: النصب
0: التذكاري.
1: نعم نعم.
0: ولما راح بن غفير دخل مكاتب الأونروا في القدس، يعني هذا كمان اعتبروه إهانة لإسرائيل في العالم. وهذا طبعا كلهم بيقول لك أنه ربما يعني هذا راح يعني يسيء لإسرائيل. حتى أنه نتنياهو من أجل إغراء بعض التحالفات المستقبلية بدأ نوعا ما ينأى عن هذه التصرفات، يعني أنه مش عاجبه كمان. طبعا هو عاجب بس بيعلنها أنه مش عاجبه، لأنه برضه هو بده يوازن ما بين تحالفات قادمة وتحالفه مع اليمين الإسرائيلي حاليا اللي هو بن غفير وسموتريتش.
1: نعم.
0: هذا كله طبعا يعني بيعطي حالة مربكة من الانتخابات ومن الاستطلاعات ومن النتائج. وصراحة يعني إذا كان استمر بهذا النهج ربما يكون هناك مفاجأة ويعود نتنياهو إلى الحكم صراحة. رغم أنه مثلا زعيم حزب ديجل هاتورا مثلا موشي جمري قال بأنه أعلنها صراحة، قال نتيجة غضبي من تصرفات نتنياهو سوف أوصي رئيس الدولة العبرية بأن يقوم أيزنكوت بتشكيل الحكومة القادمة.
1: نعم.
0: هذا أول واحد بنسلخ طبعا عن عسكر نتنياهو، لكن في غيرهم لسه ما حكوش. وبالتالي هذه الانتخابات برجع وبحكي كمان مرة هي مصيرية لإسرائيل، والكل يترقب هذه التصريحات. في كمان شغلة خطيرة صراحة على بعش كيف معنا وقت أخراضي؟
1: معنا 10 دقائق لسه.
0: ممتاز. ما فيش كمان دقات ساعة ولا
1: دقات الساعة بعد 5 دقائق.
0: ممتاز.
1: اليوم جينا بدري شوي.
0: خلاص احنا جاهزين.
1: أهلا وسهلا.
0: الخطورة اليوم أخ راضي هذه مشكلة المجتمع الإسرائيلي. لما المجتمع الإسرائيلي المعتدل خلينا نحكي أو اليسار أو حتى الأحزاب العربية أو الجماهير العربية أو المؤيد للرواية السلام،
1: نعم،
0: هدول الناس لما بيشوفوا الاستطلاعات

0: لاحظ لما بشوف الاستطلاعات لا تعطي اليمين الإسرائيلي مقاعد، وأنه رياح التغيير قادمة، يعني بنخلق عندهم شعور بسموه الاتكالية الانتخابية. يعني شو هي الاتكالية الانتخابية؟ انه خلص احنا من هلا ضامنين لهذا، خلص مش ضروري، اذا كنا بنروح 1000 واحد ننتخب بكفي 700 خلص، لانه التغيير قادم قادم على هذا الوقت. وطبعا بعدها طبعا بصير في مفاجآت من اليمين وبفوز اليمين.
1: نعم.
0: على هذا الاساء، على هذا الشيء، هذا الوتر هو الذي يراهن عليه نتنياهو والاحزاب اليمينيه. عشان هيك بيحاولوا نوعا ما، اقول لك اياها بصراحه، اقول لك اروح لابعد من ذلك، ربما تكون الاستطلاعات التي تصدر هنا وهناك موجهه كمان صراحه، يعني شايف كيف؟ لانه يعني وكثير في حصلت في انتخابات، وانا بتذكر تماما كان في احد المقابلات، كنت في رام الله بتذكرها منيح، قبل 12 او 13 سنه تقريبا، كان في انتخابات وكان كل المؤشرات بتقول بانه اليسار رح يفوز او الوسط رح يفوز.
1: لا.
0: وطلع نتنياهو بخبر عاجل قال لهم هاي العرب بتقاطروا بالباصات واليمين اخرجوا، حتى صارت الناس تطلع ناس من المستوطنات تروح كمان تنتخب، وفاز نتنياهو. هذا طبعا كله بيخلق حالة من الاتكالية الانتخابية بسموها، وقت على فكرة موجود عندنا في الوسط الفلسطيني كمان، كتير في ناس بقولك خلاص ما هو ما فيش حدا جاي بكفي وخلصنا. هذا الحكي موجه لمين؟ للجماهير العربية. الجماهير العربية لما بتتشكل قائمة برئاسة الدكتور يوسف جبرين، وحتى امبارح صار بروفيسور، يعني هذا الشخص رائع عن جد، يعني هذا هو صحيح أجا بدل أيمن عودة، لسه عنده قدرات أكثر من أيمن عودي، إنسان معطاء مثقف بشكل كبير ومقبول ومسوق، وهذا خلاه أنه يكون هو رئيس الكتلة الثلاثية. ربما هذه يعني هذا سيغير الخريطة الحزبية. زائد كان في نشاط معين من قبل منصور عباس بأنه قام بإدخال سيكولوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، ومش انه والله تغير سيكولوفيتش، بل بالعكس سيكولوفيتش سوف يغير ما يسمى بالدي ان اي الحزبي لهذه القائمة، وبالتالي ممكن يحصل اصوات حتى من الوسط اليهودي. عشان هيك الجماهير العربية لازم لما بتشارك في هذه الامور كتير بتغير في المعالم السياسية القادمة، وصراحة هناك تخوف كبير لدى احزاب اليمين من هذه التحالفات، وكل فترة بيطلعوا بيحكوا شوف هي تصريحات وشوف هي مش عارف ايش، حتى يكون في نوع من اضعاف يعني اليسار او الوسط بان يفوز في الانتخابات القادمه في اسرائيل.
1: نعم.
0: بدي احكي كمان عن موضوع اللي هو الأونروا. الأونروا بتحاربها اسرائيل، عفوا مش الأونروا، هولندا، اسف.
1: نعم.
0: في هولندا هناك قرار إسرائيلي، أنت بدي أقول لك حاجة واحدة، لما أنت بتقول دول أوروبية، يعني لما بدك تحط مثلا إشارة مثلا تلوين الدولة المؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وكل ما كانت مؤيدة أكتر تخلي لون غامق، إذا بدك أغمق دولة هي هولندا صراحة. لما هولندا بصير في بين مشاكل بينه وبين إسرائيل، هذا شيء غير معقول، لانه هولندا هي معقل اسرائيل في اوروبا. هي وبولندا. لما يعني هون بقول لك انه اسرائيل تسعى الى طرد ممثلين هولندا من اسرائيل خلال اسبوع يروحوا. ليش؟ لانه هولندا اتخذت قرار بعدم التعامل مع بضائع المستوطنات وحتى بضائع اسرائيليه، وسرد روايات فلسطينيه داخل البرلمان الهولندي. شيء مش طبيعي. يعني مش طبيعي، يعني هذا اعتبروه خساره كبيره، ومنها من اسبابها بينك فيروس سموتريتش بالمناسبه، من هذه الاسباب وما يحدث في غزه. لكن يعني اسرائيل تسعى بان تعود الى الواجهه في هذا الموضوع. يعني في بريطانيا مثلا مظاهرات يوم يوم، في البرلمان الاوروبي بيطلع واحد يلقي خطاب ربع الخطاب عن التأييد الفلسطيني ضد الروايه الاسرائيليه. هذا كله طبعا يغضب اسرائيل طبعا، وفي المحصله تقول بأنه يجب استثمار الأموال، حتى صار في عندهم قناعة بأنه شو ما بنعمل مش هتزبط. ليش؟ لأنه هذه الآلة الإعلامية الإسرائيلية أصبحت ملهاش نكهة عالمية في التعامل مع هذا الموضوع، وصارت الرواية فيها نوع من الكذب، بالإضافة كمان إلى أنه كان يعني لما يكون في تصرف مثلا عنصري من احد اعضاء الكنيسة او من احد الجنود او كذا، كان يكون خبر عاجل. اليوم كله صار واضح، يعني ما فيش بدوش يعني خجل، وبدوش انه يكون في نوع من محاولة سبق الاعلامي وتروح الصحافة تصور. وصار اليوم كل واحد عنده قناة لحاله، وصار يطلع يصور شو اللي بيعمل، كيف بيضرب الفلسطيني، كيف بيستقل الفلسطيني، كيف يكسر
1: طيب نكمل
0: الابواب، كيف
1: نكمل فكرة بعد دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب رجعنا لك أبو أحمد، الحديث هنا عن الأخبار العبرية، والحديث مستمر كما ذكرت ربما في الصباح، أنه يعني أغلب الأخبار هذا الصباح وجلها حول الانتخابات وصورة إسرائيل أيضا عالميا.
0: نعم صحيح، وهناك استكمال للفكرة التي كانت قبل الفاصل ربي، بأنه جعلت أحد الضباط الكبار الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكن هو صرح تصريح مهم، قال بأنه يحذر بأن المستوى السياسي في إسرائيل يسعى بأن يصار إلى انتفاضة ثالثة حتى ما قبل الانتخابات، من يعني من نتيجة الممارسات اللي بتحصل في الضفة الغربية. هذا الضابط طلع قال بأن المستوى السياسي في إسرائيل يسعى بأن يكون هناك انتفاضة ثالثة، وأن تنفجر الأمور داخل الضفة الغربية نتيجة تصرفات المستوطنين والجنود وما إلى ذلك. كل هذا الحكي يعني تم الحديث فيه، طبعا هناك حالة من الغضب الشديد في القيادة العسكرية على هذه التصريحات، ولكن هذا خبر وطلع، صار طالع الخبر وانتشر، وحتى كمان تم الحديث عنه في اللغة الإنجليزية في القنوات الأجنبية.
1: نعم نعم.
0: فيما يتعلق بجلكم الله الكلاب الضالة، في كمان موجود، طلع في كمان ظاهرة الكلاب الضالة حتى في إسرائيل، وحتى في الأماكن اللي خلينا نقول في الأماكن غير المكتظة سكانيا.
1: نعم.
0: تبين بأن هناك كلاب ضالة، فهناك اشتكاء لدى المنظمات الحقوقية الحيوانية، شوف انت قديش، بأنه الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار على هذه الكلاب الضالة ولا يقوم باحتوائها في أماكن تأهيلية معينة.
1: ولا
0: يعني يعني هذا كمان يعني على فكرة، تعال شوف الكلاب الضالة هنا كيف
1: مثلا،
0: وبالتالي يعني وبالتالي ظاهرة طبعا خطيرة بأعتبروها، وقل لك أنه كان الأجدر بأن يتم يعني تجميعهم في مكان معين وعدم إطلاق النار وقتلهم من قبل جنود الجيش الإسرائيلي. آخر خبر نحكي سيد رب،
1: تفضل.
0: بيني جانس اللي هو كان قائد منطقة وسطى في الجيش الإسرائيلي، وكان قائد منطقة شمالية، وكان رئيس هيئة أركان جيش إسرائيلي، وكان وزير حرب، وكان عضو في الكابينيت، وكان يعني في عضو، وكان عنده مجد، وبعدين أسس حزب اسمه كحول لبان أزرق أبيض، وهذا اللي هو حزب ردة فعل، وهذا مشهورة في إسرائيل في أحزاب ردة فعل وردة الحردانين زي ما بقولوها. وكان في هذاك عنده في هذاك الوقت كان يشكل حوالي 36 عضو كنيسة عنده لهذا الحزب، بعدين في الانتخابات نزل كمان، حاليا عنده كان 15 مقعد لما تخلص الكنيسة، الآن سحبوا من عنده لحد امبارح كانوا منسحبين من عنده 12 واحد، لأنه كل الاستطلاعات ما بتعطيهوش نسبة الحسم. امبارح انسلخ عنه كمان عضوة كنيسة معينة، ضل عنده 3 فيش غيرهم، يعني هو وثلاثة ولذلك سخر منه اليمين الإسرائيلي، لأنه أساسا هو بيعتبر أنه انسحب من الكابينيت في الوقت اللي كانت إسرائيل فيه أمس الحاجة إله لما كانت الحرب على غزة. فطلعوا بهاشتاج اليمين الإسرائيلي المتطرف، قالوا 3 أعضاء كنيسة للبيع، اللي حابب يشتري موجودين 3 جاهزين للبيع، في إشارة إلى السخرية من هذا الرجل الذي فقد كل مقومات القوة الحزبية والانتخابية.
1: نعم نعم نعم،
0: هاي الأخبار سيادة.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات وهذه الأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. طيب بيك بنكون وصلنا وإياكم متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. يلتقي بكم بحول الله تعالى غدا 6 صباحا ضمن البرنامج الأول على البدري، وحلقة أخرى أيضا من مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية راعي البرنامج، والشكر موصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. ربح ورموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامه، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: خير ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. عقب مباحثات عمانية إيرانية بشأن مضيق هرمز، طهران تعلن التفاوض على مسار دائم جديد خلال 60 يوما. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن هجمات على إيران في الوقت الراهن.
9: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
8: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. المبعوث الأمريكي يصف الخطوة بالتاريخية ويقول إنها ستحول الانقسامات إلى شراكة. جماعة أنصار الله الحوثيين تشن هجوما على محافظة تعز جنوبي اليمن، والقوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة 23 حوثيا في جبهة كلاب.

0: أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عرقشي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني. إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: إلى ذلك، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. بدوره قال جعفر قائم بنا نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد سارية، والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف قائم بنا بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية ومختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ من البحرية الأمريكية باستكمال إزالة جميع الألغام من مضيق هرمز. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال بأن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا. وأتابع ترامب بأن القوات الأمريكية تراقب كل شبر من المضيق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تسامح مع زرع ألغام جديدة. ذكر موقع أكسس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. أوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصالين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن إطار مرحلي مقترح في مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية إن المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم قطر الكامل للجهود الدبلوماسية العمانية الرامية إلى خفض التصعيد وللمساعي الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة البحرية والتمهيد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. ومع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على إيران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعما ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
3: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني. حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
4: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
3: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
5: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
3: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
6: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط والتي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. أضاف المصدران بأن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على بناء سوريا.
7: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: انتقال إلى ما اسمه مرحلة بناء سوريا، هل نحن أمام تنازل كردي عن مشروع عسكري وسياسي مستقل أم أمام صفقة ستحفظ للكرد مكاسبهم داخل الدولة السورية؟
4: تحياتي لك والمشاهدين. لا، نحن أمام استكمال خطوات اتفاقية 29 يناير، وهذه الاتفاقية يعني ضمنت اندماج أو إدماج قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في الدولة السورية ومؤسساتها، وما حصل يعني عن إعلان حل قسد هو شيء طبيعي كخاتمة ونهاية لتنفيذ اتفاقية 29 يناير، فهو طبعا إجراء متوقع، وكان الكل يعلم بأن السيد مظلوم عبدي سيخرج ويعلن عن استكمال إجراءات وخطوات الدمج وبالتالي حل قوى سوريا الديمقراطية.
3: عبدي تحدث عن دخول سوريا مرحلة جديدة، والولايات المتحدة عبر المبعوث الأمريكي توم براك وصفت الاتفاق بأنه تاريخي يحول الانقسام إلى شراكة. هذه الشراكة ماذا ستحفظ وستضمن للكرد؟
4: نعم، طبعا الاتفاق كان شامل في كل المجالات العسكرية والإدارية، وأيضا يعني من جهة الاعتراف بالحقوق الثقافية الكردية. قبل الاتفاق في 16 يناير كان هناك مرسوم جمهوري، والمرسوم رقم 13 الذي يعني اعترف باللغة الكردية كلغة وطنية سورية، واعترف بعيد النوروز، وأعاد الجنسية السورية لفئة واسعة من الكرد كانوا يعني مدرجين ضمن فئة مكتومي القيد والأجانب. هذه الخطوات كلها طبعا ساهمت في خروج اتفاقية 29 يناير، ويعني صنع نوع من الثقة بين الحكومة وبين الكرد. الآن قطعنا أشواط طويلة، ويعني كان التنفيذ سلسا وكان هناك ثقة من الجانبين، فأنا أعتقد أننا فعلا أمام مرحلة جديدة في سوريا لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية السورية يأخذ الكرد حقوقهم ويعني ينضمون إلى الدولة السورية وإلى مؤسسات الدولة السورية بهويتهم القومية المميزة بوصفهم كرد سوريين.
3: حل قسد، هل يعني أن مشروع الإدارة الذاتية أيضا انتهى تماما، أم أن بعض هياكلها المدنية يمكن أيضا أن تستمر وتندمج داخل ترتيبات الدولة السورية؟
4: يعني الاندماج داخل الدوائر والمؤسسات والمديريات في المحافظات خاصة يعني الحسكة وحلب هو يعني نهاية الإدارة الذاتية بالشكل الذي عرفناه. نحن نتحدث عن إدماج الهياكل العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية، والاندماج يعني أو الإدماج كان يعني صحيحا وكاملا، فبالتالي الآن الإدارة الذاتية بالشكل الذي كنا نعرفها وقوى سوريا الديمقراطية بالشكل الذي كنا نعرفها لم تعد موجودة. هناك إدماج واندماج في هياكل الدولة العسكرية والإدارية في محافظتي الحسكة وريف حلب.
3: هل هذا الإدماج الذي تشير له للهياكل العسكرية والمدنية كيف سيتم؟ على سبيل المثال الهياكل العسكرية، هل سيدخلون كأفراد أو ضمن تشكيلات ذات خصوصية معينة؟ هل سيكون لهم قيادة كردية داخل المؤسسة العسكرية؟ كيف؟
4: الإدماج طبعا بحسب اتفاقية 29 يناير تم على شكل ألوية، يعني قوى سوريا الديمقراطية تحولت إلى 4 ألوية ضمن الجيش السوري، وتم تعيين قائد وحدات حماية الشعب التي هي يعني عمود الفقر لقوى سوريا الديمقراطية ستيفان حمو كيعني معاون لوزير الدفاع ومسؤول عن المنطقة الشرقية. فالإدماج العسكري تم على هياكل تم على شكل ألوية، 4 ألوية. هناك الآن حديث عن إنشاء لواء خامس في منطقة عفرين، محادثات مع الحكومة في دمشق، وأعتقد أن الحكومة في دمشق منفتحة على هذا الموضوع. وهناك أيضا طبعا حديث عن إدماج وحدات حماية المرأة، وهي يعني هيكل عسكري تضم فقط النساء ضمن ملاك وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. هذا الأمر أيضا لم يتم يعني البت فيه بشكل نهائي، لكن كل الخطوات وكل خطوات الدمج العسكرية والإدارية هي فعلا سلسة، وهناك توافق ويعني شبه توحيد في الموقف بين دمشق وبين الكرد.
3: الفترات الماضية كما تعلم شهدت احتكاكات وصدامات، يعني حماية المناطق ذات الغالبية الكردية هل ستكون منوطة بهذه التشكيلات العسكرية الكردية داخل الجيش السوري؟
4: يعني الحقيقة هي ليست تشكيلات عسكرية كردية خالصة، هي تشكيلات عسكرية ألوية تضم أبناء المنطقة، يعني مثلا الألوية الأربعة الثلاثة في محافظة الحسكة، هناك لواء رابع في كوباني التي هي جزء من ريف حلب. طبعا الألوية الثلاثة في الحسكة ستضم الكرد والعرب والسريان والأرمن، يعني مكونات المنطقة ستعكس التنوع الموجود في المنطقة، لن تكون ذات صبغة قومية. صحيح أن القيادات هي من قيادات قسد التي انضمت إلى وزارة الدفاع، لكن أيضا هذه القيادات هم من أبناء المنطقة، يعني كردا وعربا وسريانا وبقية الأعراق والأديان.
3: عبدي تحدث كذلك عن صون حق تعليم اللغة الكردية، هل الحقوق الثقافية واللغوية تكفي لطمأنة الكرد في سوريا؟
4: يعني الحقيقة إذا كانت النوايا صادقة وكان الاتفاق يعني صميمية من الجانبين، فأنا أعتقد أنه صح سوف تكفي الكرد يعني الاعتراف بالهوية وبالحقوق وباللغة. نحن نستند على المرسوم الجمهوري رقم 13. الآن هناك يعني مثل ما قال السيد مظلوم عبدي مساعي ونضال سياسي لتضمين هذه الحقوق بشكل دستوري في الدستور السوري، والسيد عبدي تحدث عن الانفتاح لدى رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقال أنه متفهم للأمور يعني للحقوق الكردية، ويقول أنه أيضا هو الضامن يعني الاعتراف بالهوية واللغة الكردية. في هذا المجال أيضا أعتقد أنه نحن يعني حققنا أشواط وقريبين جدا من صيغة نهائية.
3: الضمانات واضحة؟
4: يعني هناك المرسوم رقم 13 الذي اعترف باللغة الكردية كلغة وطنية تدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية. هناك طبعا بعض الخلافات كانت موجودة على آلية التطبيق والتفسير، أعتقد تم تذييل الجزء الأكبر منها. الآن هناك يعني هدف أمام السيد مظلوم عبدي وأمام الكرد، وهو ضمان الهوية والحقوق القومية الكردية في الدستور السوري باعتبار الكرد هم القومية الثانية في سوريا. أعتقد أن الأمور الصعبة يعني الحاجز النفسي و يعني ما حصل في السابق من مواجهات كما أشرت حضرتك يعني أثر بعض الشيء في البداية، ونحن الآن تخطينا هذه المراحل، فأعتقد أن الخطوات المتبقية ستكون أسهل لأن هناك يعني ثقة تعززت ولقاءات حدثت كثيرة وحديث عن يعني تسليم مناصب رسمية للسيد مظلوم عدي والسيدة إلهام أحمد.
3: شكرا لك سيد طارق حمو الباحث في المركز الكردي للدراسات، كنت معنا من برلين. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تغادر مواقعها في جبل الشيخ أثناء زيارته للقوات المتمركزة فيه. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
1: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
2: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
1: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
5: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
1: مع كل هذه التطورات تبرز مجددا التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. قالت المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا. نقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار في حديثه للتلفزيون العربي، حذر من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
1: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحرب وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وشهدت آليات الاحتلال وهي تجوب شوارع المخيم. وكانت محافظة القدس قد أفادت في وقت سابق بتوزيع قوات الاحتلال اخطارات هدم في شارع مطار قلنديا. هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتحام مركز قلنديا التابع للأونروا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة الإسرائيلية غير قانونية.
2: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
0: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوق جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر الرمان بقضاء نبطي. من مدينة صور في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. صباح الخير رامز. إذا استهدافات إسرائيلية ليلية لمناطق في جنوب لبنان، اجمل لنا ما الذي جرى خلال الساعات الماضية.
3: صباح الخير يحيى. المشهد على حاله لجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حيز جغرافي كبير وواسع لجهة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه التفجيرات، على سبيل المثال في زوتر الشرقية، إضافة أيضا إلى تفجيرات قام بها جيش الاحتلال في مركبة، في الخيام، في ميس الجبل، وعدد كبير من القرى والبلدات. تردد صدى هذه الانفجارات في المناطق المجاورة والمتاخمة للمنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك أيضا استمرت الغارات في الساعات الماضية. يوم أمس كان هناك استهدافات للمنصوري بأكثر من غارة، وكذلك
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. زايدا لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضا بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
4: المقترح الأمريكي نصب إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخرا ضمن المحظورات، فضلا عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهيا حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
5: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نبس عليها.
4: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محام الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضا، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
6: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
4: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
7: اندلع حريق قرب مدينة كوتوفسك في إقليم تامبوف بروسيا إثر هجوم بمسيرات، وقال عمدة تامبوف إن الحريق اندلع في مركز لوجستي لإحدى الشركات في مدينة كوتوفسك، مؤكدا تدمير طائرات مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهذا الهجوم. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الهجمات والأعمال القتالية في أوكرانيا أوقعت خلال الأيام الأخيرة 47 قتيلا و329 مصابا بينهم أطفال. أشار دوجاريك إلى أن من بين أكثر الهجمات دموية ضربة استهدفت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريفريه بمنطقة دنيبرو.
8: أفاد العاملون في المجال

0: إنساني بمقتل 47 شخصا وإصابة 329 بينهم أطفال جراء الهجمات والأعمال القتالية، وكان من بين أكثر الهجمات دموية استهداف مركز تسوق مزدحم في كريفيريه بمنطقة دينيبرو، كما سجل سقوط ضحايا وأضرار في مناطق عدة بينها تشيرنيهيف ودونيتسك ودينيبرو وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوريجيا، ما يواصل تهديد عمليات الإغاثة.
1: الآن ينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. صباح الخير إياد. إذن هجمات روسية بأكثر من 160 مسيرة استهدفت مواقع مختلفة في أوكرانيا، نتابع معك أبرز وآخر تطورات المشهد الميداني.
2: نعم يحيى، صباح الخير. طبعا لا تزال هذه الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين الأوكراني والروسي مستمرة. خلال ساعات الليل كان قد رصد عدد كبير من المسيرات، كما ذكرت يحيى، الجيش الأوكراني تحدث عن 162 مسيرة هاجمت مناطق في شمال وجنوب وشرقي أوكرانيا. تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط أو تعطيل 134 من هذه المسيرات، فيما سقط أو سجل إصابات مباشرة لهذه المسيرات في 18 موقعا، وسجل أيضا سقوط لحطام هذه وشظايا المسيرات في 3 مواقع أخرى. طبعا نتحدث عن عواقب هذه الهجمات وفق البيانات الصادرة من الإدارات العسكرية المختلفة. نبدأها من مقاطعة زاباريجيا والتي تحدثت عن أن الهجمات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر هي يعني كانت على عدد كبير من البلدات القرى، تحدثت عن 46 بلدة وقرية في ضواحي مقاطعة زاباريجيا، خاصة تلك الواقعة إلى الجنوب من المقاطعة كانت قد شهدت هجمات بالمسيرات الروسية من مختلف الأنواع، إضافة إلى القصف المدفعي والقنابل الجوية والقذائف الصاروخية التي تساقطت على هذه المدن والقرى. تسببت طبعا هذه الضربات بإحداث دمار وأضرار بالبنية التحتية المدنية، كما جاء في بيان الإدارة العسكرية، منها منازل خاصة ومركبات. طبعا كما ذكرت كان هناك إصابات سجلت خلال هذه الضربات، تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 9 مدنيين جراء هذه الهجمات على مقاطعة زاباريجيا. في المقاطعة المجاورة مقاطعة دنيبروبتروفسك كما أيضا كان قد سجل 20 هجوما روسيا خلال ساعات الليل بمختلف أنواع الأسلحة، منها أيضا المسيرات والمدفعية، طاولت 3 مناطق في ضواحي مقاطعة دنيبروبتروفسك. نتحدث عن منطقة نيكوبل والتي شهدت يعني ضربات روسية بالمدفعية خلال ساعات الليل، مما أدى إلى تضرر منشآت زراعية إضافة إلى مباني سكرية ومركبات، وسجل إصابة امرأة في هذه المنطقة جراء هذه الهجمات. المنطقة الأخرى المستهدفة في مقاطعة دنيبروبتروفسك هي منطقة بافلوهراد، حيث يعني هذه الضربات كانت قد أدت إلى اندلاع حريق في أحد المنازل الخاصة تسبب أيضا بإصابة امرأة. والمنطقة الأخيرة هي منطقة سينانيكوفا تحديدا في قرية فاسيلكيفسكا الواقعة في هذه المنطقة، هناك حريق اندلع على مساحة شاسعة من الأراضي نتيجة سقوط حطام لمسيرات أسقطت بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية. أما في منطقة تشيرنيهيف اليوم صباح اليوم كان قد تحدثت الإدارة العسكرية عن هجمات روسية بالمسيرات استهدفت هذه المنطقة الواقعة في شمال أوكرانيا، وكانت قد تسببت بمقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، إضافة إلى احتراق منزل بالكامل جراء غارة جوية بمسيرة سقطت بشكل مباشر على هذا المنزل في ضواحي مدينة تشيرنيهيف، إضافة إلى إلحاق أضرار بمباني ملحقة وأيضا بمتجر كان بالقرب من المنطقة المستهدفة. كما يعني تحدثت العديد من الإدارات العسكرية عن هذه الاستهدافات التي جرت من قبل القوات الروسية واستهدفت مناطق مختلفة. لازلنا طبعا بصدد أو بانتظار التحديثات القادمة من الإدارات العسكرية في منطقة خاركيف. آخر ما كان قد صدر منها بأن هناك هجمات روسية مساء في وقت متأخر من مساء أمس كانت قد استهدفت منطقة مستودعات في حي أوسنوليانسكي في مدينة خاركيف دون الإدلاء بمزيد من المعلومات حول هذه الضربات التي استهدفت المدينة. طبعا يعني تأتي هذه الضربات طبعا في ظل الحديث عن مسودة جديدة أو تحوي أفكارا جديدة أوكرانية أوروبية أمريكية كان قد كشف عنها الرئيس الأوكراني.
3: راديو الحرية
4: من مستقيم 17 FM.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
2: الحديث عن إرسال قوات أو بعثات لحفظ السلام في أوكرانيا من قبل الدول التي يعني كانت قد عبرت عن استعدادها لإرسال مثل هذه القوات مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
1: شكرا لك إياد الستية، مراسل التلفزيون العربي في كييف. أفاد موقع أكسوس وشبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف توجه إلى روسيا لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك. ولم تكشف المصادر عن أسماء من سيجتمع بهم راتكليف أو ما ستتناوله هذه المحادثات. وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق، كما لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقرير ولم ينفه. تشهد مدينة بنغردان جنوبية تونس صدامات متواصلة بين محتجين وقوات الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار صوب السواحل الإيطالية، ومنهم 4 شبان من عائلة واحدة.
6: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين. لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
7: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها هيك. أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، ولا وزيعة يا أخوي. الله غالب، ما يقول لك خلني نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونتفرهد ونروح حتى الباباي ونشوف الناس كيف تم اللي عند الحظ يا أخوي.
6: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة، وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية، فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
8: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بنغردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
6: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ 2. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
9: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبح من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بنغردان وجهان، عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
6: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
10: دولة تونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عنده شو جابونا، من 2016 حتى بنديروا، حتى راس الدير التونسي بدي مذلول.
6: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بنجردان.
1: إلى باكستان، حيث لقي 14 طفلا حديث الولادة حتفهم جراء حريق اندلع في
3: راديو الحرية.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسعد الله أوقاتكم. صباح الخير سيداتي وسادتي، صباح النور، صباح الرضا والسرور، صباح العافية في الأبدان وفي النفوس، صباح كل الخير على القلوب الصافية التي تشبه ندى الفجر رقة ونقاء. عزيزي المستمع، ابدأ يومك بابتسامة وثقة بأن الله يخبئ لك في هذا الصباح من الخير ما لا تتوقعه ولم تتوقعه، فكل إشراقة شمس هي فرصة، فرصة جديدة للرضا والدعاء وتحقيق الأمنيات، فابتسم وتوكل ودع الأمور لله تعالى، فهو الأعلم بما يسعد قلوبكم ولن يكلفكم إلا قدر استطاعتكم، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من وسط البلد، من هنا، من جبال الخليل، من على ثراها الطيب، من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم وذريته من الأنبياء والصالحين، نحييكم ونرحب بانطلاقة مشوارنا معكم هذا الصباح. صباح الخير لكل متابعينا أينما كانوا وحلوا، أينما كان تواجدهم، أيا كانت أسماؤهم. صباح الخير لكل شيوخنا والأطفال، لكل عجائزنا وأميراتنا الصغيرات. صباح الخير للرجال والنساء، للطلاب والطالبات، للآباء والأمهات، لمن يستعدون لبداية عام دراسي في المدارس والجامعات. صباح الخير للحرية ولشركة جوال، شركة جوال راعي البرنامج الرسمي الذي يرافقنا كل صباح، فهذه تحية لرأس هرمي مجموعة الاتصالات الفلسطينية الأستاذ عبد المجيد ملحم وكل من معه في هذه الشركة الرائعة شركة جوال. وصباح الخير لفريق الحرية، فريقها الذي يعمل بجد واجتهاد دائما لينقل لكم الخبر الأصح والأدق بأسرع ما يمكن، ولكن هدفنا الدقة والموضوعية أكثر من السرعة وجلب الجماهير. صباح الخير لكل فريقنا العامل هذا الصباح وكل صباح. صباح الخير لربحي أبو رموز معي كعادتي في برنامج وسط البلد، كل صباح ألتقيكم ويرافقني في المشوار ربحي، تحياتي لك ربحي ولكل المتابعين والمستمعين. إذن يا سادة، مشوار آخر نبدأه هذا الصباح، تحياتي لكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج، معكم حتى 11 محمود قنيبي. صباح الورد، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا صباح الخير لكل الناس، لأهل الخليل خص نص كمان، يعطيهم العافية. تحياتي لكل متابعينا في هذا البلد الطيب. صباح الخير لأصدقاء البرنامج الدائمين واللي دائما متابعين معنا. طبعا رقم تليفون للتواصل معنا في البرنامج إذا حبيتوا في أي موضوع هو سلم 35 46، سلم 35 46. ونبلش من درجات الحرارة. موجة حر شديدة تؤثر على مختلف محافظات الوطن مع ارتفاع، للأسف ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي، ولذلك هناك دعوة للمواطنين جميعا لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة حفاظا على سلامتهم. وطبعا هاي الدعوات دائما كل مرة يعني بنذكر فيها مرة بعد مرة بعد مرة. واليوم رجعنا نذكركم، اليوم درجات الحرارة في الخليل 32 درجة مئوية، في طوباس 39 درجة مئوية، في جنين 37 درجة، في ريحة 43 درجة مئوية. تخيلوا في أريحة اليوم درجات الحرارة 43 درجة مئوية، بالليل 28 درجة. عندنا بالخليل في ساعات النهار 32 درجة، طبعا هذا في الظل، 32 درجة مئوية. في الليل راح تكون 21 درجة مئوية، وبالتالي بنحكي على يعني ارتفاع ملموس ملاحظ قوي على درجات الحرارة اليوم في كل محافظات الوطن. وزي ما قلنا يعني احنا 32 درجة، في طوباس 39 درجة مئوية، تخيلوا 39، في ريحة 43 درجة مئوية، يعني أجواء خليجية في ريحة اليوم، أجواء الخليج بالضبط 43 درجة مئوية. الله يعينهم، يعين اللي مسافرين طبعا على الجسر، اللي راجعين، اللي قاعدين في ريحة، اللي بيشتغلوا، الله يا ربي يفرجها على الجميع ويعين ويعطي العافية لكل حدا بيشتغل تحت أشعة الشمس اليوم كمان، وخاصة عمال البلديات، الشرطة، الناس اللي قاعدين على البسطات، الناس اللي شغلهم في ورشات بنا في غيره، قاعدين تحت الشمس مباشرة. إذا إحنا يعني في أماكن مغلقة وفي مكيفات وفي غيره، وللأسف يعني الكل بضج قاعد من درجات الحرارة، فما بالكم اللي تحت أشعة الشمس المباشرة، ديروا بالكم. وياريت ياريت تاخدوا كلامنا على محمل الجد، مش بنمزح معاكم لما بنقول تتركوش طفل ولو لدقيقة واحدة داخل سيارة. وكمان في شغلة بدي أنوه لها وبتمنى تسمعوني، يعني بدناش نبلشها نكد، بس كمان بدناش يصير اللي صار الأسبوع الماضي، إنه طفل اختفى وقعدوا يدوروا عليه بعد هيك لقيوه في سيارة. يعني انتبهوا للسيارات تكون مغلقة، ما تخلوش ولا سيارة مفتوحة اللي مش طفل يجي يقعد فيها وهو مش دريان، ما يعرفش ينزل منها وتصير كارثة. بتمنى هذا الموضوع ياخد حيز في عقولكم وقلوبكم، وما تفوتوا الموضوع وما تمروش عليه مرور الكرام. بتمنى فعلا تنتبهوا لكل الأطفال كبار السن، المرضى تحديدا كمان، الله يعينهم ويشفيهم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طبعا عودة مرة تانية لحضراتكم واستكمال للبرنامج. أول شيء بنصبح على كل المتابعين والمستمعين. والد اس مصور لي عداد السيارة حاليا وبقول لي براد براد فعلا. درجات الحرارة عنده على مؤشر السيارة تقريبا 32 هلأ 32، ما بعرف في نص اليوم شو رح يكون، بس هو فعليا درجات الحرارة في الظل عنا 32، في طوباس 39، في أريحة 43، يعني أجواء بنحكي على أجواء خليجية. المهم اليوم 26/8/2026، وهذا اليوم يوم خاص وإله تفاصيل خاصة. ليش؟ لأنه هو اليوم الذي فيه يطالب الفلسطينيون كل عام باسترداد جثامين شهدائهم المحتجزة لدى الاحتلال. هذه دعوة يا سادة وجهتها مؤسسات الأسرى وجميع المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى كنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية بالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين. وهناك يعني مع الحرب الأخيرة آلاف المفقودين. هذه المؤسسات جميعا دعت إلى وقفة منددة باستمرار احتجاز هذه الجثامين وعدم معرفة مصيرهم. اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا أمام الصليب الأحمر الدولي في الخليل هناك وقفة وهناك دعوة للجميع للمشاركة فيها. وفي هذه الأثناء يا سادة يتم أو نستقبل وإياكم عبر الهاتف الأستاذ هشام الشرباطي منسق حملة استرداد جثامين الشهداء في محافظة الخليل. أستاذ هشام صباح الخير ويعطيك العافية.
3: صباح الخير لكم ولجميع مستمعيكم، يعطيك العافية يا رب.
2: أخونا هشام، يعني اليوم وبدعوة من جميع المؤسسات التي تهتم وتتابع شؤون الأسرى والشهداء والجثامين المحتجزة، هناك دعوة لوقفة لوقفة تنديدية احتجاجية بهذه السياسة التي تتبعها إسرائيل منذ بدايات الاحتلال. فهناك جثامين محتجزة منذ سنوات طويلة، وهناك جثامين أفرج عنها بعد عشرات السنين من الاحتجاز. اليوم الوقفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، وأيضا هناك مطالبة بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من الفلسطينيين خاصة في غزة. فإذا بالإمكان تحطنا في صورة هذه الدعوة والمؤسسات المشاركة فيها والهدف منها وإلى أين تريدون أن يصل هذا الصوت؟
3: نحن نتحدث عن سياسة قديمة جديدة تتبعها سلطات الاحتلال، ربما هي بدأت في أواخر ستينات القرن الماضي وبدايات السبعينات، عندما كانت تحتجز جثامين شهداء أسرى شهداء الدوريات الفلسطينيين الفدائيين الفلسطينيين اللي كانوا يعبروا الحدود من لبنان والأردن يشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي. كان يجري قتلهم ودفنهم في مقابر سرية، وضع يعني هيك إشارة عمود صغير على رقم في أماكن سرية دون إعلام أي حدا عن المكان اللي مدفونين فيه. وطبعا يعني هاي تم الكشف عنها بجهود أبنائنا فلسطينيي الداخل اللي هم بلشوا يلاحظوا هاي الأماكن ويراقبوها ويراقبوا سلوك الجيش فيها، وتبين إنها هي يعني هاي اللي عرف لاحقا مقابر الأرقام، واللي كانت يعني سلطات الاحتلال بتقوم يعني بعمل حفرة بشكل بسيط، يعني لا قبر ولا ما يعذنون، وإضافة رقم عليه على سارية خفيفة جدا تجي الريح تطيره نتيجة الظروف الطبيعية والسيول. أحيانا تنكشف هاي الجثامين وللأسف تتعرض يعني لحيوانات البرية وأحيانا الطيور الجارحة تنعشها. احنا اشتغلنا من سنوات طويلة في هذا الملف، وطبعا احنا تمكننا من استعادة يعني مئات الجثامين عبر الحملات المناصرة الدولية وعبر التدخلات القانونية وما الى ذلك. الاحتلال عاد لهذه السياسة في نهاية عام 2015 بداية عام 2016 مع عرف انتفاضة القدس في حينه.
2: نعم صحيح.
3: وبلشوا يعتقلوا يعتجدوا جثامين لأسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وإحنا كنا نتدخل وأحيانا كمان يعني عشان الأمانة بدون تدخلنا مرات نتيجة الضغط الجماهيري أو نتيجة الضغط الحملات المناصرة زائد الضغط القانوني يعني يتم إعادة يعني جثامين. هاي السياسة الاحتلال من 7 أكتوبر يعني بطل يعطينا جثامين بالمرة، وإحنا يعني بذلنا جهد كبير. كان عندنا جلسات في قضايا في المحاكم الإسرائيلية من بداية هاي الجلسات بعد 7 أكتوبر، يعني ممثل دولة الاحتلال أحضر معاه ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي اللي كان يروح على المفاوضات في الدوحة والقاهرة، وطلب من المحكمة إنها تأذن باستمرار احتجاز الجثامين لإنجاز عمليات تبادل، وهو اللي أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا في شينو. طبعا هذا يعني حطنا أمام طريق مسدود في الجانب القانوني، لكن لم يضعنا أمام طريق مسدود في الجانب المناصرة والحملات وما إلى ذلك. طبعا كلنا بنعرف اليوم الاحتلال يعني ما ضلوش ولا شيء في غزة، حتى بيجيبوا مفقودينهم عمالهم من سوريا ومن محلات مختلفة.
2: صحيح.
3: وهم أقروا أنه ما ضلش يعني حدا، على الأقل في غزة ما ضل حدا، وعند الفلسطينيين ما ضل حدا.
2: لا هو تقريبا والله أستاذ هشام يعني
3: التوقيع على وقف إطلاق نار، وفي لاحقا استلموا كل اللي عندهم
2: تقريبا.
3: بعد هذا المتغير احنا توجهنا المحامين عندنا بالمساعدة مركز القدس للمساعدة القانونية حقوق الإنسان، توجهوا للمحكمة الإسرائيلية العليا بخطاب انه انتوا قلتوا تحتجز الجثامين، يستمر احتجاز الجثامين للتبادل، وانتوا انجزتوا كل اشي يعني
2: وظللكوش اشي يعني
3: بالضبط. لكن للأسف انه هاي المحكمة لم تنظر في القضية رغم مرور اشهر، يعني احنا اليوم شهر 8 بنحكي يعني احنا متوجهين للمحكمة من حوالي 9 أشهر، والمحكمة لم تعقد جلسة، اللي بضل ممثل الادعاء ممثل الدولة دولة الاحتلال يعني يبعث للمحكمة انه نحن نطلب منحنا فرصة اضافية للإجابة على السؤال يعني ولعقد جلسة، وللأسف كمان هاي المحكمة بتوافق على هذا الطلب. وطبعا احنا بنقول يعني انه لا عدالة في ظل الاحتلال، وانه يعني الأجهزة القضائية الاحتلالية ما يسمى أجهزة إنفاذ القانون هي يعني ورقة التوت اللي بتغطي عورة الاحتلال في مجال يعني إنجاز الجرائم. وكمان دليل اليوم عمالهم بقولوا إنهم بدهم يفتحوا تحقيق في قتل هند رجب اللي أنكروا قتلها، هو مجرد ذر رماد في العيون. على كل إحنا اليوم يعني بنحاول نسير الملف، جزء من إعلاء الصوت، جزء من حملات المناصرة اللي إحنا بنقوم فيها على مستوى دولي. طبعاً إذا إحنا كمان ممكن نشير لجانب إنه معروف إنه كثير شباب وبنات على الحواجز بيطلق عليهم الجيش الإسرائيلي النار، بتركهم على الأرض حتى ينزفوا بشكل كبير، ومن ثم هو بيعلن إنه بيعلن وفاتهم. إحنا بنقول إنه بالنسبة إلنا طالما لم تصدر أي شهادة وفاة رسمية لا حتى عن طبيب الجيش الإسرائيلي ولا عن أي جهة دولية محايدة ولا عن أي مستشفى إسرائيلي، إحنا بالنسبة إلنا هدول مختفين قصرا، يعني لأنه إحنا ما في إشي رسمي بقول إنهم استشهدوا. لكن كما قلنا يعني هذا نوع من
2: يعني تضاف أسماءهم إلى قائمة المفقودين غير معروف مصيرهم.
3: شوف يعني احنا متأكدين يعني 99.9% انهم استشهدوا، لكن
2: لا احنا بنحكي من الناحية القانونية للضغط على الجانب الإسرائيلي.
3: بالضبط انه انت بتقول انه مات، طب اعطيني شهادة وفاة يا اخي، يعني حتى هاي مش معطينا
2: اياها، سلمني جثمانه عشان اتأكد.
3: بالضبط. فاحنا اليوم يعني في كل الضفة الغربية في عنا وقفات تطالب باستعادة جثامين الشهداء.
2: نعم.
3: الاحتلال أعلن مؤخرا، طبعا إحنا عنا توثيق ليس كاملا تحديدا في موضوع غزة، موضوع غزة بالفعل حرفيا ينطبق عليه مفهوم المختفين قصرا، لأنه هو بيختلف حتى عن الشباب اللي قتلهم الاحتلال في الضفة على حواجز، إحنا شفناهم وشفنا إنهم طولوا وهم ينزفوا وما إلى ذلك، وبالتالي إحنا يعني يعني خلينا أقول ضمنا نتأكدنا إنهم استشهدوا. لكن في ناس اختفت في غزة وهي تنتقل من منطقة لمنطقة، في ناس اختفت في غزة وهي تحاول تحصل على الطعام وتحصل على الشراب وبالتالي اختفت تماما وأهلهم ما بيعرفوا إنهم هم معتقلين عند الاحتلال أو هم مستشهدين. لكن مؤخرا الاحتلال أعلن إنه في عنده حوالي 1700 جثمان وإنه هم بدهم يحتفظوا فيهم لأي عمليات تبادل مستقبلية. يعني حتى هم بيقولوا بيقروا إنه اليوم فيش عندهم حدا محتجز إلا إنه يعني هم بدهم يعتقلوهم هيك يعني مجرد بلاش يصير في المستقبل يعني احتجاز عند الفلسطينيين أو عند حدا، فبالتالي هم بدهم يحتفظوا بهاي الجثمين. لهيك احنا اليوم جزء معنا جزء كبير من أهالي الشهداء إن شاء الله في مكاتب الصليب الأحمر في مختلف مدن الضفة الغربية. الصليب الأحمر طبعا هو الجهة المؤتمنة على تنفيذ اتفاقيات جنيف، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات حماية الأسرى، وبالتالي احنا اليوم بنعلى الصوت ونطالب باستعادة الجثمين، الكشف عن مصير المفقودين اللي طبعا جزء منهم كبير زي ما قلنا العدد الأكبر هو في غزة، بس كمان حتى جزء من المفقودين يعني تعود قسطه يعني اختفت آثاره في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. طيب. مثلا في المناطق الحدودية على الحدود مع الأردن وما إلى ذلك، والاحتلال لم يعلن عنهم شيء.
2: طيب أستاذ هشام، يعني في أرقام معينة أو تقديرات لعدد المفقودين وعدد المحتجزين؟
3: احنا خلينا نحكي العدد الكبير في غزة اللي يعني بيشمل 1700 هو هذا، يعني هذا عدد تقريبي اعلنت عنه قوة الاحتلال، واحنا يعني لم لا نتمكن من توثيقه. لكن احنا في عندنا موثق مثلا في حوالي 800 حالة في الضفة الغربية أو أكثر من 800 حالة، جزء منهم من قطاع غزة، لكن الجزء اللي من قطاع غزة اللي توثق إنه هم مثلا أشخاص من قطاع غزة كانوا معتقلين وأعلن عن وفاتهم في السجون، فبالتالي يعني هذا الجزء. في عنا طبعا أقدم جثمان بعد العودة لهذه السياسة برجع لشهر 4/2016 عبد الحميد أبو سرور، وهو طفل من مخيم عايدة عمره 15 سنة. اليوم احنا بنتحدث عن احتجاز حوالي 15 طفل، بنتحدث عن احتجاز ما يعني حوالي 14-15 امرأة، بنتحدث عن احتجاز حوالي 100 أسير فلسطيني جزء منهم قضى محكوميته و يعني استشهد في السجون وظل الاحتلال يحتفظ فيه، وجزء آخر قضى نتيجة التعذيب أو الحرمان الطبي وما إلى ذلك. نعم. ويعني حتى الأسرى اللي بيستشهدوا داخل السجن كمان يعني رغم انه تم إساءة معاملتهم وتجويعهم وتعذيبهم الا انه الاحتلال يحتفظ بجثمينهم.
2: نعم استاذ هشام، يعني عهدنا سابقا ان الضغط الشعبي والحملات المناصرة الدولية لهذا الضغط أثمرت ربما عن الإفراج عن العديد من جثمين الشهداء والمحتجزين. يعني مطلوب اليوم كمان تكثيف هذا الجهد والضغط الشعبي، المشاركة المجتمعية من أهالي الشهداء والأسرى جميعا، وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا الموضوع. فما بعرف تخطيطك لهذا الموضوع مستقبلا، لأنه بالفعل موضوع شائك وطول، يعني أخذ مدى كبير، فيجب أن يأتي على نهايته، خاصة أنه يعني من أيام إسرائيل أعلنت عن استعادة آخر رفات لجندي إسرائيلي من معركة السلطان يعقوب، يعني ما ضل لهمش حدا ولا في أي محل تقريبا.
3: بالضبط، يعني إحنا الحملة يعني هي حملة مستمرة من أكثر من 10 سنوات. احنا كان عندنا اجتماع مؤخرا في رام الله في مقر منظمة التحرير الفلسطينية من اجل يعني تفعيل هذا الملف بشكل اكبر. انحكى فيه عن دور لوزارة الخارجية، انحكى فيه عن مراسلة هيئات حقوقية دولية، انحكى فيه كمان عن تفعيل هذا الملف في الخارج، وطبعا حتى جزء من احياء اليوم الوطني لاستعادة الجثامين راح يكون جزء منه كمان فعاليات خارج فلسطين وليست فقط في فلسطين. لكن معروف احنا اليوم الحال الفلسطينية، يعني احنا بنخوض معركة على مختلف الجبهات، يعني جرائم المستوطنين وإرهابهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني هو ملف سخن، استمرار حصار قطاع غزة وحرمانه من الغذاء والماء والأجهزة المنقذة للحياة والتيار الكهربائي والوقود وما إلى ذلك. هو كمان ملف سخن يعني من جزء من الملفات المهمة اللي بتعيشها القضية الفلسطينية. يعني احنا اليوم مشتتين امام الجرائم وبطش الاحتلال وحملة الإبادة اللي بيتعرض لها شعبنا والتطهير العرقي. يعني نتعرض لانتهاكات وجرائم في اكثر من ملف وفي جانب من حياتنا. فبالتالي يعني حتى هذا بصعب التركيز على ملف معين انك انت تعتبره هذا الملف هو الاهم اما هذاك الملف هو الاهم. في النهاية كلها هي ملفات مهمة واحنا بنحاول انه نثيرها بقدر دار الإمكان ونركز عليها قد ما نقدر.
2: طيب
3: يعني لأنه ببساطة إحنا من حقنا نعيش بحياة طبيعية يعني مثل باقي شعوب العالم. يعني من حقنا إنه ندفن موتانا بكرامة ومن حقنا إنه إذا حدا بمرض عنا يلاقي طبيب ويلاقي مستشفى يتعالج فيه لائق له. ومش من حق أي حدا إنه يحرمنا الوقود من شان نشغل الأجهزة المنقذة للحياة. طيب. في مستشفيات غزة مثلا.
2: طيب أستاذ هشام يعني كلمة أخيرة في هذا اليوم وبخصوص دعوتكم في الخليل تحديدا، شو بتقول للناس اللي سواء اللي إلها علاقة وإلها قرابة وإلها صداقة أو معرفة بالمحتجزين أو عامة الناس؟
3: إحنا تواصلنا مع جزء كبير هاتفيا وجزء دعيناهم وجه لوجه وجزء كانوا من التحضيرات. بتمنى من كل حدا له شهيد أو مفقود إذا يكون موجود معنا اليوم الساعة 12 في مقر الصليب الأحمر في مدينة الخليل. طبعا يعني يمكن إحنا لم تتاح لنا فرصة الاتصال بالكل، لكن إحنا قديش بنقدر يعني تواصلنا مع جزء من أهالي الشهداء. ويعني نتمنى إنه يكون اليوم فعاليتنا ناجحة وإنه نتمكن من رفع الصوت احنا واهالي باقي الشهداء في بيت لحم وفي طوباس وفي جنين وفي طول كرم وفي رام الله انه نعلي الصوت. وان شاء الله يعني يوم من الايام احنا يعني بنستعيد كل جثامين شهدائنا وبندفنهم بما يليق بهم ويعني بنشيعهم بالاحترام الكامل لهم.
2: ان شاء الله.
3: وهنا يعني احنا الاحتلال للاسف يعني دفع جزء من امنياتنا وجزء من طموح حياتنا للحد الادنى. انا بذكر مره في وقفه من اجل استعاده جثامين الشهداء وقفت ام لاحد الشهداء وقالت انه هي امنيتها في الحياه انها تدفن ابنها. للأسف يعني هذا أصبح طموح المرأة الفلسطينية. إحنا عادة الطموح إنه الابن يتخرج من ينجح في التوجيه ويتخرج من الجامعة ونجوزه وهيك، لكن الاحتلال دفعنا لحالة سيئة جدا لدرجة
2: لكن رغم كل هيك لم يستطع أن يثبت عزيمة الفلسطيني وإصراره على البقاء على أرضه.
3: الفلسطيني صامد على أرضه والفلسطيني مستمر في نضاله، ومجرد وجوده على هذه الأرض هو وصموده عليها هو نوع من النضال، لأنه ببساطة الوجود الفلسطيني هو المستهدف على هذه الأرض. وهذا ما يصرح به يعني مسؤولي دولة الاحتلال بمختلف مستوياتهم. هم بيقولوا بدهم يرحلونا يعني ببساطة.
2: نعم صحيح.
3: وإحنا قاعدين هاي بلادنا
2: من هالمراح ما في ولا رواح يا أستاذ هشام.
3: بالضبط، من المراح ما في رواح.
2: حبيبي أستاذ هشام الشرباتي منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الساعة 12 وقفة احتجاجية تنديدية بسياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، مطالبة باسترداد الجثامين والإعلام عن المفقودين. إن شاء الله بيكون في مشاركة ومشاركة واسعة من قبل الجماهير سواء اللي له علاقة أو اللي ملوش. نعود إليكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء

0: الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مكملين مشوار اليوم برنامج وسط البلد معكم. صباح الخير لكل المتابعين كلهم بلا استثناء. تعالوا نروح على صفحة البث المباشر نشوف المتابعين اللي علقوا أو شاركوا معنا أو صبحوا علينا. تامر الشيخ درة صباح الخير، شاهر أبو عيشة وأبو وحيد النتشي، أيمن الهيموني صباح الورد، مجلال القواسمة وأخونا النقابي زاهر الأطرش، عبد الجبار العزة وإم همام الدميري، ميزان أبو عيشة، أبو نهاد قفيشة، يوسف عمر من منجرة فلسطين تحياتنا إليك يوسف عمر، نعيم الشحاتية بقول الله يكون بعون العمال. على فكرة اليوم في أخبار جدا مزعجة عن ضبط عدد من العمال، رح أوفيكوا فيها بعد شوي. تامر الشيخ درة بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، بدنا تشوف لنا حل لقصة الكلاب الضالة، امبارح شفتوا الفيديو، يعني احنا داخلين على المدارس يعني ايش سقيت، خايف تنزل ولادي، ياريت أسرع حل مع البلدي. طب تامر على كل، يعني احنا شفنا الفيديوهات واليوم في كمان فيديو، انا بدي اوجه تحية لحدا في الفيديو اللي انتشر اليوم لطفل على دراجة هوائية لحقينه مجموعة من الكلاب الضالة في طلعة اليرزة القريبة من حلويات الأقصى. بدي اوجه تحية لسائق الجيب اللي ما بعرف مين هو واللي لف سيارته ورجع بالاتجاه المعاكس لحق الشاب اللي او الطفل اللي كانوا لاحقينه الكلاب. ما بعرف شو صار بعدها، بس مجرد انه يعني وقف سيارته ولفها بالعكس ورجع لحق الشاب عشان ينقذه، هذا بحد ذاته عمل يستحق الشكر. هاي هي طبيعة أهل الخليل، طبيعة الناس عندنا، طبيعة المحترمين اللي عندهم النخوة وفزعة أولاد البلد. صباح الخير لطارق البشيتي، لولاء عامر، صباح الخير لأبو العود ولإلهام القواسمي وإم منجد، كمان لأبو سند الله يسعد صباحك يا أبو سند، وأعذرني بتأخر بس مش بكيفي لأنه فعلا ظروف الناس صعبة. يعني إذا بقول لك اليوم وصلني أكثر من 10 مناشدات على هالصبح، على هالصبح هيك على الريق، ومنهم حدا يعني إحدى الأخوات بتترجى بتطلب حليب، يعني هي في عندي تنتين بدهم حليب، واحدة بدها حليب S26 خبرني عنه ربحي قبل كم يوم، والله انه يعني حكينا عنه سريعا وللأسف ما حدا استجاب، واليوم في احدى الاخوات اللي عندها ظروف خاصة جدا طالبة حليب ماتيرنا او حفاضات، الوضع الله يكون بالعون، ناهيك عن الناس اللي بتطلب اكل وشرب ومساعدات تانية غير طلاب الجامعات. في عندي اليوم طالبة جامعة من أسرة مستورة جدا، بكرة آخر موعد للدفع إلها، آخر موعد بكرة للدفع إلها. طبعا التفاصيل والتواصل مع الأهل مباشرة أو مع الجامعة مباشرة ولا مع أي حدا تاني. أبو ضياء الجعبري صباح الخير، رنا أحمد كمان صباح النور، أم إياد القواسمي تحياتي بتصبح على الجميع، حسني وزوز كمان، ومحمد المحتسب تحياتنا يا محمد، ليلى شلالدي صباح الخير الله يهونها يا ليلى، بعرف الظروف قديش صعبة، إيمان نصر الدين سلطان وكمان حسام الحرباوي ورشدي فريحة صباح الخير، مخضر أبو داود وإم رمزي الخطيب وأبو العبد، أبو العبد أبو صبيح، وحيد الطويل وماجدة مسالمة، ليث الفروخ، كل أصدقاء البرنامج، إم أحمد كمان صباح الورد، أبو آدم وعاطف زهدي، رح أقرأ رسائلكم بس بعد دقات الساعة. يلا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد، تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى، بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 0222 0808 0599 2-2-2-2-2-0-4 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا كمان مرة وبدنا نصبح على أبو آدم. أبو آدم بيقول في موضوع حكيت فيه أنت أكتر من مرة، بس بجد لازم يكون في حل لمشكلة اللي بيلموا العلب من الحاويات وبنفلوا كل كياس برا الحاويات. هاي قصة كمان يعني بتزيد من مشكلة الكلاب الضالة للعلم. يعني لما هاي الحاويات بتنتشر حواليها، هلأ العلب بالعادة وين بتكون؟ في اكياس المطاعم، اكياس المحلات اللي لها علاقة بالاكل بالشرب. فبقايا الاكل هاي لما بتنتشر حوالين الحاويات هاي بتعمل تجمع للكلاب الضالة وبزيد عددها. هاي قصة مش عارف كيف بدنا نخلص منها، بس للأمانة في الآونة الأخيرة كتير الموضوع صار مزعج. اليوم صباحا يعني وصلني عدة فيديوهات بدي أنشر لكم إياها، بتشوفوا كم الكلاب، كم يعني هذا الولد اللي على البسكليت هذا لسه واحد من فيديوهات كتيرة. راح اليوم أنشر لكم بعض الفيديوهات اللي وصلتني اليوم عن مجموعات بالعشرات من الكلاب الضالة. طبعا الولد اللي كان على البسكليت هذا في طلعة اليرزة كمان مرة، إذا ما وصلت الرسالة بدي إياها توصل لصاحب الجب اللي لف سيارته ولحق الولد يساعده. بدي أقول له شكرا من القلب. وللعلم يعني عشان تكونوا بالصورة، البلدية شغالة على الموضوع. يعني أخونا عاطف زهدي بيقول صباح الخير يا أبو رامي، اليوم الصبح على الساعة 8 كانت ميليشيا كلاب بالحارات، عندنا فوق 40 كلب. شو صار مع البلدية؟ المدارس ضايل لها كم يوم، والله إذا بيهجموا الكلاب على طفل إلا يقتلوه. طبعا إحنا كلنا يعني مقتنعين وعارفين إنه هاي مشكلة وبدها حل، وصدقوني المشكلة مش بعيدة لا عن رئيس البلدية ولا عن أعضاء المجلس البلدي، وممكن أي حدا منهم أو من أولادهم يتعرض زي وزيك لهاي الكلاب الضالة. هلأ المشكلة كمان مش هينة ومش بسيطة، كبيرة وحجمها كبير، وكمان أنتوا عارفين حجم الهجوم على المؤسسات اللي بتشتغل في هذا الموضوع. عشان هيك البلدية بتشتغل بتكتم وبتشتغل بسرية لكن مش ساكتة على الموضوع. أما أقولكم أنه في إشي له علاقة بأبركة دبرة هيك سحر، يعني خلال يومين ثلاثة أسبوع بدها تنتهي هاي المشكلة، صعب يعني ما أعتقدش. خلينا نصبح على تامر الشيخ درة، صحح الرسالة بيقول والله يا عمي أبو رامي الناس خايفة تبعت أولادها على المدارس إذا ظل الوضع هيك وقصة الكلاب الضالة. سهى جردات الله يصبحك بأنوار النبي تحياتي، ويعطيك ألف مليون عافية. وطبعا سهى طالبة أغنية

والله يسعد صباحك وينور طريقك. والله يا عم ابو رامي انا بغلبك معي، بس اقسم بالله العظيم من الضغط ببعث لك، يعلم الله اذا في شيء. وانت بتعرف الجو نار وبدون كهرباء، والله جهاز الاكسجين مش قادر استخدمه بعين الله وسامحني. طبعا هذه من مريض بيستخدم جهاز اكسجين بشكل دائم، يعني للاسف كهرباء ما عنده. وضع الناس على رب العالمين، بس ربنا اللي ينجد الناس من الوضع اللي هو فيه. إذا بقولكوا يوميا بيجينا ناس، يعني امبارح والله جيت وصلت مبنى الإذاعة كان في شخص هون مع صبية. طبعا أول امبارح كان في حدا جاي بخصوص طالبة جامعة، يعني بقول لي إذا اضطريت أبيع الدار رح أبيعها عشان أكمل لها دراسة. امبارح جيت لقيت عند ربحي زلمة مع صبية في 19-20 سنة هيك إشي، سمعها تقريبا بديش أقولكم 10% طالبين لها سماعات الأطباء، كل سماعة 4,000 شيكل، يعني التنتين 8,000 شيكل، والزلمة لا يمتلك شيء. هلا مين اللي بيجينا؟ بيجينا الغلابة اللي ما عندهمش إشي يعملوا أو مش لاقيين طريق. احنا مهمتنا نوصلهم للناس اللي بتقدر تساعدهم. اذا في ناس زي هيك اليوم صباحا، هاي صبحنا على هذا مريض بيستخدم جهاز اكسجين مقطوع عنده الكهرباء من القلة، لانه ما فيش. في عندي طالبة جامعية بكرة اخر موعد لدفع القسط تبعها، وهي حالة استثنائية على فكرة، يعني عشان احكي لكم بصراحة توسطنا لها عشان تدخل الجامعة لأنها حالة استثنائية جدا. وشكرا لوزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد اللي ساهم معانا في مساعدتها. شكرا للجامعة اللي استقبلتها، جامعة بوليتكنيك فلسطين. بس ضل موضوع القسط بكرة آخر موعد. كمان واحدة بعته إنه بدها حليب ماتيرنا ضروري، سيدة مش لاقية حليب لطفل صغير. فوضع الناس والعمال تحديدا على باب الله، كان الله في عون العمال اللي بنزلوا. اليوم خبرين ورا بعض عن ضبط عمال في الداخل المحتل، يعني والخبرين أكثر إزعاجا من بعض. الخبر الأول عن ضبط، وين راح أورجيكو الأخبار شو بتقول. الخبر الأول يتحدث عن ضبط أو اعتقال 16 عامل فلسطيني بدون تصريح، وكمان اعتقال شخص قام بإيواءهم في مجمع سكني في جلجوليا، وحاول أحد المعتقلين الفرار عبر القفز من الطابق الثاني. تخيلوا المنظر، أنتم دخلوا عليهم على ما يبدو على شقة أو على مكان السكن اللي قاعدين فيه العمال 16 واحد، ومعاهم الزلمة اللي مسكنهم عنده كمان 17 واحد. من العمال من الخوف نط من الطابق الثاني، وحاليا هيو في المستشفى بتلقى العلاج. يعني تخيلوا حجم المعاناة اللي بيعانيها العامل عشان يكسب لقمة عيشه، وإذا ما طلعش بده يشحد بالعربي. كمان في بالقرب من مطار بن غوريون اعتقلت الشرطة 4 عمال غير 16، هي في كمان 4 قريب من مطار بن غوريون، يعني 20 عامل هدول اللي وصلنا خبر عنهم اليوم. كان الله في عون العمال، وكان الله في عون شعبنا كله، فالله يفرجها على كل الناس.

اليوم احنا ورقة، احنا ورقة انتخابية على فكرة، يعني احنا الشعب الفلسطيني اليوم ورقة انتخابية في ايدي السياسيين الاسرائيليين، اللي كل واحد فيهم. امبارح تم الاعلان عن اقامة حزب جديد في اسرائيل لضابط من ضباط الجيش الاسرائيلي المتطرفين. هذا الحزب ضم مجموعة من اشد المتطرفين، من بينهم حداد، هذا شو اسمه، يوسف اي ربحي، المتطرف العنصري يوسف حداد اعتقد، هو واحد من اعضاء الحزب الجديد على فكرة، ملوش علاقة بدار الحداد اللي عندنا نهائيا. امبارح تم تشكيل حزب جديد في اسرائيل من اكثر الاحزاب تطرفا، كمان على رأس هذا الحزب ضابط في الجيش الإسرائيلي، ضم مجموعة من المستوطنين، وضم كمان يوسف حداد هذا المتطرف اللي بيروج لفكرة الصهيونية. وأول حكي إلهم وأول إعلان لرئيس هذا الحزب كان بخصوص الفلسطينيين وضرورة تهجيرهم من غزة وغير غزة كمان. فشوفوا إحنا صرنا ورقة انتخابية بيلعبوا فينا كيف ما بدهم. أتمنى أن تفشل كل هذه المخططات اللي بيحاولوا إنهم يروجوا لها بإذن الله تعالى.

0: يعني أفهم هيك إنه هلا صحيت بس يا ربحي؟ يعني هلا صحاك النوم؟ ولك من الستة صاحي أنت. الله يعينك، يعطيك العافية ربحي أبو رموز، معنا في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي وعلى أنغام فضل شاكر، وصحاك الشوق. مكملين بس بعد الفاصل، لأنه بدنا نروح لاستراحة صغيرة. بعد الاستراحة رح نجي للجزء التالي من برنامجنا وسط البلد، صباح الورد صباح الفل لكل الناس اللي بتابعونا، وياريت كمان تشاركوا لنا البرنامج على صفحاتكم. رقم الاتصال والتواصل مع البرنامج هو سلم 35 46. ام جلال جميلة وجيه، وكمان سمير زاهدي الله يصبحكم بالخير. عادي كان حكالي على سماعات طبية موجودة عنده، فما بعرف اذا بنفعوا لهاي الصبية اللي كانت عندنا امبارح. والله يا ربحي، يعني هاي الصبية اللي كانت امبارح الصبح يمكن هاي السماعات بتنفع لها. مزبوط، خلينا نشوف. بنشوف والدها، وعلى فكرة عندي التقرير. عادي بدي ابعث لك التقرير الطبي، انت ادرى يعني طبيا انت اعلم مني في مثل هيك امور، فياريت. كمان في عندي اعلان بدي ابلغ عن هويتي، مفقودة ما بين بيت لحم والخليل، محمد شوقي احمد القواسمي، فيها رخصة وبطاقة ممغنطة. اذا كمان مرة في عنا اعلان عن هوية مفقودة، هوية بداخلها رخصة وبطاقة ممغنطة باسم محمد شوقي احمد القواسمي، فقدت ما بين بيت لحم والخليل. ياريت اي حدا بيعرف اي شيء عن هاي الهوية يبلغنا، واحنا بنبلغ صاحبها، وياريت صاحبها كمان يبعث لنا رقم تليفونه للمراجعة اذا كان يعني صار اشي. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تحس ربحي نازل عطوشي بقول لك يا عاصي حنا مش عارف ماله. الله يهديك. صباح الخير. كنت بدي أسأل حضرتك إذا عرفت أي تفاصيل بتخص مستحقات موظفي غزة إذا بينفع ندفع منهم للجامعة زي الضفة. والله ما حدا خبرنا بإشي لحد الآن يعني بخصوص هذا الموضوع تحديدا ما صار إشي وما حدا خبرنا إشي وربنا يجيب اللي فيه الخير. تحياتنا للجميع ويسعد صباح الجميع. مكملين معاكم مشوارنا. وبالنسبة للعمال كان الله في عون العمال. وأنا اليوم والله إنه حابب نحكي شوي عن العمال جماعة. وبعدين يعني السؤال لوين بدهم يوصلوا العمال في الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. نذكر بإمكانية التواصل معنا على الرقم سلم 35 46 سلم 35 46. بالنسبة للصبية اللي كانت مبارح هون وبدها سماعات ربحي ركز معي. الصبية اللي كانت عندك مبارح وبدها سماعات هي والدها موضوعها أستاذ ربحي. ماشي آسفين يا أستاذ. على فكرة بعرف واحد والله العظيم إذا ما بتقول له أستاذ إذا بتنادي عليه باسمه والله العظيم بزعل وبزعل كتير. إذا ما بتقول له أستاذ بزعل. فأستاذ ربحي الصبية السماعات تقريبا جاهزة والأمور ماشية إن شاء الله إنه يعني بركبوا لها السماعات اللي حكينا عنهم. في عندي كمان بس إعلان سريع عن فقدان هوية. الهوية باسم يزن يعقوب أديب الناظر. هاي الهوية مفقودة من منطقة عين سارة ملعب الحسين لغاية حلويات بارادايس أو مفرق الجزيرة. الهوية فيها مبلغ مالي بقيمة $500 $400 شيكل وبطاقة فيزا وكمبيالة. أعتقد ربحي لقيهم. ربحي لقيتها هاي الهوية $500 $400 شيكل. طبعا نمزح احنا. ياريت اي حدا بيعرف اي اشي عن هاي الهوية. هوية بداخلها مبلغ مالي بقيمة $500 و$400 شيكل وبداخلها بطاقة فيزا وكمبيالة كمان باسم يزن يعقوب أديب الناظر. فقدت في منطقة عين سارة أمس. فاصل دقات الساعة ومكملين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يوعوا بعد الشمس بتوعى ما بيرجع تالشمس تغيب
2: ما بيرجع تالشمس

تعرفوا أنا شوي مبسوط هيك لأنه موضوع السماعات تقريبا جاهز، موضوع طالبة الجامعة تقريبا جاهز إن شاء الله إنه بيجهز خلاص، فالأمور تمام. يعني والله إني بنبسط وبكون سعيد جدا لما بتتسلك أمور أي حدا. في امبارح حكيت على دواء يا جماعة على مريض كلى، وهذا الدواء مهم جدا، الدواء للأسف يعني مفقود من وزارة الصحة بشكل كبير. كمان شغلة بدي أقول لكم، امبارح بالنسبة لأخونا حسن تم تحويله، اللي حكى على الهواء بخصوص عمليته المستعجلة تم تحويله. كمان بخصوص أخ إلنا امبارح بالليل كان وضعه سيء جدا، هو والد صديق لإلنا وفي مستشفى عالية، أقروا إنه ما في له علاج وتم تحويله فورا، يعني امبارح ما كان له وسع للأمانة، ما قدرنا نلاقي له مكان في أي مستشفى قريب. الحمد لله اليوم صباحا وبشكر خاص للدكتور يوسف التكروري وطاقم المستشفى الأهلي وللدكتور طارق البربرة وطاقم مستشفى عالية، كمان تم تأمين يعني إشي له علاقة ب اللهم صل على سيدنا محمد، تم تأمين غرفة له وإن شاء الله راح يتم نقله. كمان شغلة اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، شو كمان امبارح أنجزنا اليوم صباحا؟ حسن تم تحويله، والد إسلام تم تحويله، طالبة الجامعة تقريبا أمورها ماشية، على الدواء، في دواء لمريض قلب، في دواء لمريض قلب إجانا من رام الله طبعا، مع الشكر الجزيل اللي بعت لنا إياه أخونا كامل الله يجزيك الخير. في دواء لمريض قلب تم تأمينه واليوم رح يوصله بإذن الله تعالى. لنا محمد الله يكون لك معين. صباح الخير، بتقول صباح الخير، أنا تعبان كتير والله العظيم، ما في لو حبة أكمول وما معاي أروح على الدكتور. الله يفرجها يا عم محمد، بعين الله إن شاء الله إنه بنلاقي حدا يساعدك كمان. يعني اسمعوا، أنا ما بلوم الناس الأيام هاي، الوضع زي العمائم. عبد الله القدسي بتعليق لها بتقول تليف في الرئتين إجا ولا لا؟ والله ما بعرف، بس ما اعتقدش اجا. والله يا ام عبد الله يعني انت اسالي في المستشفى، يعني هل راجعت المستشفى قريبا في هذا الموضوع؟ بتمنى تكوني راجعتي المستشفى او تراجعيهم ان شاء الله انه الامور بتمشي. ابو سند صباح الخير، ان شاء الله ربنا بيسهل امورك وامور غيرك. امجد الطلبه وعمر رومي، حازم يوسف كمان صباح الخير، وامباجس الدويك صباح النور، هيفا مسوده الله يسعد صباحك يا هيفا، تحياتي اليك، وأبو مؤمن المحتسب الله يعطيك العافية ويسعد صباحك.

شمس العامل، والله شمس العامل غابت. اصلا العامل ما بيصدق وهي الشمس تغيب عشان يطلع من الشغل. الله يفرجها. ابو محمد وليد زماعري يسعد صباحك. وين يا ابو محمد؟ والله يا ابو محمد انه انا يعني بديش اقول لك عتبان، بس مش مشكلة، يعني يمكن الخلل عند ربيع وصل لنا الكرت متأخر، بس خليني استغل هالفرصة واصبح على العريس عدي وعلى محمد وعلى وليد. محمد وليد زماعري وابن عدي بنصبح عليكم. والعرس اليوم، اليوم العرس بإذن الله تعالى في وين هذا؟ في قاعة الواوي. يسعد صباحكم، ألف مبروك أخونا محمد، يعني سعيدين جدا. وأكيد يعني إحنا بنشاركك هاي الفرحة، وإن شاء الله ربنا بيتمم لهم على خير وبوفقهم لعدي محمد وليد زماعري ولعروسته كمان، ربنا يوفقهم، وإن شاء الله بتشوفوا ذريتهم الصالحة، وإن شاء الله بتفرحوا في أبنائهم كمان. ألف ألف مبارك أخونا وليد زماعري أبو محمد، وباسم كل الأصدقاء بدي أبارك لك اليوم، مش بس باسمي، باسم كل طاقم الحرية، باسم أخونا أبو جهاد أيمن القواسمي، بكل باسم كمان الحاج أبو يعقوب الجبالي بدي أصبح عليه. الحاج أبو يعقوب أنا بعتذر، شفت رنته من شوي. صباح الخير يا أبو يعقوب، إلى كل العائلة وللأصدقاء كمان من ربحي ومني، وهي مباركة من أبو يعقوب لا أخونا وليد زماعري أبو محمد، ومن ربحي كمان لأبو محمد وليد زماعري ولكل الأصدقاء. بباركوا لك بهالمناسبة الحلوة، حفل زفاف عدي محمد وليد زماعري اليوم، فبنبارك كمان لمحمد أبو أحمد، بنقول له ألف ألف مبروك إله ولزوجته وللعائلة كلها، وإن شاء الله التمام على خير. ألف ألف مبروك. هاي خص نص لأبو يعقوب، سمعنا جزء هيك مقطع منها عشان أبو يعقوب بحبها، وبنرجع بعد الفاصل. شو رأيك يا ربحي؟ بناخد فاصل وبعده بنرجع وبنكمل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حمدان وأبو الحلاوة عثمان وباسم راضي كمان باسم الصبايا كلهم نسرين بنقول لك ألف ألف مبروك يا أبو محمد وإن شاء الله تمام على خير تتهنوا. الناس في ظل الأوضاع الحالية انتوا شايفين وضع اقتصادي سيء جدا، وضع صحي سيء، وضع تعليمي، حواجز، إغلاقات، الناس منقسمة بين متفائل ومتشائم. كثير من الناس متفائلة بالمرحلة القادمة والانتخابات الإسرائيلية بصراحة، يعني هو من العيب أنه يكون اعتمادنا على هذه الانتخابات، لكن كثير من الناس حاطة أمال أنه تغيير المنظومة السياسية داخل حكومة الاحتلال ممكن يغير في واقع حال الفلسطينيين حاليا. وزي ما قلت من شوي، احنا ورقة انتخابية اليوم في أيدي الاحتلال وسياسيين هناك المرشحين للانتخابات القادمة، وشايفين يعني كل حدا بترشح اليوم، يعني مبارح أو أول مبارح الحاخام الأكبر لإسرائيل كان بيحكي سياسة لأول مرة. يعني الحاخام الأكبر عادة ما بيتدخل بالسياسة، لكن صح أنا مخربط، صح أنا مخربط يا يوسف، يوسف يسعد مليون صباحك، أسفين يعني كنت عم بسأل. على فكرة لما بيكون في أكثر من شخص بالعيلة بنفس الاسم والله بنخربط. كنت بسأل يوسف على حدا مسجل في الجامعة، بدي أتأكد إنه تم الدفع والتسجيل لهذه الطالبة، فشكلي بعت لها حدا تاني بس من نفس العيلة وبنفس الاسم. فصباحك خير، مش مشكلة، مخربطين مخربطين، يسعد لي صباحك.
1: عودك رنان، عودك رنان.

طيب نرجع لموضوع السياسة والسياسيين، وموضوع انه كثير من السياسيين الاسرائيليين اليوم بيستخدموا الفلسطينيين وقضية فلسطين كورقة انتخابية، اللي بيحكي فيهم على المسجد الاقصى، واللي بيحكي فيهم على الضفة الغربية والمستوطنات، واللي بيحكي فيهم على تشديد العقوبات على الفلسطينيين، واللي بيحكي على التهجير، واللي بيحكي على غزة والاستيطان فيها، وكثير كثير كثير. احنا بالنسبة لنا نترقب، ما عندناش إشي نعمله أكتر من إنه نستنى، وهينا بنستنى. بس الشعب عنا منقسم زي ما قلت إلى قسمين، قسم متفائل. طبعا إحنا لا شك وما في خلاف على إنه كل الإسرائيليين هي وجوه مختلفة لنفس العملة ولنفس السياسة، لكن حدتها وشدتها بتختلف من إلى. فعشان هيك احنا يعني نتمنى على الله تعالى انه هيك فعلا تتغير. فبدي اسأل اخواننا المتابعين والمستمعين، مين فيكم متفائل فعلا بامكانية تغيير السياسة الاسرائيلية في حال اجريت الانتخابات في شهر 11، ومين منكم متشائم مش شايف انه رح يصير في اي تغيير؟ يا ريت اذا حدا عنده تعليق على الموضوع يودي لي خبر. فواز النتشي الله يصبحك بالخير، وكمان مها شاور ابو خالد بقول لي سعد صباحك عم ابو رامي، بدنا تصبح لنا على ضياء الصغير. ابو ياسين الله يصبحك ويصبحه بالخير، صباح الخير لابو خالد. أبو خالد بقول الله يسعد صباحك أبو رامي، بدي تصبح لنا على ضياء صغير. أبو ياسين ملك، ملك إيش؟ ملك الفينش. فينش إيش؟ في إيش بيشتغل هو؟ بالسيارات مثلا، بالكنب، بإيش؟ صباحك خير يا أبو خالد، أنت وأبو ياسين كمان مع بعض.

0: عندي مناشدة في مستشفى عالية، مناشدة عاجلة للتبرع بالدم من أي نوع في مستشفى عالية الحكومي باسم المريض أحمد حامد جابر للضرورة القصوى. يعني على ما يبدو بده يعمل عملية قلب مفتوح. أحمد حامد جابر للضرورة القصوى، مطلوب التبرع بأي نوع من الدم قبل الساعة واحدة يا جماعة، اللي بيقدر مش غلط، أي نوع دم طالبين في مستشفى عالية، أي نوع دم للمريض أحمد حامد جابر. بدر صلاح أبو فضل بقول الله يسعد صباحك يا أبو رامي. يا زلمة بروح أجلكم الله، بروح كلب بيجي أكلب، هيك يعني رأي أبو فضل في السياسة الإسرائيلية والناس اللي بيتغيروا، هي وجوه بتتغير. على فكرة أنا يعني يمكن حكيتها كتير الفترة الأخيرة في أكثر من لقاء، إنه إذا اجتمع العرب في الداخل المحتل ووحدوا كلمتهم كما ينبغي أن يكون ونزلوا بقائمة واحدة للانتخابات، يعني بتصور ممكن يعملوا إشي، ممكن يغيروا، وهذا أكيد يعني تقريبا، لأنه عملوها قبل هالمرة. في مرة من المرات كان في تحالف لدى الكتل العربية وقدروا يجيبوا يعني عدد لا بأس به من المقاعد في البوليتكنيك في الانتخاب.
1: هذا البرنامج
0: عالي في البوليتكنيك والتسجيل على فكرة، لأنه في عنا طالبة يعني بدنا نسجلها بسرعة لأنها حالة استثنائية، فعقلي رايح في البوليتكنيك. المهم يعني أنا أكيد أنه إذا تحالفت القوى العربية في الداخل المحتل تستطيع أن تحقق إنجاز وعدد لا بأس به من المقاعد في الكنيسة الإسرائيلية، وعدد المقاعد بيحدد سياسة الحكومة كاملة، لأنه أول شيء بيكون لهم تأثير على تشكيلة الحكومة، بيقدروا يضغطوا ويشكلوا تحالف كمان لقدام، بيقدروا كمان أنه يأثروا على على القوانين التي تطرح على الكنيسة.
1: هذا سموتريتش
0: اليوم بيقول أقمنا بأقل من سنة 70 منطقة إدارية لمستوطنات الضفة، 18 منها وقع عليها اليوم قائد المنطقة الوسطى بالجيش. هذا خبر من شوي وصل عن سموتريتش حامل خارطة للضفة الغربية، بيقول أقمنا في أقل من سنة 70 منطقة إدارية لمستوطنات الضفة، منها 18 وقع عليها اليوم قائد المنطقة الوسطى بالجيش. مش قلت لكم قاعدين بيستخدموا الضفة الغربية كورقة انتخابية؟ يعني كمان هذا لازم يكون صحيين لإله وعارفين شو اللي بصير. دقات الساعة يلا.
1: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

شوفوا قديش له موضوع معبر كرم أبو سالم والشاحنات اللي بتروح على غزة، قديش لم يثار هذا الموضوع اليوم لأنه في انتخابات حاليا. هلأ وإحنا بنحكي المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم وعرقلوا مرور شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة احتجاجا على الترتيبات الدولية المتعلقة بقطاع غزة وإعادة إعماره واللي بصير خلف الكواليس. فرجعوا يعني يحتجوا يسكروا الشوارع يعني علشان يكسبوا في الانتخابات. بالنسبة للأخت رودينا من غزة، أنا رودينا بعتذر والله العظيم لو في عندي إمكانية للمساعدة في غزة من عيني تنتين، بس أنا كل اللي بقدر أعمله أنه بوصل الناس بالناس. وحاليا إذا بقول لك عندي 60-70 حالة، يعني منها حالات مرضية وطلاب جامعات وطلاب متأخرين وناس بحاجة لأدوية وناس بحاجة لعلاجات. اليوم يعني إذا سمعت البرنامج من بدايته ناس ما عندهاش حليب عندنا هون بالخليل. فيعني بكذب عليك إذا بقول لك بقدر حاليا أتواصل مع حدا من غزة، ما بدي أعطيك أمل أو خليك تستني على الفاضي. للأسف الوضع يعني هون المناشدات أكثر مما تتوقعي، والوضع مش أحسن إشي، يعني الوضع مش صبابة باختصار، بالعكس الوضع جدا سيء. وبدي أستغل كمان الفرصة وأصبح على دكتور هيثم الهدري مدير دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة، ودكتور طارق جواد عمر. دكتور طارق يعطيك ألف عافية. الاثنين يعني إحنا أحيانا بنضغطهم، أحيانا بنطلب منهم كتير شغلات وبنزعجهم في الليل وفي النهار، بس للأمانة ما بيقصروا في الإشي الممكن. يعني في أحيانا أشياء خارج عن الإرادة الواحد ما بيقدر عليها، بس طول ما هم بيقدروا، وهي شهادة حق يعني مش مجاملة ولا لأنه بدي منهم إشي، أنا كل ساعة بدي منهم إشي وكل يوم بحكي معهم، ويمكن من أكتر الناس اللي بتزعجهم، بس شهادة حق إنه لما بيكون الإشي ممكن ما بيقصروا. يعطيهم العافية ويسعد صباحهم. أنا بقدر وضعك أخت رودينا. أختنا رودينا بتقول أنا رودينا من غزة، درست دبلوم تمريض ومحتاجة أخرج شهادتي، يعني أنا محتاجة أستخرج الشهادة. طب شو يعني مش فاهم في إيش بقدر أساعدك يا رودينا، يعني يا ريت بس أعطيني فكرة. بديش أقول لك إنه أوكي ممكن، بس أعطيني فكرة شو بقدر أساعدك في هذا الموضوع وأنا جاهز.

0: تقريبا وصلنا لختام لقاء اليوم، يعني دقيقة باقي معنا أكثر أقل. الله يفرجها على كل الناس. يعني إذا بقول لكم إن إحنا بنقضي وقت البرنامج بس أقرأ في رسائل مناشدات للناس، صدقوني يعني هي مناشدات من ناس بيكون في عندها أمل إنه لسه الدنيا بخير ولسه في ناس ممكن، وفي أنا بقول لكم في يعني ما دائما في عنا إمكانية ودائما في عنا القدرة إن شاء الله ولو بالقليل. يسعد صباح الجميع، وشكرا لجوال راعي البرنامج شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، شريكنا في هذا البرنامج من سنوات طويلة، يعطيهم ألف عافية وتحياتنا لهم. عم نحكي عن الانتخابات الإسرائيلية أكثر ما بنحكي عن الانتخابات عنا. شو بالنسبة للانتخابات التشريعية والأسماء اللي تتردد حاليا للترشح للانتخابات؟ الله يعطيهم العافية، يعني إن شاء الله بيكون فيهم خير وبيخدموا الناس وبيقدموا للناس اللي الناس بحاجة له، والناس عنا بحاجة لكتير كتير شغلات. الله يعين الناس جميعا. رح نحكي عن الانتخابات في الأيام القادمة. شكرا لجوال، شكرا لفريق عملنا، شكرا لربحي، يعطيك العافية ربحي أبو رموز وطاقم العمل معنا في برنامج وسط البلد اليوم وكل يوم. إلى أن نلتقي غدا في نفس الموعد بإذن الله تعالى، بكرة الخميس آخر أيام الأسبوع، إن شاء الله يوم بيكون يومنا اليوم بيكون يوم سعيد وهادي. وزي ما بقول كل يوم، اليوم العادي نعمة من الله إنه يعدي يومك عادي بدون أي أحداث استثنائية إلا إذا كانت مفرحة طبعا، فبيكون نعمة من رب العالمين. والنعم لا تنحصر فقط في المال، النعم ملايين منثورة حولنا، للأسف كتير منها مغبون ما بنقدره إلا لما بنفقد جزء منه أو بنفقده كله. وأبرزها وأهمها الصحة، الصحة نعمة وتاج على رؤوس الجميع. طبعا انتهى وقت البرنامج، نلتقي غدا، تحياتي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية وتواصل سيطرتها على معهد الأونروا للتدريب في قلنديا شمالي القدس. أكثر من 900 هجوم روسي على مقاطعة زاباروجيا خلال 24 ساعة وقصف أوكراني بالمسيرات على إقليم تامبوف غربي روسيا. بعد السلفادور وهندوراس، بنما تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة نينيو وتقليص حركة ملاحة عبر قناته.

0: كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا، مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي، أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: قال جعفر قائم بنا نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلامباد سارية، والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف قائم بنا بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية بمختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. أوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن غارة على مسيرة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع قبل قليل. من خان يونس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. إذن شهيد وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مواصي خان يونس، أطلعنا على التفاصيل.
1: يحيى، قبل لحظات فقط وصل شهيد وعدد من الجرحى، بينهم أيضا حالة حرجة، إلى مجمع ناصر الطبي بعدما كانوا قد حولوا من مستشفيات ميدانية عبر مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الغارة كانت من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مخيم غيث، خيمة ونازحين في منطقة مكتظة في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خان يونس في نطاق مواصي المدينة. هذا الشهيد من عائلة البريم وصل قبل لحظات من الآن. هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، وكنا قد استيقظنا صباح هذا اليوم على إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية الذي لم يتوقف، كان قد استهدف منازل فلسطينيين وخيامهم. وحتى ساعات متأخرة من الليل كانت هناك عدة إصابات برصاص الاحتلال، سواء في المناطق الوسطى مدينة دير البلح، وأيضا كان هناك استهداف آخر في مخيم جباليا أودى بحياة 4 من الفلسطينيين استشهدوا بعد هذا الاستهداف، فيما كانت قد استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدينة خان يونس صباح يوم أمس، واستشهد أيضا مواطن وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين وأيضا في منطقة المواصي. بالتالي جيش الاحتلال لا يترك الفلسطيني، سواء بتدمير ما تبقى من منازل العائلات الفلسطينية في ما يعرف في الخط الأصفر عمليات النسف، أو حتى باستهداف الفلسطينيين في المناطق التي يتواجدون فيها، المناطق الآمنة بحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تبقي منه إسرائيل أي من تفاصيله إلا وفرغته من مضمونه بعد أن خرقت كل شيء. يحيى، ميدانيا هي تواصل التنصل من هذا الاتفاق، إنسانيا هي تخنق قطاع غزة عبر تقييد المساعدات الإنسانية، ومعيشيا هي تواصل مفاقمة الأزمات الحياتية من خلال منع إدخال الزيوت الخاصة بمولدات كهربائية، تعمل على تشغيل أبار المياه ومحطات تحلية المياه، وبالتالي أزمة تعطيش جديدة في قطاع غزة. وهذه أيضا الأزمة تتشابك مع أزمات مركبة أخرى، سواء في قطاع النقل والمواصلات أو حتى في قطاع عملية صرف مياه الصرف الصحي والمياه العادمة من قبل البلديات. كل هذه التفاصيل وأكثر يواصل فيها جيش الاحتلال خنق الفلسطيني وتأزيم الحياة المعيشية، بعيدا عن أي من تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يجب أن يحسن من الواقع الإنساني الفلسطيني.
0: طيب أحمد، أشرت إلى تقييد إدخال المساعدات وخنق قطاع غزة بالإجراءات الإسرائيلية المختلفة، كل ذلك ما هي آثاره الإنسانية على المواطن في القطاع؟
1: يحيى، الناس في غزة حقيقة كانوا يتعلقون بأي قشة أمل كما يقال في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الموافقة الفصائلية والاتفاق على خارطة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار وأمال جديدة بتحسين الواقع الإنساني. الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر مجددا كما هو الحال في كل مرة، ويواصل الخنق إنسانيا ومعيشيا. حياة الناس صعبة، ما زال الناس يتكدسون بأعداد تتجاوز 2 مليون فلسطيني في خيام النزوح في المناطق الغربية للمحافظات. هذه الخيام تصبح كأفران حقيقة، كأفران شواء في ظهيرة أيام الصيف الذي نعيشه. وأيضا نتحدث عن عدم وجود أي من الخدمات الأساسية، المياه لا تصل لكل المناطق، المياه الصالحة للشرب شحيحة، لأننا نتحدث عن توقف آبار ومحطات تحلية مياه بسبب توقف مولدات كهربائية كانت تعمل على تشغيل هذه المحطات. وأيضا الكهرباء غير موجودة، جيش الاحتلال قد دمر واستهدف المحطة المركزية لتوليد الكهرباء منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على القطاع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. بالتالي الناس يعيشون في الظلام، وكل هذه التفاصيل هي جزء يسير من خدمات أساسية وحقوق يحتاجها الفلسطيني، وهي يعني من حقوقه الطبيعية غير موجودة، عدا عن الأزمات الغذائية التي يرتكبها جيش الاحتلال وينفذها ما بين حين إلى آخر عبر تقنين المساعدات، تعليق عمل بعض المؤسسات الدولية، والتحكم بكل ما يدخل عبر المعابر إلى قطاع غزة. في المقابل أيضا نحن نتحدث عن معبر رفح، حالة السفر البطيئة جدا والتي بدأت قبل أسابيع وقبل عدة أشهر، هذه العملية تسير ببطء شديد، العدد الذي يسافر يوميا أو هو بالأحرى وبشكل أدق نتحدث عن 3 أيام يوميا، العدد لا يتجاوز 100 مسافر، أقل من نصف هذا العدد هم من المرضى والمتبقي هم من المرافقين. الاحتلال يتحكم بمن يخرج ويتحكم أيضا بمن يعود من أنهوا علاجاتهم خارج قطاع غزة، بالتالي أمام قوائم انتظار طويلة لأكثر من 20,000 من المرضى والجرحى، نحن نتحدث عن أزمة حقيقية وكارثة إنسانية تلوح في الأفق، سواء بحال هؤلاء الجرحى الذين يحتاجون علاج غير موجود وخدمات طبية غير موجودة في قطاع غزة، أو كارثة إنسانية تتعلق بحياة الناس، أزمة تعطيش وأزمات بيئية، الصرف الصحي الذي انتشر، الأوبئة، الأمراض، عدا عن حر الصيف وتفاصيل الشقاء لحياة الفلسطيني المعذب داخل خيام النزوح.
0: شكرا لك أحمد البطة، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة القدس بالتزامن مع عمليات اقتحام واعتقال شملت مناطق متفرقة بالضفة من بينها جنين، بيت لحم، قلقيلية والخليل. قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل سيطرتها على معهد تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويتم تبديل الجنود الموجودين في المعهد باستمرار. وقد أرسلت قوات الاحتلال تعزيزات جديدة خلال منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم. من رام الله ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، اهلا بك فادي. اذا مشهد يومي متكرر في الضفه الغربيه، اقتحامات واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي فيما يتكفل المستوطنون بشن هجمات مركبه على الفلسطينيين، هذا من جانب، اطلعنا على الوضع الميداني المرتبط بهذا الجانب، فيما الشق الاخر يعني ما الذي يزعج جيش الاحتلال الاسرائيلي من معهد قلنديا للتدريب ليدفع الجيش إلى اقتحام هذا المعهد والسيطرة عليه بهذا العدد من تلك القوات التي وصلت يوم أمس؟
2: يحيى، مشروع استيطاني وكذلك أيضا ممتد، وهو مهم جدا بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أنت تتحدث عن نحو 88 دنما، مساحة جغرافية كبيرة، تقع مقابل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، عشرات الأمتار تصل حاجز قلنديا العسكري وتستطيع أن تدخل في مدينة القدس المحتلة، وأيضا في الجهة المقابلة، عدا عن أنه مقابل المخيم، في الجهة المقابلة قريب من الجدار، إذا ما فك الجدار في هذه النقطة، وكان جيش الاحتلال يستخدم هذا التكتيك بفك أجزاء من الجدار ويدخل المعدات والآليات العسكرية من هناك، فأنه سيربطه مع مساحة مطار قلنديا الدولي الذي لطالما أعلن أنه سينفذ مشاريع استيطانية فيه. لكن أيضا حجر آخر يمكن أن يستفيد منه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنت تتحدث عن الأونروا التي لطالما كانت تزعج حكومات اليمين الإسرائيلية المختلفة وحتى الحكومات الإسرائيلية بوقت قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا يستهدف جيش الاحتلال اللاجئين الفلسطينيين، لا ننسى بأن 3 مخيمات فلسطينية شمال الضفة الغربية هجرت، يسعى جيش الاحتلال وقام بتغيير جغرافيتها، ودائما ما عرض بأنها يمكن أن يعود إليها الناس إذا ما أدمجت في المدينة، بمعنى أنه يريد أن ينهي حق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك أيضا استهداف الوكالة الدولية التي تقوم بخدمتهم الأونروا، خاصة أنه أنهى كل المساحات الجغرافية الخاصة بهذه المؤسسة الدولية الأممية في داخل مدينة القدس المحتلة، أغلق المقار، قام بإغلاق 6 مدارس، مقرها في الشيخ جراح، وسيطر على مساحة جغرافية هامة. ونقطة أخرى أيضا يستفيد منها جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا ما سيطر على هذه المساحة ويريد به كما يقول الفلسطينيون كلام حق ولكن به باطل، يقول أنه سيسعى لإقامة روضات ومدارس للأطفال ستخدم الفلسطينيين وأيضا مراكز للخدمات، لكن هذه الخدمات ستكون على حساب أن لا يدخل المقدسيون من يحملون الهوية المقدسية أو التصريح من الضفة الغربية لتلقي الخدمات في داخل مدينة القدس داخل الجدار وإنما خارج الجدار، وبالتالي هو يقوم بفك ارتباط هؤلاء الأشخاص لعشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الفلسطينيين في داخل مدينة القدس المحتلة، أهداف عديدة ومتكررة وكثيرة أيضا يمكن استغلالها من خلال أخذ واحتلال آخر مقرات وكالة الأونروا في القدس الشرقية في هذا السياق. أيضا يحيى يمكن أن نعود إلى شق آخر من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل فقط جيش الاحتلال نذكر قصرى وحصار العائلات الفلسطينية منذ نحو 20 يوما، قبل قليل شرع الجيش بعد تحويل المنطقة إلى عسكرية وبعد 5 أيام من محاولة طرد المستوطنين لهذه العائلات، قبل قليل الجيش قام بوضع مكعبات إسمنتية وبوابة حديدية عند مدخل الجبل جبل رأس العين المؤدي إلى العائلات. أنت تتحدث عن مساحة جغرافية تقسم بأنها أو تصنف بأنها مناطق باي تحت السيطرة الفلسطينية، لكن جيش الاحتلال يستخدمها كأنها منطقة عسكرية، وبعد فشل المستوطنين في طرد العائلات منذ نحو 20 يوما الآن يضع هذه البوابة في تكتيك جديد ومتواصل من الانتهاكات بهذه الطريقة لسلب أراضي الفلسطينيين. ومنطقة أخرى هي نبع المياه في الحمة بالأغوار الشمالية، المستوطنون قاموا بتجريف هذا النبع ومنع المزارعين الفلسطينيين رعاة الأغنام والأبقار من الوصول إليها، وبالسيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية. أشكال كثيرة يحيى يعيشها الفلسطينيون، في نهاية المطاف تسلب أرضهم، يقوم الجيش والمستوطنون بالاعتداء عليهم، كل ذلك في محاولة لتهجيرهم ووأد قضيتهم الأولى بأنهم مهجرون في المخيمات الفلسطينية ومطاردون أيضا ما زالوا في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
0: ومن بين يعني الأمور اللافتة فادي في الأيام الأخيرة عمليات الاقتحام التي يقودها حتى أعضاء متطرفون في الكنيسة الإسرائيلي من الأحزاب اليمينية لمناطق سكنية فلسطينية، حتى وصل الحال إلى المناطق ألف التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
2: سيفي ساكوت عضو كنيسة متطرف في أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة يوم أمس حمل منجلا ودخل وصور نفسه وهو يقوم بتكسير نصب لشهداء في منطقة مدمة جنوب مدينة نابلس. الجيش تدخل اليوم بالرغم من أنه قال أنه لا يجب على المستوطنين أو أعضاء الكنيسة أن يقوموا بمثل هذا العمل حتى لا يعطلوا حركة الجيش. الجيش نفسه اليوم أيضا استهدف مقام شهداء آخر في منطقة بيت المجاورة جنوب مدينة نابلس. أيضا بن غفير بالأمس عندما خرج بهذا المقطع المصور وهو يجلس على مقعد مدير مركز التدريب في مخيم أو منطقة قلنديا يوم أمس، وكذلك أيضا كنا هناك ولاحظنا القبضة العسكرية والوفد الذي كان يصطحب بآليات عسكرية دخل واقتحم المركز ورفع العلم الإسرائيلي وبدأ بإدخال عمال يقومون بمسح كل إشارات الأونروا في داخل هذا المعهد، وحتى أنه تحدث في مقطع مصور ونشره على منصات التواصل الاجتماعي ونشر أيضا صور أنه يرفع العلم الإسرائيلي فوق هذه المقار مقار الأمم المتحدة وتحديدا مقر الأونروا وأنه استهدفها. يقول الفلسطينيون وتحديدا اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا أن كل ذلك يعتبر دعاية انتخابية لكن على حساب الفلسطينيين على حساب ممتلكاتهم وعلى حساب قضاياهم الوطنية. كل ذلك في نهاية المطاف سيخدم المشروع الاستيطاني المتوسع أكثر في الضفة الغربية، وكذلك أيضا سيجلب أصوات كثيرة لليمين عندما يروا هذا التعطش لعمليات التخريب واستهداف الفلسطينيين في مختلف المناطق. يحيى
0: أشكرك جزيلا فادي العصا مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من رام الله. العودة إلى تطورات التوتر الإيراني الأمريكي، انضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إيران تقول إن لديها أساليبها لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد الاقتصادي عشية حزمة العقوبات الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية بطبيعة الحال التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. كيف تستعد طهران لمواجهة حزمة العقوبات الأمريكية؟
3: يحيى، كما يبدو على أكثر من صعيد، الأول داخليا، وهي محاولة لتوحيد الجهود في الداخل ما بين كافة المؤسسات الإيرانية، خاصة وأن هناك تعويل بالطبع من قبل الحكومة الإيرانية على المؤسسات التي أبدت استعدادها لتعاون أطلق عليه بالتعاون الاستراتيجي مع المسار الذي ستتخذه الحكومة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لاجتياز تداعيات العقوبات والضغوط التي ستمارس على الداخل الإيراني. وكما تعلم يحيى، فهي هذه الحزمة من العقوبات هي ليست الأولى من نوعها، وإن كانت غير مسبوقة من حيث ربما شدة ضغطها، ولكن اعتاد الشارع الإيراني كما هو حال المؤسسات المعنية في مساعيها لتحييد هذه العقوبات. وبالتالي هناك العديد من الإجراءات التي تعد بها حكومة مسعود بيزشكيان، وهناك حالة طوارئ كما يبدو كل الوزارات المعنية على صعيد التجارة، على صعيد حتى وزارة الداخلية من بينها، كما ذكرت على جانبين، لتحييد هذه العقوبات ولتوفير أقل إمكانية على صعيد الإمكانيات الأعلى والسقف الأعلى على صعيد توفير ذلك للشارع الإيراني، على اعتبار أن هناك ارتفاع في الأسعار شهدته إيران خلال الأيام القليلة الماضية. ولكن بموازاة ذلك، ما تسعى له حكومة مسعود بيزشكيان كنقطة أولى وانطلاقة هي توفير كل تلك السلع. ولكن يبدو يحيى، من بين الإجراءات المرتقبة التي يجري العمل عليها بحذر شديد، وهي الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الوقود، هذا من جانب، وأيضا رفع الأسعار على اعتبار أن ما تنتجه إيران من الوقود وفقا للتقديرات والأرقام شبه الرسمية التي نسمعها نحو 120 مليون لتر يوميا. على الجانب الآخر، استهلاك الوقود في الداخل الإيراني يزيد عن 130 مليون لتر، وبالتالي هناك بين 7 إلى 15 مليون لتر يوميا نقص في الوقود، وبالتالي الحكومة تعمل على توفير ذلك من خلال إما الاستيراد أو كما يبدو هناك حالة من الضغط تشهدها عمليات إنتاج الوقود في الداخل الإيراني. وبالتالي هذه العملية، وكما اعتدنا في مرات سابقة، ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الإيراني يؤدي إلى أزمة داخلية، ويؤدي بالطبع بتراتبية في ارتفاع الأسعار على أكثر من صعيد، وكل هذا هناك حالة من الحذر على هذا الصعيد، حتى أن البرلمان أشار إلى هذه النقطة بوضوح.
0: ياسر، ما هي ملامح الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات الدخول والخروج من مضيق هرمز؟
3: يحيى، كما كانت الخارجية الإيرانية قد أشارت لها، الاتفاق المؤقت من شأنه هو أن يوفر مسارات الدخول لمضيق هرمز عبر المياه الإيرانية، والخروج منه ومغادرة هذه السفن عبر المياه الإقليمية العمانية، كما يأتي النص من قبل الخارجية الإيرانية، وهذه هي لمدة بين 30 إلى 60 يوم. وهناك كانت أشارت بعض التقديرات من بينها كاظم غريب آبادي لأنها ربما قابلة للتمديد هذه الفترة، على اعتبار أن المسارات الدائمة التي يجري التنسيق للاتفاق عليها هي أن يكون هناك مسارات تتوسط المضيق، وهي التي سيتم اعتمادها مستقبلا. ولكن في هذه المرحلة كما ذكرت، الأساس لإيران هو أن يكون دخول كل الناقلات والسفن عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية، وكل هذا بالطبع يأتي بالتنسيق مع الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بمغادرة هذه السفن. أما الداخلة فهي سيكون ذلك بالطبع يجري بشكل بروتوكولية من خلال دخول هذه السفن للمياه الإيرانية. هذا يعتبر الجزء الأهم فيما يتعلق بتحديد المسارات، والأساس هو الذي يتبقى للتوصل والتنسيق بشأنه هو المسارات في المسارات الوسطى كما تسمى، وهي تلك المتعلقة بالمسار الدائم، وذلك كما يبدو بحاجة إلى رفع للألغام الحاضرة حتى الآن. ويجري التأكيد أيضا يحيى على أن التنسيق الإيراني العماني سيتواصل بشأن إزالة كل هذه الألغام وإخلاء هذه المنطقة من الألغام وكامل للقطع العسكرية، وبالتالي تريد طهران أن تكون هذه المسارات مؤمنة. ولكن الحديث أيضا السياسي لا يزال حاضر، وتحديدا من قبل كاظم غريب أبادي، يشير بوضوح إلى أن مضيق هرمز بعد الإعلان هذا والبيان الذي خرج من قبل وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني لا يعني عودة فتح مضيق هرمز، إنما هناك
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: يا والاجتماعية والأحياء السكنية مادة إلى تضرر 8 مبان سكنية متعددة الطوابق وخمسة منازل خاصة، إضافة إلى متاجر وبرج اتصالات وحافلة وعدد من السيارات. إلى ذلك، أصيب 9 أشخاص في مقاطعة زابوريجيا بأوكرانيا جراء هجمات روسية متفرقة استهدفت المنطقة خلال الساعات 24 الماضية. قالت الإدارة العسكرية في المقاطعة إن القوات الروسية نفذت أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا، شملت 16 غارة جوية وما يقارب 700 هجوم بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى ضربتين براجمات الصواريخ و230 قصفا مدفعيا. وأضافت الإدارة أن السلطات تلقت 86 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات والمنشآت منشآت البنية التحتية. كما اندلع حريق قرب مدينة كوتوفسك في إقليم تامبوف بروسيا إثر هجوم بمسيرات. وقال عمدة تامبوف إن الحريق اندلع في مركز لوجستي لإحدى الشركات في مدينة كوتوفسك، مؤكدا تدمير طائرات مسيرة أوكرانية خلال عملية التصدي لهذا الهجوم.

0: من كييف ينضم لنا مراسل تلفزيون العربي اياد السيتي. اهلا بك اياد. اذا هيئه الاركان الاوكرانيه تتحدث عن اسقاط اكثر من 130 مسيره روسيه هاجمت مناطق مختلفه من البلاد. انطلاقا من هذا الخبر اطلعنا على ابرز التطورات الميدانيه.
1: نعم يحيى، فعليا القوات الأوكرانية أو ما قاله سلاح الجو الأوكراني اليوم عن أن هجمات روسية كانت قد استهدفت بالمسيرات مناطق في شمال وجنوب وشرقية أوكرانيا. تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 134 مسيرة من أصل 162 مسيرة من روسية، طبعا من مختلف الأنواع، معظمها من نوع شاهد الهجومية. كما سجل أيضا سلاح الجو سقوط أو إصابات مباشرة ل 18 مسيرة في عدة مواقع وتسجيل لسقوط حطام في 3 مواقع. طبعا الآن هو سيد الموقف الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين، مع زيادة وتيرة هذه الهجمات ما بين الجانبين الأوكراني والروسي. خلال ساعات الليل كنا قد يعني شهدنا عدد من هذه الهجمات وفق معطيات وبيانات الإدارات العسكرية المختلفة، والتي تحدثت عن شن القوات الروسية هجمات بمختلف أنواع الأسلحة، من بينها طبعا المسيرات والقذائف الصاروخية والقنابل الجوية. هذا الأمر ما حصل في مقاطعة زاباريجا جنوبي أوكرانيا، حيث تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 9 أشخاص من المدنيين جراء هذه الهجمات، والتي قالت أيضا بأن القوات الروسية نفذت 900 أكثر من 930 هجوما من مختلف أنواع الأسلحة، وكانت قد استهدفت خلال هذه الهجمات 47 بلدة وقرية، خاصة تلك الواقعة إلى الجنوب من المقاطعة والقريبة طبعا من خطوط التماس، إضافة إلى مدينة زاباريجيا وضواحيها. أيضا تحدثت عن تلقي السلطات المحلية في هذه المقاطعة أكثر من 80 بلاغا من المواطنين الأوكرانيين عن أضرار كانت قد لحقت بممتلكاتهم، منها منشآت أو مباني سكنية ومنازل خاصة، وأيضا مركبات وحافلات في هذه المقاطعة. المقاطعة المجاورة أيضا كانت قد تعرضت لهجمات، نتحدث عن مقاطعة دنيبروبتروفسك إلى الجنوب الشرقي من أوكرانيا. أيضا الإدارة العسكرية تحدثت عن إصابة شخصين.

0: مسيرات، إحدى هذه المسيرات كانت قد استهدفت بشكل مباشر أحد المنازل الريفية الخاصة في ضواحي مقاطعة تشيرنيهيف، مما أدى إلى اندلاع نيران في هذا المنزل الريفي الخاص، وكان قد تسبب أيضا بمقتل امرأة وطفلة وإصابة طفلة أخرى وإلحاق أضرار طبعا بالمناطق المحيطة أو بالمباني الملحقة المحيطة وأحد المتاجر في المنطقة المستهدفة. لكن طبعا الهجمات في خاركيف تحدثت عنها أيضا اليوم الإدارة العسكرية، والتي ذكرت بأن الهجمات الروسية كانت قد أدت إلى إصابة 23 شخصا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. هذه الهجمات تركزت على عدد من الأحياء في داخل المدينة، من بينها حي أصنافيانسكي، والذي قالت الإدارة العسكرية بأن القوات الروسية استهدفت فيه منشآت للتخزين ومستودعات خلال ساعات مساء أمس. وأيضا كان قد تحدثت عن أن الهجمات الروسية كانت قد طاولت منطقة إيزيوم الواقع على الجنوب الشرقي من مدينة خاركيف، والتي يعني تسببت أو تسبب هذا الهجوم بإصابة 14 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بأحد المباني السكنية، وأكثر من 90 منزلا ريفيا خاصا في هذه المنطقة كانوا قد تضرروا جراء هذه الهجمات الروسية والتي كانت بالصواريخ على هذه المنطقة. أضرار أيضا لحقت بعدد من المناطق في مقاطعة خاركيف، نتحدث عن باهادوخف وعن كوبيانسك، وقالت الإدارة العسكرية بأن الأضرار لحقت بمباني سكنية ومنازل ريفية خاصة، محطة وقود وأيضا شبكات للكهرباء وعدد من المركبات. طبعا يعني هذه الهجمات تأتي في الوقت الذي كان قد كشف فيها الرئيس زيلينسكي يحيى بالأمس عن مسودة جديدة تتضمن أفكارا أجمع عليها من قبل الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين حول الخطط المستقبلية من أجل الدخول في مفاوضات تفضي إلى تسوية سلمية. هذه الأفكار، وتحدث عنها زيلينسكي بالأمس، عن موضوع وقف شامل لإطلاق النار برا جوا وبحرا، وأيضا تحدث عن موضوع الدنباس و المقترح الأمريكي الذي عاود للظهور الآن وبشدة، الذي يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية حرة ما بين أوكرانيا وروسيا بشرط أن تديرها أو يديرها الطرف ثالث، وأيضا موضوع الضمانات الأمنية التي من المنتظر أن تقدمها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حال تم التوصل إلى اتفاق من أجل إنهاء هذه الحرب.
1: شكرا لك إياد السيتي، مراسل التلفزيون العربي في كييف. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن الهجمات والأعمال القتالية في أوكرانيا أوقعت خلال الأيام الأخيرة 47 قتيلا و329 مصابا بينهم أطفال. أشار دوجاريك إلى أن من بين أكثر الهجمات دموية ضربة استهدفت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريفيريه بمنطقة دنيبرو.
2: أفاد العاملون في المجال الإنساني بمقتل 47 شخصا وإصابة 329 بينهم أطفال جراء الهجمات والأعمال القتالية، وكان من بين أكثر الهجمات الدموية استهداف مركز تسوق مزدحم في كريفيريه بمنطقة دنيبرو، كما سجل سقوط ضحايا وأضرار في مناطق عدة بينها تشيرنيهيف ودونيتسك ودنيبرو وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوريجيا، ما يواصل تهديد عمليات الإغاثة.
1: أفاد موقع أكسيوس وشبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف توجه إلى روسيا لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك. ولم تكشف المصادر عن أسماء من سيجتمع بهم راتكليف أو من ستتناوله أو ما ستتناوله المحادثات. هذا وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق، كما لم يؤكد المتحدث باسم الكريملين التقرير ولم ينفه. أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس والسلفادور تعلن حالة طوارئ
3: الحرية.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتار.

0: ولاد دوروا كتير، جهزوا ولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: يومياً ما دفع بعض السفن إلى عرض أكثر من مليون دولار في مزادات لتأمين فترات عبور القناة. تطورات تظهر تحولاً في العرض والطلب في التجارة العالمية بعد تحديد عدد فترات العبور اليومية عند 34 سفينة اعتباراً من 4 سبتمبر، وخفضها إلى 32 سفينة اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، مقابل 40 عملية عبور يومياً هي الطاقة الاستيعابية للقناة. من الزراعة إلى الأمن الغذائي وصولاً إلى قطاع الشحن، تضرب النينيو بشدة مثيرة الرعب بشأن أضرارها على التجارة الدولية وإنتاج المحاصيل.
2: وللنقاش في هذا الموضوع أرحب بضيفي من القاهرة دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بك دكتور كريم. إذن الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو أدى إلى تراجع حركة الملاحة في قناة بنما الاستراتيجية، ما حجم التداعيات الاقتصادية لتقليص حركة السفن عبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم؟
3: يعني طبعا بالفعل يمكن هي ظاهرة نينيو لها تأثير اقتصادي طبعا صعب جدا وسلبي على التجارة العالمية. يمكن البعض يتصور انه تأثيره قد يكون على الزراعة فقط وتأثيره على الرعي والمصايد السمكية، ولكن لكن ايضا هو له تأثير، وكانت فيه اكثر من تحذيرات كانت صدرت من مؤسسات دولية انه ممكن يكون له تأثيره على حركة السفن خاصة في قناة بنما. ونحن ندرك يعني يمكن للذي لا يعلم أن قناة بنما يعني مرور السفن فيها لا يمر بشكل مباشر ولكن بيستخدم نظام الهويس، وبالتالي هو يعبئ المياه ويفرغها حتى تمر في السفن. يمكن حتى كانت متوسط المرور اليومي في قناة بنما تقريبا 30 ل 35 سفينة، ومع أزمة مضيق هرمز يمكن زادت السفن اللي بتمر في بنما نتيجة زيادة حركة التجارة بين الصين واليابان وكوريا من جهة والولايات المتحدة خاصة صادرات الغاز والبترول الأمريكي، لكن لم تستطيع القناة أن تستوعب تلك الزيادة، وبالتالي حتى إن حدثت زيادة في مرور السفن يمكن إحنا قلنا متوسط مرور السفن يوميا من 30 ل 35 سفينة يمكن وصل إلى 40 سفينة، وحتى وإن كانت ارتفعت إيرادات القناة سنويا بشكل بسيط، ولكن طبعا يمكن ارتفاع تلك الإيرادات هيكون مدعوم بشكل أساسي ليس فقط بزيادة مرور السفن، ولكن السبب الأساسي ارتفاع تكاليف المرور أو عفوا ارتفاع رسوم العبور. يمكن طبعا يعني كلنا سمعنا في الأخبار أن كان في أكثر من سفينة عرضت مبالغ أكبر بما يسمى المزاد علشان تمر تلك السفن من قناة بنما أو يكون لها الأولوية، رغم أن المرور في القناة بيكون بالحجز المسبق. يمكن أتذكر أن كان في شهر إبريل في سفينة دفعت مبلغ كبير أكثر من 4 مليار دولار علشان تأخذ دور أكثر وتمر. طبعا المصاريف الزيادة أو الأموال الزيادة اللي بتدفعها السفن بتنعكس على أسعار السلع والمنتجات اللي هي بتنقلها، وبالتالي سوف يؤدي إلى مزيدا من التضخم. كمان أن تلك الظاهرة طبعا يعني ليس فقط في بنما، ولكن كان في أكثر من دولة في أمريكا الوسطى زي هندوراس زي السلفادور. يمكن كانت تلك الدول، الهندوراس على سبيل المثال أعلنت الطوارئ في 80% من أراضيها نتيجة موجة الجفاف. طبعا عارفين ان في اجزاء هندوراس بتمر فيما يسمى في الممر الجاف في أمريكا الوسطى، وبالتالي هذا الممر يعني معروف أنه ممر جاف جدا ولا يوجد فيه مياه، ويمكن مع زيادة درجة الجاف وانخفاض الأمطار بشكل كبير طبعا هتبتدي تعاني تلك الدول، وأيضا تأخذ معها أيضا في الحسبان نيكاراغوا، تلك الدول سوف تعاني من أزمة في الغذاء، وبالتالي هيكونوا محتاجين تقديم إعانات كبيرة وعاجلة للمجتمعات أو للسكان اللي يعيشون ويكون مصدر دخلهم الزراعة، وليست فقط أمريكا الوسطى.
2: إذن أستاذ كريم، دكتور كريم، إذن ظاهرة النينيو تتحول من ظاهرة طبيعية إلى عامل ضاغط على الاقتصاد وحتى على سلاسل الإمداد، لكن إلى أي حد يمكن أن يؤدي اضطراب الملاحة في قناة بنما إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا؟
3: طبعا احنا طبعا عارفين اني يعني كان مع ما حدث في الشرق الاوسط وازمه مضيق هرمز، طبعا زياده حركه التجاره خاصه في الطاقه، امتداد الطاقه مهمه وبتؤثر في التضخم العالمي، يمكن صادرات الغاز المسال والبترول زي من الولايات المتحده اصبحت تتجه لدول اسيا كبديل عن الخليج العربي، وبالتالي هنا ارتفاع الشحن المرتفع بالأساس يعني نتيجة بعد المسافة، فالتكلفة هتكون مرتفعة، مع عدم قدرة قناة بنما أنها تستوعب الأعداد المتزايدة من تلك السفن، فبالتالي هتجعل تلك السفن تبحث عن طريق آخر والطرق الأخرى مزيدا من التكلفة العالية، أو أيضا تضطر تنتظر تلك السفن لفترة تصل إلى أيام وأسابيع، وبالتالي طبعا سوف تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وممكن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول مرة أخرى بأسباب أخرى طبعا متعلقة بالتغيرات المناخية، كمان برضو ليها تأثير آخر على التجارة. طبعا يمكن إحنا عارفين إن اللي إحنا قلنا الجفاف بيؤثر على الغذاء، فبالتالي إذا كانت الدول تعتمد على إنتاجها المحلي مثلا من عدد من الحبوب أو المنتجات الغذائية مع الجفاف.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: الحزن هنا في بنقرداني وجهان: عجز حائل في النهار، وغضب منفلت حين يحل الظلام.
7: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب، مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
8: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا؟ كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندو شو جابونا، من 2016 حتى بنديرو، حتى راس الدير التونسي بدي مذلول.
7: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بنقردان.
9: فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة بنحو 30 مليون دولار على شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك. وأوضحت الهيئة أنها رصدت 5 انتهاكات لقانون حماية البيانات، من بينها معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، واستخدام المنصة دون تسجيل. إلى جانب الغرامة، يتعين على بايت دانس حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على أن يخضع المستخدمون دون سن 16 لإعدادات خصوصية أكثر صرامة. أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في استكشاف الفضاء، والتي يملكها إيلون ماسك، تخطيطها لبناء ميناء فضائي جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية باستثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار. وقالت سبيس إكس إن ستار بيس لويزيانا ستبنى لدعم آلاف الرحلات لصاروخ ستارشيب سنويا، مضيفة بأن الموقع سيسهم في دفع توسع رحلات الفضاء التجارية.

0: رأس الساعة، وهذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وإليكم أبرز العناوين. قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية وتواصل سيطرتها على معهد الأونروا للتدريب في قلنديا شمالية القدس تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي. عقب مباحثات أمنية إيرانية بشأن مضيق هرمز، طهران تعلن التفاوض على مسار دائم جديد خلال 60 يوما. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن هجمات على إيران في الوقت الراهن. أكثر من 900 هجوم روسي على مقاطعة زاباروجيا خلال 24 ساعة، وقصف أوكراني بالمسيرات على إقليم تامبو غربي روسيا. بعد السلفادور وهوندوراس، بنما تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة نينيو وتقلص وتقليص حركة الملاحة عبر قناتها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: إلى مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. وفي الضفة الغربية أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة القدس بالتزامن مع عمليات اقتحام واعتقال شملت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، من بينها جنين، بيت لحم، قلقيلية والخليل.

0: ولن ينضم لنا من مدينة البيرة مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي. إذن جيش الاحتلال لا زال يسيطر على معهد قلنديا للتدريب، ولكن كيف تبرر سلطات الاحتلال هذه السيطرة وما أهدافها؟
1: الهدف هو السيطرة على مساحة جغرافية تقترب من 88 دونما مقابل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. الهدف الآخر هو وأد كل أعمال الأونروا الوكالة الدولية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كذا أيضا استهداف اللاجئين. ونتحدث أيضا عن ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيستخدم ويفتح مكاتب لخدمات تقديمها لمواطنين مقدسيين خارج دار الضم والتوسع العنصري كما يصفه الفلسطينيون، وبالتالي أنت تتحدث عن عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية ومن الذين يحملون التصاريح سيتلقون خدماتهم في هذا المقر. أيضا جغرافيا المكان عندما نتحدث عن سيطرة على هذا الموقع أنه قريب من جدار، وإذا ما أزيل جزء من الجدار فأنه يمكن ربطه بمطار قلنديا الدولي، وبالتالي مساحة جغرافية لطالما تحدثت عنها سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقوم عمليا بإنشاء مشاريع استيطانية في هذا الموقع. يضاف إلى ذلك أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم بالأمس على تفريغ المعهد بشكل كامل ورفع العلم الإسرائيلي عليه، وأدخل عاملين يقوموا بإلغاء كل الشعارات التي تخص الأونروا منذ عام 1953. هذا المقر الذي خرج عشرات آلاف الطلبة اليوم أصبح قبضة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو قريب من حاجز قلنديا العسكري. يحيى، سأذهب إلى هنا حيث نتواجد. هناك فعالية سيقيمها الفلسطينيون بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثمين الشهداء. هنا هذه الفعالية هي واحدة من فعاليات ستقام وتنظم في مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس المحتلة. نحن نتحدث عن أرقام مهولة وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء المحتجزة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي وكما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية هناك 1700 شهيد أسير محتجزين، لكن نحن نتحدث عن معرفة فقط لنحو 800 من هؤلاء وفق الحملة الوطنية، ونتحدث عن أكثر من 250 في مقابر الأرقام. الأرقام كانت مهولة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب حرب الإبادة. حسين شجاعية وهو من الحملة الوطنية لاستداد جثمين الشهداء، حسين، رقم مهول أن يكون هناك 1700 وأنتم لا تعرفون إلا 800 اسم، الوضع غريب، لماذا؟
2: مرحبا. أول شيء يعني هذا العدد التي ذكرتها بعض المصادر الإسرائيلية، ونتوقع أن العدد أكبر من ذلك، أكبر في قطاع غزة في حرب الإبادة. جزء منهم ارتقوا داخل المناطق المحتلة عام 48، جزء من الجثامين للأسف سرقت من داخل المقابر في قطاع غزة، وجزء منهم سرقة من مستشفى الشفاء في قطاع غزة. هذه الأرقام ليست دقيقة، هذه أرقام تقريبية، قد يكون العدد أكبر أو أقل. كما أود أن أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي سلم عدد كبير من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة. الحملة وثقت إعادة جثامين 930 شهيدا لقطاع غزة خلال حرب الإبادة وفي ظل الصفقة التي حدثت في السنة الأخيرة. وهؤلاء الشهداء بمعظمهم سلموا مجهولين الهوية ودفنوا مجهولين الهوية في مقابر جماعية في قطاع غزة، وهذا يفتح أمامنا عمل كبير في المستقبل لإعادة فتح هذه المقابر ومقارنتها بعائلات المفقودين في محاولة إلى لتحديد هوية هؤلاء الشهداء.
1: تحدث حسين أيضا الحملة الأرقام فقط في الثلاث سنوات الأخيرة حرب الإبادة.
2: صحيح، يعني عدد كبير جدا، 1700 أو 1000 منهم منذ أكتوبر عام 2023، وهو ارتفاع ممتدة منذ الانتداب البريطاني حتى يومنا هذا. الاحتلال الإسرائيلي اليوم يحتجز أي شهيد فلسطيني ارتقى خلال عمليات أو خلال مواجهات أو خلال إعدام. يعني رأينا
0: إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل فادي العصا مراسل التلفزيون العربي كان معنا من مدينة البيرة في إحدى الفعاليات للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. شكرا لك فادي ولضيفك الكريم. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. خان يونس، ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل. أهلا بك أحمد، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على القطاع.
3: يحيى، قبل ساعة من الآن استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي من مسيرة على خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خان يونس في منطقة المواصي. وأيضا في اللحظات الأخيرة بدأت جنازات 4 من الشهداء تشيع من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، كانوا قد قضوا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة ليلة أمس. وبذلك نكون قد وصلنا إلى عدد 8 شهداء خلال 24 ساعة الأخيرة. يوم أمس 7 من الشهداء، وقبل ساعة من الآن شهيد، بالتالي نتحدث عن 8 شهداء. وقبل ذلك وقبل أيام قليلة فقط كنا نتحدث عن أكثر من 10 شهداء في يوم واحد، بالتالي حصيلة مرتفعة للشهداء وعداد يتصاعد في ظل كل هذه الخروقات. نتحدث عن أكثر من 1100 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، نتحدث عن أكثر من 4000 خرق إسرائيلي لهذا الاتفاق ميدانيا وإنسانيا في كل جزئيات الاتفاق الذي تنصل منه جيش الاحتلال بالكلية، ولم يعني يدفع أي استحقاق في هذا الاتفاق. بينما فلسطينيا على مدار الأشهر الماضية منذ أكتوبر الماضي لم نسجل أي خرق فلسطيني ميداني على الأقل في جزئية اتفاق وقف إطلاق النار. ما نشهده هو حرب إسرائيلية، وهذا هو التوصيف الحقيقي في ظل ما نعيشه من واقع، هي حرب إسرائيلية بشكل مختلف على الفلسطيني، تصعيد وتكثيف للهجمات ما بين يوم إلى آخر وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، حصار قطاع غزة وخنقه من الجانب المعيشي، وأيضا مفاقمة الأزمات الإنسانية من خلال منع كثير من الحاجيات التي يريدها الفلسطيني بحاجة ملحة من الدخول إلى قطاع غزة، كزيوت السيارات مثلا وقطع غيار المولدات الكهربائية، نتحدث عن الكرفانات المآوي المؤقتة لم تدخل، وكثير من التفاصيل الإنسانية التي يتحكم بها جيش الاحتلال يقنن إدخالها ويمنع إدخال كثير من أنواع أخرى، كما هو الحال في عملية السفر التي يتحكم بها ويحاول تبطيئها شيئا فشيئا، وأيضا يقلل أعداد المسافرين من المرضى والمرافقين وحتى العائدين.
0: شكرا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي من خان يونس.

0: كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. وصف غريب عبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا، مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: إلى ذلك قال جعفر قائم بنان نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. بشكان يؤكد اتخاذ تدابير اقتصادية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية. ماذا جاء على لسان بزشكيان في هذا الإطار؟
3: بالفعل يحيى، هو يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تجري بالتزامن مع هذه الضغوطات الأمريكية، وحتى ربما الاجتماع الأول سبق هذا الإعلان من الخزانة الأمريكية، على اعتبار أن هناك استعدادات واسعة في الداخل الإيراني، تحديدا من قبل الجانب الحكومي والمؤسسات المعنية بالاقتصاد، وأيضا حتى على صعيد خبراء الاقتصاد في الداخل الإيراني، من أجل الاتفاق على تدابير لمواجهة هذه العقوبات. وكما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وخلال هذا الاجتماع الذي حضره حاكم البنك المركزي عبد الناصر همتي بالإضافة إلى وزير الاقتصاد الإيراني وجمع أيضا من الاقتصاديين، جرى التأكيد على أن طهران تواصل وقوفها وصمودها أمام الولايات المتحدة الأمريكية في ضغوط هذا، وأكد مجددا موقف بلاده بأنها تسعى إلى حلحلة كل الأزمات من خلال بوابة التفاوض، ولكن في ذات الوقت لن تتنازل عن مواقفها وخطوطها الحمر، وخاصة فيما يتعلق بالمواقف التي كانت قد أعلنتها بالطبع يحيى، تلك المتعلقة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وأن هذا الذي هو يؤدي المنفذ الوحيد إلى إمكانية حلحلة الأزمة، وتحديدا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. على الجانب الآخر أيضا جدد التأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفشل في ضغوطها الاقتصادية كما فشلت في تحقيق أهدافها عبر العدوان خلال الأشهر الماضية، وصمود القوات المسلحة الإيرانية ودعم الشعب الإيراني والشارع الإيراني عموما إلى القوات المسلحة ومساندته في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد. اعتبر بأن هذه المرحلة هي في غاية الأهمية والحساسية، وتتطلب تآزرا ما بين كافة المؤسسات على صعيد خاص وكذلك الحكومة، وأيضا المؤسسات المعنية تحديدا في النقد والصرف الأجنبي، على اعتبار أن هناك اللمسات الأولى التي بدت بوضوح يحيى هي تلك المتعلقة بتراجع العملة الإيرانية أمام نظيراتها الأجنبية، حتى قبل ساعات من الإعلان من قبل الخزانة الأمريكية عن هذه العقوبات. ولكن هناك اليوم لمسنا بالمقابل تراجع أو تحسن جزئي للعملة الإيرانية مقابل الدولار بشكل خاص، وبالتالي ينعكس كما يبدو بأن هناك بالفعل كما كان قد وعد حاكم البنك المركزي عبد الناصر همتي بأن لدى البلاد خزين وذخيرة من الأموال الأجنبية، وهذه ستسخرها في السيطرة والتحكم بالأسعار في الداخل الإيراني، وهو ما يأتي في سياق الحرب النفسية كما كان قد وصف تداعيات ذلك. وبالتالي هناك العديد من التدابير وهناك العديد من الإجراءات يحيى، وعندما نتحدث عن عبد الناصر همتي تحديدا رئيس البنك المركزي الإيراني، هو الذي أيضا أدار دفة البلاد تحديدا بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وعودة العقوبات في الفترة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هو يدرك شاكلة التعاطي مع مثل هذه المراحل، وبالتالي هناك يجري العمل على التنسيق في بمستويات عالية كما يبدو، ويجري العمل عليه من أجل خفض حدة تداعيات هذه الضغوط تحديدا فيما يتعلق بما يلمسه الشارع الإيراني من غلاء وتضخم وبطالة وغيرها من الأزمات الاقتصادية.
2: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبر عددا من نظرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
4: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران، فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران. هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة، وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة، على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. تراجع عن الضربات بدلا من توسيع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة، على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. تراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات، وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
1: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجدداً، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محدداً بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
2: من النفط إلى الشمس، العالم يعيد رسم خريطة أمن الطاقة، إذ لم تعد الطاقة البديلة مجرد خيار بيئي، بل تحولت إلى ورقة في معركة أمن الطاقة والاستقلال عن تقلبات النفط وممرات الإمداد. والسباق العالمي يتسارع، وكالة الطاقة الدولية تتوقع إضافة نحو 4600 جيجا وات من الطاقة المتجددة بين 2025 و2030 تستحوذ الطاقة الشمسية على نحو 80% منها. الصين والهند تقودان السباق. الصين أضافت نحو 500 جيجا وات في 2025 بأكثر من 60% من الزيادة العالمية، في حين أضافت الهند قرابة 500 جيجا وات من الطاقة الشمسية. الشرق الأوسط يسرع التحول الأخضر. قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة قفزت بنحو 29% خلال 2025 لتصل إلى نحو 56 جيجا وات بقيادة السعودية. أوروبا بدورها تسرع التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث أضاف الاتحاد الأوروبي نحو 85 جيجا وات العام الماضي، منها 70 جيجا وات من الطاقة الشمسية، وسط توقعات بارتفاعها إلى 63 بحلول 2030. أفريقيا أيضا على خريطة سباق الطاقة المتجددة، أضافت لأكثر من 11 بزيادة تقارب 16%، تقودها مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا. في الدول التي تواجه تحديات في تأمين الوقود والكهرباء مثل بنغلاديش ودول أخرى، تتجه إلى الطاقة الشمسية لتأمين الزراعة والري عبر المضخات والألواح الشمسية وتقليل الاعتماد على الديزل. طوكيو تتحرك هي الأخرى لدعم مسارات إمداد بديلة بالتوازي مع إعادة تنشيط الطاقة النووية وتعزيز مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات، إذ تخطط لدعم خطوط أنابيب بديلة في الشرق الأوسط في إطار سعيها لتعزيز أمن الطاقة، وفق صحيفة نيكي اليابانية.

0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي دكتور أحمد سلايمة، مدير برنامج ماجستير الطاقة المتجددة بالجامعة الأردنية، الذي ينضم لنا من عمان. أهلا بك دكتور أحمد. مع استمرار أزمة مضيق هرمز والتي لا يبدو أن أفق حلها قريبة، هل سنشهد إعادة رسم لخطوط أنابيب النفط والغاز عالميا، بحيث تصبح الدول يعني أكثر اعتمادا على خطوط متعددة ومختلفة وليس على خط واحد أو منطقة واحدة لتصدير هذه الكميات الكبيرة من النفط والغاز؟
1: في البداية أسعد الله أوقاتك وأوقات الإخوة المشاهدين. كما نعلم أن أزمة مضيق هرمز والأزمة الإيرانية الأمريكية التي حصلت في السنتين الماضيات فعلا جعلت العالم يفكر في أنه موضوع الطاقة هو أصبح أنه أمن قومي في البلاد، يعني كل دولة أنه يعني أصبح الهاجز لها كيفية تأمين مصادر الطاقة. وبالتالي أنه الأزمة الأخيرة فعلا هي سوف تسرع موضوع التحول الطاقي، سوف تشجع الدول على تنويع مصادر الطاقة المختلفة، وكذلك على الاعتماد على عدة مسارات أنه لتأمين هذه الطاقة. يعني على سبيل المثال ذكر التقرير مثلا دولة مثل اليابان كانت تعتمد أكثر من 90% من النفط القادم من مضيق هرمز. هلا حاليا أصبحت أنه فعلا الدول المختلفة تبحث عن مسارات مختلفة عن مصادر مختلفة، وبالتالي هي سوف تسرع موضوع التحويل الطاقي، بالإضافة طبعا لإيجاد مسارات أخرى، أنه يعني ليس الاعتماد فقط على مسار واحد ومصدر واحد، فبدو تكون مصادر عديدة ومسارات مختلفة، وهذا ما يشجع معظم دول العالم الآن على أنه التفكير بهذا الشيء، باعتبار أنه الطاقة هي عبارة عن أمن قومي يدخل في الصناعة، يدخل في الكهرباء، في الاقتصاد، في النقل، وبالتالي هي سلعة بصراحة لا يمكن الاستغناء عنها. سيساعد بشكل انه احنا بنعرف انه التوجه العالمي كله نحو انه الطاقه النظيفه من بسبب التغير المناخي، ولكن هل اصبح انه هناك فعلا موضوع التوترات الجيوسياسيه العالميه تساهم في موضوع
2: راديو الحريه
3: 97.10
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الطاقة النووية السعر مكلف جدا، فاحنا بنحكي انه تقريبا اذا انا بدي اعمل محطة طاقة نووية مثلا ممكن تكلفني 10 مليار دولار، بينما انه محطات الطاقة المتجددة بتكون تكلفتها قليلة. المشكلة الاخرى اللي هي موضوع الامان، يعني احنا شفنا بعض انه مشكلة اليابان فوكوشيما وقبلها مشكلة تشيرنوبل في اوروبا، يعني اصبح توجه العديد من دول العالم انه الابتعاد عن الطاقة النووية، بالرغم من انه الطاقة النووية ما فيها انبعاثات غازات دفيئة، ولكن يبقى الهاجز انه من موضوع الاشاعات بصراحة انه يسيطر على معظم دول العالم، وبالتالي انه يعني هناك فريق يعني دائما ضد انه بصراحة انتشار الطاقة النووية، خوفا من اي تسريبات اشاعية، لانه الكارثة بتكون طبعا كبيرة جدا، بالرغم من انه المفاعلات النووية وتصنيعها اصبح انه يعني التطور فيه كبير جدا، وبالتالي انه موضوع انه عامل الامان اصبح انه عالي جدا في هذا الموضوع. هلا العديد من دول الخليج، مصر وغيرها، فعلا بدأت انه بصراحة بالاعتماد على المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، كونها بصراحة كهرباء نظيفة. المفاعل النووي ممكن يعطيك كهرباء اكثر من 50 سنة، السعر بصراحة انه 90% من تكلفة الكهرباء بتكون بالتكلفة الابتدائية لبناء المفاعل، وأسعار الوقود لا يتعدى 10%، وبالتالي هناك بيكون استقرار بأسعار الكهرباء المتولدة من

0: في برنامج ماجستير الطاقة المتجددة بالجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان، شكرا لك. هوى تسعر النفط صباحا بأكثر من 3% وسط ترقب للتطورات المرتبطة بالشرق الأوسط، وانخفض سعر خام برنت عند 85 دولارا و80 سنتا في ظل تنامي التفاؤل بفتح مضيق هرمز نتيجة للمحادثات بين عمان وإيران. وقبل الحرب في الشرق الأوسط كانت منطقة الخليج العربي مسؤولة عن 5 إمدادات العالم من الطاقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيفي هنا في الاستوديو أحمد عاقل الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد. إذا تراجع الخام الأمريكي إلى 3%، بماذا يفسر ذلك؟
1: خلينا نبدأ أول شيء، نحن الآن نمر بمرحلة مهمة جدا على مستوى أسعار النفط وعلى مستوى الاقتصاد بالعالم وبالمنطقة. الانفراجات الأخيرة الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية، تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن عدم توقعه أو خلينا نقول حديثه لنظرائه بناء لبعض وكالات الأنباء العالمية عن عدم توقع وجود أي ضربات بالوقت الراهن لإيران، توقف الضربات بالوقت الحالي. أيضا اللقاء المتوقع والاجتماع العماني الإيراني لفتح مسار بديل، يعني إمكانية عودة الإمدادات ل20% من نفط العالم، إنتاج المنطقة من النفط والغاز، وهو ما يعني عودة الحياة إلى مضيق هرمز وعودة مرور السفن، بالتالي زيادة المعروض من الناحية الاقتصادية، هيدا بيعني انخفاض الأسعار بشكل عام. فتح مضيق هرمز قد يكون انفراجة مهمة جدا على مستوى أسعار النفط وعودتها للانخفاض، وأيضا حتى على مستوى الاقتصاديات في المنطقة وأسواق الأسهم.
0: ولكن أستاذ أحمد، يعني صحيح أن المفاوضات جارية بين الجانبين الإيراني والعماني، ولكن هذا يتزامن كذلك مع عقوبات أمريكية اقتصادية تفرض على إيران، بالتالي يعني ما الذي يؤثر على مزاج أسواق الطاقة؟ ما هي العوامل التي تلعب هبوطا أو ارتفاعا؟
1: نعم، في عندنا نحن بداية العرض والطلب هن أساس العمل بهذه يعني المادة اللي هي الحيوية. طيب اليوم نحن عندنا نوعين من النفط موجودين بالمنطقة، النفط الإيراني ونفط.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: نقول بدائل استيراد وعن طرق بديلة، وهون أنا بعتقد أنه هذه الفترة فترة أزمات على مستوى المرور المائي غير مسبوق، يعني من قناة بنما إلى أيضا نهر الدانوب ونهر الراين بأوروبا، إلى مضيق باب المندب، إلى مضيق هرمز. كلنا اليوم عم بنمر بفترة من الجفاف، عم بتقلص بعض الممرات، عم بنمر بفترة من التوترات الجيوسياسية والأزمات، وهي كله عم بيخلي البحث عن مصادر أخرى للنقل وسلاسل توريد محلية أو قريبة أصبح أكثر أهمية، وأنا هيدا اللي بشوف العالم متجه له بالفترات القادمة.
6: الخبير الاقتصادي أحمد عقل، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.
6: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبي البلاد، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوكة ودوحة كفر الرمان بقضاء النبطية. أوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. المدينة صور في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، كيف يبدو المشهد الميداني في منطقة الجنوب؟
7: المشهد في الجنوب يزداد تعقيدا لجهة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ويمكن القول أنه على حاله لجهة استمرار التفجيرات بشكل شبه يومي في مختلف القرى والبلدات. أبدأ من آخر التحديثات بشأن هذه التفجيرات والاعتداءات على المنازل، الجيش الإسرائيلي قام بحرق عدد من البيوت في بلدة بيوت السياد، وكذلك قام بتفجير عدد من المنازل في بلدة مجدل زون المحتلة في قضاء صور، وتردد صدى هذا الانفجار في أرجاء المنطقة المتاخمة. إضافة إلى ذلك، كان الجيش الإسرائيلي أيضا واصل عمليات التفجير والنسف في عدد من القرى والبلدات من مركبة، وقبلها في الساعات الماضية في الخيام، إضافة أيضا إلى غارتين استهدفتا بلدة المنصوري في الساعات 24 الماضية، وكذلك غارات على مرتفعات علي الطاهر. واضح أن الجيش الإسرائيلي يستمر بهذه الاعتداءات، ويكرس هذا الأمر نهجا وسياسة معتمدة بشكل شبه يومي. هذا على المستوى الميداني في الجنوب، وهناك ترقب في الشارع لسيما بالنسبة إلى مرتفعات علي الطاهر وإمكانية أن تذهب إسرائيل إلى التصعيد قبيل الانتخابات، وبالتالي هناك ترقب وتخوف سواء على المستوى الشعبي وقلق أيضا على المستوى الرسمي. هذا الأمر كان تطرق إليه اليوم السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، والذي تحدث وبدأ كلامه لافت في أكثر من نقطة يمكن التوقف عندها. أولا بالنسبة إلى المستوى الميداني وما يجري في مرتفعات علي الطاهر، قال السفير الأمريكي لننتظر ونرى، وبالتالي هو لم يؤكد ولم ينفي أي عملية موسعة محتملة من قبل الجيش الإسرائيلي هناك، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات مستمرة، وقال أنها تحقق تقدما على المستوى الميداني أو مستوى المناطق التجريبية. لكن ما يمكن التوقف عنده أيضا أنه قال تحديدا أنه لم يصار إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لأن حزب الله لم يسلم سلاحه، وبالتالي هنا يمكن التوقف عند هذه النقطة تحديدا. واضح أن هذا الكلام يناقض اتفاق الإطار الذي كان أرسى وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن توقف إسرائيل جميع اعتداءاتها ومن ضمنها هذه التفجيرات والاعتداءات على المنازل. هذا هو التفسير اللبناني لهذا الاتفاق، لكن هذا الكلام يحيلنا أو ينقل هذا الاتفاق إلى مرحلة جديدة ومستغربة. ننتظر أي تعليق رسمي لبناني، لأن اتفاق الإطار الذي كان تعرض يحيى لانتقادات سواء من حزب الله أو من باقي أو عدد آخر من الكتل السياسية ليس فقط من حزب الله، أنه كرس الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة في الجنوب بربط انسحاب إسرائيل بتسليم سلاح حزب الله. اليوم كلام السفير الأمريكي يربط حتى وقف الاعتداءات بتسليم سلاح حزب الله، وأردف قائلا لماذا تطلبون من إسرائيل كل شيء وحزب الله لا يفعل شيء. ربما تناسى السفير الأمريكي أن إسرائيل هي من تحتل الأرض في الجنوب وتحتل القرى والبلدات الجنوبية ضمن ما بات يعرف في المنطقة الصفراء. شكرا. وبالتالي ننتظر ربما تداعيات كلام السفير الأمريكي وأي تعليق رسمي لبناني في هذا الإطار.
6: رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من مدينة صور، شكرا لك. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قوات قسد كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على بناء سوريا.
4: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
6: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ أثناء زيارته القوات المتمركزة فيه. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
8: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
9: منصوري
10: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
8: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض.
3: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
13: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج
2: أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيقوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
4: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: فرحة تحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة ضمن حلقة جديدة من البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. نلتقي في هذا المساء لنتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف الاتجاهات وفي عدة مناطق. هذا يضاف إلى التطورات الجارية على منطقة الشرق الأوسط. ميدانيا، الضفة الغربية تشهد أحداثا مستمرة ومتلاحقة، وبالتالي الساعات الماضية كانت حافلة بعمليات اعتقال ومداهمة، إطلاق نار ومداهمات كانت في أكثر من منطقة سجلت على مستوى الضفة. في قطاع غزة أيضا الأحداث هناك لا زالت مستمرة ومتواصلة، وسجل إعلان عن 8 شهداء بينهم 4 في مخيم جباليا فقط خلال 24 ساعة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. عبر الموجة العاملة لإذاعة منبر الحرية نبدأ حلقة جديدة من أطياف الوطن.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام. إقليميا أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم بأن المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان باتت تخضع للسيطرة العملياتية الكاملة للقوات البحرية الإيرانية. أوضح أن أمن هذه المنطقة الواسعة يقع حاليا على عاتق هذه القوات، وأن جميع القطع البحرية بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية تخضع للمراقبة والرصد من مسافات بعيدة قبل وصولها إلى مضيق هرمز. ذكر في مقابلة كانت مع وكالة مهر الإيرانية بأن حركة السفن باتت تخضع لتدقيق شديد، لافتا إلى أن السماح بالعبور يقتصر على حالات نادرة في الوقت الراهن نظرا إلى كون المضيق مغلقا. قال المتحدث العسكري الإيراني بأن فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في 8 إبريل نيسان الماضي وفرت فرصة لترميم الأنظمة العسكرية الإيرانية التي تضررت وتحديث المعدات عبر إدخال أخرى جديدة إلى الخدمة، مشددا على أن القوات المسلحة اكتسبت خبرات ميدانية وثقة عالية في قدرتها بعد خوضها المواجهة مع الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. أوضح أيضا بأن أحد أبرز مخرجات الحرب الجارية تمثل في تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة والظروف الاقتصادية والواقع الميداني والاحتياجات التي برزت خلال الحرب، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية حذرت خلال الحرب في أكثر من مناسبة من أن ساحات جديدة ستدخل نطاق العمليات وأن الجغرافيا العسكرية للحرب ستتسع. ذكر بأن باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب لم يكن حتى وقت قريب جزءا من الحرب، أصبح اليوم ضمن جغرافيتها، كما استهدفت قاعدة أمريكية في سوريا رغم أن هذه المنطقة لم تكن في السابق مشمولة بالجغرافيا العسكرية للحرب. وتابع بأن الأهداف في المرحلة المقبلة قد تتجاوز الحدود التقليدية لتشمل البنى التحتية للطاقة وشبكات الاتصالات الممتدة في قاع الخليج وبحر عمان. كذلك من جهة أخرى أكد نائب الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة خلال جلسة كانت لمجلس الأمن حول الأمن الغذائي بأن المسار المستدام لاستعادة الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة يتطلب إنهاء العدوان واحترام سيادة إيران ورفع الحصار البحري، وانتقد ما وصفه بتقاعس مجلس الأمن عن أداء مهامه، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الاضطرابات في حركة التجارة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز، معلنا أن البحرية الأمريكية أنهت إزالة جميع الألغام الموجودة سابقا. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة جملة إجراءات وعقوبات هي الأولى من نوعها لخنق اقتصاد إيران وصولا إلى دفع نظامها إلى الانهيار. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية لا أحد سوى إيران لديه معلومات عن مواقع الألغام في مضيق هرمز. اعتبر الحديث عن إزالة الألغام ليس أكثر من ادعاء. أيضا في إطار الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط كانت هنالك عدة تصريحات خرجت مؤخرا، أبرزها كما ذكرنا هو إيران التي هددت سفن كشف الألغام الأمريكية بالاستهداف المباشر في حال تواجدها في مضيق هرمز.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. سننتقل في هذه الأثناء لمتابعة وقائع مؤتمر صحفي، وهو المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق حملة تسهيلات استثنائية كما سميت لترخيص الأبنية في مبنى بلدية الخليل. نستمع إلى حديث رئيس بلدية الخليل في هذا النقل المباشر.
1: المواطنين في جميع أنحاء المدينة تسهيلات استثنائية في موضوع التراخيص، واللي شجع على هيك كمان الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها مدينة الخليل. منعيد ومنكرر إنه مدينة الخليل بتعيشها أي مدينة، ليس فقط في فلسطين بل في العالم، بظل ظروف الاستيطان في قلب البلد القديمة من الخليل، وموضوع سحب صلاحيات بلدية الخليل في البلد القديمة والمناطق المحيطة فيها ومناطق H2 وبعض المناطق المجاورة والمناطق المغلقة، أيضا الاستيلاء على مبنى البلدية والصعوبات اللي اليوم بنواجهها، وللأسف كمان التهديدات اللي بتطلع من بعض الوزراء المتطرفين بخصوص إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في وسط مدينة الخليل. لما بنتحدث عن استيطان في قلب الخليل، يعني نتحدث عن إشي استثنائي مش موجود إلا بالقدس. دائما إحنا بنحكي القدس هي توأم الخليل والخليل هي توأم القدس، وإن شاء الله بتكون هاي الاستثناءات مستقبلا وتكون هي عبارة عن استثناءات لكل أهلنا في القدس من خلال بلدية فلسطينية إن شاء الله. بكل الأحوال هاي الاستثناءات أيضا ردا على سحب الصلاحيات التنظيمية الخاصة بسحب صلاحيات بلدية الخليل من قلب البلد القديمة. تم وضع كل الظروف السياسية اللي موجودة من أجل منح المواطنين فرصة من أجل ترخيص منازلهم والحصول على اشتراكات كهرباء ومياه. هذه مرة تانية وثالثة بكرر أنه كلها هذه تمت بناء على طلب المواطنين خلال 10 و15 سنة الماضية. الكل بده يرخص، الكل بده اشتراكات كهرباء، ولكن هناك صعوبات. أول شيء منأكد عليه كمان أنه هذه الحملة هي تستمر حتى نهاية العام الحالي، حتى نهاية أو حتى تاريخ 31/12/2026، يعني بنتحدث تقريبا عن 4 أشهر. هذه الحملة طبعا بتشمل كثير من الأمور، قد تكون أمور جزء منها له علاقة بالرسوم ونسبة خصم على الرسوم لأول مرة، وأيضا قد تشمل بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالتسهيلات بالقوانين. اليوم إحنا كمان بدنا نحكي بشكل واضح إنه إحنا تغنينا كثيرا في موضوع المناطق المغلقة. اليوم لأول مرة نحن في مجلس بلد الخليل أخذنا قرار بشكل واضح تقديم عدد من التسهيلات. بمعنى اليوم الترخيص في المناطق المغلقة تم إعفاء المواطنين من رسوم الترخيص، هذا بالإضافة لتجميد براءة الذمة. اليوم الترخيص في المناطق المغلقة إعفاء كامل من رسوم الترخيص، وتم توزيع المناطق إلى 3 مستويات: مناطق مغلقة، مناطق قريبة من الاستيطان، مناطق أبعد نوعا ما. كل منطقة إلها ظروفها، كل منطقة إلها أمورها، ولكن اليوم إحنا بنعلن بشكل واضح كل المواطنين الموجودين في المناطق المغلقة مراجعة بلدية الخليل من أجل الحصول على الترخيص، وسيكون الترخيص مجاني. كمان هناك نمشي بعديها الخارطة، نمشي الخارطة بعدين برجع للنسبة الخصم. معنا كمان هناك خصومات على بعض الخدمات وتجميد المطالبات في براءة ذمة، يعني بمعنى المناطق زي ما انتم شايفين في الخارطة مناطق المعفاة بالترخيص بشكل كامل اللي هي باللون خلينا نحكي الكرميدي، هاي معفاة بشكل كامل، خصومات قد تصل ل 30-40% على اشتراكات الكهرباء، تجميد المطالبات ببراءة ذمة، عدة أمور عندما بيراجعنا المواطن في هاي المناطق المغلقة راح يعرف عنها. الليفل الثاني اللي هي المناطق الصفراء زي منطقة وادي الغروس والمناطق هذه ايضا في نسبة من الاعفاء، هاي مناطق مفتوحة. الليفل الاولاني مناطق مغلقة بشكل عام، بمعنى المواطن لا يستطيع الوصول الها بسيارته. الليفل الثاني بتصل لسيارتك ولكن في مضايقات للمستوطنين، كمان الترخيص بتصل على اعفاء بتصل ل50%، والاشتراكات الكهرباء والمية وتجميد المطالبات. الليفل الثالث اللي هو اللي باللون الابيض، لا الليفل الثاني الابيض او البيج، هذه كمان خصومات على الترخيص على اشتراكات الكهرباء. هذا بالناحية الأولى التسهيلات للمواطنين في المناطق المغلقة والمناطق المحاذية للاستيطان، وهذه رسالة دعم وصمود لكل مواطنين في هاي المناطق. طيب السؤال اللي بنطرح حاليا، طيب أنا كمواطن في الخليل فقط الحملة التسهيلات على المناطق المغلقة؟ المناطق المغلقة أخذت إعفاء كامل وبنعلن عليه ببداية هذا المؤتمر، ولكن كل مناطق الخليل من شمالها لجنوبها من شرق هاي الحملة، ولكن المناطق المغلقة إعفاء كامل. هلأ نرجع للجدول الأولاني، عندنا مجموعة تسهيلات إلها علاقة برسوم الترخيص للأبنية القائمة والمقترحة. المناطق القائمة والمقترحة في كل أنحاء المدينة، يعني في رأس الجورة، في عين سارة، في جبل جوهر، في المنطقة الصناعية، في حارة الجعبر، في حارة أبو سنينة، في لوزة، في أبو دعجان، في الحووز، كل مناطق المدينة بتشملها هذه التسهيلات. التسهيلات من جزئين، الجزء الأول خصم على رسوم الترخيص، وهي زي ما حكينا بناء على طلب المواطنين. وهون بدنا نحكي تم تقسيم الأبنية لأبنية مقترحة وأبنية قائمة. البناء المقترح اللي هو لسه المواطن بده يبنيه، البناء القائم اللي هو البناء اللي مبني وفيه إشكاليات وبعض الإشكاليات اللي هو. الأمر الأول العلاقة بالرسوم، مثلا السكن، يعني إذا كان سكن عائلي، يعني حدا هو وإخوته، هو وأبوه أو هو وولاده، بصل نسبة الخصم على رسوم الترخيص ل 25% إذا كان ملتزم، 20% إذا كان غير ملتزم. طبعا هذا في حالة الدفع الإلكتروني، الدفع النقدي بقل 2%. يعني بشكل واضح بأنه الخصم بصل على الأبنية السكنية لحد 25%. التجاري أو السكن اللي بيزيد عن 1500 متر بصل لحد 20% الخصم. السكن العائلي الأقل من 1500 متر بصل كمان هذا للبناء القائم نفس الاشي، بياخذ على نفس النسب الموجودة. طبعا هذا بتقسم كل الأمور. هذا احنا بنحكي بمعنى انه حملة التسهيلات اليوم في بلدية الخليل بتعطي خصومات وبتعطي لحد 25%، بتعطي مجال لانك تدفع نقدي وتاخده، بتعطي مجال لخصم 20% اذا حبيت تقسط. ضمن جدول معتمد سيتم توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام خلال الساعات القادمة. طبعا هذا بالاضافة لانه بعض التسهيلات اللي لها علاقة بعدم المطالبة ببراءة الذمة، سواء أو مطالبة براءة الذمة للبلدية أو المالية عند فتح الملفات وتقديم ملفات الترخيص، يعني كمان هذه من التسهيلات. أيضا من التسهيلات في موضوع الأبنية السكنية العائلية راح يكون على طريقة استخدام المواقف، راح عد المواقف راح يتغير، راح نخفف على المواطنين، راح نخفف على الناس، راح يكون هذا الموضوع يعني بشكل سهل. بمعنى انه عنا التسهيلات بتشمل خصومات، والتسهيلات بتشمل بعض الاجراءات التنظيمية. كان المواطن احيانا بتغلب نوعا ما، اذا عنده فيش عنده باركينج، اليوم منخفف من المطالبة، مش من جمع لكن من نوع ما لنوع سكن معين، مش التجاري ومش الابنية التجارية، بنحكي عن السكن العائلي. ايضا موضوع المنطقة H2 وموضوع المواقف فيها كمان راح يتم التعامل فيها بطريقة تختلف. هذا الموضوع احنا في رسالة واضحة، ظروف صعبة منعيشها، منحاول انه نوصل للمواطنين الى بر الامان في هذا الموضوع. ايضا هناك تسهيلات من قبل الدفاع المدني، وتم التوافق مع الدفاع المدني على تقديم تسهيلات ضمن هاي الحملة اللي بتستمر لحتى 31/12/2026. وايضا نقابة المهندسين راح تتعاون معنا. انا بتأمل من المواطنين انهم يستغلوا هذه الحملة، لانه بعد هذا التاريخ، بعد 31/12/2026 راح نروح في بلدية الخليل لتطبيق المخطط الهيكلي بكامل انظمته وبكامل احكامه الموجود فيها، وأيضا الرسوم اللي راح تتضاعف. اليوم انت عشان تستفيد وتحاول ترتب أمورك صح، وخصوصا الأبنية القائمة وحتى الأبنية المقترحة، في معنا 4 أشهر نحاول نقدم فيهم مخططاتنا، نحاول نستفيد من الخصومات اللي بتصل لحد 25%، ونحاول أيضا نستفيد من موضوع التسهيلات على القوانين والأنظمة الخاصة بالأبنية. طبعا احنا حكينا بشكل واضح بعد هذا التاريخ، وخلال هذا التاريخ احنا قبل ايام كمان انطلقنا بحملة كبيرة جدا من اجل رفع قضايا، ومن اجل قطع التيار الكهربائي او قطع الاشتراكات او الوصلات غير القانونية، السرقات، يعني الناس اللي بتسرق كهرباء ومية. اليوم في حملة كبيرة جدا، اليوم عمالنا بنحاول نصلهم وبنقطع قديش بنقدر، حتى اللي ما بنقدر نصله في موضوع سرقات الكهرباء مستمرين فيها، رح نرفع اسمه للشرطة، واخواتنا اخوتنا في الدائرة القانونية وبالاخص اخي المحامي سهيل عاشور واخي الدكتور نبيل الحسين بيبذلوا جهد كبير جدا في هذا الموضوع. كل مواطن بسرق كهرباء رح يتحول للشرطة ويتحول للنيابة ويتحول للمحكمة، يعني بمعنى ممكن ما بقدرش اصلك واقطع الاشتراء واقطع الوصلة، ولكن انت رح تكتشف بعد اسبوع شهر انه اسمه انه انت مطلوب هناك حكم بخصوص الحبس 4 أشهر ومخالفة 500 دينار غير الاموال المستحقة لبلدية الخليل. بمعنى انا اليوم بقدم لك تسهيلات، ما في داعي تسرق، اتفضل سهل امورك، رتب امورك، لانه احنا اذا انت ضل في حالات سرقة رح نتعامل فيها، لن نترك المال ولن نترك اي شيكل يسرق من بلدية الخليل. هذا قرار مجلس بلدي واضح، طلبتوا منا تسهيلات، اليوم اعطيناكم تسهيلات ما صارت في التاريخ ولا في تاريخ بلدية الخليل ولا بتاريخ البلديات الاخرى. اليوم احنا بنواجه مخطط استيطاني، بس لازم تتعاونوا معنا. وانا اليوم بحكي لكم كمان تجرأنا انه في بعض عمال او خلينا نحكي حرفيي الكهرباء اللي بيشتغلوا في مجال الكهرباء اللي بيساعدوا الناس على السرقات، اليوم هم رح يكونوا اول ناس مطلوبين للقضاء الفلسطيني. وانا كمان مرة بكرر عندنا مجموعة اسماء والامر رح يتحقق منها ورح يجلبهم كهربائيين بيشتغلوا في هذا المجال، للأسف هم اللي بيشجعوا الناس على سرقة المال العام، ولن نتهاون معهم في هذا الموضوع. الاشي اللي بنحكيه انه استغلوا هذا الموضوع، استغلوا الحملة، اليوم في تخفيف في الأنظمة، في تخفيف في احتساب المواقف للأبنية السكنية، الأمور أيضا الرسوم بتنزل، ليست فقط رسوم الترخيص، الرسوم والمخالفات على الأبنية، يعني الرسوم مع المخالفة باستثناء مخالفة المواقف بصل الخصم فيها ل 25%، وهذا استثناء بسبب الظروف الاستثنائية اللي موجودة في قلب الخليل. طبعا احنا قبل أيام كمان وزعنا على إخواننا المهندسين انه لازم لما بتسلم المخطط بتدفع 5 شيكل على كل متر مربع، منوضح شغلة نهاية تدفع من المواطن من رسوم الترخيص، يعني مش اشي اضافي، يعني انت لما بتدفع مثلا 2000 شيكل بيطلع رسومك 3500، لما بتدفع 2000 تيجي تكمل رخصتك وتاخدها بتدفع 1500 للضايلات. هذا بالاضافة لإعفاء كامل المناطق المغلقة والمحاذية للاستيطان، بعض الامور تقريبا معظمها حكينا فيها. اللي بنتأمله انه تكون الرسالة وصلت، نتأمل من وسائل الاعلام راح نوزع عليه كل هاي التسهيلات انه إن نفهمها للناس، انه نكون على علاقة مع الناس بشكل واضح. كنتوا سابقا تقولوا اعطونا تسهيلات عشان نبطل نسرق، كنتوا تحكوا اعطونا تسهيلات عشان نمدد اشتراكات، لانه كمان هاي الحملة لكل المواطنين ليست فقط في منطقة محددة، ممكن مناطق المغلقة اغلاق كامل، منطقة عين صارة 25%، منطقة جبل جوهر في تسهيلات اخرى، منطقة الحاووز، كل مناطق المدينة بتستفيد. اليوم مطلوب من المواطنين نستغل ال4 أشهر لانه رايحين بشكل واضح بعد هاي ال4 أشهر لتطبيق مخطط هيكلي بلدية الخليل، وهذا لأول مرة، لأنه آخر مخطط هيكلي لبلدية الخليل كان في العام 1944 أيام الانتداب البريطاني. أنا باسمي وباسم مجلس بلدي الخليل بنعتز وبنفتخر أنه جايين لنطلق مخطط هيكلي بلدية الخليل في 2027، طبعا بهمة السواعد والكادر الهندسي اللي موجود في بلدية الخليل. هذا بالإضافة لأنه أنتم بتعرفوا بلدية الخليل اليوم بنعمل جاهدين، لأن نكون على صدارة كل المؤسسات الفلسطينية والبلديات الفلسطينية. والحمد لله اليوم بلدية الخليل بتعمل جاهدة بالرغم من كل الظروف المالية الصعبة والظروف السياسية الصعبة وكل شيء. يعني إحنا جينا كمجلس بلدي في أسوأ ظرف بعيشه الشعب الفلسطيني من كل النواحي المالية والاقتصادية والسياسية. مع هيك منطلقين بمجموعة كبيرة جدا من المشاريع، وزعنا المشاريع بشكل عادل على كل أنحاء المدينة. بمعنى اليوم إذا بتشوفونا بنشغل في مدخل بير المحجر، بكرة حتشوفونا بنشغل في جبل جوهر، إذا شفتونا بنشغل في حرطب سنين بعدها رح تشوفونا بنشغل في الحووز، إذا شفتونا في الحووز رح تشوفونا بنشغل في بيت عنون. هاي كل المناطق مشاريعنا. مشكلة المية نوعا ما تحسنت كثيرا عما كانت عليه في السنوات السابقة. مشكلة الكهرباء عمل دؤوب على مدار الساعة من أجل أن نستقبل شتاء أكثر دفاء الشتاء القادم. عندنا اليوم أكثر من مقاول بيشتغلوا في تمديد خطوط إضافية. اليوم العمل البلدي جيد. اليوم حمل التسهيلات زي ما حكينا فيها كلها كانت تطالب خلال السنوات الأخيرة، اليوم احنا بنطلع فيها للمواطنين استفيدوا منها. ورح نفتح لكم الأسئلة بعد الاستفسارات، ممكن نستقبل 3 أسئلة فقط عشان ننهي هذا المؤتمر الصحفي.
2: المشكلة العمارات السكنية قدمت الطلب من 3-4 سنين للبلدية، الملف عالق بسبب أن صاحب الملك اللي بنى العمارة مخالف في عدة طبقات عامل شقق زيادة، صارت المشكلة في الباطن، وقفوا عمل الطلب.
1: عمارة مسجد الشافعي مزبوط؟
2: لا لا لا هلا المشكلة أنه هون المعامل هو في 3-4 سنين في البلدية. ليش ما البلدية تفرض على صاحب الملك اللي هو أصلاً ماخذ من البلدية معاه براءة ذمة وهو مخالف في البناء، ليش ما تفرض عليه على اشتراكات الكهرباء تفرض المخالفة هاي على فاتورته مقابل أنها تمشي المعاملة لهدول السكان؟
1: يعني في تسهيلات في هذا الموضوع. أول إشي المخالفة اليوم أيضاً زي الرسوم عليها خصم بيصل ل25%، وهي مبلغ كتير جيد وممكن التعامل فيها كل حالة على حدة. وكمان في شغلة انه كتير من الناس المواطنين براجعونا انه انا الطابق هذا إلي، الطابق الفوقي بش إلي، الطابق التحتي بش إلي. كمان ضمن هاي الحملة رح نحل هذا الموضوع. يعني إذا شقتك اللي جنبك مش مرخص أو التحتيك مش مرخص أو الفوقيك مش مرخص، كمان في طريقة لتزويدك باشتراك كهرباء وفتح ملف ترخيص والبدء بالإجراءات والإكمال فيما بعد ما يخلصوا الناس اللي معك. يعني هذا الموضوع رح يتم أخذ بعين الاعتبار، رح يتم التعامل. وهي الشباب والمهندسين هاي
2: كيف المي بفرضوها على عمال انصار الاشتراك المي؟
1: تمام، ملاحظة مهمة
2: على المشتركين. الطابة يقسم على صاحب الملك وخلصنا، ليش 4 سنين يقعد الجماعة بنتظروا الطابة؟
1: يعني بدنا نوجد حلول في هذا الموضوع ان شاء الله.
2: ضمن الحلول لازم تكون موجودة،
1: رح يتم الترصيد ورح يتم العمل ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ابو عودة. وبعدين
3: يعطيكم العافية. اول شيء يعني تسهيلات مشغولين عليها، هذا يمكن أول من البلد يكون بخطوة يمكن عم يصير وضع. أنا سؤالي في الأوضاع الاقتصادية صار بيكون الحدث، كيف عملية أو آلية التقسيط للمواطنين تكون من خلال يعني شيكات ومن خلال أعداد الكهرباء والأعداد المية اللي هي 36 شهر أعتقد من عملية التقسيط لنهاية 4 أو 5 سنة؟ الحين آلية تكون واضحة كيف يتعاملوا مع السكن المنزلي أو التجاري؟
1: يعني الأولوية رح تكون على العدادات مسبقة الدفع، ولكن كل حالة تعامل على حدة. يعني إذا كان في مواطن ما بده على عداد أو الوضع على عداد عنده ما بسمح، ممكن يكون من ضمن شيكات ضمن شروط معينة إن شاء الله. وانت حكينا احنا التقسيط على
4: والاعفاء بيكون للنقد اعلى شريحه، يعني بياخذ نسبه خصم اعلى على التقسيط.
1: يعني احنا لما حكينا الخصم 25% على النقدي.
4: نعم.
1: هلا لما بتيجي بدك تقسط بتخف، بس مش كتير بس بتخف. طبعا يعني مش نفس النسبه اللي بيحصلها اللي بيدفع. نعم. عشان هيك احنا بنشجع الناس تدفع نقدي. نعم. مع هيك احنا جاهزين. يعني اذا في شيكات ممكن ناخذ شيكات او على العدادات مسبقه الدفع. يعني مع العدادات مسبقه الدفع العكس، اولويه عندنا عدادات مسبقه الدفع. هي السياسي إعفاء كامل من الرسوم في المناطق المغلقة.
4: الجانب السياسي اللي له علاقة بوجود الاحتلال في قلب مدينة الخليل، وممكن هي المدينة الوحيدة على مستوى الضفة الغربية موجود في داخل في قلب هذه المدينة الظاهرة السلطانية،
5: وبتعرفوا ما بعد 7 أكتوبر شفنا
6: ضل يعني شيء كان
5: في اجراءات اللي
6: تم اتخاذها
5: سواء بحق عمل البلديه بحق الوصايا على المسجد الابراهيمي من جانب الاوقاف، وحضرتك تطرقت في بدايه البث المباشر او المؤتمر الصحفي لموضوع محاولات اسرائيليه لاقرار عمل بلديه داخل قلب المدينه. ابرز التحديات او البعد السياسي اللي دفعكم لهذه الاجراءات، وهل موضوع المخطط الهيكلي قابل للتحقق في ظل هذا الواقع الغير مسبوق؟
1: طلع يعني احنا بشكل واضح المخطط الهيكلي ما بدنا نضلنا نحط اسباب عشان نضلنا واقفين، لا بدنا نشتغله وبدنا ننهي وبدنا ننفذه. في اجراءات اسرائيليه على الارض، في اجراءات اسرائيليه على الارض. احنا مطلوب منا انه نضع سياسه مضاده لسياسات الاسرائيليين، ما بدنا نستسلم لهم شو اللي بدهم يسووه. كمان موضوع الفوضى يضل مستمر وعدم وجود مخطط هيكلي، كمان هذا موضوع فيه اشكاليه، فبالتالي قد تواجهنا بعض المشاكل مع الاسرائيليين، ولكن احنا جادين في هذا الموضوع. وما بننسى كمان انه البروتوكول الخليل وقع في العام 1997 هو اعطى كامل الصلاحيه لبلديه الخليل. هلا سموتريتش وغير سموتريتش بده يوقف هاي الصلاحيات، بده يوقف هذا الاتفاق، هاي مشكلته. ولكن احنا في اتفاقيات دوليه، الامريكان اللي رعوا هذا الاتفاق، فبالتالي احنا ملتزمين فيه. هلا اللي خلانا نروح بهذا الاتجاه طبعا عشان نحمي بيوتنا ومساكننا في المناطق المغلقه. انا اليوم لما بعطي رخصه ببلاش في المناطق المغلقه هي رساله تعزيز صمود للمواطنين، وكمان حتى ما يكون في داعي لاي احد انه يقول لا سمح الله في اعمال هدم او استيلاء على المباني. انا اليوم بحكي لك مجلس بلد الخليل اللي موجود هو مجلس بلدي وطني بامتياز. اليوم لما بحكي لكل مواطنين المناطق المغلقه كل رخصكم رخص ابنيتكم ببلاش هي رساله للعالم وللاسرائيليين انه انا صاحب الولايه في هذه المناطق، وانا راح امنح التراخيص والرسوم انا يا سيدي بدي اتبرع فيها من البلديه للمواطنين. انا بعرف انه في بال مخطط استيطاني كبير جدا، هناك جمعيات امريكيه بتضخ مليارات الشواكل لهذا المخطط الاستيطاني. انا اليوم مطلوب مني ادعم المواطن في هاي المناطق، بدعمه برخصه مجانا، بدعمه بخصم على رسوم الاشتراك، بدعمه في شغلات راح نقدم له اياها، لانه انا وجوده في هاي المناطق مهم جدا. عدم تفريغ هاي المناطق مهم جدا، وهي رساله سياسيه واضحه ان بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية على كل أنحاء المدينة. وفي المناسبة ما يحصل في الخليل لا يحصل في أي مكان في العالم، وأنا أتحدى إذا في بلدية في العالم موجود زيها. أنا بدي أحكي في آخر إشي إنه اليوم كمان بلدية الخليل موضوع الاستعلام، يعني اليوم أي واحد بده يشتري قطعة أرض بإمكانه مراجعة بلدية الخليل والاستعلام عنها عشان ما نقع في موضوع الابتزاز أو موضوع أنه نضحك علينا، لأنه في كتير ناس بيشتروا أراضي بعد ما بيشتري الأرض يتبين أنه في شارع مقترح أو في شوارع مقترحة. كمان المواطن اللي بده يروح يستأجر أو يشتري شقة أو محل تجاري أو مستودع، الأصل يجي على البلدية يستعلم عشان ما يحكي انضحك علي، لأنه في كتير ناس للأسف إنه مستأجرين مواقف سيارات في عمارات. طب هذا المواقف السيارة، هذا مواقف سيارة كيف تستأجره؟ بقول لك أنا ما كنت أعرف، ولازم تيجي تراجع البلدية وتسأل عن العقار. عشان هيك اليوم إحنا في البلدية فتحنا موضوع الاستعلام عن أي إشي. الشقة بدك تشتريها، قبل ما تشتريها وتدفع حقها تفضل على البلدية واسأل هل الشقة مرخصة، هل فيها مشاكل أو فيش فيها مشاكل. محل تجاري بدك تشتريه بدك تستأجره، تعال على البلدية، هاي المنطقة مسموح فيها تجاري، لو قدمت اشتراك كهرباء بياخده. الموضوع 10 دقايق في البلدية فقط استعلم عن العقار، سواء كان قطعة أرض فارغة أو كان بناء قائم مكون من عدة طبقات، سواء كان محل تجاري أو شقة أو إشي. أنا هذا اللي دائما بدعي فيه للمواطنين.

0: أعلم أنه أنا بدي أشتري في العمارة هذه الشقة رقم كذا في الطابع كذا، هل هي مرخصة؟ هل بيأخذ خدمات إلها؟ هذا موضوع كمان مهم جدا نركز فيه على وسائل التواصل الإعلامي أو على وسائل الإعلام. وشكرا جزيلا لكم، إلا إذا ظل في إشي طبعا، وأنا بأسمي وبأسم أعضاء المجلس البلدي اللي هم نفسهم أعضاء اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بنشكركم، وباسم أيضا موظفي بلدية الخليل اللي بيبذلوا جهد كبير جدا من قسم الأبنية لدائرة التخطيط للدائرة الهندسية لقسم المشاريع لدائرة المشاريع لخدمات الجمهور لقسم الإعلام لكل الناس اللي موجودين. بنشكركم، نتمنى إنها الصورة تكون وصلت لمواطنينا. كل شيء طاق فيه سابقا اليوم هذا المجلس البلدي عماله بلبي لكم إياه، ويعطيكم ألف عافية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم، أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم.

الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي 0599-592-795 سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عن عن عن أمن القارة بأكملها وليس عن سعر برميل النفط أو عن بعض التعطل في إمدادات الطاقة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المرحلة الآن في استكشاف حقول جديدة للنفط بالقرب من النرويج أو يعني تحت سيادة
4: هل
3: النرويج.
4: الهدف نفط أكثر أم غاز طبيعي أكثر؟
3: في الحقيقة من قراءتي للمشهد أعتقد أن الغاز هو ما تبحث عنه أكثر الآن. عندما نتحدث عن توتال إنرجي، توتال إنرجي هي بالطبع يعني أكبر شركة فرنسية للطاقة، هي ليست فقط تستخرج الطاقة، هي عبارة عن مشروع متكامل، يعني استخراج موارد الطاقة وتعمل أيضا في سلاسل التوريد حتى تدخل معها سلاسل التوريد الأمريكية ومنشآت التصدير إلى آخره. الآن في هذه المرحلة بالتحديد أعتقد أن هدف توتال إنرجي الغاز أكثر من النفط لسببين. أولا أن احتياطات النفط أفضل، الاحتياطات النفط الموجودة الآن في المخازن الأوروبية هي أفضل من الاحتياطات الغاز، وأيضا لأن الغاز والغاز المسال بطبيعة الحال تأثر كثيرا مع هاتين الأزمتين، الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا هناك أيضا ميزة استراتيجية للنرويج لأنها ولو لم تكن جزء من الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة بكل قوانينه، لكنها أيضا هي جزء من اتفاقية باريس للمناخ، وبالتالي يسهل على مثلا أمريكا ليست طرف اتفاقية المناخ، فقد يكون هناك بعض التعقيدات. ناهيك عن أيضا قرب النرويج الجغرافي لأنها تقع بطبيعة الحال على حدود القارة الأوروبية، وبالتالي هي بالفعل تنقل أصلا كميات مهولة من الغاز المسال عبر أنابيب تمتد أعتقد لربما 8400 كيلو متر.
4: عن المجالات التي تعمل من ضمنها شركة توتال إنرجي، هل تساعد أيضا الدولة على يعني تأسيس بنية تحتية قابلة للتطوير؟ أو حتى يعني ما هو تقييمك للبنى التحتية في دولة النرويج حاليا؟
3: كما ذكرت في البداية نعود أن النرويج هي بالفعل مورد رئيسي للطاقة في أوروبا، وهذا يشير إلى أن هناك بالفعل بنية تحتية قائمة. الآن عندما تتجه هذه الشركة الفرنسية إلى النرويج للاستكشاف، فهناك ميزة هامة للغاية وهي بالفعل وجود البنية التحتية. لأن إذا فصلنا الموضوع كما يلي، أوروبا تتجه إلى خفض الإنتاج، إنتاج الوقود الأحفوري والتوجه إلى الطاقة النظيفة. هذه العملية ستستغرق وقت، هي لن التحتية القوية والتي تحتوي على أولا على المنصات

0: أزمة السكن عمرها سنوات، والعراق يراهن هذه المرة على مليون قطعة أرض لحلها. في الأول من سبتمبر تنطلق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية المخصص للمواطنين الذين لم يحصلوا سابقا على أرض من الدولة. حتى الآن تجاوزت الوجبة الأولى 250 ألف قطعة موزعة على المحافظات ضمن خطة تشمل 15 محافظة وفق النسبة السكانية، مع تعاون القطاع الخاص لتوفير أراضٍ مخدومة. كما تدرس الحكومة بالتنسيق مع المصارف آليات لإقراض المستفيدين لتمويل بناء وحداتهم السكنية. المشروع يأتي في ظل أزمة حادة، فالعراق يعاني نقصا يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، مع عدد سكان يفوق 46 مليون نسمة وأكثر من 1500 تجمع عشوائيا في مختلف المحافظات. لكن التحدي لا يتوقف عند توزيع الأرض، بل في تحويلها إلى أحياء مخدومة ومساكن قابلة للحياة. فهل تنجح حكومة الزايدي في وضع مشروع المليون قطعة على السكة الصحيحة وتقلص فجوة السكن؟ أرحب بمنى الظاهر مراسلة التلفزيون العربي في العراق للحديث عن هذا الموضوع. منى، لو تضعينا في صورة أكثر لفهم هذا المشروع.
1: وعد بعد 4 أيام من الآن سوف تنطلق المنصة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية في وقت سابق لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الحكومة العراقية بمليون قطعة سكنية في 15 محافظة عراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك. هذا المشروع هو مشروع خدمي يأتي لخدمة المواطنين العراقيين من الذين لم يتملكون أي قطعة سكنية من الدولة. هذا يأتي بالترتيب مع دوائر التسجيل العقاري في عموم البلاد. كذلك هذه القطع سوف تكون مخدومة بعد تنسيق الحكومة العراقية والجهات المختصة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتهيئتها. المرحلة الأولى تجاوزت 250 ألف قطعة سكنية. أيضا هذا المشروع وعد هو ليس الأول من نوعه، فسبقته مشاريع أخرى في الحكومات السابقة، منها مشاريع باعتها الدولة مثل مشروع بسمايا السكني، وكذلك مشروع داريا الذي توقف في حكومة الكاظمي، وكذلك مشاريع أخرى لربما افتتحها رئيس الحكومة العراقية السابق محمد الشياع السوداني لم تمنى بالنجاح، حيث أن هذا الفشل ولربما التعثر الذي يحصل في هذه المشاريع قد يخيف المواطنين العراقيين الذين يسعون لتملك وحدة سكنية في العراق. أيضا غلاء الأسعار وعد لربما يحد من تملك الوحدات السكنية، خاصة الوحدات السكنية التي عملت الحكومة العراقية على افتتاحها ورعايتها لم يتمكن العراقيون الشراء بها. اليوم يعولون العراقيون على هذا المشروع، مشروع المليون قطعة سكنية، ولربما هنالك مخاوف من الواسطات والرشا، وكذلك من مسألة أن تكون هنالك أسماء غير حقيقية ومسألة التزوير واستبدال الأسماء. هذا ما لاحظناه.
0: هل هناك أرقام متوفرة بخصوص الكلفة الإجمالية؟
1: توجهت،
0: هل لديك أرقام بخصوص كلفة هذا المشروع على الحكومة؟
1: وعد لم تتوفر
0: على موازنة الدولة.
1: هذا لم يحسم لغاية الآن ولم تكشف عنه الجهات الحكومية. إنها أراضي، هي أراضي تابعة للدولة العراقية، وهي من تقوم باختيارها وتقسيمها وفقا لما تقتضيه التصاميم الخاصة في الدوائر البلدية وحتى في دوائر التسجيل العقاري. نعم.
0: طيب، من سيتحمل كلفة البنية التحتية؟ الحكومة المركزية، المحافظات اللي هن 15 ممن تشملهم هذه الخطة، أم القطاع الخاص؟
1: هذا سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وذكرت ذلك في بداية المداخلة. هنالك شراكة مع القطاع الخاص وكذلك مع المصارف العراقية ستقوم بفتح القروض للمواطنين المتقدمين والحاصلين على هذه القطع السكنية. من بعدها يتم تحديد الشركات التي سوف تقوم ببنائها وفقا للتصاميم وكذلك المشاريع التي سوف تحال إليها من قبل الدوائر.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال لتعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
9: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
8: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
9: طيب احكي لي إيش عندهم؟
8: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
9: والأسعار كيف طيب؟
8: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء انقضوا مساء أمس في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

0: وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، لنقف معك على آخر تطورات المشهد في القطاع في ظل التصعيد المستمر للاستهدافات التي تجري على القطاع. لا نتحدث فقط على خيام للنازحين وأماكن سكنية وهدم مربعات سكنية، ولكن استهداف لمقومات العيش ومحطات تحلية المياه.
1: تماما رولا، لكن دعيني أبدأ من التطورات الميدانية، حيث نسجل خلال 24 ساعة الماضية 8 من الشهداء بالاستهدافات الإسرائيلية، بينهم 2 متأثرين بجراحهم، و4 من الشهداء كانوا قد قضوا خلال مساء أمس في مخيم جباليا بقصف إسرائيلي، شهيدين أيضا باستهداف يوم أمس، واستهداف أخير كان قبل نحو ساعتين من الآن في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين. وأيضا هي في ذات نطاق المنطقة التي استهدفت يوم أمس، أيضا استشهد مواطن وأصيب عدد آخر. بالتالي نحن أمام ذات المشهد من القتل اليومي للفلسطينيين، وأيضا من ذات نطاق ما يريد جيش الاحتلال فعله، وهو تشديد الخناق على الناس هنا، تشديد الحصار على قطاع غزة، وتدمير كل مقومات الحياة، محطات المياه التي يمنع جيش الاحتلال زيوت المولدات الكهربائية التي تشغلها من الدخول إلى قطاع غزة. هذه المولدات إما احترقت وإما تهالكت، وما ما زال يعمل منها هو لن يعمل لمزيد من الأيام أو لكثير من الأيام القادمة، وأيضا ليس فقط بمنع الزيوت بل باستهداف هذه المحطات. قبل يوم أمس كان هناك استهداف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان، دمر محطة تحلية بعد إخلاء المنطقة. هذه المحطة بحسب مصادر محلية كانت تقدم المياه الصالحة للشرب لعشرات آلاف الفلسطينيين في تلك المنطقة من النازحين أو حتى سكان المنطقة. في صباح اليوم التالي أي يوم أمس، كانت طلقات إسرائيلية من آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة فيما يعرف بالخط الأصفر قد استهدفت خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين. هذه الرصاصات أيضا اخترقت، وهو واضح بشكل متعمد، خزانات مياه خاصة بمحطة تحلية مياه صالحة للشرب في مدينة حمد إلى الشمال الغربي من مدينة خان يونس. بالتالي أفقدت هذه الخزانات مخزونها من المياه المحلاة. نحن أمام حقيقة أزمة تعطيش حقيقية تزيد مع الأيام رولا، وأيضا الكارثة تزيد ليس فقط في عملية وصول مياه الشرب بل أيضا مياه الاستخدامات الأخرى، لأن الآبار الخاصة بالمياه الأخرى قد توقفت لأن المولدات الكهربائية توقفت. أيضا نتحدث عن أزمة مياه الصرف الصحي وخطر وشيك حول هذا الأمر، حينما نتحدث أن مركبات صرف هذه المياه الخاصة ببلديات مدينة خان يونس أو حتى ببلديات محافظات القطاع، نحن نتحدث عن كارثة بيئية قد تحدث، وأيضا انتشار لهذه المياه عبر برك وبحيرات تنتشر ما بين مخيمات النازحين التي أصبحت أيضا بالقرب من مكبات النفايات الصلبة، لأن أيضا مركبات إزالة هذه النفايات والمكبات التي امتلأت بها، هذه المركبات قد تعطلت لأنها تحتاج زيوت خاصة وهذه الزيوت ممنوعة من الدخول. بالتالي نحن أمام كارثة إنسانية وبيئية يعمقها جيش الاحتلال عبر منع إدخال الزيوت، وهذا هو الحال في كل أزمات الفلسطيني، حيث جيش الاحتلال يعمل على تقنين إدخال المساعدات ومنع بعض الحاجيات البسيطة في حياة الفلسطيني لكنها مؤثرة جدا في مناح كثيرة كالزيوت مثلا. بالتالي نحن نتحدث عن كوارث إنسانية وأزمة خانقة في الوقت الحالي، وتحذيرات أيضا مما هو قادم من تبعات مياه الصرف الصحي، تبعات أزمة التعطيش، وأيضا تبعات استمرار وجود النفايات الصلبة في الشوارع.
0: إضافة إلى ذلك أحمد، الوضع الصحي ليس بأفضل، خاصة في ظل مناشدات استمعنا إليها في الأيام الماضية من مستشفيات عديدة، سواء فيما يتعلق بمخزونات الأكسجين للمرضى الذين يحتاجونها، وأيضا الوقود اللازم لإدارة وتشغيل المولدات.
1: رولا بالضبط، هذه الأزمة متشابكة أيضا مع القطاع الصحي الذي ناشد كثيرا. حتى المولدات الكهربائية التي تعمل على تشغيل هذه المستشفيات والمراكز الصحية هي تحتاج لهذه الزيوت الممنوعة من الدخول، تحتاج أيضا لقطع الغيار الممنوعة من الدخول، محطات صناعة إنتاج الأكسجين الخاص بالمرضى والجرحى أيضا تحتاج لقطع غيار ممنوعة من الغيار ممنوعة من الدخول، وزيوت أيضا للمولدات الكهربائية التي تعمل عليها. بالتالي أيضا القطاع الصحي ليس فقط أمام أزمة نفاذ الأدوية أو ضعف الخدمات الصحية أو استهداف المباني وتدميرها، بل أيضا هو هذا القطاع مهدد بالتوقف تماما حينما نقول أن المولدات الكهربائية التي تولد كهرباء وتيار كهربي لهذه المستشفيات والتي تعمل منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية مهددة بالتوقف عن العمل بشكل كامل وإغلاق كامل هذه الأقسام، لأن الكهرباء هي المغذية للأجهزة الخاصة بالمرضى و

0: كل الأقسام المختلفة، كما هو الحال حينما نتحدث عن أقسام الجراحة أو حتى أقسام العناية المكثفة. يومياً القطاع الصحي يسجل وفيات في صفوف المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل والذين يحتاجون لرعاية صحية في واقع صحي في داخل مستشفيات تعاني الأمرين، والذين يحتاجون لسفر يعطل هذا السفر جيش الاحتلال عبر تبطيء عملية السفر عبر معبر رفح البري. يوميا وخلال فقط 3 أيام يفتح معبر رفح، يسافر ما لا يزيد عن 100 شخص، هؤلاء أقل من نصفهم هم من المرضى، والبقية مرافقين ومراجعين أو مرافقين يخرجون مع هؤلاء المرضى. بالتالي قوائم انتظار طويلة، قوائم انتظار من المرضى والجرحى، يسمونها هنا في المستشفيات هي قوائم انتظار الموت، الموت البطيء في ظل واقع صحي وإنساني يفرضه جيش الاحتلال، كما يفرض حربا مختلفة على الفلسطينيين منذ توقيع ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك عن خان يونس، مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن سلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرة جنوبية نابلس.
2: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دونما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
3: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
2: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرة جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والإسلام.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: حطينا بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 1700 محتجز إن لم يكن العدد أكثر. وقالت الحملة أن هذا الرقم يعتمد على وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا ما تقوله، ويعتقدون أيضا أن الرقم أكثر بذلك من كثير. والصادم في الرقم أيضا بأن من يعرفون أسماءهم من هؤلاء 1700 هو قرابة 800 فقط، يعني نتحدث عن أعداد مهولة بالمئات لا يعرف الفلسطينيون من استشهد ومن بقي على قيد الحياة. وكذلك أيضا تقوم سلطة الاحتلال باحتجاز هذه الجثامين في حالة عدم يقين أصلا لدى الأهالي، لأنهم لم يستلموا جثامين أبنائهم. تحدثت الحملة أيضا عن أرقام تقول فيها أن قرابة 100 من الأسرى الشهداء محتجزة جثامينهم، أيضا آخرهم كان الشهيد فتحي خازم الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مداهمة منزله يوم قبل عدة أيام في منطقة جنين، وهو مرحل من مخيم جنين، إضافة أيضا إلى أولاده الذين يحتجزهم سلطة الاحتلال الإسرائيلي وهم شهداء كذلك. نتحدث عن 10 أسيرات وقرابة 250 في داخل ما يسمى بمقابر الأرقام. سأذهب إلى ملف آخر وهو ملف منطقة قصرة، هذه البلدة الواقعة في الجنوب الشرقي من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر العائلات الفلسطينية في جبل رأس العين، منطقة فيها عين مياه مطلة مرتفعة تصنف على أنها باء وفق اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع تحت السيادة الأمنية أو السيادة الإدارية الفلسطينية وأمنيا تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي. بعد نحو 20 يوما من حصار 3 عائلات قرابة 10 أفراد ودخول أحد المواطنين الفلسطينيين الذين يحمل الجنسية الأمريكية ورفعه العلم الأمريكي فوق منزله على أساس أن يقوم ذلك بخلاصه من الاحتلال والمستوطنين، ورغم أن المستوطنين هم من بدأوا الحصار في محاولة للسيطرة على المنازل وطرد السكان منها لخمسة أيام ومن ثم تحويلها إلى ثكنة عسكرية. الغريب أن جيش الاحتلال اليوم استخدم مكعبات اسمنتية وبوابة حديدية وضعها على طرق متبقية، طبعا كان أغلق معظم الطرق المؤدية إلى الجبل وبعض الطرق المفتوحة قام بوضع بوابات حديدية عليها، وهذه إشارة جدا خطيرة. الحل سهل جدا، أن يخرج المستوطنون وجيش الاحتلال وأن يعود الأهالي للتواصل مع بعضهم البعض في داخل هذه المنازل، لكن الحال يختلف تماما يوما بعد يوم بعد قرابة 20 يوما من هذا الحصار لهذه العائلات. ولا ننسى أن المستوطنين نجحوا في منطقة جالود القريبة بطرد عائلة فلسطينية بعد 3 أشهر من الحصار. نتحدث أيضا عن ملف ثالث وهو منطقة مركز قلنديا للتدريب المهني. لليوم الثاني على التوالي سلطة الاحتلال لا تتواجد في محيط المركز كما حصل يوم أمس، ولكنها تقوم باحتلاله بشكل كامل. رفع العلم الإسرائيلي وأنزل علم الأمم المتحدة، كذلك أيضا صور وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير نفسه وهو يجلس على المكتب الخاص بمدير المعهد، وتم طرد كل العاملين فيه يوم أمس. اليوم الثاني ما زال العمال يعملون. تقول سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستسعى لعملية إعادة ترتيب هذا المعهد، هي 88 دونما، منطقة مهمة في قلب المخيم وكذلك أيضا بعيدة عن الحاجز بضعة أمتار، وفي جهتها الغربية يمكن أن نقول تستطيع سلطة الاحتلال إذا ما أزالت بعض أجزاء من الجدار الفاصل أن تربطها بمساحة جغرافية تعرف بمطار قلنديا الدولي، مساحة جغرافية واسعة. لطالما تحدثت سلطة الاحتلال وافتتحت مشاريع استيطانية هناك، ولكن إذا ما ربطت هذه الجغرافيا مع بعضها البعض فإننا نتحدث أن الاستيطان سيصبح في قلب المخيم، مخيم قلنديا، ويطارد الفلسطينيون حتى خلف الجدار الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي وعزلهم فيه وعزل عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. أيضا ملفات أخرى ما زالت مستمرة ومتكررة من اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، أبرزها القيام المستوطنين بأعمال تجريف في منطقة عين مياه في منطقة الأغوار الشمالية. المستوطنون بحماية جيش الاحتلال وصلوا إلى المكان، منعوا رعاة الأغنام والأبقار الفلسطينيين من الوصول إليها. نحن نتحدث كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية باتت بيد سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا استهداف المواطنين الفلسطينيين في محاولة لترحيلهم وحصرهم حتى في المناطق السكنية التي كما نشاهد ويعطي منطقة معهد قلنديا كيف حتى يطاردوا فيه. ولا ننسى أيضا عمليات الاعتقال التي كانت اليوم بالعشرات في مختلف مناطق الضفة الغربية والتي لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. رولا،
2: نعم، شكرا لك من رام الله فادي العصا. ولنرى على الجانب الآخر في القدس معك أحمد جرادات ونحاول فهم سياق ما يجري لمعهد ومركز قلنديا للتدريب وهذا الاستيلاء عليه، تنديد من الأونروا وحتى من الأمين العام للأمم المتحدة، الحديث عن سابقة خطيرة، وعلى ما يبدو هناك محاولة لترسيخ سياسة أمر واقع جديدة.
3: بالفعل إسرائيل بعد أن أغلقت 6 مدارس تابعة للأونروا في داخل مدينة القدس واستولت على المقر الدائم أو مقر عمل الأونروا في الضفة الغربية والذي كان متواجدا في الشيخ جراح، وأيضا دفعت بمشاريع استيطانية لإقامتها على هذا المقر، الآن هي تحتل وتستولي على مركز قلنديا للتدريب أو معهد قلنديا للتدريب المهني، هذا المعهد الذي هو تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إسرائيل اطردت أعمال وموظفو الأونروا من هذا المكان، وحاليا هي تحاول إنشاء مركز تعليمي وفقا لإدعائها، وهذه الجزئية التي تحاول من خلالها إسرائيل الترويج لأنها أزالت مركزا تدريبيا تابعا للأونروا، ولكن في المقابل هي ستدفع بمركز تعليمي تابع لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في محاولة لتبرير هذه العملية. ولكن عند هذه النقطة ربما يعني نتحدث كثيرا لأن قضية التعليم في داخل مدينة القدس هي معقدة، هي تقع تحت أكثر من مظلة، من بينها مظلات تابعة للاحتلال الإسرائيلي مثل بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية، وهناك عمل إسرائيلي في العقدين الماضيين على إنهاء التعليم بالمنهاج الفلسطيني في داخل مدينة القدس واستبداله بالمنهاج الإسرائيلي، وهناك مظلة تابعة لوزارة الأوقاف الإسلامية، وأيضا نتحدث عن الأونروا التي أنهت إسرائيل وجودها في داخل مدينة القدس وأغلقت مدارسها إلى جانب المدارس الخاصة أو المدارس الأهلية. هناك صراع على التعليم، وعندما تتحدث بلدية الاحتلال الإسرائيلي عن أنها تريد العمل على إنشاء مقر تعليمي في داخل أو مكان هذا المعهد الذي كان تابعا أو التابع للأونروا والذي يعني احتلته إسرائيل وسيطرت عليه، هنا نتحدث بمعنى آخر أن إسرائيل تريد أيضا فرض الشروط، شروطها بشأن التعليم والملف التعليمي على الفلسطينيين الذين يعيشون في شمالي القدس، وإذا ما افتتحت هذا المركز مكان معهد التدريب التابع للأونروا فهذا يعني أنه سيكون ضمن التعليم الإسرائيلي أو المنهاج الإسرائيلي. لذلك قضية التعليم هي قضية شائكة في داخل مدينة القدس، وحاولت إسرائيل في السنوات الماضية التأثير على هذا الملف، التضييق على المدارس التابعة لوزارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، التضييق على المدارس الخاصة، ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي بالقوة على المدارس المتبقية في داخل المدينة. أيضا إسرائيل أنهت وجود الأونروا في داخل مدينة القدس بعد سنوات وسنوات من التحريض، وهذا التحريض كان يعني على مدار العقدين الماضيين على الأقل شهدنا تحريضا إسرائيليا من الوزراء أعضاء الكنيسة، وأيضا جمعيات إسرائيلية كانت تعمل من أجل محاولة التأثير على الجهات التي كانت تمول الأونروا وعملت على التأثير على الدول الأوروبية. لذلك تستكمل إسرائيل هذه السنوات من التحريض السيطرة والاستيلاء على آخر مقر تابع للأونروا في داخل حدود ما تعرف ببلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وكان هذا بالأمس عندما استولت على مركز التعليم والتدريب المهني في مخيم قلنديا الشمالي القدس المحتلة.
2: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. إلى لبنان الآن، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبي البلاد، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفرمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله إذا كان لديه شيء ليقدمه. وعقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، طالب السفير الأمريكي حزب الله بتقديم تنازلات تساهم في التوصل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
4: أول شيء الاعتداءات الإسرائيلية هيدي شغلة برات الفايلنج زون مبدئيا، ونحن ما اتفقنا معهم انه لهلا انه توقف الاعتداءات، لانه لازم تفهموا شغله. طيب الاعتداءات الاسرائيليه طيب موجوده، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان، يعني طلع له شيء ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الاسرائيليه بتعمل هيك؟ بس كل شيء بتطلبوا انتم بس من الاسرائيليه انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا.
2: للمزيد ينضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، لنقف معك على التصريحات السياسية سواء من السفير الأمريكي في لبنان، وحتى قبل قليل هناك كانت تصريحات تصدر عن رئيس الجمهورية، وأيضا آخر التطورات الميدانية.
5: صحيح، تصريحات لافتة للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، إن من حيث التوقيت أو من حيث المضمون. أبدأ من حيث التوقيت، لسيما الجزئية التي رد فيها على سؤال عن تخوف اللبناني من شن إسرائيل عملية ضد مرتفعات علي الطاهر. السفير الأمريكي لم يؤكد ولم ينفي حصول أو أن إسرائيل تنوي شن هكذا عملية على مرتفعات علي الطاهر، لسيما أن هناك تخوف في الشارع اللبناني أن تستغل إسرائيل الانتخابات وتذهب قبيل ذلك إلى هذه عملية كهذه للسيطرة على هذه المرتفعات التي تشرف على مدينة النبطية. كذلك الأمر أكد السفير الأمريكي أن المفاوضات مستمرة، لكن ما يمكن التوقف عنده أنه طلب أو أنه أشار بشكل أساسي لأنه لم يصار إلى تحديد أو الاتفاق على وقف الاعتداءات الإسرائيلية قبيل تسليم أو قبل تسليم سلاح حزب الله، وهذا ربما يناقض اتفاق الإطار ويناقض أيضا التفسير اللبناني الذي كان أكد سواء عبر الرئاسة اللبنانية في أكثر من مناسبة على أن اتفاق الإطار هو من أرسى أو ما هو الذي أرسى وقف إطلاق النار في الجنوب، لأن إسرائيل مستمرة بهذه الاعتداءات. والسفير الأمريكي اليوم يربط ليس الانسحاب الإسرائيلي مقابل تسليم السلاح بل وقف الاعتداءات، هذه ربطه بتسليم الحزب لسلاحه. الرد سريعا جاء من أحد نواب حزب الله رامي أبو حمدان الذي وصف السفير الأمريكي بالوقح وأنه يتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة إلى أيضا تصريحات بارزة للرئيس اللبناني جوزيف عون، قال أن صحيح المفاوضات تشهد صعوبات وعراقيل، إلا أنه أكد على أن لا خيار سوى المفاوضات لتجنيب البلاد المآسي والويلات، وأكد في الوقت نفسه على أن الجميع متفق على الأهداف لجهة تحرير الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار، لكن لا بديل عن تحقيق هذه الأهداف كما قال عون سوى بطريق المفاوضات. هذا بالنسبة إلى المستوى السياسي. أما على المستوى الميداني فلا يزال المشهد على حاله لجهة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بشكل يومي لجهة التفجيرات والغارات. أبرز هذه التحديثات، كان هناك قيام الجيش الإسرائيلي بحرق عدد من المنازل في بلدة بيوت السياد، وأيضا استهداف بلدة المنصوري بقذائف المدفعية، وأيضا استمرار التفجيرات في أكثر من بلدة في مركبة وصولا إلى الخيام في الساعات 24 الماضية، وكذلك أيضا ميس الجبل. هذه واضح أن إسرائيل رولا تكرس هذا النمط من الاعتداءات كسياسة يومية.
2: طيب رامز، يعني بعد كل هذه التفاصيل أود أن أسألك، حتى اللحظة منذ الإعلان عن بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، ما الذي تغير؟ ما الذي طبق؟ ما الذي استجد على الأرض؟
5: واضح أن إسرائيل رولا تتيح لنفسها تفسير خاص أو تأويل لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وهنا الذي ما كان عدد كبير من المراقبين ليس فقط حزب الله قد وجهوا سهام النقد لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، لأنه لم يتحدث بشكل واضح عن جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك ذهبت إسرائيل إلى تفسير خاص تطبقه على الأرض لجهة استمرار الاعتداءات بشكل يومي في القرى والبلدات التي تحتلها. صحيح أن الغارات انحسرت وتركزت بشكل أساسي على المناطق المتاخمة للمنطقة التي باتت تعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الصفراء، لكن إسرائيل تستمر بالتفجيرات. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان اعتبر أن إسرائيل تحول كامل هذه المنطقة إلى منطقة غير قابلة للحياة. الرئيس اللبناني في وقت سابق كان اعتبر استمرار إسرائيل بهذه الاعتداءات هي رسائل سلبية اتفاق وقف إطلاق النار وتهديد مباشر لهذا الاتفاق. لكن واضح أن الدولة اللبنانية، وهذا ما جاء على لسان الرئيس اللبناني اليوم، أنه لا بديل عن المفاوضات، وبالتالي يعول على الضغط الأمريكي. لكن ما يمكن أن نقاطعه اليوم هو كلام الرئيس أو كلام السفير الأمريكي الجديد لجهة ليس فقط ربط والانسحاب الإسرائيلي.
0: راديو الحرية
6: 92.7
7: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بالطبع لإزالة الألغام من المنطقة الوسطى من هذه المياه. أما فيما يتعلق برفاهية الوقترولة، ما يجري الحديث عنه هنا إيرانيا وتحديدا الرئيس الإيراني قبل قليل مسعود بزشكيان أشار بوضوح إلى أن طهران لا تسعى للحرب، تجد الحل هو الأمثل لحلحلة الأزمات، وأن الحرب على حد قولها ليست هي الحل دائما للتغلب على المشاكل. وفي ذات الوقت أيضا يجدد التأكيد على أن طهران ستصمد أمام الضغوط الأمريكية، وأن أي سلام لابد أن يكون مصحوبا بأن يكون هناك بعد نظر في هذا السلام، وأن هناك أن يقرأ بتوخي من الحذر. وبالتالي يجري التأكيد بالرغم حتى عندما نتحدث عن سياسة الحكومة بأنها تسعى لإعادة إحياء مذكرة التفاهم، وكما يبدو هي المؤشرات الإيجابية التي جرت مع قائد الجيش الباكستاني، ولكن هناك خطوط حمر ترى، وهذا كما يبدو جرى الاتفاق عليه في على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
6: من طهران ياسر مسعود، شكرا لك. ولنرى على الجانب الآخر في واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي، ويعني التصريحات الصادرة والتسريبات الصادرة عن أكسيوس وما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، والحديث عن أنه المرحلة والاستراتيجية الراهنة الأمريكية تتعلق بضغوط اقتصادية، والعمل العسكري حاضر ولكن عند الحاجة فقط، ولكنه مستبعد في هذه المرحلة. بالنظر إلى ما يجري في طهران الآن عبد الرحمن، هل يبدو في واشنطن وكأن الأمر تجاوز ما يجري في طهران، تجاوز هذه المباحثات، تجاوز محاولة إعادة مذكرة إسلام أباد، وضع التفاوض مع سلطنة عمان على الطاولة، واشنطن الآن في مرحلة بعيدة تماما؟
7: تقريبا رولا، يعني واشنطن الآن تستخدم الأداة الأقوى من وجهة نظرها، وهي الضغط الاقتصادي فقط في هذه الأثناء، وتركت الخيار العسكري وتركت المفاوضات مع الإيرانيين، المفاوضات المباشرة مع الإيرانيين. وإن نتج أي شيء بين الإيرانيين والعمانيين فلربما تنظر إليه واشنطن بطريقة مختلفة حسب النتائج، ولكن هذا ديدن الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء. حتى اعترف بذلك رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري توم كوتون، الذي قال نحن نرى أن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأقوى والناجحة الآن ضد إيران. ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كما ذكرت بحسب مسؤول أمريكي صرح لأكسيوس، أبلغ نظراء في دول الخليج والدول المجاورة بأنه سيعيد العمل في السفارات الأمريكية هناك، وأن الخيار العسكري بعمليات واسعة مستبعد في هذه الأثناء بصرف النظر عن التواجد العسكري كما هو في منطقة الشرق الأوسط. ولكن الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية، لم تتحدث عن القواعد الأمريكية التي ألحقت بها الكثير من الأضرار بسبب الضربات الإيرانية، وهذا ما يهتم به الكثير من الديمقراطيين في هذه الأثناء؟ هل سيكون هناك إعادة لعمل هذه القواعد وإعادة لبناء

0: أجندة العزل الاقتصادي التي نادى بها منذ يومين وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، والذي قال بأن حتى الصين ليست بمنأى عن هذه العقوبات الثانوية، وسمعنا رفض الصين لهذا الأمر. وهناك بعض من المراقبين الاقتصاديين المستقلين يقولون إن قضية العزل الاقتصادي ربما يوجد بها نوع من غير الواقعية، بل البعض سمى هذا العزل الاقتصادي هو وهم من أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حد ما وصفه، خاصة أنه يطالب دول كبرى مثل الصين وروسيا وتركيا ودول أوروبية بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، وهذا سيضر بهذه الدول، ولذلك سيكون من الصعب جدا تنفيذ هذه الأجندة كما يريدها وزير الخزانة سكوت بيسنت وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في هذه الأثناء أيضا بعض من التقارير الإعلامية صدرت بأن هناك أعضاء جمهوريين بارزين طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا بتخفيف الأوضاع على إيران وعدم المضي قدما في أي عملية عسكرية موسعة، بسبب أن هذا سيضعف حظوظهم بشكل كبير جدا في الانتخابات النصفية، وهذا أكثر ما يقلق الرئيس الأمريكي ويقلق الحزب الجمهوري حتى وإن تم تعليق هذا الأمر. وأيضا لابد الإشارة سريعا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يكلف الخزانة كثيرا.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. قتل وأصيب عدة أشخاص في هجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، أكبرها استهداف روسي لمقاطعة زابوروتشيا بما يقارب 900 هجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. كما تعرضت مدينة خيرسون لهجمات روسية، بينما ردت القوات الأوكرانية باستهداف مدينة كوتوفوسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا، حيث اندلع حريق في مستودع شركة تجارة إلكترونية.
2: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية، مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مباني سكنية تضررت، بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفيسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا، اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات

0: المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الوصول جون راتكليف أتى على متن طائرة عسكرية أمريكية ضخمة من طراز S-101 أو C-130، وانتقلت هي من بلدة من بلدان أوروبا الشرقية من لاتفيا تحديدا، ووصلت إلى العاصمة الروسية موسكو إلى مطار فونوكوفا في الساعة 10:04 تحديدا صباح أمس. كانت هناك حديث كثيرة دارت بعد وصولها عن أنها أتت لأجل عملية تبادل للسجناء بين الجانبين، وفقط في منتصف اليوم بدأت تظهر تسريبات أمريكية في مواقع أمريكية وعلى لسان إحدى المراسلات الأمريكيات التي قالت بأن جون راتكليف رئيس أو مدير CIA هو من وصل إلى موسكو وامتنع خلال اليوم على بأكمله المتحدث باسم الكرملين عن التأكيد هذه المعلومة. بالطبع اليوم تم تأكيد المعلومة، تم نفي أن يكون جون راتكليف التقى بوتين، على الرغم من أنه وردت بعض المعلومات بالأمس أن بوتين كان لديه اجتماعا أو فعالية كبرى مخططة ألغيت على عجل. قيل أنه قد يكون تم إلغاؤها من أجل التخطيط لاستقباله لجون راتكليف. من المفهوم أن اللقاءات الاستخباراتية عادة تجري لتبادل معلومات مهمة جدا وملفات مهمة جدا يكون قد تم تنسيقها مسبقا، ويأتي فقط كبار المسؤولين لوضع النقاط على الحروف كما يقال. وعادة تقارير الاستخبارات ترفع إلى بوتين ليس بشكل فوري، لكن فقط في الحالات التي يكون هناك حاجة لتبني قرارات استراتيجية ترفع هذه التقارير مباشرة. يبدأ أنه لم تكن هناك حاجة أو لم يتم الاتفاق على نقاط معينة. قد يكون جون راتكليف أتى لنقل رسائل محددة إلى بوتين في ملفات محددة، أو لاستقبال رسائل محددة من الجانب الروسي ومن الجهات الروسية المعنية، سواء جهاز الاستخبارات الخارجية أو جهاز الأمن الفدرالي.
4: ولكن هنا نتحدث زيارة
3: ليست زيارة عادية سواء من حيث الشكل،
4: ليست زيارة عادية، وطبيعة الرسائل هنا بطبيعة الشخص الزائر الأمريكي. نتحدث هنا عن رسائل أمنية استخباراتية ذات صبغة معينة، بمعنى لا شيء سياسي، لا شيء له علاقة بملفات تفاوض أو غيرها، ولكن استخباراتي وأمني، أليس كذلك؟
3: بشكل عام على الأغلب نعم رولا، لكن هذه أيضا الملفات قد تكون ملفات تجهز لاتخاذ قرارات سياسية عليا. القرارات السياسية العليا فيما يتعلق بالشؤون الدولية تتخذ على مستوى القيادة السياسية، لكن بعد أن يتم تنسيقها خصوصا في الملفات بالغة الحساسية عبر القنوات الأمنية حتى تلافيا للقنوات الدبلوماسية أو القنوات الموازية مثل قناة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مثلا. هناك ملفان رئيسيان قد يكون دار الحديث حولهما، هما ملف أوكرانيا بلا شك وملف إيران. ملف أوكرانيا عادة يأتي أو كان يتوقع أن يأتي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالورقة التي أعدها الأمريكان مع الأوكرانيين مع الأوروبيين، وهي ورقة واحدة. حتى الآن لم تتم هذه الزيارة، يبدو لأن الجانب الروسي استبقها بإعلانه عن رفضه لكل المقترحات المحتملة. النقطة الثانية أو المؤشر الثاني أو الملف الثاني قد يكون الملف الإيراني بترتيبات ما أو بإجراءات ما، لا أحد يستطيع بالطبع البت فيما دار. لكن كما قلت عادة يأتي المسؤولون الاستخباراتيون، وهذا لقاء على المستوى المؤسسات الصلبة في البلدين وليس لقاء على مستوى القنوات الموازية أو المؤسسات الدبلوماسية، ما يعني أهمية الاتصال. ونقطة أخرى مهمة أن هذه هي الزيارة الأولى لمدير CIA أو مدير الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو منذ عام 21، منذ نوفمبر 21 كان هناك لقاء جرى بين ناريشكين ونظير الأمريكي قبل جون راتكليف في إسطنبول، ولم يعلن حتى حين بشكل مباشر حتى تسربت المعلومات. راتكليف يرأس المؤسسة فقط منذ العام الماضي، ما يعني أن هناك ملفات بالغة الحساسية أتى بها لكن لم تتطلب أو لم ترقى إلى ضرورة لقائه ببوتين حسب ما يقول الجانب الروسي، ونفى لقائه ببوتين بالطبع.
4: شكرا لك من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف على كل هذه التفاصيل. ونشير الأخبار العاجلة وبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث فيه عن المفاوضات مع الجانب العماني، ويقول أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين في مياه مضيق هرمز. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول بأن المفاوضات مع الجانب العماني التي كانت بالأمس أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين في مياه مضيق هرمز. وأيضا يقول الحرس الثوري الإيراني في بيان: إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطنا فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف. إذن بيانات جديدة وتصريحات ومواقف للحرس الثوري الإيراني يقول فيها: إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف. نستكمل الآن، حيث لقي 14 طفلا رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في حادثة أثارت تساؤلات بين المواطنين بشأن معايير السلامة وإجراءات الطوارئ في المنشآت العامة الصحية، وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بفتح تحقيق فوريا في الحادثة.
1: استيقظت باكستان صباح هذا اليوم على فاجعة مأساوية جديدة، حريق أودى بحياة 14 رضيعا في هذا المستشفى. كما ترون الشرطة تغلق مدخل البوابة الرئيسية المؤدية إلى مكان الحريق، وبالتالي لم نتمكن من الوصول إلى مكان هذه الحادثة. بحسب التقارير الأولية فإن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو خلل في نظام التكييف الخاص بهذا القسم. هناك حالة امتعاض شديدة بين المواطنين وذوي الضحايا الذين وصلوا إلى هذا المكان من مختلف المدن الباكستانية. معنا عبد الغفور حبيب الرحمن، هو أحد الذين كانوا أو أحد شهود العيان، وكذلك أنقذ أمه من هذا الحريق وآخرين أيضا. عبد الغفور، بداية الحمد لله على السلامة، ماذا حصل معكم؟
2: We rescued many of the women who were operated.
5: أنقذت أمي ونساء أخريات خضعنا لعمليات جراحية، ما حدث كان نتيجة استهتار الإدارة.
1: شكرا لك. هذا هو رأي ذوي الضحايا، أنقذ أمه من هذا الحريق، وناس أو عدد من النساء الأخريات يعني في نفس المكان. وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا الحريق. كما أيضا أقال رئيس الوزراء أمين وزارة الصحة الاتحادي أسلم غوري من منصبه، وكذلك فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع. انظروا من خلال هذا الشباك كما ترون، تمكنت من الدخول إلى مكان الحريق وتمكنت من إنقاذ رضيع آخر خلال لحظات الحريق. وبالتالي نحن نتكلم عن أو نتحدث عن حادثة مأساوية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مستشفى بيمز أو المعهد باكستان للعلوم الطبية الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلاء، التلفزيون العربي، إسلام أباد.
4: فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة بنحو 30 مليون دولار على شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك. أوضحت الهيئة أنها رصدت 5 انتهاكات لقانون حماية البيانات، من بينها معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية واستخدام المنصة دون تسجيل. وإلى جانب الغرامة، يتعين على بايت دانس حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على أن يخضع المستخدمون دون سن 16 لإعدادات خصوصية أكثر صرامة. بين استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، رأت صحف أجنبية أن تطبيق استراتيجية ترامب لعزل إيران اقتصاديا سيكون صعبا، إذ يتطلب مواجهة حادة مع الحلفاء والخصوم الأقوياء وعلى رأسهم الصين. بعد هذا التقرير على رأس الساعة، ديما عزتي.
6: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تطرقت إلى اقتراب إيران وسلطنة عمان من إطار مؤقت لإدارة الملاحة في مضيق هرمز في أول مؤشر على تحرك دبلوماسي بعد أسابيع من الجمود. وبينما أشارت إلى أن الدبلوماسيين يأملون أن يؤدي الاتفاق بين طهران ومسقط إلى تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى مذكرة التفاهم، خاصة أنه يأتي في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي عزل إيران بشكل أكبر، نقلت عن محللين أن موقف ترامب ربما يكون قد تصلب في الأسابيع الأخيرة، وأنه لم يعد مستعدا للعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، إذ أن هناك اعتقاد سائد بأن الإيرانيين في موقف ضعيف وأن موقف الولايات المتحدة أقوى، عدا عن أن ترامب لديه تاريخ طويل في التراجع عن الاتفاقات. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى هادي كاهل زادة أن الرهان الأمريكي على انهيار طهران اقتصاديا يعكس تقديرا مبالغا فيه ويغفل قدرتها على التكيف، ويقول إن الاقتصاد الإيراني تضرر بشدة لكن الانهيار الشامل ليس وشيكا، فالريال الإيراني لا يزال يؤدي وظائفه الأساسية، والحكومة ما زالت قادرة على دفع الرواتب والدعم وتمويل مؤسساتها، كما أن قدرة إيران على الصمود تستند أيضا إلى احتياطيات الذهب وتنوعها الجغرافي واستمرار قنوات التجارة والطاقة. وبحسب الكاتب فإن الضغط الاقتصادي قد يفقر إيران، لكن الرهان على انهيارها قد يطول إلى ما بعد ولاية ترامب. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت صعوبة تطبيق استراتيجية ترامب لعزل إيران اقتصاديا، مشيرة إلى أن مطالبه بأن تتوقف الدول الأخرى عن التعامل التجاري مع إيران تؤكد صعوبة محاولة فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني إلى حد الانهيار، إذ اعتبرت أن تطبيق العقوبات بشكل كامل أمر بالغ الصعوبة، ففي حالة إيران سيتطلب ذلك مواجهات حادة مع الحلفاء والخصوم الأقوياء وعلى رأسهم الصين، لذا إن فرض حظر كامل على التجارة العالمية مع إيران سيزيد الأمر تعقيدا. كما رأت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ما يقرب من 50 عاما والتي تعود إلى عهد إدارة كارتر لم تسفر إلا عن تغيير طفيف في سلوك إيران. صحيفة The Guardian البريطانية رأت في افتتاحيتها أن إفراط واشنطن باستخدام العقوبات الاقتصادية سلاحا قد يقوض النفوذ الذي تستند إليه، واعتبرت أن فرض الرسوم الجمركية على كندا والتهديد بمعاقبة شركاء إيران التجاري.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
13: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
12: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
13: طيب احكي لي إيش عندهم؟
12: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
13: والأسعار كيف طيب؟
12: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أصدقاءكم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. برنامج الحاسة السادسة البرنامج الأسبوعي اللي بيهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نوصل للحل بيوم من الأيام ونلاقي الحل على أرض الواقع. طول ما فينا نفس لازم صوتنا يضل موجود. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي. لكل العاملين في الشركة يعطيكم ألف عافية. طبعا ما بنقدر نبلش برنامجنا إلا مع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، مساء الورد، وكمان إيهاب النتشي يسعد هالمساء، وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن، إسراء أبو داود.

0: في ناس بتزرع الابتسامة على قلوبنا قبل ما تكون على وجوهنا، واليوم في حلقتنا بدنا نبلش بالابتسامة اللي انزرعت على قلبي أو في قلبي أنا قبل بتنزرع على وجهي. والله العظيم يعني أنا حلقتنا اليوم رح تكون كتير حلوة وكتير مميزة، ومن امبارح هيك شوقنا المستمعين لإلها، بس رح نبلشها في شو صار قبل الهوى. اللي صار انه في ناس انا ما بكون بعرفهم او بيعرفوني وبيجوا بيقدموا لي باقة ورد كبيرة وعلبة عطر كمان، ومن هون باقة الورد خلتني اضحك وافرح وانبسط مع علبة العطر. واللي خلاني افرح اكتر انه حلا عصفور هي اللي قدمت لي باقة الورد، اول ضيف انا الي 10 سنين في مجال الاعلام، اول ضيف بيجي عندي على الاستوديو وبيجيب لي ورد. يعني قبل ما تكون معنا شكرتني بطريقه خاصه حلا عصفور والمهندسه اليانا ابو عيشه، منورينا في الاستوديو اليوم. المهندسه اليانا ابو عيشه هي امها لحلا عصفور، واللي راح نحكي قصه حلا عصفور في برنامجنا لليوم، وراح نحكي كمان قصه الورد. شكرا على الوردات وشكرا على العطر وشكرا على الضحكة وشكرا لانكم طلعتوني من اجواء لاجواء احلى واحلى واحلى. اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الورد. أهلا والله وسهل. انك وردة اسراء وبتستاهلي اكتر
0: والله العظيم. شكرا.
1: لا عادي، لا شكر على واجب، بالعكس انت بتقدمي رسالة كتير كتير حلوة، وانا بفرح كل ما بتجيبي ضيف كتير بحاول ادعمه، بفرح للرسالة اللي بتقدموها عبر إذاعة الحرية. كل الشكر لها لكم وللطاقم، والورد للورد اصلا. يعني احنا ما قدمناش اشي كتير لانك انت بتستاهل وبتستحقي، وان شاء الله ربنا بيعطيك الصحة وتوصلي كل رسالة حدا عنده اعاقة او احتياجات خاصة حتى يقدر يندمج في المجتمع، وحتى تخففي الهم، مش هو يعتبر هم، العبء اللي بيكون موجود عند الاهل، حتى يتخفف ويحسوا انه عادي، اشي عادي، الاختلاف بيكون عادي، بس صح. الاختلاف لازم يكون انه نفهم الشخص ونكون معه.
0: بالضبط. اهلا وسهلا فيكي اليانا، رح نحكي اكتر معك، بس نروح نرحب بالوردة. اصلا هي اللي بتستاهل الورد مش انا. حلا مرحبا.
2: هبا،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟ شو جبتي لي؟ شو جبتي لي اليوم؟
2: ورد.
0: ورد وشو كمان؟
2: عطر. أنا بس حبت يا راء، أنا بتحب تيل تيل تيل، بتحب تيل أنا بتحب.
0: وأنا بحبك والله.
1: جبت لك عطر كمان.
0: وأنا كمان بحبك. شو اسمك أنت؟ احكي لنا شو اسمك.
2: حلا سلمان محمد عصفور.
0: أهلا وسهلا، من وين أنت؟
1: من الخليل.
0: يلا قولي من الخليل.
2: خيرية
0: الخليل. حلا، رح تعرفنا اليانا عن حلا، تشرحنا عن وضع حلا، وكمان حلا رح تحكينا شوي شو بتعمل بحياتها، شو بتعمل مع امها، شو بتعمل مع ابوها. يعني انا كتير بحب اول اشي اليانا، انت اللي بتستاهل الورد، وانت بتستاهل العطر، وانت اللي بتستاهلي انه ترفع لك القبعة. والله لما تكون الام هي الداعم الاساسي لبنتها وعم تشتغل على دمجها بالمجتمع، هي اللي بتستاهل مش انا، ولا شو رأيك؟
1: والله انت برضه بتقدم رسالة. يعني كلنا الحمد لله ان شاء الله منال الاجر والثواب من رب العالمين، بس كل ما واحد قادر يعبر عن رسالة يقدمها، فأنا الحمد لله.
0: الحمد لله. قربي على المايك شوي واحكي لنا عن حلا. مين حلا؟
1: حلا بنت البكر. هي عمرها هلأ حاليا 19، نازلة في 20. بنت البكر، ولدتها أول، يعني أول بيبي إلي. كانت عبارة عن ولادة عملية، ما كنت أعرف على الإطلاق إنه شو في عندها مشكلة وأنا حمل فيها. في مرة الدكتور أنا في شهر السابع حكى لي إنه عندها مشكلة في الجمجمة وهيك وإنها صغيرة، فعن مثلا عن الموعد اللي هي لازم تكون فيه يكون حجمها، فعود يعني حكى الدكتور لا عادي إذا إخوتك بيجوا هيك صغار قليل حجمهم مش مشكلة. عود ما حكى لنا ولدتها عنا عملية. لما ولدتها عملية أنا حسيتها طفلة حلوة كتير يعني. هي حلوة لم يعني ما حسيت إنه في اختلاف كوني أنا بنت جايبة بنت البكير بنتظر ولد عادي ماك عمره تخيلت إنه يكون في أي مشكلة. هلأ لما ولدتها أنا يعني كنت عملية وصعبة وكيف وإنك أنت تتقبليها وتقومي ترضعيها وتعمل واجباتها كان يعني يجوا الدكاترة يجيبوا المتدربين. انا اسمعهم بترضعيها بتعملي من يعني بتفاجئين يعني بتفاجئين لتقبلها بس انا ما كنت اعرف هاي التفاصيل. يحكوا بالانجليزي مع بعض look at eyes look at noise look look look انا بحكي بصر ليش بيحكوا هيك ما هو عشان بنتي حلوه كتير يعني لدرجه ان انا ما عرفت شو السبب يعني لا اول ما خبروا جوزي يعني انا ما كانش قايل لي يعني بعدين قال لي انهم قايلين له ما حد ما انولدت انها بنتك 90% داون سيندروم تلازم الداون احنا حكونا لازم تعملوا فحص تتاكدوا نزلنا نعمل الفحوصات انا ما كنتش عارفه شو الفحوصات او شو كذا قديش انت لما الله تكون انت قوي جدا وقادر وانت لما يجيك البلاء قديش انك انت بتكون هادي رايق بتحس انك مش انت يعني انا ما كنت لحد الان اللي انا كنت فيه ما كنتش فيه حاليا يعني صابني برودة اعصاب بحكي لامي ليش طالبين فحوصات شوفي هلا امي كمان مش عارفه بتحكي لامي شاكين انه بنتك هبلة بقولها يوم معقول انا بنتي مستحيل حاجة. يعني شو بدها تخفف عني برضه هي ما كانتش عارفة يعني كلنا عينينا تتساءل بس مش قادرين نحكي واللي كانوا عارفين كان زوجي عارف عيلتي عارفين امي تحكي لي في اشي مش طبيعي انه الكل بيمشي عليها الكل بيجي يشوف حالها بس مش عارفين شو السبب.
0: طيب خلينا نحكي للمستمعين والمشاهدين انه في عشاشة فيديو عم ببين صور حلا وإليانا بدها تحكي لنا انت اشرحي لي طب انا مش شايف اشرحي لي شو الفيديو فيه.
1: الفيديو هو رحلة مصور حلا اندماجها في المدرسة تقبلها للمجتمع تقبل صحباتها إلها حاولنا نهدي حلا نقدم رسالة للفيديو تقدم هدية لصحباتها لأي مكان لأي مركز كانت فيه. حلا بلشت يعني أنا بدي أرجع لشوي في فترة الحضانة يعني أنا بلشت فيها لما أحط أنا بشتغل يعني عمري تاريخ عملي تخرجي بعدها بسنة أنجبت حلا بعدها أنا ضليت أشتغل فحلا بدي أوديها على الحضانة بدي أمارس شغلي بدي أضل مستمرة فكنت أوديها على الحضانة في حضانة ما يعني حطيت بنتي حلا فعيت هي مرضت لما مرضت رحت لل يعني تصور كنت أشتغل شركة مقاولات دوامي مكثف فلقيتها سخنة فصاحبة الحضانة حط عليها حرام فوق ما هي سخنة وبترج بحكي لها جيت أنا يعني بعد ساعة من الاتصال بحكي لها ليش حضرتك يعني لو حطيها لأقرب مستشفى لأقرب مكان حكت لي لا أنا ما بقدر أنا كذا ولما حط لي إنه هي عشانها داون سيندروم أنا ما بقدر أستقبلها. هلأ حلا في عمر السنة وشهرين عملت كان عندها مش كمان انها متلازمة داون كان عندها مشاكل في القلب عندها شريانين وصمام وعندها مشاكل طلعنا يعني في كان بتعرض لكلام في المجتمع انه ان شاء الله الله بريحكو الله يختار لها الاحسن كنت انزعج يعني هي اصريت انه نعمل لها شو بتحتاج نكمل معها ونكمل لها كل اشي يعني
0: راح نكمل القصة وقديش كيف رفض الناس لحلا في بداية مسيرة حلا بس بعد دقات الساعة.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي عالم من التسالي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي عالم من التسالي.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: مساء الخير من جديد في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 والحلقة الاستثنائية والمميزة واللي كلها مشاعر مع المهندسة إليانا أبو عيشة وجميلة الجميلات حلا عصفور. عم نحكي عن قصة حلا وإليانا. هون خليني أرجع شوي معك لطفولة حلا. لما أنت عرفتي أنه حلا متلازمة داون، كيف أخذت الخبر؟ كيف تقبلت الخبر؟
2: أنا نسيت والله أمسى على المستمعين،
1: بنمسى
2: عليهم، يسعد مليون مساكو. يعني هلأ لما تلقيت الخبر، أنا 20 يوم من ولادتها كنا نستنى الفحوصات، ومع ذلك أنا مش حس إنه في إشي، يعني حسها طبيعية يعني. فكان في مراجع في المستشفى، رحت على المستشفى أنا، كان لي حدا عزيز يعني شفته وأنا بالانتظار، بحكي لهم يعني حس انه في اشي، يعني انا قلبي حسسني بس انا مش حاكي ومش متأكدة. بحكي لهم في اشي لبنتي، فيها بنتي اشي، وهم جنبي ضلوا حاطين ايديهم هيك ويطلعوا وما حكوش. انا سبحان الله قبل ما ادخل عند الدكتور طلعت انا، لأنا لاحظ دينا حسيت انها مش طبيعية، انه في مشكلة. دخلت عند الدكتور، اجا دوره بقول له دكتور مال بنتي يا دكتور، فيها مشكلة؟ قال لي 95% بنتك منغولية. يعني بصراحة كانت كتير صدمة، حاولت أمتلك نفسي أمام الدكتور. لما طلعت يمكن عدت نص ساعة أمشي وأعبر، عيط، عبرت كتير، ضلت أحكي مع حالي. مع ذلك الحمد لله رضيت بقضاء الله وقدره، قلت لعله الله يعني ما بعرف شو مخبولنا شو مخبولها، إن شاء الله يا رب يعطينا القوة والقدرة اللي نطلع من خطيتها. لأنه قال لي عندها مشاكل في القلب، عندها مشاكل كتير وبدك تتابعي، صار هواجس كتير. فوصلت لعند حماتي فبحكي لها بنتي طلعت هيك قبل ما يطلع الفحص، والحمد لله رب العالمين بلشنا نقلب بمشاكل القلب، وطلعنا على تل أبيب على وولفسون. يعني في دكتور، في دكاترة للأسف يعني ما بشعرهم، بشعروا في الامرأة أو بشعروش أو بشعروا بالإم، حكوا لي صار يحكوا لي هاي بيموتوا بطولوش، هدول انسوكوا منهم خلفي غيرهم، لأنك أنت بتنسي. يعني صاروا يهونوا علي إنهم دموتوا، إنها بدها تموت، إنها مش رح يعني تطول، مش رح تعيش. فالحمد لله رب العالمين أنا حملت بعدها الصريف ابن محمد، يعني بينها وبينه سنة وشهرين. فصرت أروح حلع قالب في عندها في القلب المفتوح، نعملها العملية وأنا حامل. كنت أتمنى أقول يا رب بس يجيني طفل طبيعي، يعني لأنه صار حياتنا الزوجية مهددة إنه ممكن نجيب نفس هاي الأطفال ولا بدها تتكرر أو ما تتكررش، هل طفرة بدها تكون يعني ممكن تتكرر بأطفال أخ يعني تانين ولا لا. والحمد لله في دكتور الله يجزي الخير يعني صار يحكي لي لما تحملي لازم تتابع معي. فكنت ما أقول لك يا دكتور يعني كيف وضع البيبي، يقول لي بخاف من القرد بطلع له. ما تفكري قولي يا رب. والحمد لله ضليت متوكلة على الله، جبت بعديها أولاد طبيعيين والحمد لله رب العالمين. هذا كتير خلى حلا يعني تتأقلم وتصير تكتسب مهارات وتكتسب وساعدها في الحياة. يعني أنا بتفاجأ من كتير بيجيهم أطفال احتياجات خاصة، ببطلوا بدهم يخلفوا، بيعتزلوا الخلفة، بقولوا بدناش نخلف، بدي أكرس وقتي. بالعكس الخلفة هي اللي أثرت في شخصيتها، هي صارت تتنافس بين إخوتها، هي صارت تحاول إنها بدها تكون أفضل. والحمد لله تصوري إنه في ناس كانت تدخل في لما عملنا عملية القلب المفتوح، كانت ناس طبيعية ما شاء الله عنهم، كانوا يدخلوا يموتوا. أنا كنت صرت خايفة حالة تموت، طلعت والله كتب لها عمر جديد، ما شاء الله عنها، صبتها نكسة كبيرة. نامت في المستشفى، كنت أسمع والله إذا بتموت يعني إن شاء الله ربنا يعني لعله خير، تزعلوش. كنت أنحر، كنت أفقع أقول لا إن شاء الله بتعيش، شو قلنا كاتب الله بدنا نشوفه. وبلشت المرحلة تكبر مرة مرة، إن كيف بدك تقلبي في المشي بالحضانة، لما أنا صاحبة الحضانة رفضت وجودها. هلأ سبحان الله أخوها بينها وبينها سنة وشهرين، صارت تتعلم معه تمشي تطلع، كتير تطورت معه لدرجة إن أنا جيت بدي أدخلها المدرسة. فتوجهت يعني كان محمد 6 سنين وهي 7، فبدأ توجه لمدرسة خاصة نحطها في مدرسة يعني زيها زي الطلاب. للأسف المديرة يعني حكت لي أنا بعتذر منك أنا ما بقدر أتقبلها. بقولها بتقولي مش مني, بقولها من مين؟ قال التربية لأنه قال بيجوا الطلاب أهالي الطلاب بيشكوا بحبوش إنه يشوفوا هيك طالبات وطلاب. قلت لها عفوا ليش يعني هذا الطفل معرض أي حدا يجيب, ممكن أنا اليوم ممكن غير شر أنت, ممكن أنا ما بتمنى لأي حدا يجيب زي هذا الطفل بالعكس.
1: بس هذا واقع صح,
2: بس هذا ما بنعرف قدر الله يعني, والواحد دي يشعر في التاني يشعر إنه نفسه يكون في هذا الموقع. بس للأسف فيش عندنا ما كان وما كانت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الصورة, ما كان عندنا نت واتصالات وانك تتواصل تعلي صوتك تحكي صار عندي موقف كذا, ما كانت عندك ان تقولي والله انا اللي عندي صورة هيك. حاليا بتلاقي انه اطفال داون سيندروم اي شغلة صاروا انفلونسر حاليا. يعني اي حدا, انا لما كنت خلفتها صرت افتح على الجوجل كيف شو كيف اتعامل معها كيف اجيب لها اكل, ما كانت حالات اللي ناخد خبرة. فالحمد لله رب العالمين قلت خلاص مش راح اتجه لاي مدارس, فرحت على مركز الرجاء الله يجزيهم كل الخير, وبتمنى يضلوا واقفين على نفس الصورة اللي كانت لما حلا علموها التأهيل والنطق والقصص. فبعديها حسيتها كتير تطورت, رحنا على مركز آل مكتوم برضو بوجه لهم كل التحية. وبعدين حان وقت انها تندمج. لما اندمجت كان عمرها 12 سنة. كانوا يحكوا لنا انه مثلا في آل مكتوم او في اي مركز بيصل لعمر معين الطفل وبتلاقيلوش مجال يعني يكون في المكان, فبقولوا له خلص خد على الدار. انا كنت ضد انه حلا تضل في البيت, فاخذتها رحنا دمج الله يجزيهم الخير ويعطيهم الصحة والعافية مديرية التربية والتعليم في الخليل على رأس الأستاذ عاطف الجمال, المس ريما العويوي وحلوة قيموها أول مرة. فأول مرة لما راحت للتقييم صارت التأتأ كيف إنه أول مرة ما اندمجت, قالوا لي صعب. روحت مقهورة كيف أنا بدي أكمل مع حلا, صرت أحكي معها يا حلا كذا كذا. عودت كمان مرة بالدمج, رحنا كمان مرة للتقييم وتقيمت وما شاء الله, فحطوها في مدرسة قريبة من مكتبي. هل أنا مسمية مكتب الهندسي يعني بعد 5 سنين شغل سميته جدا أسمي مكتب المهندسون العرب أي حدا ما زبط إلا مكتب إيش يا حلا.
1: شو اسم مكتب ماما يا حلا؟
2: مكتب حلال هندسي. فالحمد لله رب العالمين يعني كان مكتبنا درجة أولى, بعدها سنتين صار استشاري يعني لدرجة الحمد لله رب العالمين من فضل الله صار مكتبنا من يعني مكاتب مشهورة في الخليل, وحلق لها اسمها ووضعها وجودها, مش كمان كونها بنتي يعني على كل يوم اسمها بنكتب كل يوم اسمها بنذكر, لدرجة انها بتتقاتل مع اخوتها هذا مكتبي انتو ملكوش مكتب. صار يحكوا لي احيانا اخوتها ليش سمتي مكتب حلا؟ بقولهم هي ممكن ما تصيرش دكتورة او تصير بروفيسورة هي, اما انتم ممكن ان شاء الله بتصيروا. فهي كل شوي عاملة عنصرية في البيت انه المكتب باسمها.
1: طيب نروح لحلا. حلا كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: حلا اي صف انت؟
3: تامن نطلع تاسع.
1: تامن بدك تطلع تاسع؟ طيب كيف المدرسة؟
3: حلوة مدرسة انا بس احبها.
1: شو بتعملي بالمدرسة؟
3: نطلع حديد.
1: تاخدي رياضيات قلتي لي كمان
2: انجليزي. What's your name? My name.
1: طب قولي my name. حلا
2: خلص طول الطريق تحكي خلص.
1: لا هي طيب حلا شو اسم شو اسم معلمتك اللي بتعلمك؟
3: سهلة. أنا سهلة بس أحب ميس وأمتيلتي. شو قولي أنا أمتيلتي وين حلا ولا أصح قولي أمتيلتي وين حلا. هاي شو أحكي وهاي مرة أمتيلتي وين حلا انا الدور شو سوي حيين هايز اصعب ماما قولها امتلتي انا زي كده أنا يا حالة كده خيب. طيب عادي ده خيب قولها أمتلتي عادي ده خيب قول لي ماما أم أصح أنا فار أسد مرسى لأنا عيانة حبينا
2: يا حبيبتي. في يوم من الأيام قررت بدهاش تروح المدرسة فالمدير بتحكي والله هي قصة يا والله يا حلا شو هي
1: ربح قداش معنا بتقدر تحكي القصة ولا بعد الفاصل؟ طيب رح نحكي رح نحكي بعد الفاصل قصة غياب حلا عن المدرسة بس بعد الفاصل.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية. وحلا يا حلا، شو يا حلا؟ حلوة الأغنية؟
1: حلوة،
0: مبسوطة؟ احنا مستمرين معكم في قصة حلا عصفور، الصبية الجميلة حلا متلازمة داون. حلا انا بحكي عنها بحكي عنهم متلازمة الحب، حلا متلازمة الإرادة، حلا متلازمة

0: صح، انا احب مس كريسي.
1: مس الانجليزي، بتعرفي تحكي انجليزي؟
0: عم تحكي
1: والله. احكي تفضلي. طب احكي تفضلي. طب احكي
0: 1 2 3 4 7.
2: What's your name؟ سألتك أنا what's your
1: what's your name حلا. What's your name؟
0: خمايم حلا.
1: My name's حلا. واو برافو.
2: طب قبل شوية حلا كنت تقولي مس الدين، بسرعة غيرتي. طب ليش بتحبي مس الدين؟
0: حبها.
1: بتحبي مس الدين؟ شو اسمها مس الدين؟ طب نقولها مرحبا،
2: قولها بحبك كتير.
0: انت حبها 65 ديل ديل ديل. انت حبها
1: واحنا منحبها.
2: المديرة والمعلمات.
1: صح. بتصلي؟
0: بعرف ترلي الدور.
2: انو علمك تصلي يا حلا؟
0: ماما.
2: تحبيني يا حلا؟ نسيتيني يا حلا.
1: بتحبي ماما؟
0: انت حبها ماما.
1: ليش بتحبي ماما؟
0: قلت ليش انا تحت ماما؟ قلت سهل هي مش لإلي.
1: شو بتعمل ماما؟
0: اسهل ماما هي اطبخ.
1: تخليكي تطبخي؟ شو بتحبي تاكلي؟
0: انا بس ذات الروبة
2: مقلوبة. مقلوبة الخلايا كثير. كبسة،
1: حلا،
2: ورق،
1: حلا.
2: وين ما كان بوديكي حلا؟ بنروح نسبح. بتروح على السباحة؟ بتحبي السباحة؟
1: الله شو حلو.
2: والرسم
1: وين بتروح؟
0: البحة.
1: على السباحة. طيب مين أكتر أخ أو أخت بتحبي؟ بتحبي إخوتك؟ مين بتحبي؟
0: غنى.
1: غينا.
2: قول مرحبا لغينا.
1: مرحبا غينا. طب وبابا؟ ما حكيت لناش عن بابا.
0: انت حبها بابا دير. انا بتحبها.
1: باخدك مشاوير بابا ولا بس ماما؟
0: لا بس ماما.
2: بابا بياخد.
0: بابا.
1: طيب ابو محمد عصور مساء الفل.
2: قولي لبابا مرحبا.
1: قولي مرحبا لبابا.
2: قولي بابا بحبك كتير. انا
1: يلا قولي لبابا بحبك.
0: حبك يا بابا.
1: يا حبيبتي يا حبيبتي.
2: تحبيش محمد ولا ايهم؟ والله لا خليهم يشوفوا لك. هلا بطلوا حبوك يا
1: لا ما هي انا
2: بحبهم كلكم.
1: يلا قولي بحب. قولي
0: حبكو تيل تيل تيل.
1: يا عمري يا
2: حبيبتي. يا حبيبتي تجرح
3: انا بصالح حبيبي بالقلب صاير.
1: لما نحكي صوتنا لازم يكون موجود، مش بس صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ولا البصرية ولا السمعية، كمان حتى الحلا حلا وكل اللي مثل حلا لازم صوتهم يكون موجود ولازم يكونوا معنا في المجتمع، لأنه من حقهم يكونوا معنا في المجتمع. دقات وبعدها رجعين.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع حلا الجميلة وأم حلا الأجمل. يعني كنا نحكي قبل الفاصل، حلا حكت بقصة

0: وحبينا هيك بس نوصل للمستمعين شو قصة المدرسة وغيابها، ولا حدا زعلها؟ يا
1: هي في يوم كانت زعلانة قررت بدهاش تروح على المدرسة. يا حلا ليش بكيش تروح على المدرسة؟ قال لا أنا بديش أروح. فغابت، فصارت تحكي لها المديرة ليش بديكيش تجي، كان حدا مزعلها كان في الصف وهيك أو كنت أنا أعلمها أنه ممنوع حدا يلمسك، ممنوع حدا كذا، كأنه حدا حكي لها هيك يعني. فبلعبوا البنات مع طبيعي إلا يكون في هيك تاتش. فقالت بديش أروح، فالمديرة تواصلت معي فقالت لي شو رأيك نعمل لها إشي، قلت لها ماشي. فالبنات صفها جابوا لها هدايا وأنا عملت لها عيد ميلاد كبير ووزعت هدايا وانبسطت والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عنهم. كل التحية لمدرسة أسماء. أسماء
0: مديرة المدرسة
1: الدكتورة نداء دويك، كل الاحترام.
0: يسعد مساها. عن جد أنا كمان بوجه تحية للدكتورة نداء دويك وبوجه لها تحية أكبر لأنها هي تقبلت فكرة الدمج، لأنه إحنا لليوم عم بنعاني من فكرة إنه في كتير للأسف مدراء ومديرات ما بتقبلوا الأشخاص ذوي الإعاقة، تحديدا متلازمة داون أو اللي عندهم حتى صعوبات تعلم، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة كلهم لليوم عم بيعانوا من فكرة عدم تقبل
1: للأسف المدرس. أنا كل ما أنزل حالة عن حالة بتواصل معي أهالي لمتلازمة داون إنهم مش قادرين يدمجوا، إنها مثلا في التقييم كان في عندها مشكلة. يعني أنا حالة كتير مرتبكة مش على طبيعتها إلا ترتبك فبقولهم أنا جاهزة للمساعدة، فأي حدا كان يتواصل معي يحكي معي. يعني أنا كانت حالة في مدرسة مديرة المدرسة القبل كانت في حليمة، فكنت أنا أول ما وصلت المدرسة الحكومية كنت حابة تبدأ يعني تكتب حالة تقرأ تنجز توجز تجيب علامات. فالمديرة نادتني في يوم قالت لي أحكي لك بصراحة أنا ما بديش تعطيها، هي عندهم زيادة كروموسوم فعندهم نقص، فأنت قد ما تعطيها رح حرام تحمليها فوق
0: أكثر من طاقتها.
1: فأنا اقتنعت صرت أنا أعطيها يعني حسب ما هي بدها، مش يعني في ولاد طبيعيين بتصير بدك تدرسيهم غصب
0: بزيادة
1: وقدرتهم يعني بتمكن وممكن ما يحبش المدرسة. فحاولنا معها فصاروا إنه فقد دمج بتعرف تكتب أسماء أخوتها أسماء بتقرأ بتقلد بالكتابة بترسم بتعرف إنه اليوم حصة عربي إنجليزي رياضيات. كنت أتفاجأ يعني لما إنها رايحة المدرسة يحكوا لي أسماء تعليق حلا بأي صف، حلا بتكتب حلا بتقرأ حلا بتجيب علامات. ففي لما انتقلت على مدرسة أسماء بكن لها كل احترام صاروا المعلمات يعني أنت بتصوري البنات أوعى، أنت بتتعاملي مع طالبات يعني أوعى. فأنا في يوم جيت أول ما بلشت حلا فبحكي لهم انه حلا حلا عمرها 19 سنه، حلا لازم هلا هي مفروض العام قدمت توجيه. انا قلت لهم حلا كانت لما كانت يمكن قبل سنتين هي عمرها 18 17 لما كانت داخل المدرسه، فللاسف صار يتنمر عليها البنات انك انت هي اكبر منها انت كذا. عوض رحت حكيت مع البنات كمان مره وتفهموا كتير البنات تفهموا. هلا المعلمات صاروا لما يعطوها الامتحان يعني لدرجه هي بتعرف انها ما سنده تاخذ واحد او اثنين او مش ناجحه مش جايبه علامه كامله بيعطوها بالتقييم راس قلوب بيحطوا لها علامات تقييم حلوه
0: تحفيز.
1: في يوم كانت في معلمه جايه على المدرسه وبتعرفش حاله حلا فحطت لها ما هذا واكس روحت حلا عيط كثير. رجعت المديره ثاني يوم بتحكي انه ما بتعرفش وصاروا يحطوا لها راس قلوب دائما وبقيموها. فهذا كتير يعني ساعدها على الاندماج، ساعدها انها تحب المدرسة يعني لحالة حالة بتصحى بتلبس المريول بتحط الشالة. اي نعم بتجننا لما تحط الشالة الصبح وصي على تتكتك واحنا لازم نستناها.
0: المهم انك عودتيها تعتمد على نفسها إليانا وهذا كتير مهم. والأهم أنا بدي أقول لك أنا متأكدة أنك راح تشوفي حلا بيوم من الأيام إشي كبير في البلد صدقيني. إحنا قبل فترة استضفنا صبية نجحت توجيهي متلازمة داون، فأنا متأكدة حلا راح تنجح توجيهي. وإحنا منطالب عن جد صناع القرار إنه مش بس للتوجيهي حتى في الجامعات يتقبلوهم، لأنه هم عندهم قدرات والقدرات صح بسيطة، بس لما يكون في إليانا أبو عيشة وداعم إليانا لحالها يعني صح هي أم، بس كمان المسؤولين عليهم دور كبير بإنه يخلوا حلا منخرطة بالمجتمع ويمكنوا حلا وكتير مثل حلا من حقهم إنهم يكونوا موجودين في المجتمع. ولا صح ولا صح يا حلا؟
2: صح
1: صحين صحين. طيب. يعني مرحلة داون سيندروم أنا شعرت فيها في بداية عمرهم بيكونوا مش حابين يشوفوا المجتمع.
0: صحيح.
1: بدهم يضلوا في البيت. كنت أخذ حالة على المناسبات أنا تصير بدهاش ضل من عزلة. بعد شوي لما تضلي تاخديها بتصير بدها تشارك أهل العريس. بدك تلاقيها على أهل عند الفيست تجيبيها.
0: بتحب تروحي على الأعراس؟
1: لازم تحط الحمرة وتروح.
0: يا سلام. ولا صبية حلوة إليانا بدها تروح مثلها مثل أي صبية في هذا المجتمع. شو نفسك تحقق لحالها؟
1: أنا نفسي أعمل لها إن شاء الله ناوي توصل توجيهية لبصف طالعة تاسة يعني هلأ حاليا تاسة تصل توجيهية تكون مش دورة أكاديمي تكون مهني وتعمل حرفة وتصير نعمل لها مشروع لها خاص وأجمع كل الطلاب اللي زيها داون سيندروم يعملوا مشروع حبيبتي. يستفيدوا إلهم ولأهليهم يحسوا إنهم هو إنسان منتج في البلد إنسان مش مهمش إنسان له أثر في المجتمع.
0: يا حبيبتي حالة بدنا نعمل إشي حلو مع بعض بس ماشي. خلصي ماشي
1: ماشي
0: بدك تيجي تزوريني كمان مرة.
2: طب
0: شو بدك تقولي لماما؟ بدي تقولي لها كلمة واحدة.
2: حبك
1: حبيبة قلبي. حبيبتي.
0: وأنا بحبك. طب وإلي أنا إسراء شو بدك تقولي لي؟
2: حبك يا بلو أنت حبك تيل تيل تيل أنا بحبك.
0: حبيبتي شو بدك تقولي لربحي؟ طيب
1: احنا منحكيش للشباب احنا منحكيش
0: عم ربحي
1: حتى ولا احنا لا يعني ما يزعلش منا يعني
0: لا هاي من حلا لامها احنا بدنا نقول لربحي شكرا. يلا قولي لربحي شكرا
1: على ارضعنا شكرا.
0: يلا يا حلا قولي
1: له شكرا يا عمو ربحي.
0: يلا قولي شكرا لعمو ربحي.
2: شكرا يا عمو
0: يا عمو ربحي.
3: امي احلى من الورد امي دكتوره
0: انا كمان بتعرفي بحبك. كل ام بتيجي عندي على الاستوديو بتذكرني بامي والله. انتوا الامهات لما تشتغلوا علينا وتشتغلوا معنا من طفولتنا بعرف الاشي بيكون مضاعف عليكم.
1: صحيح.
0: بعرف انك ام وبعرف قديش الاشي يعني الاشي حلو كشعور ام بس بعرف قديش في عن جد تحديات كبيرة خاصة من رفض المجتمع. والله بدي منك رسالة. انا بتعرفي ما نفسيش الحلقة تخلص
1: ولا انا
0: ومش الحلقة الاولى بس صدقيني مش الاخيرة رح نكون انا وياكي مع بعض ونتابع مسيرة حلا ونرجع نستضيفها كمان مرة. بس بتعرفي عن جد فيكي انا بشوف القوة وياريت كل الامهات اللي رافضة لأولادها تشوفك وتتعلم منك عن جد. انتي مثال. تعرفي لازم الخليل هيك الموجودين في الخليل يعملوا عن جد هيك زي اشي لكل ام بتتعب مع طفلها او طفلتها لحتى تدمجهم في المجتمع واولهم انت. والله
1: احنا والله ما بنستنى مقابل من حدا يشكرنا. احنا بالعكس انا بدي رسالة كل الاطفال الداون سيندروم يكون لهم احصائيات في البلد يعملوا لهم اشياء اللي يغيروا نفسيتهم. انا بتمنى لكل ام انها بتكون داعمة لبنتها. يعني انا لما سميت مكتب حلا الهندسي في ناس يعني صار يحكوا لي اللي بسمع بقول حلا بقول هاي بروفيسورة.
0: والله بروفيسورة هي.
1: قلت لهم أنا عندي أحلى بروفيسورة متلازمة داون. يعني كان عمرها 7 سنين لما أنا فتحت المكتب وكنت متأملة يعني كنت خايفة على مستقبلها كيف بدها تكون بس هلا أنا فخورة بمستقبلها. يعني أنا بتمنى لكل أم عندها متلازمة داون إنها ما تنحبط من المجتمع ما تفكر. يعني أنا الله يرحم أبي رحمة واسعة يا رب ويخلي أمي ويعطيها الصحة كان أبي يحكي لأمي روحي شوفي بنتك شوفي ليانا ضلي تابعي معها بلاش تخنقها إني ما تقبلهاش إني ممكن أخنقها بالليل إنها بتحكي يعني مش صاحية عليها أو أنا ما تقبلهاش فالله يرحمه. فكانت يعني بيكون داعم الأهل يعني بيكونوا داعمين معها إنها توصل صوتها، تآمن في كل طفل عندها وما تخاف يعني دايما تحاول. أنا بقولهم اكسر الحاجز بنشر صورة ابنك
0: بالزبط.
1: أولها بتكون صعبة بعدها بتبلش بتتقبل المجتمع أحسن ما في يوم الأيام يقول لك والله ليش بنتك هيك. يعني كنا نواجه صعوبات لما أروح على التطعيم مثلا أطعمها تلاقي النيرس يمكن ما تكونش عندها. أنا بحكي إنه أهم إشي في الرسالة اللي بنأديها يكون عندنا حس إنساني في المقابل إلنا. هيك حدا يطلع فيها تطلع تقول لي بنتك منغولية، بنتي متى لازم تداون عفوا. فمرة مرة بصيروا يعرفوا حتى كيف يعني. أنا ولا ولد من أولاد إخوتي من جيراننا من المقابل بفكر حلب ممكن يحكي لها أنت كذا، بقولوا متى لازم الحب متى لازم الداون. كيف أنت بتعطي الصورة للمجتمع ولإلها هي بتطلع كيف أنت حابة تكوني هي بتكون. أنت قديش هي بتستمد القوة منك مش من أي حدا. يعني أنا بتمنى كل المؤسسات يدعموا بس أول داعم هو والأهل. الأم والأهل بالزبط. اللي عليهم هم كتير يكون هو يآمن بقدرات ابنه.
0: وأنا كمان بضم صوتي لصوتك وبقولكم آمنوا بقدرات أولادكم وطلعوا أولادكم للمجتمع لأنه إحنا من حقنا نعيش في هاي الحياة رغم كل التحديات اللي فيها. شكرا لك إليانا نورتيني.
1: عفوا حبيبتي نور وجودك أكيد.
0: بدي دائما تزوريني.
1: أنا جاهزة.
0: حبيبتي
1: أنا جاهزة
0: حبيبتي. حلقة نورتينا. شكرا
2: شكرا
0: شكرا كتير. إحنا منحبك كتير
1: وأنا بحبكم
2: وكمان
0: حبيبتي حلا عصفور والمهندسة إليانا أبو عيش اليوم أعطتنا بصمة كتير حلوة وأثر كتير حلو لبرنامج الحاسة السادسة. بتمنى قصة حلا توصل لكل الناس ولكل أهلنا في الخليل وفي فلسطين لحتى الأهل اللي عازلين أولادهم في بيوتهم يطلعوا أولادهم للمجتمع. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية. إيهاب النتشة شركة القصرة والتجارية إسراء أبو داود. إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
2: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. وزارة الخزانة وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. تراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزاً في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
6: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون عربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. نريد أن نركز معك على بيانات الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بتمسكه بالشروط للتفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة، وأيضا ما صرح به بشأن البيان الصادر بالأمس بين سلطنة عمان وإيران، الذي على ما يبدو يعني كان في مساحة أضيق مما تابعناه في بيان الأمس.
7: رولا، يمكن القول بأن اعتدنا خلال الفترة الماضية الأشهر الماضية أساساً منذ حرب 12 يوماً كان هناك خطاب للحرس الثوري يعكس من خلاله التشدد في المواقف الإيرانية، وبالتالي حتى عندما يجري الحديث عن الاتفاق يبدو كما هو واضح بأن حدة الخطاب تختلف ما بين الدبلوماسية والعسكر. وهنا أراد التأكيد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري على أن الاتفاق الذي جرى مع عمان جرى من خلاله أو أسفر هذا الاتفاق عن تحديد حصص المياه ما بين إيران وعلى الجانب الآخر عمان، وأيضا جرى تحديد حصص عائدات هذا المضيق. وهو يريد التأكيد هنا والإشارة بوضوح إلى أن العبور من خلال مضيق هرمز حتى في حال فتح فإنه يأتي في سياق سيكون هناك تقديم خدمات، وهذه الخدمات كما كانت قد عرفتها الخارجية الإيرانية بأن هناك العديد من التفاصيل الحاضرة في هذه النقاط المتعلقة مع الجانب العماني لمناقشتها، تلك تتعلق بحماية البيئة، تزويد الوقود وغيرها من النقاط المتعلقة التي ستفرض أموالا لتسلمها، وبالتالي هي للتأكيد على هذا الجانب. أيضا الجانب الآخر الذي أرادت التشديد عليه حسين محبي هو أن كل المضيق يخضع لسيطرة إيران، حتى ذلك الذي يقع في الجنوب من مضيق هرمز والذي يعود رسميا إلى عمان، وأيضا جرى تحديد ذلك بالطبع وفقا للاتفاق كما يؤيد ذلك حسين محبي، ولكن هو يريد التأكيد على سيطرة إيران عليه في هذه المرحلة. وهنا رد واضح للولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن مسار جنوبي لا يزال قائما وتقوم من خلاله بمرور بتمرير العديد من السفن والناقلات والأرقام التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يفند الرواية الأمريكية. وفي ذات الوقت أيضا يؤكد بأن أقرب القطع العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية هي بمسافة تبعد نحو 400 كيلومتر عن مضيق هرمز، وهذا أيضا يأتي في سياق التأكيد الإيراني. أما الشروط الإيرانية يجددها، وتلك متعلقة بالضرورة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنود الاتفاق، إلى بنود مذكرة التفاهم، ومن جانب آخر عدم عرقلتها كما يقول في مسار التفاوض الذي لا يزال قائما مع سلطنة عمان.
6: بإيجاز ياسر، بمعنى بأن البيان الصادر وتصريحات الحرس الثوري الإيراني تعمل على تثبيت ما جاء في بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وليس تقديم أي شيء جديد من وجهة النظر الإيرانية.
7: بالفعل هذا ما حدث، وهذا بالفعل هذا ما يجري التأكيد عليه إن كان من قبل الحرس أو حتى من قبل الخارجية الإيرانية، ولكن الحرس كما قلت هناك سقف أعلى في الحدة في الخطاب.
6: نعم، شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. في الأثناء واصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مباحثاته الإقليمية، حيث أجرى اتصالين مع وزيري الخارجية السعودي والبحريني، بحث خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. للمزيد من القراءة في هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض الدكتور مبارك العاتي، كاتب وباحث بالعلاقات الدولية. أهلا بك سيد مبارك. سأبدأ معك من البيان الأخير الصادر عن الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالمباحثات التي جرت مع سلطنة عمان، وحديثه عن أن جزء من هذه المباحثات كان من أجل تثبيت حصة كل من البلدين، على عكس ما جاء في البيان بالأمس بيان الخارجية الإيرانية الذي تحدث على ضرورة التنسيق مع الدول الساحلية ودول المنطقة. كيف يقرأ ذلك؟
4: مرحبا سيدة رولا. من الواضح بالفعل أن هناك تباين في التصريحات الإيرانية. المشاورات التي جرت ما بين عمان وإيران كانت على مستوى وزارات الخارجية، وصدر بيان أمس عماني إيراني كان على الأقل شبه واقعي، بينما التصريحات المنسوبة للحرس الثوري اليوم تبدو أيضا أكثر حدة وأكثر تطرف حقيقة مما توقعنا، مما يعني أن الحرس الثوري اليوم يريد أن يعيد المفاوضات إلى المربع الأول. أعتقد أن دول الخليج العربي ستحتاج إلى مزيد من الإيضاحات وسترفض بالفعل ما صدر من تصريحات من الحرس الثوري، لأن الاتفاق الذي أعلن عنه الليلة الماضية على الأقل كان اتفاقا مرحليا، اتفاقا تكتيكيا، ليس اتفاقا نهائيا أريد له حل حالة الموضوع وليس الحل النهائي. عندما يدخل الحرس الثوري اليوم على المفاوضات بهذا التصريح، أعتقد أن دول الخليج لن تقبل به بالفعل، وستعيد دول الخليج التأكيد على موقفها الرافض لمثل هذه النتائج. القضية الثانية أيضا، أشار البيان الذي صدر الليلة الماضية إلى عملية نقاشات مع الدول المتشاطئة، كان يفترض أن يسميها مفاوضات مع الدول المتشاطئة. أعتقد أن دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية لابد أن تكون حاضرة، سواء في المفاوضات النهائية الإيرانية الأمريكية أو حتى في المفاوضات أو المشاورات العمانية الإيرانية. كل دول الخليج يجب أن تكون حاضرة، أو على الأقل تكون المملكة العربية السعودية حاضرة في أي مشاورات أو مفاوضات. قضية ما تسمى بنقاشات أعتقد أنها يعني تهميش للدول. قضية سيطرة إيران على ما اسمه بالممر الداخل وعمان على الممر الخارج، أعتقد أن هذه تلبية للمطالب الإيرانية، وهذا يعني مزيدا من الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز ونسبا لما كان معمولا به قبل 28 من فبراير.
6: طيب، لكي نفهم وزن هذا الكلام وهذه البيانات علينا أن نربط ذلك بما يجري على الأرض. موقع هذه المشاورات ووزنها في هذه المرحلة بالنسبة لكل ما يحدث، بالنسبة سواء لسياسة الولايات المتحدة، بالنسبة لسياسة دول الخليج، أين هو؟
4: أيضا قضية مهمة وهي الموقف الأمريكي بالمناسبة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي كانت قد ضغطت على سلطنة عمان باعتقادي أنها بالفعل تريد حل، لكن هذا الحل حتما سيكون حلا مرحليا. القضية هل سيلتزم الحرس الثوري بأي اتفاق يتم التوصل إليه؟ هذه قضية أعتقد أنها لا تزال مؤرقة للشأن الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان وباكستان وقطر كل منهم يريد حلا ينهي هذا الانغلاق الذي وصلت إليه المفاوضات، والجميع يريد حل لهذا الموضوع، لكن يجب أن لا يكون هذا الحل تقديم مضيق هرمز قربانا لإيران. يجب أن يكون حلا مقبولا من الجميع، لا أن يكون حلا استرضائيا للجانب الإيراني حتى يتم يعني فك الحصار عن النظام الإيراني. لابد من أن يكون حلا مقبولا لكل الدول المتشاطعة على الخليج العربي.
6: في ظل ما يرى وكأنه انسداد دكتور مبارك في هذه المرحلة مما يجري، سياسة أمريكية يبدو أنها الآن هي تقوم بدلا من إيران على فكرة الصبر الاستراتيجي باتباع سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى والانتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور. هناك من يدفع ثمن من ذلك، من تعطيل هذا المضيق، دول الخليج على رأس القائمة. ما الأوراق التي تمتلكها لكي يعني تحلحل قليلا من هذا الأمر؟
4: يعني سيدة رولا، قضية العقوبات الاقتصادية الخانقة بكل تأكيد أنها ستكون مؤثر قوي جدا على رقبة النظام. المتضرر الأول بالكل يعني هو النظام الإيراني قبل الدولة الإيرانية، لكن عملية تهديد النظام الإيراني لدول الخليج هذا يؤكد بالفعل على أن هذا النظام لا يعتبر دول الخليج شريكا له في الجغرافيا ولا شريكا له في السياسة، وهذا يجعل دول الخليج بالفعل تقتنع بأن العقوبات الاقتصادية ستكون هي الحل الأمثل، خصوصا أنه سيجنبها عملية الانخراط في أي عمليات عسكرية، وستكون العقوبات الاقتصادية هي الأسهل بكل تأكيد للقوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها هي العامل الفيصل الذي سيخنق رقبة النظام الإيراني. وحتما أن المجتمع الدولي بأكمله سيقدر الموقف الخليجي وستقف دول الخليج بالفعل مع هذه العقوبات، خصوصا أن التعاملات التجارية الخليجية الإيرانية لا تكاد تذكر، خصوصا في ظل العامين الأخيرين كان هناك انخفاض كبير جدا. فقط دولة الإمارات التي كانت تمثل رئة للاقتصاد الإيراني، وأعتقد أنها اتخذت خطوات شجاعة مؤخرا أعلنت الأسبوع الماضي، مما يعني بالفعل على أن المجتمع الدولي سيرمي بثقله مع الولايات المتحدة الأمريكية خلف العقوبات الاقتصادية، لأن النظام الإيراني بالفعل يبدو لي أنه سيفوت الفرص تلو الفرص. حتى المفاوضات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني يبدو أنها لم تصل إلى نتيجة حقيقية من شأنها أن تنهي هذا الصراع. ولذلك
8: راديو الحرية
9: 97.7
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عيبا بنيويا في هذه المفاوضات لأنه سيغيب المصالح الخليجية. لابد من حضور دول الخليج في كل المفاوضات، في كل المشاورات، بما فيها المشاورات العمانية الإيرانية. بكل تأكيد دول الخليج في عمان كبيرة، لكن أيضا عمان لديها مصالح ثنائية مع إيران، لذلك نطالب بوجود ضمانات خليجي، حضور خليجي في أي مشاورات، في أي مفاوضات أمريكية إيرانية أو عمانية إيرانية.
2: وعلى ما يبدو بأنه فعلا ما أشرت إليه وهو التعامل مع الملفات بشكل منفصل وحل حلة العقد عقدة عقدة. وهنا أشير إلى نقطة، يعني موضوع العقوبات الاقتصادية والتركيز الآن على مضيق هرمز أمريكيا، حتى تتبين آثارها ستأخذ وقتا، وهذا الوقت صحيح. أيضا هو حسابه ثمن اقتصاد سلاسل إمداد معطلة بالنسبة للخليج. ما الخيار؟ وأيضا باعتقادك لماذا يعني يبدو الحرس الثوري الإيراني مرتاح في التفاوض؟
1: قضية الحرس الثوري نبدأ بها أستاذ رولا، لا أعتقد أنه مرتاح في التفاوض، بل على العكس هو يريد أن يستعيد قرار المفاوضات وقرار السلم وقرار الحرب من المؤسسة السياسية الإيرانية التي يمثلها الرئيس ووزير الخارجية وقالباب. الحرس الثوري يريد أن يعيد السيطرة.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي النقل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
4: فيما يتعلق بمركز تدريب كولندية في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب كولندية التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
3: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
5: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوبية نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تشديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. إلى الملف الروسي الأوكراني الآن، حيث قتل وأصيب عدة أشخاص في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أكبرها استهداف روسي لمقاطعة زاباروتشيا، كما تعرضت مدينة خيرسون لهجمات روسية، بينما ردت القوات الأوكرانية باستهداف مدينة كوتوفسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا، حيث اندلع حريق في مستودع شركة تجارة إلكترونية.
6: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية، مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مبان سكنية تضررت، بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا، اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل، وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
5: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الهجمات والأعمال القتالية في أوكرانيا أوقعت خلال الأيام الأخيرة 47 قتيلا و329 مصابا بينهم أطفال. وأشار دوجاريك إلى أن من بين أكثر الهجمات دموية ضربة استهدفت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريفيري بمنطقة دنيبرو.
6: أفاد العاملون في المجال الإنساني بمقتل 47 شخصا وإصابة 329 بينهم أطفال جراء الهجمات والأعمال القتالية، وكان من بين أكثر الهجمات دموية استهداف مركز تسوق مزدحم في كريفيريه بمنطقة دينيبرو، كما سجل سقوط ضحايا وأضرار في مناطق عدة بينها تشيرنيهيف ودونيتسك ودينيبرو وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوريجيا، ما يواصل تهديد عمليات الإغاثة.
5: لقي 14 طفلا رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في حادثة أثارت تساؤلات بين المواطنين بشأن معايير السلامة وإجراءات الطوارئ في المنشآت العامة الصحية، وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بفتح تحقيق فوريا في الحادثة.
0: استيقظت باكستان صباح هذا اليوم على فاجعة مأساوية جديدة، حريق أودى بحياة 14 رضيعا في هذا المستشفى. كما ترون الشرطة تغلق مدخل البوابة الرئيسية المؤدية إلى مكان الحريق، وبالتالي لم نتمكن من الوصول إلى مكان هذه الحادثة. بحسب التقارير الأولية فإن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو خلل في نظام التكييف الخاص بهذا القسم. هناك حالة امتعاض شديدة بين المواطنين وذوي الضحايا الذين وصلوا إلى هذا المكان من مختلف المدن الباكستانية. معنا عبد الغفور حبيب الرحمن، هو أحد الذين كانوا أو أحد شهود العيان، وكذلك أنقذ أمه من هذا الحريق وآخرين أيضا. عبد الغفور، بداية الحمد لله على السلامة، ماذا حصل معكم؟
1: We rescued many of the women who were operated.
7: أنقذت أمي ونساء أخريات خضعنا لعمليات جراحية، ما حدث كان نتيجة استهتار الإدارة.
1: It shows the carelessness of our administration, our system.
0: شكرا لك. هذا هو رأي ذوي الضحايا، أنقذ أمه من هذا الحريق، وناس أو عدد من النساء الأخريات يعني في نفس المكان. وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا الحريق. كما أيضا أقال رئيس الوزراء أمين وزارة الصحة الاتحادي أسلم غوري من منصبه، وكذلك فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع، انظروا من خلال هذا الشباك كما ترون، تمكنت من الدخول إلى مكان الحريق وتمكنت من إنقاذ رضيع آخر خلال لحظات الحريق. وبالتالي نحن نتكلم عن أو نتحدث عن حادثة مأساوية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مستشفى بيمز أو المعهد باكستان للعلوم الطبية الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلاع، التلفزيون العربي، إسلام أباد.
5: لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم فيما فقد 26 من أفراد الشرطة جراء فيضان عارم اجتاح وسط نيبال يشتبه في أنه ناجم عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة التبت الصينية. وقال مسؤول في مجلس السياحة النيبالي إن نحو 384 سائحا أصبحوا في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 290 أجنبيا. وأعلنت السلطات نشر الجيش وقوات أمن إضافية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، محذرة السكان في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر من مخاطر الفيضانات. قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع بحثا خلال اتصال هاتفي توطيد الحوار السياسي وتعزيز التعاون في المجالات التجارية وغيرها. وأضاف البيان أن بوتين والشرع أكد أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. من جهتها قالت الرئاسة السورية أن الاتصال تناول أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. وينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا بك قحطان، لنقف معك على تفاصيل هذه المكالمة التي جرت بين الرئيسين الروسي والسوري وأبرز ما جاء فيها.
8: مرحبا رولا، بحسب الرئاسة السورية تناول الحديث حول بشكل أساسي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة إلى تطورات المنطقة. اللافت تأكيد الرئيس الروسي دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك رفض موسكو الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا الانتهاكات التي تمس السيادة السورية. يمكن قراءة الاتصال ضمن مسارين متوازيين، الأول

0: خلال المرحلة المقبلة.
1: إذا ما نظرنا ويعني أخذنا معك إطلالة سريعة قحطان على شكل العلاقة والترتيبات التي جرت في المرحلة الماضية، كيف هي؟
0: يعني العلاقة في المرحلة الماضية نتحدث عن وجود النظام السابق، كانت هناك سيطرة كلية من قبل يعني الروس إن صح التعبير، من قبل القيادة الروسية العسكرية على مفاصل الدولة، على أيضا القوات العسكرية المتواجدة، أغلب القوات العسكرية المتواجدة في سوريا. الآن هناك العلاقة مختلفة تماما، يعني على ما يبدو بأن سوريا وروسيا لا يحبذان إنهاء العلاقة بمعناها التقليدي، إنما تفاهمات جديدة تفضي إلى علاقات جديدة بمفهوم جديد في سوريا. روسيا يعني في أكثر من مناسبة أكدت على وحدة الأراضي السورية، هذا يعني الشيء كان مفقودا خلال يعني وجود النظام السابق، أيضا على دعم سوريا، أيضا فتح أبواب الاقتصاد، أيضا التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، جميع هذه المعطيات كانت مفقودة خلال الأعوام السابقة. أيضا يعني سوريا تؤكد على علاقاتها الثنائية بين روسيا وعلاقات متبادلة وليست علاقات سيطرة كما كانت على يعني خلفية وجود نظام الأسد خلال الأعوام السابقة. حتى الآن كل المعطيات يعني تقول روسيا تمضيان إلى علاقات ثنائية وليست علاقات سيطرة من قبل روسيا على يعني بعض المفاصل التي كانت تسيطر عليها خلال الفترة الماضية. نتحدث أيضا عن التفاهمات التي أفضت إلى خروج روسيا من القواعد العسكرية، وأيضا تفاهمات جديدة حول عمليات تدريب ربما خلال الفترة القادمة لبعض الوحدات العسكرية من قبل قوات روسية موجودة في القواعد العسكرية في سوريا.
1: شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية، وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
2: لا يمكن
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
5: 92.7 FM. السلاح كما سلمت الفصائل الأخرى والانفكاك عن الألوية التي تابعة لها عن هيئة الحشد الشعبي والمضي بعملية حصر السلاح كما تريد الحكومة وكما تريد القوى السياسية الموجودة في الإطار التنسيقي التي لها أيضا تمثيل بعضها على مستوى العسكري. لكن المسار الآخر يبدو الصعب هو أن يكون هنالك استخدام للطرق القانونية لردع أي سلاح خارج إطار الدولة، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة كثيرا، حتى أن رولا اليوم في لقاءات القوى السياسية والشخصيات السياسية البارزة مع القائم بأعمال الأمريكية في العراق والذي طبعا بمهام الذي انتهت مهامه في بغداد، كان هنالك إشارات واضحة بأن هنالك التزام من العراق بعملية حصر السلاح بيد الدولة، خاصة وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يعتبر من الشخصيات البارزة والمهمة والمؤثرة في هذا الملف تطرق إلى هذا.

0: الموضوع مع القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في بغداد، وأشار إلى أن هناك التزام دستوري وقانوني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. ولا ننسى بأنه كان قبل يوم في طهران والتقى كبار الشخصيات هناك، وقبل ذلك كان له أيضا لقاءات مع أطراف إقليمية. هنالك توجه حكومي رسمي رولا لأن يكون هنالك التزام بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون كل السلاح تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة لتجنيب العراق أي هجمات أو أي ضربات أو أي عمليات اغتيال قد تنفذ من القوات الأمريكية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الداعي والسبب الذي كان البعض يتحدث عنه وهو بقاء القوات الأجنبية سينتفي بإجلاء القوات الأجنبية يعني نهاية الشهر المقبل، بالتالي لن يكون هنالك يعني أذرع أو وسائل يعني تستخدمها الفصائل من أجل الحفاظ على هذا السلاح. نتحدث عن سلاح ثقيل ويعني استراتيجي كما يصنف من قبل الفصائل. رولا هنا الحديث هذا الموقف وحديث النجباء بأنه لن يسلم السلاح ولن يكون له أي تعاون في هذا المجال، سيكون بالمقابل موقف من الحكومة العراقية، خاصة أن الجناح السياسي والهيئة السياسية لهذا الفصيل سبق وأن التقى تقريبا بجميع قوى الإطار التنسيقي في اليومين الماضيين، وكان هنالك مفترض تفاهمات في هذا الاتجاه، لكن الموقف هذا يبدو خلاف التفاهمات التي أشيع عنها وتحدثت عنها مصادر في الإطار التنسيقي وكذلك مصادر في الفصائل في يعني اليومين الماضيين، بين هنالك انفراجة قريبة وهنالك تعاون وهنالك انسجام وهنالك ضمانات من الحكومة العراقية. لكن موقف حركة النجباء وبتصريح رسمي للتلفزيون العربي كان واضحا بأنه ليس هنالك أي نية لتسليم السلاح، بل أبلغت الحكومة بهذا الموقف، وهذا يعني أن الحكومة اليوم العراقية أمام الخيارين والمسارين التي ذكرت يعني قبل قليل، أما استمرار المفاوضات وصولا إلى مرحلة ما بعد الانسحاب الأجنبي، وأما استخدام قوة القانون وفرض القانون على الجهات التي ترفض تسليم السلاح في هذه المرحلة الحساسة.
1: شكرا لك من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. تتصاعد أزمة إمدادات الطاقة عالميا في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسط تحديات متزايدة تتعلق بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.
2: تحت شمس حارقة في بلدة برهاب ببنغلاديش يحاول باسيد مايا ري محاصيله بعدما أدت انقطاعات الكهرباء المتواصلة إلى توقف مضخته.
3: نمضي ليال بلا نوم في انتظار عودة الكهرباء.
2: ولا تقتصر الأزمة على مايا، فانقطاعات الكهرباء وتقنينها تعطل عمليات الري وتزيد أعباء المزارعين الذين يعتمدون على المضخات الكهربائية.
3: لو كان بإمكاننا التحكم في مصدر الكهرباء بأنفسنا لكان الأمر أكثر سهولة، نريد فقط أن نتمكن من أداء عملنا من دون انقطاع.
2: وفي جيور وسط بنغلاديش يختبر نموذج مختلف يجمع الزراعة بإنتاج الطاقة الشمسية على الأرض نفسها، بحيث تستخدم الألواح لتوليد الكهرباء وتشغيل مضخات الري، فيما تستمر زراعة المحاصيل أسفلها.
4: إذا نجح النموذج يمكننا مشاركة الأرض من خلال نظام تأجير يمتد 30 عاماً لزراعة المحاصيل تحت الألواح وإنتاج الطاقة فوقها.
2: وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إضافة نحو 4600 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بين 2025 و2030 تستحوذ الطاقة الشمسية على نحو 80% منها، وتقود الصين والهند جانبا كبيرا من هذا التوسع، إذ أضافت بكين قرابة 500 جيجاوات من القدرات المتجددة في 2025 بأكثر من 60% من الزيادة العالمية، بينما أضافت الهند نحو 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وفي الشرق الأوسط نمت القدرات المتجددة بنحو 29% خلال 2025 بقيادة السعودية، بينما بلغت القدرات المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 56 جيجاوات. وفي الاتحاد الأوروبي تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 63% بحلول 2030. أما إفريقيا فسجلت زيادة بنحو 16% تقودها إثيوبيا وجنوب إفريقيا ومصر. وتعيد اليابان بدورها حسابات أمن الطاقة مع توجيهها إلى تنويع إمدادات النفط وتعزيز الطاقة النووية ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات. هكذا تتحول الطاقة الشمسية والرياح من بدائل الوقود التقليدية إلى أوراق استراتيجية في سباق عالمي عنوانه تأمين الطاقة وتقليل الارتهان لتقلبات الأسواق وممرات الإمداد.
1: قال الجيش الأمريكي إن 4 أشخاص قتلوا في هجوم استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي، وهي العملية الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن إنها تستهدف مهربي المخدرات. وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها نفذت ضربة عسكرية قاتلة على زورق سريع يعمل على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي. أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس والسلفادور تعلن حالة طوارئ بسبب ظاهرة نينيو التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.
5: بنما تلحق بالهندوراس والسلفادور والبيرو في إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بظاهرة النينيو التي أضرت بدول أمريكا الوسطى وتسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما. حالة تأهب قصوى لرصد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات للمجتمعات الريفية وسط مخاوف من موجة جفاف تدمر المحاصيل وتتسبب في المجاعة. النينيو ظاهرة تتكرر كل 2 إلى 7 أعوام في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، تؤدي إلى تغييرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقط المطري عالمياً. ولم تقف تأثيرات النينيو على القطاع الزراعي، بل امتدت إلى قناة بنما متسببة في تقليص حركة الملاحة نتيجة انخفاض منسوب المياه فيها. وأعلنت هيئة قناة بنما فرض قيود جديدة على عدد السفن العابرة يوميا، ما دفع بعض السفن إلى عرض أكثر من $1,000,000 في مزادات لتأمين فترات عبور القناة. تطورات تظهر تحولاً في العرض والطلب في التجارة العالمية بعد تحديد عدد فترات العبور اليومية عند 34 سفينة اعتباراً من 4 سبتمبر، وخفضها إلى 32 سفينة اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، مقابل 40 عملية عبور يومياً هي الطاقة الاستيعابية للقناة. من الزراعة إلى الأمن الغذائي وصولاً إلى قطاع الشحن.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: قوات الاحتلال تواصل سيطرتها على معهد العنر وفي قلنديا تمهيداً لإنشاء مجمع تعليمي. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب، والرئيس اللبناني يقول إن الأولوية هي تحرير الجنوب عبر التفاوض. مع تصاعد ملف السلاح في العراق، حركة النجباء العراقية للتلفزيون العربي تقول إنها لن تسلم سلاحها، وتؤكد للحكومة أن الظروف غير مناسبة في الوقت الراهن.

0: ونبدأ بآخر تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. أضاف أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. أشار الحرس الثوري إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، أما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية في حين تعبر سفن المياه الإيرانية في المسارين. وصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. قال موقع إكسيوس الإخباري إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبر عددا من نظرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
1: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران، فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران. هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة، على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل وفق ما ذكر موقع أكسيوس. التراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: في الأثناء، وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثاته الإقليمية، حيث أجرى اتصالين مع وزيري الخارجية السعودي والبحريني، بحثا خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية. هذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجدداً، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء أمس في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. انطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. أقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرة جنوبي نابلس.
3: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيداً لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضاً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
4: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
3: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: وننوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تفرض عقوبات على منظمة فلسطين أكشن. إذن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة فلسطين أكشن. فلسطين أكشن هذه المنظمة التي يتكرر اسمها في الأخبار، حركة احتجاجية أسست منذ أعوام. طبعا الحظر أسست في بريطانيا، وكانت المملكة البريطانية أيضا أعلنت حظر الحركة رسميا، ومن ثم فرضت عليها عقوبات أيضا، ولكن الأمر بريطانيا لا يزال حبيس المعارك القضائية بخصوص قانونية ما قامت به الحكومة البريطانية. الآن تنضم وزارة الخزانة الأمريكية وتفرض عقوبات على منظمة فلسطين أكشن، والتي تنظم حركات احتجاجية حول بيع السلاح لإسرائيل، وتستهدف تحديدا شركات الأسلحة التي تزود إسرائيل. فلسطين أكشن كما ذكرت تأسست عام 2020. إذن نتابع تفاصيل هذا الخبر في سياق نشراتنا لاحقا. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة، وسط تجديد العقوبات على حركات الأهالي في المنطقة.

إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبي البلاد، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقى ودوحة كف الرمان بقضاء النبطي. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. أوضح جيش الاحتلال في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. أضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال.

0: قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء لتقديمه.
1: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماه الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. أضاف عون في حديث أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. تابع عون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب، وبالتالي لا خير إلا التفاوض. ونتابع التطورات من أطراف المنصوري بجنوب لبنان مع مراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي لك جويس، دعينا في صورة التطورات الميدانية بداية، ومن ثم نعرض إلى ما يستجد سياسيا، سواء من تصريحات عون، دعوة السفير الأمريكي لحزب الله للتفاوض، وفيما لو كان هناك أي رد من حزب الله.
2: في الواقع ديما، ترتبط التصريحات السياسية اليوم بالميدان، تحديدا فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على هذه المنطقة، تحديدا من خلال كلام السفير الأمريكي الذي قال إن ما سيجري في علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر في اليومين المقبلين سيحدد المسار الدبلوماسي وجولة المفاوضات الجديدة. وبالتالي من الواضح أن إسرائيل التي كانت تتحدث في الأيام الماضية عن معركة في مرتفعات علي الطاهر باتت قريبة، وفي موازاة ذلك كان هناك أيضا محاولات لإيجاد حل دبلوماسي لهذه المنطقة. من الواضح أن التطورات الميدانية تتسارع، إن كان من خلال ما تعيشه أو ما يجري في مرتفعات علي الطاهر، من خلال الاعتداءات المتكررة والتي تزداد عنفا يوما بعد يوم، والتي تزداد كثافتها أيضا يوما بعد يوم، تحديدا في ساعات المساء وساعات الفجر. وإنما كذلك الأمر، هذه التطورات الميدانية لا تقتصر على هذه المنطقة فقط، وإنما كذلك تتوسع رقعتها الجغرافية وصولا إلى سربين، إلى حاريص، وإلى المنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، وهي المنطقة التي تتعرض أيضا لكثافة بعمليات التفجير، بعمليات التجريف التي شهدتها بيوت السياد، وهي منطقة تابعة عمليا للمنصوري وجزء من بلدة المنصوري التي عادت القوات الإسرائيلية واحتلتها منذ مطلع أغسطس الجاري. وبالتالي هذه التطورات الميدانية تتسارع، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، تستمر إن كان بالقصف المدفعي، بالمسيرات التي تلقي بصواريخها، إن كان بالغارات الإسرائيلية التي تستهدف كذلك الأمر، إن كان مرتفعات علي الطاهر أو بلدة المنصوري ومجد الزون كذلك الأمر. وبالتالي الوضع في جنوب لبنان لا يزال على حاله فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وهنا أيضا نعود إلى التصريحات السياسية للسفير الأمريكي في لبنان الذي قال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار الذي كان طالب فيها لبنان في الجولة الأخيرة من المفاوضات، بأن يتم تجديد وقف إطلاق النار لثمانية أسابيع إضافية. لم يأتي الجواب الإيجابي من قبل إسرائيل، ويبرر السفير الأمريكي ذلك بعدم تسليم حزب الله لسلاحه. وبالتالي الحرب عمليا قائمة في جنوب لبنان، وقف إطلاق النار ينسحب فقط على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى أجزاء من البقاع، فيما يتعرض الجنوب اللبناني بقراه، تلك التي واقعة ضمن الخط الأصفر أو ما يعرف بالخط الأصفر، وإنما أيضا تلك التي تقع عند أطراف هذا الخط، تتعرض لاعتداءات متواصلة لمحاولة قضم إضافي للأراضي اللبنانية والقرى والبلدات الجنوبية. على المستوى السياسي من الواضح أن لا جولة قريبة للمفاوضات بانتظار ما ستقول إليه الأوضاع الأمنية والمسار العسكري تحديدا في مرتفعات علي الطاهر. في الأسابيع الماضية والأيام الماضية كانت هناك محاولة دبلوماسية وسياسية قادها رئيس الجمهورية للتوصل إلى قبول حزب الله بتسليم منشأة علي الطاهر للجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب الليطاني وانسحاب كامل من قرى شمال الليطاني. حزب الله رفض هذا المقترح والجانب الإسرائيلي أيضا رفضه، وبالتالي باتت الكلمة في هذا الإطار للميدان. وهناك أيضا استعدادات بحسب ما تقول مصادر حزب الله لمواجهة أي محاولة تقدم إسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر.
0: ديما، شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري مراسلة التلفزيون العربي من محيط بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني. بالعودة مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي تابعناه قبل قليل، وأعلن وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة فلسطين أكشن. من البيت الأبيض ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. دعنا في التفاصيل عبد الرحمن.
3: نعم ديما، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت هذه العقوبات على أول حركة يسارية فلسطينية خارج البلاد موجودة في بريطانيا، وأنها لا تريد أن تتواجد هذه الحركة ولا أفراد من هذه الحركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بعض من التقارير الإعلامية تؤكد أن وزارة الخزانة الأمريكية سترفع عقوبات وستفرض عقوبات أيضا على بعض من الجماعات الإسلامية الأخرى وعلى حماس وعلى بعض من المنظمات الإسلامية الأخرى حتى لا يكون هناك تواصل بينها وبين أفراد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. Palestine Action، هذه الحركة الناشطة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وضد الإبادة الجماعية في حق سكان غزة، وهي ناشطة في بريطانيا بشكل كبير جدا، تعمل على تواصل مع بعض الأفراد هنا فقط للتنسيق فيما يتعلق بكيفية الاعتراض ولو حتى على السوشيال ميديا على ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في حق السكان في قطاع غزة وفي عموم فلسطين والضفة الغربية. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية قطع هذه العلاقات. بعض التقارير الإعلامية تشير إلى أن هذه الحركة كانت ترتبط ببعض من الطلاب في الجامعات الأمريكية، وتريد وزارة الخارجية والخزانة قطع هذا الطريق حتى لا يتم التواصل. أيضا سيتم تجميد الأموال لهذه الحركة في المصارف الأمريكية المتواجدة بوفرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبتها على فكرها المناهض لإسرائيل. وهذا ما تقوم عليه وزارة الخارجية وما وعد به من قبل ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن أي فرد يناهض إسرائيل ويناهض الفكر الإسرائيلي ويكون غير أمريكي فهو غير مرحب به في البلاد، وسيتم فرض عقوبات على أي منظمة تنتهج هذا النهج المعادي لإسرائيل من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت الجميع برفع هذه العقوبات وفرض هذه العقوبات على Palestine Action، فكان من المتوقع أن تفرض بعض من العقوبات على بعض من المجمعات اليهودية التي تدعم الاستيطان وفي الضفة الغربية، ولكن بهذه الطريقة ربما تصل رسالة واضحة من الداخل الإدارة الأمريكية بأنها تدعم هذه الجماعات وتدعم المزاج الإسرائيلي الذي يدعو إلى خفة وطأة التظاهر وخفة وطأة الاعتراض حتى على السوشيال ميديا أمام إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ديما تشعر بحرج كبير جدا بسبب التصويتات الأخيرة التي دعمت كل من كان يقف بجانب فلسطين وكان ضد إسرائيل. ولذلك هناك تحركات ونتوقع تحركات من هذا القبيل خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركات النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. أضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
4: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قتل وأصيب عدة أشخاص في هجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، أكبرها استهداف روسي لمقاطعة زاباروجيا، كما تعرضت مدينة خيرسون لهجمات روسية، بينما ردت القوات الأوكرانية باستهداف مدينة كوتوفسك بمقاطعة تامبوف غربي روسيا، حيث اندلع حريق في مستودع شركة تجارة إلكترونية.
5: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية، مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، مبان سكنية تضررت بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا، اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل، وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
0: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن الهجمات والأعمال القتالية في أوكرانيا أوقعت خلال الأيام الأخيرة 47 قتيلة و329 مصابة بينهم أطفال. أشار دوجريك إلى أن من بين أكثر الهجمات دموية ضربة استهدفت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريفيري بمنطقة دنيبرو.
5: أفاد العاملون في المجال الإنساني بمقتل 47 شخصا وإصابة 329 بينهم أطفال جراء الهجمات والأعمال القتالية، وكان من بين أكثر الهجمات دموية استهداف مركز تسوق مزدحم في كريفيريه بمنطقة دنيبرو، كما سجل سقوط ضحايا وأضرار في مناطق عدة بينها تشيرنيهيف ودونيتسك ودنيبرو وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوريجيا، ما يواصل تهديد عمليات الإغاثة.
0: أختم الآن هذه النشرة ونتابع تواصل مع أمان نجاحة.
6: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إدارة ترامب تستعد لإلغاء 200,000 تأشيرة وتوقف مواعيد منح التأشيرات في جميع أنحاء العالم. العثور على طفل مقتول في غابة بالجزائر والدرك يطارد الجاني بنشر صورته. لماذا؟
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: كرت سياسة الرفض حسب الجنسية، فانتقلت إلى إبطاء كل مقابلات تأشيرة المهاجرين بحجة التدريب. وقالت وقتها محامية في المركز الوطني لقانون الهجرة إن قوانين الهجرة لا يمكن استخدامها لتبرير التمييز. ولكن هل هذا هو الإجراء الوحيد الذي يعيق وصول أو بقاء المهاجرين في أمريكا؟ يا جماعة، من الآخر ترامب وحكومته ما بيحبوا المهاجرين، ليش هيك عم تغلبوا الزلمة يغير الخطة ويلاقي مبرر ويعطل تأشيرات؟ قبل أيام قليلة أعلنت حكومة ترامب إلغاء 200,000 تأشيرة لطالبي لجوء دخلوا بتأشيرات سياحية أو أعمال ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون إلى الحصول عليها، ويعد هذا أكبر سحب جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. فمن هم المتضررون يا ترى؟ هذه الخطوة مشاهدين تستهدف طالبي اللجوء الحاصلين على تأشيرات أمريكية، وذلك ضمن تصعيد حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليل عدد الأجانب المقيمين في أمريكا رغم ترجيح مواجهته لتحديات قانونية. ولكن ترامب ما بهمه ويمضي قدما في خطته. إدارة الهجرة في يوليو الماضي اعتقلت نحو 50,000 شخص، وهو رقم قياسي أمريكي يسجل لإدارة ترامب وفقا لبيانات اتحادية. وأكيد ترامب فخور بهذا الإنجاز الذي يدخل من خلاله التاريخ. فهل يمكن أن تتخيلوا أن عدد القضايا المعلقة في محاكم الهجرة يبلغ أكثر من 3 ملايين وفقا لبيانات المحكمة التي جمعتها جامعة سيراكيوز؟ يعني قضية الهجرة واللجوء قضية محورية عند ترامب، ويبدو أنه وضع نصب عينيه، يا أنا يا المهاجرين. ولكن ماذا يعني أن تلغي إدارة ترامب 200,000 تأشيرة للموجودين داخل أمريكا؟ يعني إعادة تصنيفهم، وسيفقدون صفتهم كمسافرين بتأشيرات أعمال أو سياحة. مش بس هيدا، قلنا أن ترامب لا يحب المهاجرين ويريد التخلص منهم بأي طريقة. فبحسب موقع أكسيوس، إدارة ترامب بدأت العام الماضي عملية فحص مستمر لأكثر من 55 مليون شخص يحملون تأشيرات أمريكية بحثا عن مخالفات تفضي إلى الإلغاء أو الترحيل. تخيلوا معي 55 مليون شخص، رقم مرعب. يعني هون حنقرأ بعض التغريدات، يعني ملف المهاجرين مثل ما شفنا ذو شجون عند الرئيس الأمريكي، فكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في هذه التغريدة لينا ثان بيقول: ميلانيا ترامب مهاجرة جاءت إلى أمريكا بتأشيرة سياحية وعملت بشكل غير قانوني وحصلت على تأشيرة AB عام 2001 كعارضة أزياء، ثم تزوجت للحصول على الجنسية. هذه الهجرة التي يكرهها ويحاربها ترامب. دونا بتوافق على إجراءات ترامب، بتقول: ترامب يغلق الثغرات، عليكم أن تلتزموا بالقوانين، تدخلوا بشكل قانوني، التزموا بالقواعد أو لا تأتوا مطلقا، وهكذا برأيها تدار أمريكا. أما شذا عمر فتقول: هي رسالة واضحة أن اللجوء ليس ثغرة، وتشديد إضافي على من يريد دخول أمريكا مستقبلا، ومواجهة قانونية متوقعة قد تبطئ التنفيذ أو تغيره. التأشيرة لم تعد مجرد ورقة، بل برأيها أصبحت اختبار نية. للمزيد بشأن الموضوع ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. طبعا هذيك المرة كنا باستوديو، هالمرة عبر الشاشة. برأيك ما هي الدوافع الحقيقية خلف خطوة تعليق المقابلات المفاجئة في السفارات، خاصة أنه القرار تزامن كمان مع حكم قضائي ضد الرئيس ترامب بتعليق دخول مواطني 75 بلد؟
1: نعم صحيح أماني، أهلا بك وأهلا بمشاهدين تواصل في كل العالم. يعني هذه المرة كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قرار غير مسبوق، قرار تاريخي بتعليق 200,000 من التأشيرات الخاصة بالهجرة الشرعية. نتحدث عن الهجرة الشرعية وليست الهجرة غير الشرعية. هؤلاء قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرات سياحة البي 1 والبي 2 وتأشيرات أيضا الأعمال، وطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرعية، ولديهم الأوراق ولديهم عائلات وبدأوا حياتهم الطبيعية هنا في أمريكا، وليهم عائلات وليهم أولاد في المدارس. وده اللي بتقوله
8: يعني دخلوا وانسجموا بالحياة
1: من المنظمات الحكومية والمحامين. صحيح، انسجموا بشكل كبير جدا. بعض من العاملين في الإدارة الأمريكية بيأكدوا أنه هيتم إلغاء الكل اللي كان معاه فيزا سياحة أو فيزة أعمال من عام 2016 حتى هذا العام عام 2026. يعني إيه؟ يعني اللي كان دخل أمريكا قبل 2016 لن يتضرر من هذا القرار، وهذا القرار معلق لم يتخذ رسميا بعد بالمناسبة. وعندما يتخذ رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة ربما تكون هناك الكثير من القضايا والقضايا الفيدرالية التي ربما تعلق تنفيذ هذا القرار، وكل له مشكلته وكل له القضية بتاعته. بمعنى أن ممكن جدا
8: كنت بدي اقول انه هن 75 بلد اللي كانوا مختارين منهم انه البلدان اللي هي طلع بصدد القرار، هل هناك معايير معينه ظهرت انه بتعامل مع هذه الدول او جنسيات معينه، وخاصه نحن عم نحكي عن زوجته يلي هي اوريدي كمان دخلت كمهاجره وبعدين حصلت على الجنسيه؟ يعني هل في معايير معينه عم تظهر او صحيح. عم بتكون مخبيه بس انه عم بيعتمدوها؟
1: أنا عايز أعلق على حاجة كنت سامعك بتقوليها، إن هو ما بيحبش المهاجرين، يعني كده ما بيحبش ميلانيا، وده هيدخل
8: لا ميلانيا غير
1: كبيرة جدا، ولكن ميلانيا مختلفة. لكن طبعا الخمسة وسبعين دولة تحت المجهر بشكل كبير جدا، لديهم إحصاءات من المتقدمين للجوء السياسي، معظمهم من هذه البلدان، وهم لا يريدون، الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد أي تواجد لهؤلاء لأنها تتعامل معهم بطريقة فيها نوع من العنصرية بسبب تصريحات المسؤولين الأمريكيين. يعني نتذكر في أول بداية الرئيس الأمريكي عندما قال نحن نريد مهاجرين من بولندا ومن دول أوروبية ولا نريد من دول أخرى، ولم يسمي هذه الدول، ولكن الموضوع يعني واضح للجميع أن هناك انتقائية في التعامل مع المهاجرين. هذه البلاد الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على المهاجرين، زوجة الرئيس الأمريكي مهاجرة، الرئيس

0: بهم الذين يكرهون كل ما هو من هذه البلاد خاصة البلاد العربية، وأتحدث هنا على لورا لومر تحديدا.
1: نعم. عبد الرحمن، يعني كان عندي كمان بعض أسئلة بس بعتقد أنه الوقت بتواصل ما كتير بيسعفنا، بس لنشوف الملف وين رايح، وأكيد إن شاء الله الجيات أكثر من الرايحات بنسأل أكثر. شكرا لك.

0: أعزائي وأحبابي المشاهدين، قصة هرمز والسيطرة والطرق المفتوحة والمغلقة لا تنتهي، كل يوم في شيء جديد. الأيام الماضية شهدت تصعيداً أمريكياً مختلفاً ضد إيران. هذه المرة ليس تصعيداً عسكرياً بل اقتصادي، وهو ما سنتطرق إلى تفاصيله في هذه القصة. لكن موضوعنا الأساسي هو أنه بالتوازي مع ذلك اشتعلت حرب تصريحات ساخرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من ناحية أخرى. شو يلي صار؟ الموضوع بدأ عند ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال، نشر تقرير لمحطة نيوز ماكس وود يتحدث عن تصريحات منسوبة لقاليباف حول معاناة إيران من الجوع وعدم قدرتها على الاستمرار. طيب التقرير معنون هكذا: نحن جائعون ولا يمكننا البقاء. وداخل التقرير أجزاء من حديث قاليباف خلال اجتماع في بغداد مع اقتصاديين عراقيين وإيرانيين. قاليباف لم يرد على ما جاء في التقرير، لكن قرر أن يسخر من ترامب. ماذا فعل؟ في منشور على موقع إكس استخدم قاليباف أحد أشهر شعارات ترامب لنجعل أمريكا عظيمة من جديد، نسبة لحركة ماغا ميك أمريكا جريت أجان، أحد أبرز الحركات الأمريكية الداعمة لترامب، لكن قام بتغيير كلمة واحدة فقط. سؤال: لنجعل أمريكا جائعة من جديد. وأضاف تصميماً يتضمن بيانات عن الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة، موجهاً رسالة واضحة إلى واشنطن: لا يمكنكم التستر على هزائمكم بادعاءات لا أساس لها. الرد الإيراني لم يأتي من فراغ. بعد تهديد ووعيد من ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عن عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، وصفتها بأنها غير مسبوقة، وهذا وفق الوزارة. العقوبات تشمل 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران، وتستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وزارة الخزانة أيضاً حذرت كل الدول التي تتعاون مع إيران وهددت باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار إذا لم تلتزم بالمهل المحددة لإنهاء أي نشاط مالي أو تجارياً مع إيران. طيب هذه الإجراءات التي تهدف إلى عزل طهران اقتصادياً بشكل شبه كامل قوبلت بنبرة تحد من وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، الذي قال: نعرف كيف نلعب هذه اللعبة، يجب أن لا يظن أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوماً منا، مؤكداً أن شركاء إيران الاقتصاديين سيقاومون الضغط.
1: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
0: 97.10 FM. ترامب بالحقائق، لقد صمدت إيران في وجه العقوبات الغربية

وعملية الاغتيال والانقلابات منذ عام 1979 ولا تزال قائمة وشامخة. عليك أن تقلق بشأن إمبراطوريتك لا بشأنهم. فيليكس بيقول في كل مرة تتحدثون فيها عن الهزيمة تواصلون مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال وإنهاء الحصار ودفع تعويضات الحرب والتوقف عن مهاجمتكم، فكيف لكم أن تتوسلوا إلى طرف مهزوم للقيام بكل تلك الأمور؟ وأخيرا حسين، شو بيقول؟ بيقولنا ملايين الأمريكيين المشردين والجياع يعيشون في الشوارع، ثم تأتي واشنطن لتلقي المحاضرات على العالم حول حقوق الإنسان والمساواة والحرية.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، فرقة فناير هي فرقة غنائية مغربية، وهي واحدة من أشهر وأبرز فرق الموسيقى والهيب هوب، معروفة بأغانيها المثيرة للجدل. كان آخر أغنية مروكية التي أثارت جدلاً واسعاً بدءاً من الاسم وصولاً إلى كلمات الأغنية وحتى كمان الألحان كلها. يعني لماذا كل هذه الضجة؟ كيف ردت فناير على منتقديها؟ هيدي القصة بدأت من إطلاق فناير عملها عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفه احتفاءً بالمرأة المغربية واعتزازاً بالهوية الوطنية بروح عصرية، والهدف بحسبهم هو تسليط الضوء على حضور المرأة المغربية وأناقتها وقوتها. طيب وين المشكلة؟ كلام حلو ومرتب صحيح، لكن الجدل بدأ مبكراً بين الفريقين. كثيرون اعتبروا بين فريقين، يعني شوفي كيف، كثيرون اعتبروا الأغنية اختزلت صورة المرأة والهوية المغربية في أطر ورموز تسويقية نمطية دون الغوص في العمق الواقعي والتحديات الحقيقية التي تواجهها النساء في المغرب، إضافة إلى ادعاء البعض أن كلمات الأغنية ليست مكتوبة بقلم مغربي. بينما رأى فريق آخر من المتابعين والنقاد أن الأغنية تحمل رسالة إيجابية تحتفي بالمرأة المغربية وعراقة التراث المحلي، وتعتمد على مزيج من الموسيقى الشبابية والإيقاعات التقليدية التي تميزت بها المجموعة منذ بداياتها. حتى عنوان الأغنية نفسه أثار الكثير من الغضب، لأن كلمة مروكية هي الترجمة الفرنسية لكلمة المغاربة، والمغاربة ما بفضلوا هذه الجملة. من هنا بدأ الجدل بالنسبة إلى كثيرين، لماذا لا تستخدم كلمة مغربية بدلا من مروكية في وصف المرأة؟ طيب كيف ردت مثلا فناير بعد كل هالضجة اللي صارت؟ المجموعة خرجت وأوضحت أن اختيار عنوان مروكية جاء تعبيرا عن الانتماء إلى المغرب والاعتزاز بالهوية والثقافة المغربيتين، ونفت أن يكون للموزع الموسيقي دور في كتابة كلماتها أو اختيار عنوانها، وأن مشاركته اقتصرت على التوزيع الموسيقي فقط. هل انتهى الجدل برأيكم هنا؟ لا، بعد ساعات من خروج فناير ببيان توضيحي دفعت فيه عن أغنية الجديدة مروكية، عادت لتعلن حذف النسخة الأولى من الأغنية من قناة الرسمية على يوتيوب وإعادة طرحها بعد تغيير كلماتها وتعويض لفظ مروكية بمغربية. شوفوا معي.
1: وكما كتحترمونا راه كنحترموكم، وهذا راه كان شعارنا منذ ديال 25 سنة ديال العطاء، كنا كنقولوها دائما سواء كنزلوا من لاسين سواء كنديروا شي عمل، راه كنا كنقولوا بلي فناير ما عمرها غتكون
2: بلا جمهور العزيز.
1: تماما،
2: وخاصنا نجيو نعرفوا هذه القضيه بانه ثلاثه الدراري غتامنوا واحد الايمان شديد بانه العلاقه اللي تجمعنا مع جمهورنا كبيره بزاف على اننا نختلفوا على كلمه. واتصنت لكم انتم راه من الحب والعشره اللي دوزنا مع بعض جاتنا سنوات عاجل. هادشي
3: اللي كان، هادشي علاش خاص الجمهور ديالنا يعرف بان النيه ديالنا الأغنية هو أننا نحتفل بالمرأة المغربية.
2: تماماً.
3: شفنا التفاعل، دخلنا الاستوديو غنيناها مغربية، حطنا على نفس الموسيقى ونفس الإحساس ونفس الروح.
0: هذا كان رد الفرقة. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعديل فناير للأغنية؟ هدى قالت المقاطعة والضغط الجماهيري مزيانين للتغيير الإيجابي، يعني جيدين وفادوا. نور الدين قال يظل الزبون مستهلك للمنتوج الذي يقدم المغني أو الفنان، وكما يقول المثل الفرنسي الزبون ملك، لقد صححوا اللقب النشاز. إبراهيم أشاد برد فناير وقال الصراحة برافو عليهم على الاستجابة. أما ياسين فقال هذه الأغنية بالذات يجب مقاطعتها حتى لو بدلوا الكلمة.

0: إلى الجزائر. حالة من الاستنفار والغضب في الجزائر بعد جريمة مروعة وصادمة. ضحية هالجريمة هو طفل عمره 5 سنوات خرج رفقة والدته لكنه لم يعد إلى منزله قبل العثور على جثته متفحمة بولاية البليدة شمال البلاد، بينما لا يزال الجاني طليقا والتحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة، وحتى تفاصيل الجريمة ودوافعها ما زالت غامضة. يعني جريمة مرعبة، شو يلي صار؟ وفق ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، القصة بدأت عندما كان الطفل رفقة والدته قبل أن تتوقف بالسيارة لتنزل تشتري بعض الأغراض من أحد المحال التجارية، لكن بعد وقت قصير اكتشفت الأم اختفاءه لتبدأ رحلة البحث عنه. المفاجأة المأساوية هي العثور على جثة الطفل متفحمة بغابة بعيان القريبة من مكان اختفائه. هذه القصة بدأت تأخذ منحا آخر بعد إعلان الدرك الوطني الجزائري لاشتباهها في أحد الأشخاص، وقال إنه مطلوب للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية القتل العمد والتنكيل بجثة قاصر من خلال الحرق، لكنه لم يعلن ملابسات الجريمة حتى الآن. مع استمرار البحث أصدر الدرك الوطني الجزائري نداء إلى الجمهور بصورة المشتبه به، وطالب المواطنين بإبلاغ أقرب فرقة للدرك أو الجهات القضائية المختصة عن أي معلومات تساعد في الوصول إليه. خلال ساعات انتشرت صورة المشتبه فيه على نطاق واسع، أعاد آلاف الجزائريين تداول نداء الدرك بكثافة بهدف المساعدة في الوصول إلى المشتبه به وسط حالة من الصدمة طبعا من بشاعة الجريمة. يعني متخيلين طفل عمره 5 سنين يعني يلاقوا جثته متفحمة، شو ممكن يعمل هيدا الطفل؟ شو عمل بالحياة يستحق مثل ما بيقولوا هيك نهاية أو هيك جريمة قتل؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. مع استمرار الاتصالات الإقليمية بشأن هرمز، الحرس الثوري يقول إنه إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران فلن يفتح المضيق تحت أي ظرف، ويؤكد أن المفاوضات مع مسقط أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب، الرئيس اللبناني يقول إن الأولوية هي تحرير الجنوب عبر التفاوض، والسفير الأمريكي يقول إنه لا نية للتفاوض مع حزب الله إلا إذا كان لديه شيء لتقديمه. مع تصاعد ملف السلاح في العراق، حركة النجباء العراقية للتلفزيون العربي تقول إنها لن تسلم سلاحها، وتؤكد للحكومة أن الظروف غير مناسبة في الوقت الراهن. مصرع العشرات جراء سيول ضربت نيبال وفقدان مئات السياح، والسلطات تنشر قوات الجيش والأمن لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

0: نبدأ بآخر التطورات. التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. وأشار الحرس الثوري إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. نقلت رويترز عن مصدر إيراني أن طهران ومسقط تواصلان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وأنه تم أن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق. بدوره كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبناء على التفاهم فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب. وشدد بشكيان على أن طهران ستقف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما فعلت حتى الآن، وستواصل ذلك مع التدابير التي توقعتها القطاعات الاقتصادية الحكومية. قال موقع أكسيوس الإخباري إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبر عددا من نظرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
1: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران. فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران. هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة، وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط. أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة، على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. التراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما، وأبدأ معك من طهران ياسر مسعود. لنقف معك على آخر المواقف الإيرانية، خاصة الحرس الثوري الإيراني الذي أصدر بيان اليوم على ما يبدو بأنه استكمال للبيان الذي صدر بالأمس عن المباحثات الإيرانية العمانية، ولكن لهجته أشد.
2: بالفعل رولا، هو أراد أن يضع محددات أساسية للموقف الإيراني، وهو السقف الذي يتحدث به العسكر كما في العادة، أعلى مما يأتي وأكثر حدة بالطبع مما يأتي من الدبلوماسية والرئاسة الإيرانية. ولذلك هو أراد التأكيد على عدة نقاط يعتبرها استراتيجية في هذه المرحلة. الأولى منها هو أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تسيطر بشكل كامل على المضيق على ضفتيه، وتحديدا وصولا إلى الممر الجنوبي الذي يجري الحديث عنه أمريكيا بأن هناك عبور لسفن وناقلات تمر برفقة قطع عسكرية أمريكية، وبالتالي يريد تفنيد هذه الرواية الأمريكية من خلال القول بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تسيطر بشكل كامل وخاصة الممر الجنوبي. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يجري التأكيد على أن ما رسم من محددات لمرور هذه السفن لم يكن من بينها الممر الجنوبي، ووفقا لما يجري التأكيد عليه عبر العديد من المصادر الرولة، هو أن الممر الجنوبي الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وربما لا تزال وفقا لروايتها، فأن طهران كانت تفرض على أن يكون في الاتفاق وارد بشكل واضح مع الجانب العماني على أغلاق هذا المسار وإنهائه. ولذلك عندما يأتي الحديث والتحديدات من الخارجية الإيرانية بالإشارة إلى الممرات، يجري التأكيد على أن دخول السفن أو الممرات القائمة هي في المنطقة الشمالية من مضيق هرمز، وهي منطقة المياه الإيرانية. على الجانب الآخر منطقة المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي هي محاولة للتأكيد على ما بين منتصف المضيق والمياه العمانية، وبالتالي هذا الممر المستحدث كما يجري الحديث عنه. وكل هذا بالطبع هو في مساحة الممرات المؤقتة حتى يتم الإعلان أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الممر الوسطي الذي يجري الحديث عنه حتى إخلاء هذه المنطقة من الألغام بشكل كامل. أيضا يجري التأكيد من قبل الحرس الثوري أنه تم تخصيص أو حصص هذه المنطقة بشكل واضح وحتى على صعيد عائداته، وهنا الإشارة بشكل واضح بأن ما يريد الإيرانيون فرضه هو ذلك المتعلق برسوم، ولكن تلك تتعلق بجانب الخدمات البيئية وحمايتها وأيضا تزويد الوقود وإلى آخره. الجانب الآخر وذلك المتعلق بالقاعدة والمعادلة الإيرانية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي القائلة بأن مضيق هرمز لن يفتح من دون التزام أمريكي ببنود مذكرة التفاهم.
0: يعني نتحدث عن نفس الثوابت التي تتحدث عنها إيران منذ الاتفاق ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وهذا يدفعني للسؤال الآن عن مظاهر، إن كان هناك أي أثار أو تبعات بدت ظاهرة اليوم بعد فرض العقوبات الأمريكية الاقتصادية القصوى كما تصفها.
2: بالفعل فيما يتعلق بالثوابت التي تريد تضمينها طهران في اتفاق عمان، وتلك المتعلقة هي في البند الخامس من مذكرة التفاهم رولا، وهي أن يقع على عاتق إيران مسؤولية محددات ممرات الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الدول المتشاطئة كما ورد في البند الخامس، وهي إشارة إلى الجانب العماني كما يقول الإيرانيون. أما فيما يتعلق بالتداعيات الضغوطات، هناك عدة لقاءات واجتماعات جرت من قبل الرئيس الإيراني مع الوزارات المعنية والبنك المركزي الإيراني، وهي التي جاءت خلالها تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأشار فيها إلى أن طهران ستصمد أمام هذه الضغوطات الأمريكية، ولكن في ذات الوقت هي محاولة لإدارة سوق الأموال بشكل أساسي رولا، على اعتبار أن انهيار العملة الإيرانية بشكل تدريجي خلال الساعات الأولى من الإعلان عن هذه الحزمة من العقوبات أثرت بشكل نفسي كبير على الشارع الإيراني عموما وعلى الأسواق والبازار والحراك التجاري بشكل واضح. ولكن هناك كان استعادة وإن كانت جزئية تحسن للتومان الإيراني اليوم لمسناه، وهذا وفقا لما يجري الحديث عنه اقتصاديا بأن كان هناك احتياطي حاضر لدى البنك المركزي الإيراني من الأموال الأجنبية، وهي التي سهلت هذه السيولة من إعادة استقرار التومان في الأسواق، وبالتالي هذا يعيد السيطرة على الأسواق بشكل نسبي بالطبع، وتبقى الأيام القادمة قد تكون واضحة أكثر الملامح في شاكلة العملة الإيرانية وأيضا شاكلة التعاملات التجارية على صعيد التحويلات المالية وكذلك عموم العلاقات التجارية في الداخل.
0: شكرا لك من طهران ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي. ولنرى على الجانب الآخر في البيت الأبيض معك من هناك عبد الرحمن البرديسي، وكيف أو بأي عين تنظر واشنطن إلى ما يجري بين سلطنة عمان وطهران، وأيضا على ما يبدو من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأنه السياسة والاستراتيجية الأمريكية الحالية ستعتمد فقط على الضغوط الاقتصادية مع استبعاد أي عمل عسكري مرحليا؟
3: صحيح رولا، وهذا ما قاله حتى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري توم كوتون، والذي يطلع بشكل دوري على الإحاطات الاستخباراتية، بأن النهج القادم مع إيران سيكون عبر الضغوطات الاقتصادية وسياسة العزل الاقتصادي فقط، حيث إنها ستؤثر وربما تحقق الأهداف المرجوة من وجهة نظرهم عوض الطريقة الأخرى العسكرية والحرب الشاملة، بصرف النظر عن أن هذا الخيار ما زال موجودا عند الحاجة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له لقاء مع أحد الإعلاميين الأمريكيين عبر الهاتف، وقال إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وأزيلت الألغام، وتم تحويل على الأقل 10 ملايين برميل من النفط يوم أمس. ولكنه ذكر أمر في غاية الأهمية رولا، ذكر نعم المضيق مفتوح ولكن ربما تضرب مسيرة، ربما يضرب صاروخ، هذا لن يؤثر على الإطلاق، ولكن الشاهد والواقع بأن هذا سيؤثر بشكل كبير جدا، لأن أصحاب السفن والدول التي تمتلك هذه السفن لا يريدون المخاطرة على الإطلاق بالإبحار في مضيق هرمز، وأيضا المخاطرة بطواقم السفن التي تعبر من المضيق، وهذا يجعل المضيق محاصر من قبل الإيرانيين، ويجعل الأسواق المالية العالمية في حالة عدم اليقين وعدم أريحية على الإطلاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعم يريد فتح مضيق هرمز، ولكن بهذا التصريح الخطير ربما يعيد للجميع هذا الخيار، بأن الخيار الوحيد لفتح مضيق هرمز غير التفاوض هو الغزو البري، وهذا لن يحدث على الإطلاق بسبب عدم وجود ترتيبات عسكرية ولا جهوزية عسكرية في الوقت الحالي بالنسبة للإدارة الأمريكية. سياسة الضغط القصوى هل ستفلح وهل ستنجح في تحقيق الأهداف؟ هذا سؤال بارز هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الإدارة الأمريكية أقرنت هذا الضغط بدول عظمى ودول كبرى لقطع علاقاتها مع إيران مثل روسيا والصين وتركيا.
4: راديو الحرية
5: من 97.10
4: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هنا بأن هناك أعضاء كبار بارزين في الحزب الجمهوري تحدثوا سرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية انتهاء الحرب والخلاص من هذا الملف. البعض تطرق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تسحب قواتها من الشرق الأوسط، خاصة بعد وجود خسائر بالمليارات من الدولارات في منشآتها الاستخباراتية الأمريكية، بحسب تقرير صدر من شبكة NBC الأمريكية عبر 4 مصادر مطلعة بأن هناك خسائر بمليارات الدولارات في المنشآت الأمريكية الاستخباراتية في منطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد أي نية حتى هذه الأوقات بإصلاح هذه المنشآت. رولا،
2: شكرا لك. من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. في الأثناء واصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثاته الإقليمية، حيث أجرى اتصالين مع وزير الخارجية السعودي والبحريني، بحث خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
3: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمرا بالغ التعقيد.
2: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبي البلاد، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء لتقديمه.
4: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
2: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون في حديث أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع عون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. وتنضم إلينا من بلدة المنصوري بجنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، وكذلك من القدس أحمد جردات. أهلا بكما. أبدأ معك من المنصوري في جنوب لبنان جويس الحاج خوري، لنقف معك على ما يبدو بأنه مجموعة من التصريحات والتفاعلات السياسية في لبنان من اتجاهات عدة، رئاسة الجمهورية، السفير الأمريكي وغيرها.
5: رولا، لا يمكن فصل التصريحات السياسية عما يدور في الميدان، تحديدا إذا ما عدنا إلى تصريحات السفير الأمريكي. هو تحدث عن الطرح الذي كان قد تقدم به لبنان في الجولة الأخيرة من المفاوضات بتمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع، وفي هذا الإطار قال إن هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه، بمعنى أنه لم يحصل تمديد لوقف إطلاق النار لأن حزب الله لم يسلم سلاحه. وبالتالي يعود اليوم السفير الأمريكي ليربط هذا التصريح، ليربط موقف الولايات المتحدة بالموقف الإسرائيلي الذي يتحدث عن وجوب تسليم سلاح حزب الله، وهو أيضا ما يربطه اليوم السفير الأمريكي كذلك الأمر بالجولة الجديدة من المفاوضات، ويربط هذه المفاوضات بالمسار الميداني تحديدا فيما يتعلق بمعركة مرتفعات علي الطاهر، التي قال السفير الأمريكي إن اليومين المقبلين سيحددان المسار الأمني في هذا الإطار. وبالتالي كل هذه التصريحات التي أتت أو المواقف التي أتت على لسان السفير الأمريكي في بيروت اليوم تأتي لتؤكد أن الجانب الأمريكي يدعم ما تقوم به إسرائيل أقله حتى هذه اللحظة، إن كان على المستوى الميداني أو على مستوى السياسي، بعدم أولا الانسحاب من كل المناطق التجريبية ومنها زوطر الشرقية التي تم الاتفاق عليها، وإنما كذلك الأمر لناحية عدم تمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع تلبية للمطلب اللبناني، وثالثا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية إن كان على محيط مرتفعات علي الطاهر تحديدا النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، وإنما كذلك الأمر عمليات التفجير المتنقلة في زوطر الشرقية، في بني حيان، في المنصوري، في بيوت السياد وغيرها. وهذا يضاف إليه عمليات تجريف شهدتها بيوت السياد اليوم، وهي امتداد لبلدة المنصوري التي احتلتها القوات الإسرائيلية مجددا مطلع أغسطس الجاري بعد أوامر إخلاء للسكان الذين كانوا قد عادوا إليها، وهي تستمر القوات الإسرائيلية عمليا باستهداف هذه المنطقة بقصف مدفعي كان قد تجدد قبل قليل، بمسيرات تقوم بعمليات استهداف، بغارات إسرائيلية من مقاتلات حربية تطلق صواريخها باتجاه هذه المنطقة. ويمكن أن نرصد كيف تحولت هذه البلدة منذ مطلع آب أغسطس الحالي وحتى هذه اللحظة إلى منطقة هي عبارة عن ركام في عدد من الأحياء، ويوما بعد يوم تتبدل عمليا رولا ملامح هذه هذه البلدة، نحن نرصدها بشكل يومي منذ مطلع هذا الشهر، منذ صدور أوامر الإخلاء، ونرصد كيف تتبدل هذه واجهة هذه البلدة، كيف يزداد حجم الدمار فيها جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية، عمليات النسف والتفجير، عمليات الاستهداف بصواريخ المقاتلات، وكذلك الأمر عملية التدمير الممنهج لهذه البلدة التي كانت قبل شهر خارج الخط الأصفر، اليوم باتت محتلة بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية. الجيش اللبناني لم يتمكن من العودة بفعل الاستهدافات المتواصلة والتي طالت كذلك الأمر الجيش اللبناني وآلياته الهندسية عقب أوامر الإخلاء التي صدرت، وبالتالي الحرب في جنوب لبنان مستمرة وإن كانت توقفت في الضاحية الجنوبية وفي البقاع رولا.
2: شكرا لك من بلدة المنصوري بجنوب لبنان جويس الحاج خوري. ونقف على المشهد من القدس معك عبد القادر عبد الحليم. وبيان للجيش لم يأتي بجديد، هو يؤكد المؤكد وما تقوم به إسرائيل في الجنوب اللبناني، سواء بالحديث عن تحذيرات لحزب الله في حال قام بمس أي بلدات من الشمال، إضافة إلى حرية الحركة وغيرها. ما مناسبة هذا البيان إن كانت إسرائيل عمليا على الأرض هي تطبق كل ذلك؟
6: تماما رولا، هو أقرب للبيان الدوري. بعض هذه التفاصيل تذكر عادة في بيانات جيش الاحتلال التي تتحدث عن هجماته جنوبية لبنان، دائما في خاتمة البيان يتحدث عن أن جيش الاحتلال سيواصل العمليات لمنع التهديدات الناشئة، وتعريف التهديدات الناشئة والتهديدات الفورية غير واضح على الأقل في أي آلية معينة. في أحيان كثيرة مثلا في قطاع غزة كانت تتحدث إسرائيل عن تهديد تدعي أنه فوري وتقوم بقصف سواحل قطاع غزة، تقوم بقصف مدينة غزة، مناطق بعيدة كل البعد عن الخط الأصفر. وفي لبنان يتم قصف أحيانا واستهداف إما دراجات نارية أو القيام بقصف من الجو لشقة سكنية معينة بادعاء وجود تهديد فوري، ولا أحد طبعا يستطيع أن يحدد ما هو تعريف التهديد الفوري الذي يتحدث عنه بيان جيش الاحتلال بصورة معتادة. بالتالي هذا البيان جاء ليؤكد ما أكده جيش الاحتلال سابقا، ليجدد هذه التأكيد، يعلن عمليا عن أن عمليات جيش الاحتلال في المناطق الأمنية التي احتلها وخارج هذه المناطق إلى الشمال من ما يسميه الخط الأصفر هي عمليات مستمرة. كما تحدث جويس ربما ترتكز بشكل أساسي على محيط تلة علي الطاهر. هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الجيش أيضا أعد طيلة الفترة الماضية وكان جاهزا لخطط استمرار عملياته في تلة علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر التي يعتبرها ذات قيمة استراتيجية كبيرة، ليس فقط لموقعها إنما لاعتقاد المنظومة الأمنية أنها تضم بنى تحتية مهمة تابعة لحزب الله، وأن مثل هذه القرارات هي بحاجة إلى موافقة من المستوى السياسي. هذه الموافقة لم تصدر حتى اللحظة، ولو كان نتنياهو سابقا في إحدى جلسات الحكومة الإسرائيلية قد ذكر وجود عمليات في تلك المنطقة دون رغبة منه في التفصيل فيها، وكأنه يقول نعمل دون أن نثير الكثير من الضجة حول هذه العمليات. إسرائيل مستمرة في عملياتها. في تلخيص هذه العمليات كان كاتس قد قدم ملخصا إجراميا بدرجة كبيرة، تحدث عن تدمير ما بين 15,000 إلى 20,000 منزل، محتفيا بذلك بصورة علنية عن محو قرى لبنانية بأكملها ضمن المنطقة الأمنية التي سيطر عليها جيش الاحتلال وتضم عشرات القرى. تحدث عن أكثر من 20 قرية لبنانية قال إنها محيت، تم محوها بصورة كاملة نتيجة عمليات النسف والتدمير. وهذه العمليات مستمرة أحيانا في مناطق قريبة من الشريط الفاصل، وأحيانا حتى في عمق المناطق التي احتلها جيش الاحتلال في عمق المنطقة الأمنية على بعد 7 و8 كيلومترات من الشريط الفاصل. والرسالة هي رسالة واضحة أن العمليات مستمرة في ظل أيضا تعثر المسار السياسي.
0: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيه.

0: البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: لا شيء، مناطق تجريبية صفر، انسحاب إسرائيلي صفر، إعادة إعمار صفر، وقف إطلاق نار صفر. في الأسبوع الماضي قتلت إسرائيل عائلة بكاملها مؤلفة من 6 أفراد، أب وأم وأربعة أولاد، وتحت النظر الأمريكي ونظر السلطة اللبنانية من دون أي ردة فعل ومن دون أي تحرك سواء من السلطة اللبنانية أو من الراعي الأمريكي. وبالتالي لا ضرورة لأن أعلق على كلام السفير الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل بالكامل، والذي يغطي العدوان الإسرائيلي بالكامل، والذي قال بكل وضوح لا تتوقعوا نتائج من جولة روما الأخيرة، وحتى الآن ليس هناك تحديد لموعد جولة جديدة. يعني الضغط الإسرائيلي، الضغط عفوا الأمريكي، وضغط السلطة وضغط الغربي والضغط العربي كله على لبنان وعلى حزب الله من دون أي ضغط على العدو الصهيوني، وكأن العدو الصهيوني ليس محتلا لأرضنا ولا يدمر قرانا ولا يقتل عائلاتنا ولا يجرح أهلنا ولا يأسر شبابنا. كأن يعني العدو الصهيوني ليس معتديا، وهو يعني مع الأسف يتبنى بعض اللبنانيين ويتبنى الأمريكيون وجهة النظر الإسرائيلية.
5: طيب، هل هي تبني لوجهة النظر الإسرائيلية أم تبني لما يراه بعض اللبنانيين كما ذكرت لمصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة، بعدما يرى جزء من اللبنانيين
4: مصلحة لبنان بأن العليا؟
5: بس لو أكمل السؤال، بعدما يرى جزء من اللبنانيين ربما بأن سلاح الحزب لم يستطع يعني جلب السلام إلى لبنان، لم يستطع فرض معادلة المساواة مع إسرائيل، وإنما جلب الخراب على لبنان، وبالتالي المصلحة الآن هي بحصر هذا السلاح.
4: أولا سلاح المقاومة هو الذي حرر عام 2000، يعني اللبنانيون يعني شطبوا هذا من ذاكرتهم على ما يبدو، بعض اللبنانيين عفوا شطبوا هذا من ذاكرتهم. السلاح المقاومة حمى لبنان في العام 2006، كمان بعض اللبنانيين شطبوا هذا من ذاكرتهم. نعم، المقاومة في العام 2024 تعرضت لضربة، لكن هناك منطقة جار في دولة جارة شقيقة هي سوريا. في سوريا ليس هناك مقاومة، في سوريا ليس هناك تهديد لإسرائيل حسب ما تقول السلطات السورية، وتريد سلاما مع العدو الصهيوني. مع ذلك العدو الإسرائيلي شن غارة قبل أيام على مطار أبو الظهور في شمال سوريا، ويهدد سوريا ويحتل أرض في سوريا ولا يريد أن يخرج من أرض في سوريا، ويصرح كاتس بذلك. طيب، هذا منطق موجود، كيف تريدون لنا أن نطمئن وأن نصدق الراعي الأمريكي الذي أعلم بالغارة على مطار أبو الظهور في سوريا ولم يمنعها؟ يعني ما يطرحه اللبنانيون علينا من منطق فهو أمامنا في سوريا، كيف تريدون أن نصدق ذلك؟ ما يطرحه الأمريكيون علينا أمامنا في الضفة الغربية، يعني في غزة. طيب، في غزة قامت المقاومة بسبعة أكتوبر، في الضفة الغربية ماذا يجري؟ يجري تهويد يومي وتجريف يومي واحتلال يومي واستيطان يومي تحت مرأى العرب والمسلمين والغرب وأمريكا والمجتمع الدولي، يعني هذا موجود. تفضلوا جاوبونا، نحن نقول ما يحتاجه لبنان الآن أن تعود السلطة إلى لبنان، وأن يجلس اللبنانيين مع بعضهم البعض وأن يتفاهموا على كيفية الدفاع عن الوطن. نحن منفتحون على هذا النقاش.
5: ما هي عناوين هذا التفاهم سيد حسين؟ ما هي عناوين هذا التفاهم؟ ما الخيار؟ ما الخيار الآخر؟
4: كيف تريدون أن ندافع عن لبنان؟
5: كيف يرى الحزب بأنه يجب المدافع عن لبنان؟
4: ندافع عن لبنان. نعم.
5: كيف يرى الحزب بأنه يجب أن تكون المدافع عن لبنان؟
4: باستراتيجية وطنية يستفيد من لبنان فيها. في دفاعه الوطني، استراتيجية الدفاع الوطني، يستفيد من كل عناصر قوته ولا يفرط بأي عنصر قوة مجانا وتلقائيا، فقط بناء على وعود أمريكية كاذبة وفضفاضة وبلا قيمة.
5: أحد عناصر هذه القوة
4: ورأينا إيران؟ هذه الوعود من أوسلو. أحد عناصر هذه القوة هو لبنان.
5: وإيران أين هي في المعادلة؟
4: المقاومة والشعب اللبناني، ولا مانع من أن نستفيد إذا كانت إيران تريد أن تساعدنا كما أعلنت في مسار إسلام أباد. على الأقل إيران لم تكذب يوما على لبنان. أمريكا كذبت طويلا على كل شعوب المنطقة. أمريكا كذبت على شعوب المنطقة في مسار أوسلو الذي لم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية حتى الآن. أمريكا كذبت على شعوب المنطقة بمسار المبادرة العربية للسلام، وأين هي؟ 23 سنة ألا تكفي لمبادرة لأن يبصر بعضها النور؟ أمريكا كذبت على سوريا في موضوع وساطتها مع إسرائيل وحتى الآن لم تحقق شيئا. أمريكا كذبت على كل المنطقة.
5: طيب في ظل هذا الواقع، في ظل هذا الواقع المعقد الذي تتحدث عنه سيد حسين، وفي ظل المصالح هي التي تحكم في النهاية كما يعني يرى مراقبون سواء الولايات المتحدة أو حتى إيران، ألا يتم تحميل لبنان أكبر مما يحتمل؟ سيد حسين، ألا يتم تحميل لبنان أكبر مما يحتمل يعني بالنظر إلى يعني قدراته، بالنظر إلى موقعه، بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الذي هو فيه الآن؟
4: لا أحد يريد أن يحمل لبنان. من يحمل لبنان هو أمريكا وإسرائيل. يعني فلتتوقف أمريكا الصديقة للبعض في لبنان عن تسليح إسرائيل، والصديقة لكثير من العرب، تتوقف عن تسليح إسرائيل وساعتها نشوف يعني نرى ما هي النتائج. يعني للأسف الشديد المنطق الذي يريد البعض أن يقنعنا به ولا يستطيع أن يقنعنا به نتيجة الحجج التي قدمتها قبل قليل ولدي الكثير أيضا، هو أن نسلم لأمريكا الوساطة بيننا وبين إسرائيل. أمريكا وإسرائيل واحد ولا خلافة بينهما. ولا على كل حال تجربة يعني لا تحتاج إلى أن أكرر الجولان واعتراف ترامب بأن الجولان إسرائيلية، واعتراف ترامب بالدولة اليهودية على كل فلسطين، وفشل أوسلو في تحقيق أي نتيجة، وعدم ولادة أي نتيجة من مبادرة السلام العربية، وعدم وجود أي أفق لتسوية أبدا يعني على المسار السوري الإسرائيلي الذي قيل كثير عن وساطة أمريكية برعاية ترامب وباراك ولم تؤدي إلا إلى مزيد من القصف لسوريا. يعني كل هذه الأمور هل يحتاج العرب واللبنانيون والمسلمون والمسيحيون إلى مزيد من الدلائل على الانحياز الأمريكي؟ وهل تعلمين سيدتي أن في كثير من الصالونات عندما نتحدث يقولون نعم أمريكا ليست صادقة لكن هي القوة العظمى في العالم. هذا لا يكفي لأن نستسلم لأمريكا وأن نسلم لها أن تكون هي القوة العظمى للعالم. لكن هذه القوة العظمى للعالم تريد لنا أن نسلم كل أوراق قوتنا ومن ثم تنقض علينا كما فعلت في كثير من الشعوب.
5: شكرا، شكرا لك النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسين الحاج حسن على هذه المشاركة. شكرا معنا. شكرا. إلى قطاع غزة والتطورات الميدانية هناك، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين.

0: لاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة رافقت للمرة الأولى أو وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. وأوضح ميلادينوف أن خريطة الطريق تشمل تفكيك جميع أنواع الأسلحة في غزة، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وبشكل متبادل بعد التحقق من تنفيذ عمليات نزع السلاح، وأن التقدم سيكون قائما على الالتزام والتنفيذ وليس على جدول زمني محدد. وأضاف أن أزمة غزة ليست أمنية وإنسانية فحسب، بل هي أيضا أزمة سياسية وحوكمة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية. وأكد ميلادينوف أن المضي قدما في العملية يتطلب نشر قوات الاستقرار الدولية وتنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والتزام حماس بتعهداتها. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبي نابلس.
1: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
2: فيما يتعلق راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: دانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تشديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن وفق إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية مصنفة الحركة التي تأسست في عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا. ونشطت الحركة في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها الحركة في وقت سابق.

0: قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
1: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: ينضم إلينا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور عصام. إذا استمعت معنا إلى تصريحات حركة النجباء بالحديث عن ملف تسليم السلاح، باعتقادك هذا الموقف كيف سيتفاعل على الأرض وكيف ستتصرف تجاهه الحكومة العراقية؟
2: نعم، في البيت تحية لك سيدتي ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد طبيعة هذا الموقف وليس هنالك تغير فيه، خاصة أن النجباء واحدة من ثلاث فصائل معلنة. هنا أتحدث عن جماعة أبو آلاء الولائي أكرم الكعبي وكتائب حزب الله الذين أعلنوا مرارا بأنه لا يذهبوا باتجاه تسليم سلاحهم، وبالتالي هذه تختفي وراءها أيضا هنالك فصائل الحقيقة لم تعلن مرجعيتها. هنا أتحدث أصحاب الكهف وأنصار الله الأوفياء وغيرهم، وبمعنى أن هذه السردية التي تطرح هي ربما يكاد يكون توازي ما يتم طرحه الآن من أن هنالك تحرك من قبل قيادات الإطار التنسيقي في إعلان في إقناع الجهات المسلحة بتسليم سلاحهم. لكن من الناحية العملية أنا أعتقد موضوع تسليم السلاح ومن عدمه لا يقتصر فقط على الإرادة العراقية، وإنما حتى على الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذه الفصائل أنها جزء لا يتجزأ من آلة الحرب الإيرانية. كذلك هنالك أقول مخاوف واتهامات من قبل دول الخليج بأن هذه الفصائل كانت تستهدف أقولها الأراضي الخليجية، وكل هذا يتوقف إلى ما بعد 30/9 وكيفية التعامل مع هذه الفصائل أو تغير قناعاتها المستقبلية.
0: طيب، بالنظر إلى هذه ومن خلال هذه الرؤية التحليلية لك دكتور، في هذه الحالة هل يمكن أن يتغير شيء فيما يتعلق بموعد خروج الولايات المتحدة، ليس بشكل بعنوان عريض ولكن على الأقل بإعادة ترتيب وجود معين في حال لم تسلم جميع الفصائل سلاحها، وبالطريقة التي تنظر فيها الولايات المتحدة إلى هذه الفصائل؟
2: يعني أولا اليوم كان هنالك انسحاب من قبل القوات الألمانية في وقت كان قد تم هنالك تصويت في الشهر العاشر من العام الماضي من قبل البرلمان الألماني بضرورة بقاء 15 يوما. فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجندة عسكرية وأمنية سياسية تتعامل معها ضمن توقيتات زمنية، وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة لا يعني خروجها النهائي ولكن تذهب إلى اتفاقيات أمنية. العراق لديه قدرات تسليحية ترتبط بحتمية تقديم مساعدة من الخبراء والمستشارين، وهنا أتحدث عن طائرات F-16 وكذلك الدبابات إبرامز. ولذلك حينما تجد الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى نقطة مسدودة في موضوع العودة إلى مفهوم الدولة أقولها وعدم ذهاب قوة ما دون الدولة إلى احترام الإرادة السياسية، في ذلك الاتجاه ستذهب إلى قصف كل مخازن الأسلحة للجهات التي لم تسلم أسلحتها، كما حصل أقولها في بداية هذا الشهر في قصف مخازن فيلق بدر وحزب الله والنجباء. آلية المعالجة قد تكون دائما هي موجودة في أدراج السياسة الأمريكية ولكن لا يتم الإعلان عنها مباشرة، لأنها ترى أن موضوع الفصائل هو التحدي الأكبر، خاصة أنها تمثل أذرع إيران وآخر ما تبقى لإيران في المنطقة.
0: في هذه الحالة دكتور، ربما يرى مراقبون بأنه هناك مخاوف من أن يدفع ذلك إلى مواجهة شيعية شيعية في العراق في حال تم اللجوء إلى عناصر قانونية أو عناصر قوة معينة لجمع هذا السلاح. الحكومة ما هي مقاربتها ستكون باعتقادك؟
2: يعني أنا أعتقد موضوع المواجهة الشيعية الشيعية، وبالتالي نجد أن إحنا ما نعود حتى إلى التصريحات الرسمية. في 25 حزيران من الشهر في هذا العام كان تصريح ناطق باسم الحكومة بأن يوم 30/9 هو موعد نهائي لحصر السلاح. بالتالي أن في هذا الشهر
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM مفقودين جراء الفيضانات التي ضربت مناطق في البلاد. وأفادت وزارة السياحة النيبالية بفقدان 341 مسافرا أجنبيا، بينهم أكثر من 100 هندي وثلاثة أمريكيين واثني عشر بريطانيا، فيما لا يزال عشرات السكان المحليين مفقودين. وأظهرت الصور مدنا وقرى وطرقات رئيسية غمرتها المياه والطين، كما حذر خبراء من احتمال وقوع فيضان ثان بسبب استمرار انسداد مجرى النهر في المنطقة. أفادت الشرطة النيبالية بمقتل 95 شخصا جراء فيضان مدمر لنهر قرب الحدود مع الصين. وقال المتحدث باسم الشرطة إن نحو 28 من أفراد الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لانجراف ضخم للتربة جراء الفيضان بعد انهيار كميات هائلة من الصخور والطين في مجرى نهر في المنطقة الحدودية النيبالية الصينية. ختام هذه الساعة الأخبارية، ساعة جديدة مع ديما عز الدين. إليك ديما.
7: شكرا جزيلا رولا، تحياتي مشاهدينا. نبدأ معكم هذه الساعة الأخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل بأبرز العناوين. مع استمرار الاتصالات الإقليمية بشأن هرمز، الحرس الثوري يقول إنه إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران فلن يفتح المضيق تحت أي ظرف. ويؤكد أن المفاوضات مع مسقط أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب، الرئيس اللبناني يقول إن الأولوية هي تحرير الجنوب عبر التفاوض. والسفير الأمريكي يقول إنه لا نية للتفاوض مع حزب الله إلا إذا كان لديه شيء لتقديمه. مع تصاعد ملف السلاح في العراق، حركة النجباء العراقية للتلفزيون العربي تقول إنها لن تسلم سلاحها، وتؤكد للحكومة أن الظروف غير مناسبة في الوقت الراهن. مصرع العشرات جراء سيول ضربت نيبال وفقدان مئات السياح، السلطات تنشر قوات الجيش والأمن لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

0: نبدأ بآخر تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. أشار الحرس الثوري إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. نقلت رويترز عن مصدر إيراني إلى أن طهران ومسقط تواصلان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وأن اللمسات النهائية لم توضع بعد على الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق. بدوره كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. بناء على التفاهم، فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، أما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيتم التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. أقل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب. شدد بزشكيان على أن طهران ستقف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما فعلت حتى الآن، وستواصل ذلك مع التدابير التي توقعتها القطاعات الاقتصادية الحكومية. قال موقع إكسيوس الإخباري إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبر عددا من نظرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
1: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران، فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران. هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة، وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. التراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزاً في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: في الأثناء واصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثاته الإقليمية، حيث أجرى اتصالين مع وزيري الخارجية السعودي والبحريني، بحث خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
0: ونتابع الجديد من طهران مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، لو نفصل في رسائل الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة، وإن كان استجد أي من المواقف أيضا.
3: رسائل الحرس الثوري ديما كانت واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا فيما يتعلق بالجانب الجنوبي أو الممر الجنوبي من مضيق هرمز الذي كان الحديث القادم من هناك، على أن هناك مرور للسفن والناقلات وهو يجري بشكل يومي. على الجانب الآخر، الرواية الإيرانية بالطبع تنفي كل ما يأتي من أرقام وصادرات للنفط خاصة، وهي تعتبر أن سيطرتها على مضيق هرمز هي التي تحدد ورقة الضغط على الولايات المتحدة وعلى أسواق الطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى الضغط على الذي يمارس على الداخل الأمريكي وفقا للتقديرات هنا. هذا من جانب، ومن جانب آخر وبالتالي يجري التأكيد هنا على أن كل المضيق يخضع للسيطرة الكاملة الإيرانية، ومن بينه الممر الجنوبي. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا يضيف حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري بأن أقرب القطع الأمريكية من الأراضي الإيرانية هي تقدر المسافة بينها وكذلك بالطبع مع مضيق هرمز نحو 400 كيلومتر، وهو يريد التأكيد على أنه في هذه المرحلة تحديدا وفي الفترة الراهنة لا يوجد هناك أي قطع عسكرية أمريكية تمر بمضيق هرمز، وهو أيضا يأتي في سياق الرد على أمريكا. فيما يتعلق بالشق الاتفاق مع الجانب العماني، يجري التأكيد ديما بأن المسارات التي حددت هي لتحديد أيضا حصة المياه ما بين المنطقة الشمالية لمضيق هرمز والمنطقة الجنوبية ما بين الجانبين، وكذلك جرى وأسفرت هذه الاتفاقات عن تحديد عائدات المضيق، وبالتالي هي إشارة إلى أن طهران لن تتنازل عن تقديم هذه الخدمات إلى السفن والناقلات من أجل الحصول مقابل ذلك على مال، وهذا يأتي الشق الذي يخدم الجانب الاقتصادي في إيران، وهو أيضا يأتي ربما يمكن القول تحديد الإحكام وزيادة هذا الإحكام الإيراني على مضيق هرمز من أجل الرد أيضا على القرار الأمريكي بالضغوط وزيادة الخناق وتشديد الخناق على إيران على الصعيد الاقتصادي، هذا من جانب. بموازاة كل هذا الكلام ديما، يجري التأكيد أيضا من الحكومة الإيرانية، والكلام هنا لمسعود بزشكيان الرئيس الذي يقول في عدة اجتماعات اليوم وآخرها قبل قليل بأن إيران قادرة على مواجهة الضغوط الأمريكية والصمود أمام الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع الاقتصادي الإيراني والضغوط التي تمارس بشكل خاص على صعيد الحوالات المالية، وهي تسعى للحد من قدرة البلاد في إدارتها في هذه المرحلة والتي لا تزال تعاني من آثار الحربين بالطبع، وهو يريد هنا طمأنة الشارع من جانب، وعلى الجانب الآخر يشير إلى أن هناك مساعي للتآزر والتنسيق على صعيد على أكثر من صعيد مع الجانب العسكري، الحرس الثوري، الجيش الإيراني في هذه المرحلة تحديدا، وكافة المؤسسات الأخرى خاصة تلك المعنية بالجانب الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. الآن إلى واشنطن ونستضيف الدكتور توماس واريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. تحياتي دكتور واريك. سأبدأ معك برسائل الحرس الثوري إلى الولايات المتحدة. مختصر هذه التصريحات بأن مضيق هرمز
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: 100 كيلومتر.
4: So the negotiations seem to have essentially reached an impasse.
5: وصلت إلى طريق مسدود. لأنه ليس هناك مقترح سوف توافق عليه إيران وسوف يوافق عليه رئيس ترامب في الوقت نفسه. الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من ذلك كانت ترافق السفن التجارية في الجهة العمانية من المضيق أيضاً بموافقة الحكومة العمانية، ولكن من دون العبور في أي عقبات تفرضها الناحية الإيرانية. إيران قد تحاول مهاجمة السفن التجارية في بعض الأحيان، ومن ثم سوف تتوقف الحركة وثم تستمر حركة السفن بعد يوم أو يومين. فبالتالي يبدو وكأن هذا الوضع سوف يستمر على حاله، ولكن هذا يعني أن هناك عدد محدود من السفن يمكنها العبور في المضيق تحت مراقبة السفن الأمريكية، ولكن لن يكون هناك اتفاق شامل في أي وقت قريب بحسب رأيي. وفي الواقع العقوبات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الخزانة بسنت يوم الاثنين تظهر أن الرئيس ترامب مستمر في سياسة ضغط اقتصادي طويلة الأمد، ليس فقط النشاطات العسكرية على الأقل إلى حين انتخابات نوفمبر.
3: من وجهة نظر إيرانية دكتور وارك، طهران تقول بأنه ما لم تحصل عليه واشنطن خلال الحرب لن تحصل عليه من خلال الضغط الاقتصادي، وتعول أيضا على ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة وعلى المنطقة وعلى العالم وعلى أسواق الطاقة. فمن وجهة نظرها إن كانت مضغوطة اقتصاديا فهي أيضا تضغط اقتصاديا. فأيضا من هذه المعادلة يعني الداخل الأمريكي ألن يكون عامل ضغط على ترامب ليجد مسارا ما؟
4: لا،
5: ليس قبل الانتخابات الأمريكية. أوضح الرئيس ترامب للشعب الأمريكي أنه يجب أن لا يتوقع نهاية للحرب.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: يبدأ هذه الحرب التي لم تحظى بتشجيع وشعبية، ولكن الأسوأ هو خسارتها أيضا. فهناك أشخاص يعتقدون أن الرئيس ترامب تماما كرئيس بوش في خلال مرحلة 2007 سوف يتخذ إجراءات ومخاطرات كبيرة لمحاولة تغيير الظرف عسكريا لصالحه، ونحن ليس لدينا أي فكرة عما سوف يفعله أو يقرره إذا ما كان سوف يخاطر أم لا.
3: أخيرا دكتور وارك، كما ذكرت حضرتك بأنه أي توقعت بأنه ما بعد انتخابات نوفمبر، الانتخابات النصفية، ولكن هذه الانتخابات بنتائجها إن سحب من تحت المجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تعرقل أي مسار سيسلكه ترامب، هل ترى ذلك؟
4: في الواقع هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يعتقدون أن طريقة تصرف الحكومة سوف تختلف كثيرا عن المسائل التقليدية، خاصة فيما يتعلق بهذه المسائل المهمة للدولة. الرئيس ترامب أظهر أنه مستعد للحوكمة من دون الديمقراطيين، ويمكنه محاولة القيام بذلك حتى من دون أي موازنة، وهو قد يأمل أن داعميه في المحكمة العليا الأمريكية سوف يسمحون له بالمضي قدما في هذا النوع من القرارات. هذه المفاوضات والتكتيكات الصعبة التي يتبعها الرئيس ترامب مع الكونغرس حتى الآن، فبالتالي من الممكن والمرجح أن يستمر بنفس السياسات القاسية والتكتيكات التي يستخدمها حتى وإذا تولى الحزب الديمقراطي السيطرة في الكونغرس، وثم قد يختار تجاهل الديمقراطيين إلى أقصى حد يمكنه القيام به. فبالتالي هذا السبب، نحن لسنا متأكدين بفضله ما الذي سوف يحصل بعد 4 نوفمبر، لأن القواعد الأساسية في السياسة الأمريكية قد لا تطبق.
3: شكرا جزيلا لك دكتور توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي.
4: شكرا جزيلا.
3: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبي البلاد، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطي. أوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. كانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. أضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أنه لا يوجد أو إنه لا توجد نية لدى الولايات المتحدة للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء لتقديمه.
5: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ظابطة.
3: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. انطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. وأوضح ميلادينوف أن خارطة الطريق تشمل تفكيك جميع أنواع الأسلحة في غزة، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وبشكل متبادل بعد التحقق من تنفيذ عمليات نزع السلاح، وأن التقدم سيكون قائما على الالتزام والتنفيذ وليس على جدول زمني محدد. أضاف أن أزمة غزة ليست أمنية أو إنسانية فحسب، بل هي أيضا أزمة سياسية وأزمة حوكمة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية. أكد ميلادينوف أن المضي قدما في العملية يتطلب نشر قوة الاستقرار الدولية وتنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والتزام حماس بتعهداتها. من شمال غزة ينضم إلينا محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة صفا. تحياتي لك أستاذ محمد. كأن ميلادينوف في حديثه لمجلس الأمن أغفل كل ما جرى بعد اجتماعات شرم الشيخ وبعد ما سمي بتفاهمات عقب اجتماعه مع نتنياهو وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والإعلانات المتكررة لإسرائيل بعدم النية للانسحاب. كيف ترى هذه التصريحات؟
6: ميلادينوف في حديثه أمام مجلس السلام شخص المشخص، هو شخص واقع قطاع غزة بكل جوانبه، الأزمة الإنسانية وكل الخطط
3: طبعا مشكلة تقنية مع ضيفنا من شمال غزة. سنحاول مرة أخرى. سيد محمد هل تسمع
1: راديو الحرية؟
7: 97.7 بالعشرة FM.
8: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
7: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
8: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور قبل أن تفرج عنه أثناء وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت محافظة القدس إن مخابرات الاحتلال اعتقلت الأعور خلال مجلس عزاء لأحد أفراد عائلته للمرة الثانية خلال أسبوع. ومن القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، يعني ظروف وتفاصيل وخلفية الاعتقال الثاني لوزير شؤون القدس أشرف الأعور، ما هي تحديدا وكم هي في تماهن مع كل شيء آخر يجري من التعرض لمقرات الأونروا وأيضا ممارسات المستوطنين وغيره؟
9: ديما، بالفعل احتجاز وزير شؤون القدس أشرف الأعور كان أثناء تواجده في بيت عزاء، واحتجزوه لعدة دقائق ثم أفرج عنه في المكان، لكن قبل أسبوع الأمر كان مختلفا حين احتجز لعدة ساعات قبل الإفراج عنه بكفالة مالية على خلفية سياسية واضحة في حينه. إسرائيل تلاحق كل فعل سياسي فلسطيني في مدينة القدس لأنها تتعامل مع القدس من مبدأ أنها تفرض سيادة إسرائيلية عليها بالكامل، وبالتالي يحظر أي نشاط حتى النشاطات الثقافية الفلسطينية، بعض المراكز الثقافية، بعض التمويلات التي تصل، تمويلات فلسطينية أو بعض التمويل الفلسطيني الذي يصل لمراكز ثقافية هنا كانت قد لوحقت من قبل شرطة الاحتلال ضمن نفس الممارسة، محاولة فرض سيادة إسرائيلية كاملة على مدينة القدس. وبالتالي كل من يرتبط بأعمال سياسية، بأعمال ثقافية فلسطينية مباشرة، بمهام سياسية في مدينة القدس هو موضع ملاحقة إسرائيلية، وهكذا كان الحال طيلة الفترة الماضية. ولكن إن أردنا أن نتحدث عن السياق الأوسع، فسياق فرض السيادة لا يتعلق فقط بالحالات السياسية. كنا رأينا قبل يومين فقط في مركز الأونروا في كفر عقب حين اقتحمت شرطة الاحتلال مركز التدريب التابع للأونروا وقامت عمليا بمصادرته وباحتلاله، وتم الحديث من قبل بلدية القدس عن أن هذا يأتي ضمن حجة إنشاء مجمع تعليمي. في هذا الإطار سوق الأمر، لكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كانت واضحة جدا، تحدثوا عن أن ذلك يأتي في إطار ملاحقة الأونروا ومنع عمل الأمم المتحدة في القدس ضمن حظر أنشطة الأونروا الذي صادقت عليه الكنيسة الإسرائيلية في عموم إسرائيل باعتبار القدس جزءا من إسرائيل طبعا، وقد احتلت إسرائيليا وبالتالي تعتبر وفق القانون الإسرائيلي جزءا من إسرائيل. لكن حتى إن تطرقنا إلى الحجة التي تحدثت عنها بلدية القدس في هذا الإطار، وهذا يقودنا للحديث كذلك عن ملاحقة المدارس الفلسطينية في مدينة القدس، هناك محاولات من وزارة التعليم، من بلدية القدس التابعة للاحتلال، بفرض المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس، وبالتالي حتى إنشاء مجمع تعليمي في كفر عقب إن حدث بالفعل فهو يقع في إطار محاولة فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ضمن مسار فرض السيادة الإسرائيلية بصورة كاملة، سيادة سياسية، سيادة أمنية كاملة موجودة بالفعل، وأيضا سيادة ثقافية وسيادة كذلك حتى على المناهج التعليمية التي يحظى بها الفلسطينيون. ديما،
8: شكرا جزيلا لك من القدس، مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. قال الكرملين إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، لكنه أجرى اتصالات عبر الأجهزة الأمنية الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه جرى إطلاع بوتين على جميع التطورات، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر الأجهزة الأمنية تمثل تطورا إيجابيا وتستمر أحيانا حتى في أصعب مراحل العلاقات الثنائية. أوضح أنه من المبكر تحديد مدى تأثير هذه الاتصالات في مسار إخراج العلاقات الأمريكية الروسية من الأزمة العميقة التي تمر بها حاليا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح ترامب في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتيني، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي.

0: تكون شبه روتينية ولا يريد أن يحبط الكثير من المتابعين لإنهاء هذه الحرب، ولكن هذه الزيارة تعتبر زيارة هامة للغاية، خاصة أنها أول زيارة لجون راتكليف مدير CIA أو مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي يسعى لإنهاء الحرب، خاصة أن هناك فشل سياسي كبير جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم إنهاء هذه الحرب حتى هذا التوقيت، والذي كان يعد بإنهائها بكل سهولة بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعض من الأخبار المسربة لعدة وسائل إعلام أمريكية قالت إن الإدارة الأمريكية طلبت من أوكرانيا تحديدا بأنها توقف جميع الهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو وعلى روسيا من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، لأن هناك طائرة مقاتلة من تراس C-17 عليها شخص هام جدا في الولايات المتحدة، وسيسافر إلى موسكو للقاء المسؤولين هناك للعمل على إنهاء هذه الحرب. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن الطرفين يريدان إنهاء هذه الحرب بسرعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM. المتحدث باسم الكريمل وهو الشخص الوحيد المسؤول الذي صرح تعليقا على هذه الزيارة بعدما رفض وامتنع بالأمس التعليق عليها، لكن الجميع عارف أن راتكليف وصل إلى موسكو ووصل على متن طائرة عسكرية، وهو أيضا ما طرح تساؤلات. يبدو أن كان هناك رغبة أمريكية روسية بألا يعرف أحد أن راتكليف أتى إلى موسكو، نظرا لأن هناك مسؤولين أمريكان مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان على طائرات مدنية عادية، لكن راتكليف أتى على طائرة على متن طائرة عسكرية ومن إحدى الدول أوروبا الشرقية، ولم يعلن هذا الأمر إلا بعد أن تسربت في الإعلام الأمريكي معلومات عن وصوله إلى موسكو. لكن من بين سطور ما قاله الناطق باسم الكريملين يمكننا أن نستشف أهمية هذه الزيارة على الرغم ما قاله الرئيس دونالد ترامب من أنها شبه روتينية. إذا كانت شبه روتينية، لماذا يكلف رئيس أو مدير الاستخبارات الأمريكية نفسه ليعبر المحيط ويطير كل هذه المسافة من أجل أن يصل إلى موسكو ليبقى فيها 8 ساعات فقط من دون أي إجراءات بروتوكولية أو غداء أو التقاءات أو حتى الإعلان عمن التقاه من الشخصيات؟ لو كانت شبه روتينية لحل الأمر عبر القنوات أو الاتصالات بالخطوط المؤمنة بين الجانبين. لذلك هناك أسئلة تطرح عن الموضوعات، بالطبع الملف الأوكراني مطروح والملف الإيراني أيضا مطروح، لا أحد يستطيع التكهن أو الحكم عن أي الموضوعين تحديدا، لكن قول بيسكوف أن بوتين رفعت له على الفور تقارير بما دار في لقاءات راتكليف مع المسؤولين الأمنيين الروس هنا، يعني أن هناك معلومات مهمة. قد يكون الأمر متصل بمسألة أوكرانيا أو بمسألة التصعيد المحتمل في الصراع الروسي الأوكراني، قد نكون على أعتاب مرحلة قد تشهد تصعيدا أكبر من السابق وليس الوصول إلى حلول، لأن مسألة الحل مستبعد الآن، خصوصا بعدما رفض الروس ورفض بوتين القبول بالتكهنات أو الموضوعات المطروحة أو الورقة المطروحة الآن من الجانب الأمريكي مع الجانب الأوكراني. راتكليف هو معروف عنه أنه من فريق الصقور، لكنه من الصقور الذين يرغبون في الوصول إلى حل ما، لكن على الطريقة التي ترضي الجانب الأمريكي. ومن المفهوم أيضا أنه بحكم منصبه من الشخصيات المطلعة على معلومات لا يملكها ستيف ويتكوف ولا يملكها جارد كوشنر ولا يمكن لهما أن يملكانها. لذلك

0: يستطيع أن يتحدث بمعطيات صلبة في يديه مع نظرائه الروس وتنقل المعلومات إلى بوتين. لذلك يبقى الأمر كله في سياق التكهنات، لكن التقليل من أهمية الزيارة لم نلمسه لا في تصريحات الروس ولا في تصريحات ترامب بنفسه، حتى أنه عطف على هذا التصريح الذي قال فيه بأنها شبه روتينية، لكن قال أننا نأمل أن تأتي بنتيجة ما. هذه هي الجملة الفاصلة في تصريحات دونالد ترامب، والتي تقابلها أيضا في تصريحات بيسكوف ما قاله بأنه رفع عن فور تقارير لبوتين بما دار هنا في موسكو مع راتكليف.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. شهدت مدينة دونياتسك شرقي أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية هجوما أوكرانيا مكثفا تزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. أفادت وكالة تاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونياتسك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. أضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
2: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
1: قالت السلطات النيبالية إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على أكثر من 70 جثة لمفقودين جراء الفيضانات التي ضربت مناطق في البلاد. أفادت وزارة السياحة النيبالية بفقدان 341 مسافرا أجنبيا، بينهم أكثر من 100 هندي وثلاثة أمريكيين و12 بريطانيا، فيما لا يزال عشرات السكان المحليين مفقودين. أظهرت الصور مدنا وقرى وطرقات رئيسية غمرتها المياه والطين، كما حذر خبراء من احتمال وقوع فيضان ثان بسبب استمرار انسداد مجرى النهر في المنطقة. لقي 14 طفلا رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، في حادثة أثارت تساؤلات بين المواطنين بشأن معايير السلامة وإجراءات الطوارئ في المنشآت العامة الصحية. وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بفتح تحقيق فوري في الحادثة.
3: استيقظت باكستان صباح هذا اليوم على فاجعة مأساوية جديدة، حريق أودى بحياة 14 رضيعا في هذا المستشفى. كما ترون الشرطة تغلق مدخل البوابة الرئيسية المؤدية إلى مكان الحريق، وبالتالي لم نتمكن من الوصول إلى مكان هذه الحادثة. بحسب التقارير الأولية فإن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو خلل في نظام التكييف الخاص بهذا القسم. هناك حالة امتعاض شديدة بين المواطنين وذوي الضحايا الذين وصلوا إلى هذا المكان من مختلف المدن الباكستانية. معنا عبد الغفور حبيب الرحمن، هو أحد الذين كانوا أو أحد شهود العيان، وكذلك أنقذ أمه من هذا الحريق وآخرين أيضا. عبد الغفور، بداية الحمد لله على السلامة، ماذا حصل معكم؟
4: We rescued many of the women who were operated.
5: أنقذت أمي ونساء أخريات خضعنا لعمليات جراحية، ما حدث كان نتيجة استهتار الإدارة.
3: شكرا لك. هذا هو رأي ذوي الضحايا، أنقذ أمه من هذا الحريق، وناس أو عدد من النساء الأخريات يعني في نفس المكان، وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا الحريق. كما أيضا أقال رئيس الوزراء أمين وزارة الصحة الاتحادي أسلم غوري من منصبه، وكذلك فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع، انظروا من خلال هذا الشباك كما ترون، تمكنت من الدخول إلى مكان الحريق وتمكنت من إنقاذ رضيع آخر خلال لحظات الحريق. وبالتالي نحن نتكلم عن أو نتحدث عن حادثة مأساوية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مستشفى بيمز أو معهد باكستان للعلوم الطبية، الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلاء، التلفزيون العربي، إسلام آباد.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالي مدينة تعز. وأوردت المصادر
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني، كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
7: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مع استمرار الاتصالات الإقليمية بشأن هرمز، الحرس الثوري يقول إنه إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران فلن يفتح المضيق تحت أي ظرف، ويؤكد أن المفاوضات مع مسقط أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني، الرئيس اللبناني يقول إن الأولوية هي تحرير الجنوب عبر تفاوض، والسفير الأمريكي يقول إنه لا نية لتفاوض مع حزب الله إلا إذا كان لديه شيء لتقديمه. مع تصاعد ملف نزع السلاح في العراق، حركة النجباء تقول للتلفزيون العربي إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل.

0: تستمر تطوراته في الملف الإيراني في التصاعد، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، حيث برزت مواقف جديدة من الحرس الثوري الإيراني اليوم بخصوص المضيق، وأهمها أنه لن يفتح المضيق أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. أضاف الحرس الثوري أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. الحرس الثوري الإيراني أشار أيضا إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. ومصدر إيراني لوكالة رويترز توسع أكثر في تفاصيل الاتصالات الإيرانية العمانية بخصوص المضيق، فهو يقول بحسب الوكالة إن الطرفين يواصلان العمل على تفاصيل الاتفاق وإن لمسات نهائية لم توضع بعد. لكن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي كشف بعضا من هذه التفاصيل، حيث أكد أن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. وصف غريب آبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. على الجانب الأمريكي، قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبر عددا من نظرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
1: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران. فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران. هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة، وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس. تراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: في الأثناء، واصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مباحثاته الإقليمية، حيث أجرى اتصالين مع وزيري الخارجية السعودي والبحريني، بحث خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الأرغام. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ينضم إلينا من واشنطن. نتابع معك تصريحات روبيو. عبد الرحمن يؤكد فيها بأنه لا نية لواشنطن لشن ضربات عسكرية جديدة في الوقت الراهن كما قال على إيران، والتركيز مجددا على الضغط الاقتصادي سواء عبر الحصار البحري أو أيضا هذه العقوبات وسلسلة العقوبات آخرها عقوبات جديدة شنتها أو فرضتها واشنطن على إيران. عبد الرحمن.
2: نعم جمال، الإدارة الأمريكية تريد أن تنقل الملف الإيراني في الخلفية ولا تريد الحديث عنه كثيرا، وبعد فشل الآلة العسكرية الأمريكية بضخامتها وعظمها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحرب، بدأ ترامب باستراتيجية مختلفة ليتحدث لأنصاره بأنه يغير من الاستراتيجيات للأصلح للبلاد من وجهة نظره على الأقل. ولذلك هذا الخيار الذي تحدث عنه وزير الخزانة الأمريكية منذ عدة أيام سكوت بيسنت بأنها سياسة العزل الاقتصادي تبقى سياسة بلا أنياب على الإطلاق وغير فعالة لسبب مباشر، لأنها تعتمد على دول أخرى والعقوبات الثانوية التي يريد فرضها على دول كبرى مثل الصين وروسيا وأيضا بعض الدول الأوروبية وتركيا. هذه الدول تتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية أكثر من المتوسطة مع إيران، ولذلك سيصعب عليها جدا وقف هذه العلاقات. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخسر من أرقامه السياسية كثيرا هنا في الداخل الأمريكي بسبب هذه الحرب، أراد أن يغير وجهة النظر الأمريكية بأننا لا نريد الحرب ولن نستخدم القوة العسكرية ولدينا مشكلة كبيرة جدا في الذخائر ومخزون الأسلحة الأمريكية، ولذلك نريد أن يكون لدينا استراتيجية أخرى وهي استراتيجية العزل الاقتصادي التي بدأت منذ يوم الاثنين. الجدير بالذكر أيضا ما قاله ترامب في بعض في المقابلة الإذاعية التي جمعته بأحد الإعلاميين الأمريكيين، عندما قال مضيق هرمز مفتوح بالكامل ويعمل بكفاءة 100%، ولكن ربما يكون هناك طائرة مسيرة هنا تضرب أو صاروخ يطلق، هذا لن يضر أبدا. ولكن هذا أكبر دليل على أنه لا يوجد حالة من الاستقرار في مضيق هرمز، وأن السفن وأصحاب السفن والدول التي تمتلك السفن العابرة في مضيق هرمز لا تريد المجازفة على الإطلاق، ويصب ذلك ضد مصلحته التي يريدها وهي أريحية في الأسواق الأمريكية أو حتى الأسواق العالمية. ولذلك معضلة هرمز ما زالت موجودة بقوة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى وإن لم يكن هناك أي تصريحات أو نوايا أو حتى تحضيرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ خطوات عسكرية كالتي اتخذتها في أوائل شهر يوليو الماضي، بل إنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأهداف بالطريقة العسكرية ذاتها التي كانت تعمل عليها القيادة الوسطى. وإن أرادت تحقيق الهدف عسكريا لابد من وجود غزو بري على الأرض، وهذا لن يحدث أبدا على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن الضغط الاقتصادي، وهناك مخاوف كبيرة جدا من يعمل في الإدارة الأمريكية بحسب تسريبات إعلامية بأن سياسة العزل الاقتصادي ربما لن تنجح على الإطلاق، لأننا كما ذكرنا هي بيد دول أخرى والعقوبات الثانوية دائما عقوبات مثيرة للجدل، وهذه العقوبات التي تفرض على الدول التي تتعامل مع الدولة التي تريدها أو تريد معاقبتها الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا ذلك جليا حتى في العقوبات التي فرضت على روسيا منذ 4 أعوام بسبب الحرب على أوكرانيا. أوكرانيا، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد تغيير الاستراتيجية، وفي نفس الوقت المراقبون يؤكدون أن هذه الاستراتيجية ربما لن تأتي بنفس النتيجة التي يطمح إليها ترامب.
0: شكرا جميل. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نذهب إلى طهران، ينضم إلينا من هناك أيضا مراسلنا ياسر مسعود. إذن تأكيد أمريكي ياسر، كما تبعنا مع عبد الرحمن على سياسة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران، ولكن في المقابل تهديدات جديدة من الحرس الثوري كما تبعنا في الخبر منذ قليل، يهدد بعدم فتح مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف، والمفاوضات مع عمان يقول تسفر عن اتفاق جديد. نرصد معك جديد هذه المواقف الإيرانية ياسر.
3: جمال، بداية فيما يتعلق بالضغوط والعقوبات الأمريكية، رد الرئيس الأمريكي اليوم لأكثر من مرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما هي فشلت في الميدان خلال استهدافاتها في الحربين الماضيتين الأولى والثانية، وتحديدا حتى الأخيرة على 13 ليلة، كما هي فشلت في هذه المواجهات أيضا ستفشل في فرض ضغوطها على إيران على صعيد اقتصادي. وأيضا يؤكد بأن البلاد تمتلك الإمكانيات للصمود على هذا الصعيد، وفي ذات الوقت أيضا هو بالطبع يدعو ويعزز ويخطط أيضا، وهناك العديد من التدابير والإجراءات، وهناك العديد من الاجتماعات التي جرت اليوم والأمس ويتم الإعلان عنها مع رئيس البنك المركزي، بالإضافة إلى معنيين في الجانب الاقتصادي من خبراء أيضا. هي محاولة للاستفادة من كافة الخبرات جمال على هذا الصعيد، على اعتبار عندما نتحدث على سبيل المثال لمواجهة هذه التراجع في العملة الإيرانية، نتحدث عن رئيس البنك
4: المركزي. راديو الحرية من
5: 97.10 FM FM FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: حطينا. بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأول المؤقت الآن وأيضا وصولا إلى الاتفاق الثاني والذي سيمتد مناقشته من 30 إلى 60 يوما حتى يتم تحديد المسار الدائم. وهذا المطلب الإيراني يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما يقال إيرانيا بأنها تمارس من ضغطها على جانبين، الأول على الموقف العماني والثاني في محاولتها لفرض مسارات في الجانب الجنوبي من تحديدا من مضيق هرمز، وهذا ما أكد عليه أيضا الحرس الثوري ورد على هذه الرواية الأمريكية بأنه لم يكن هناك أي عبور أي سفينة أو ناقلة من الجانب الجنوبي في من المسارات التي يتحدث عنها الأمريكيون، بل هناك سيطرة كاملة على كامل المضيق هرمز من قبل القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا البحرية التابعة للحرس الثوري. وفي ذات الوقت أيضا يجدد التأكيد بأن أقرب القطع العسكرية الأمريكية من الأراضي الإيرانية تبعد نحو 400 كيلو متر، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي محاولة أمريكية لإخلاء يد إيران من هذه الورقة. وعلى كل سفينة كما يقول الحرس أو ناقلة تريد المرور عبر مضيق هرمز عليها أن تأخذ الإذن من الجانب الإيراني. أيضا النقطة الأخرى التي جرى التأكيد عليها وهي أن الاتفاق مع الجانب العماني أسفر عن تحديد حصة المياه والسواحل وهذه المنطقة العازلة ما بين وسط مضيق هرمز من الجانب الإيراني وكذلك على الضفة الأخرى من الجانب العماني بشكل دقيق وتحديد هذه المنطقة. وأيضا جرى التأكيد على أنه وردت النقطة المتعلقة بحصة عائدات مضيق هرمز، وهنا إشارة إلى الخدمات التي تنوي إيران تقديمها من خلال مرور هذه السفن، والمقابل بالطبع هو يعني أموال ستحصل عليها.
4: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
5: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجدداً، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محدداً بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
4: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. انطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. على الصعيد السياسي، قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن، قال أن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. أوضح ملادينوف أن خريطة الطريق تشمل تفكيك جميع أنواع الأسلحة في غزة، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وبشكل متبادل بعد التحقق من تنفيذ عمليات نزع السلاح، وأن التقدم سيكون قائما على الالتزام والتنفيذ وليس على جدول زمني محدد. وأضاف أن أزمة غزة ليست أمنية أو إنسانية فحسب، بل هي أيضا أزمة سياسية وأزمة حوكمة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية. وأكد ملادينوف أن المضي قدما في العملية يتطلب نشر قوة الاستقرار الدولية وتنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والتزام حماس بتعهداتها. من دير البلح ينضم إلينا مراسلنا عبد الله مقداد في ظل حديث ملادينوف. عبد الله، في الأثناء تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، نرصد معك آخر التطورات الميدانية والإنسانية أيضا هناك في القطاع.
1: بلا شك جمال، وتيرة الخروقات لم تتوقف في اليوم واحد منذ اتفاق وقف إطلاق النار، فبالتالي تزداد تارة وتنخفض تارة أخرى، ولكن بالمحصلة عدد الشهداء والمصابين لا زال مستمرا ومتواصلا. اليوم شهد قطاع غزة سلسلة من الخروقات، أبرزها كان استهداف في منطقة المواطي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنا معها كانت هناك أيضا عملية إطلاق للنيران ونسف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة. قبل أقل من نصف ساعة من الآن وصل طفل مصاب بجراح خطرة إلى مستشفى الشفاء جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات وتيرة مستمرة ومتواصلة من خروقات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بصورة عامة وبشكل يومي، وكما ذكرت عدد من الشهداء والمصابين لا زال مستمرا ومتواصلا. ولكن أيضا في المقابل الأزمة الإنسانية لا زالت فصولها مستمرة ومتواصلة. نحن لازلنا نتحدث جمال عن معاناة إنسانية تتسع وتزداد وتيرتها بصورة كبيرة. حتى هذه اللحظة لم يطرأ أي تغير يذكر على الملف الإنساني، لا على صعيد زيادة أعداد المساعدات ولا على صعيد رفع القيود فيما يتعلق بالمساعدات. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن صعوبات معيشية وحياتية تزداد وتضيق بخناقها على الفلسطينيين يوما بعد يوم. وحتى هذه اللحظة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض مزيدا من القيود المشددة ولا يكترث كثيرا بالبروتوكول الإنساني أو حتى اتفاق وقف إطلاق النار والمسار السياسي. وبالتالي تأتي هذه التصريحات التي أعلنها ملادينوف أو غيره من أعضاء مجلس السلام دون أي بوادر أو انعكاس إيجابي أو استجابة على الأقل من الجانب الإسرائيلي أو حتى على صعيد السلوك الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة.
4: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن وفق إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية مصنفة الحركة التي تأسست في عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، ونشطت الحركة في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوب نابلس.
2: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة. فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دونما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيداً لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضاً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
6: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
2: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
4: احتجزت قوة الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف العور قبل أن تفرج عنه أثناء وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت محافظة القدس إن مخابرات الاحتلال اعتقلت الأعور خلال مجلس عزاء لأحد أفراد عائلته للمرة الثانية خلال أسبوع. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تشديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. إلى لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقى ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها.

0: من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأوضح الاحتلال في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء لتقديمه.
1: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، أنا الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تجربة في السنوات الماضية عندما حدث ذلك في فترة حكمه، بالتالي هذا تحذير خطير وقد يجر البلاد إلى مواجهة، وهذا ما دائما ما تقول الحكومة أنها تنأى بنفسها عن هذه المواجهة وتعمل على حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة بواسطة الحوار والتواصل مع القوى السياسية التي لها علاقة مع هذه الفصائل التي يبدو أنها ماضية باتجاه التمسك بهذا الملف، لكن التعويل يبقى على الوقت المتبقي لإقناعها بتسليم السلاح أو أن يكون هنالك آلية جديدة لتسليم السلاح مثلا بعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل، أو أن يكون هنالك منح فرصة جديدة أن يكون التسليم بشكل تدريجي كما يتداول حتى نهاية العام المقبل.
1: شكرا لك تحسين طه من بغداد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عدة هجمات على سفن وبنى تحتية للموانئ الأوكرانية بحجة استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها

0: شركة تجارة إلكترونية.
1: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا. في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية. مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مباني سكنية تضررت، بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفيسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا. اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكداً أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
0: كما شهدت مدينة دونيتسك شرقية أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية هجوماً أوكرانياً مكثفاً تزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وأفادت وكالة تاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونيتسك، فيما ظهرت أو ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. وقال الكريملين إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، لكنه أجرى اتصالات عبر الأجهزة الأمنية الروسية. وقال المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف إنه جرى إطلاع بوتين على جميع التطورات، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر الأجهزة الأمنية تمثل تطورا إيجابيا وتستمر أحيانا حتى في أصعب مراحل العلاقات الثنائية. وأوضح أنه من المبكر تحديد مدى تأثير هذه الاتصالات في مسار إخراج العلاقات الأمريكية الروسية من الأزمة العميقة التي تمر بها حاليا. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الأمريكي دونالد ترامب قال إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح ترامب في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتيني، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. نرصد مجمل هذه التطورات الميدانية العسكرية وأيضا السياسية مع مراسلي التلفزيون العربي من كييف محمد الزاوي ومن موسكو سعد خلف. وأبدأ معك محمد الزاوي من كييف ونرصد هذا الموقف الأوكراني.
2: نعم جمال، في الحقيقة لا تصريحات رسمية بشأن زيارة المسؤول الأمريكي لموسكو، ما عدا ما ذكرت بعض التقارير بأن الجانب الأمريكي قدم طلبا لأوكرانيا أو طلب من أوكرانيا عدم مهاجمة العاصمة الروسية موسكو خلال فترة هذه الزيارة. أما الموضوع الآخر وفقا لبعض التقارير أنه الموضوع الأوكراني ربما يكون في قائمة الأولويات ضمن هذه الزيارة، خاصة وأنه الجميع ربما يترقب أن

0: تكون فيه تعبئة روسية جديدة تمهد لهجوم آخر على أوكرانيا خلال فصل الخريف المقبل، وفق ما حذر بذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. هذا فيما يتعلق بهذه الزيارة. بالنسبة للوضع العام، طبعا نحن أمام معركة استنزاف كبيرة بين الجانبين، ضربات لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية استمرارا للهجمات التي كانت خلال الليلة الماضية، حتى في هذه الأثناء التي نتحدث فيها تتوارد التنبيهات من سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن خطر ضربات روسية سواء بالمسيرات أو بالصواريخ أو بالقنابل الجوية الموجهة خاصة للمناطق القريبة من خط الجبهة. نتحدث تحديدا عن زابوريجيا، عن دونيتسك وكذلك عن خاركيف، بالإضافة إلى منطقة خرسون في الجنوب الأوكراني. هذه المناطق كانت ضمن موجة الاستهدافات الروسية خلال ساعات هذا اليوم، كان فيه عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى أضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية، ربما أكثرها ربما تضررا كانت منطقة زابوريجيا في الجنوب، حيث تتحدث الإدارة العسكرية عن تضرر لعشرات البلدات، أكثر من 900 ضربة روسية خلال الساعات 24 الماضية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة. الرئيس الأوكراني ربما في محاولة لتدارك الوضع بالنسبة للأوكرانيين، خاصة مع الضغط الروسي على مختلف الجبهات وتحديدا الجبهة الشرقية، كان اليوم في زابوريجيا، عقد لقاءات مع القيادة العسكرية هناك، وكان فيه تغييرات ربما على مستوى القيادة بتعيين بعض الشخصيات في محاور دونيتسك. ربما تتحسس أوكرانيا الضغط الواسع الذي تمارسه القوات الروسية من أجل اختراق الدفاع الأوكراني في المدن التي تعرف بحزام الحصون، كوستانتينيفكا، دروشكي، كراماتورسك وكذلك سلافيانسك. يبدو أن الروس يحققون بعض النجاحات التكتيكية، مثل ما اعترفت بذلك منصة ديب ستيت المقربة من الجيش الأوكراني. إلى ذلك طبعا الضربات بعيدة المدى للداخل الروسي متواصلة، وفق ما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والجيش الأوكراني. الحديث طبعا عن أكثر من 16 منطقة أو يعني هدف روسي كان محور للهجمات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى الهجمات التي تشنها تقريبا بشكل مستمر القوات الأوكرانية على المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، في جنوبها وكذلك في شبه جزيرة القرم. هذا على العموم الصورة، هكذا نوع من التوتر وكذلك الضغط المتزايد. نعم. في الوقت الذي تستمر فيه التحذيرات الجوية،
1: شكرا
0: وكذلك
1: شكرا لك
0: هناك
1: محمد.
0: تحذيرات ذكرت منها وكالة بلومبرغ من تصعيد متزايد للقوات الروسية.
1: نعم، شكرا لك محمد زاوي من كييف مع هذا التصعيد الميداني. إذن نذهب إلى متابعة هذه الزيارة لراتكليف إلى موسكو. سعد، تقول الأخبار بأنه لم يلتقي الرئيس بوتين، ولك تساؤلات كثيرة حول هذه الزيارة والتصريحات الروسية أيضا.
2: بالفعل جمال، أنت محق تماما، أن تساؤلات كثيرة. النفي الروسي الرسمي على لسان المتحدث باسم الكريملين أن يكون بوتين التقى راتكليف، لكن كانت هناك معلومات بالأمس أن بوتين كان من المخطط أن يحضر فاعلية كبرى في موسكو لكنها ألغيت بشكل مفاجئ، يبدو احتمالا لاستقبال بوتين لراتكليف، على الرغم من أن التأكيد الرسمي أو النفي هو السيد الموقف من جانب بيسكوف، إلا أننا لا يمكن أن نستبعد بشكل تام إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاء عقد بين راتكليف وبوتين، وخصوصا في ضوء أهمية هذه الزيارة وغير وصعوبة وصفها بالزيارة التقليدية أو الاعتيادية، لأن مدير الاستخبارات الأمريكية لم يزر روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. آخر زيارة لرئيس هذه المؤسسة الأمريكية أو لمدير CIA كانت لويليام بيرنز، وجرت في شهر نوفمبر من عام 21، وكانت استباقا للدخول الروسي في أوكرانيا، الدخول العسكري الروسي في أوكرانيا، ولم ينجح بيرنز في ذلك الوقت في إقناع الجانب الروسي أو الثاني بوتين عن مواصلة هذه العملية. معنى ذلك أن الرسالة أو الهدف أو المهمة التي وصل بها راتكليف إلى موسكو هي مهمة كبيرة، على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب بوصفه لهذه الزيارة أو لهذه الرحلة بأنها شبه روتينية. لو كانت شبه روتينية أو روتينية كما قال من حيث ملفاتها لنوقشت عبر الخطوط السرية، معنى وجود راتكليف هنا واستمرار وجوده فقط لثمان ساعات ووصوله على متن طائرة عسكرية أن هناك ملفات مهمة نقشت أو حملها الرجل معه إلى موسكو، لا تحديد روسي حتى هذه اللحظة مع من التقى راتكليف تحديدا داخل موسكو. التكهنات تقول بأنه قد يكون التقى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين الذي اتصل به في العام الماضي بعد تعيينه رئيسا للسي اي اي أو مديرا للسي اي اي، أو قد يكون التقى ألكسندر بورتنيكوف وهو رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي يطلع بمهام داخل أوكرانيا أو يشمل جهازه مسؤولية بعض الملفات داخل أوكرانيا. إذن لدينا ملفان رئيسيان قد يكون نقلهما أو تناولت زيارة راتكليف مناقشتهما هنا في موسكو، هما ملف أوكرانيا بالطبع وملف إيران. لكن إذا نظرنا إلى الأهمية أو الأولويات أو سلم الأولويات لدى الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي، نرى أنه بالنسبة له ملف أوكرانيا يأتي ثانيا أو ثالثا بعد ملف إيران الذي يشكل الأهمية الرئيسية بالنسبة للرئيس الأمريكي. لذلك تبقى الافتراضات كلها حول هذه النقاط.
1: شكرا جزيلا لك سعد خلف من موسكو. مع تشديد واشنطن الضغط الاقتصادي على إيران وتمسك طهران بشروطها، رأت صحف أجنبية أن طهران تراهن على عدم قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب وما يجبر ترامب على التراجع أولا. نتابع هذا التقرير ويلتقيكم خالد الغرابلي في ساعة إخبارية جديدة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه بعد تعثر الجهود لتحويل الاتفاق الأولي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، كشفت الولايات المتحدة عن عملية المنبوذ الاقتصادي بهدف زيادة عزلة طهران. ونقلت عن محللين أن الإعلان لا يعدو كونه تحذيرا شديدا إلى حين دخوله حيز التنفيذ وشرح تفاصيله بالكامل. واعتبروا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يتصاعد بشكل ملحوظ، وأن العقوبات الجديدة لن تزيد إلا من هذا الضغط. وبحسب بعض هؤلاء المحللين، واشنطن تتردد في فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع الصين. ونظرا إلى حرص ترامب الشديد على الحفاظ على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلاقته بشي جين بينغ، فمن غير المرجح استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى رافائيل بير أن الحرب على إيران كانت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة، بينما يدعي ترامب أنه يحقق النصر، إذ كشفت هذه الحرب تلاشي هيمنة ترامب وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بالقوة، إذ أصبحت طهران أكثر تشددا وتمسكا بشروطها. إذ يرى المسؤولون في طهران أن قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية متدنية لدرجة تجبر ترامب على التراجع أولا. وبينما استعرض الكاتب تداعيات الحرب التي استنزفت مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وأضعفت القدرة على دعم أوكرانيا وحماية الحلفاء، خلص إلى أن ترامب لا يزال يملك نفوذا، لكن الدول باتت أكثر استعدادا لتوقع تقلباته والالتفاف على الاتفاقات، ما يعني أن زمن الخضوع له قد ولى. صحيفة لوموند الفرنسية طالبت في افتتاحيتها بفك الحصار الإعلامي عن غزة، إذ منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بعملهم وأصبحوا أهدافا، ولم يسبق أن كان هناك صراع بهذه الخطورة على الصحافة. فباستهداف وسائل الإعلام تحاول إسرائيل طمس حجم الدمار وجرائم الحرب ومخطط إبادة هذه البقعة الضيقة من الأرض. وأضافت: على مدى عامين وعشرة أشهر يمنع الجيش وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم من أداء عملها، وأن منع الحصول على المعلومات غير مبرر. وبينما أشارت إلى أن إسرائيل من خلال هذه الأساليب تحاول عرقلة أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المتهمة بارتكابها، دعت الصحيفة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة. في موقع ميديا بارت الفرنسية أشارت غوينال لونار إلى أن ائتلاف بنيامين نتنياهو أطلق حملته الانتخابية بتصعيد الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سواء من خلال شن غارات أو اقتحامات أو اعتداءات المستوطنين. وتنقل عن محللين أن أغلبية استطلاعات الرأي تجمع على أن دوافع نتنياهو سواء فيما يتعلق بإيران أو غزة سياسية في المقام الأول وليست مبنية على اعتبارات جوهرية، فهو يوظف كل الوسائل المتاحة أمامه لخدمة أهدافه الانتخابية. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني. كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
4: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. مع استمرار الاتصالات الإقليمية بشأن مضيق هرمز، الحرس الثوري يقول أنه إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران فلن يفتح المضيق تحت أي ظرف، ويؤكد أن المفاوضات مع مسقط أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من البلدين. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني، الرئيس جوزيف عوني يقول إن الأولوية هي تحرير الجنوب عبر التفاوض، والسفير الأمريكي يقول إنه لا نية للتفاوض مع حزب الله إلا إذا كان لديه شيء لتقديمه. مع تصاعد ملف نزع السلاح في العراق، حركة النجباء تقول للتلفزيون العربي إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بآخر تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الحرس الثوري الإيراني قال إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف الحرس الثوري أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. وأشار الحرس الثوري لأن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. مصدر إيراني تحدث لوكالة رويترز عن الاتصالات الإيرانية العمانية بخصوص المضيق، وكشف أن الطرفين يواصلان العمل على تفاصيل الاتفاق وأن اللمسات النهائية لم توضع بعد. لكن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم أبادي كشف بعضا من هذه التفاصيل، وأكد أن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، أما الخروج فسيكون جزئيا عبر المياه الإيرانية لتكمل السفن طريقها عبر المياه الإقليمية العمانية. ووصف غريب أبادي المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال أنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. قال رئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب. وشدد بزشكيان على أن طهران ستقف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما فعلت حتى الآن، وستواصل ذلك مع التدابير التي توقعتها القطاعات الاقتصادية الحكومية. على الجانب الأمريكي، قال موقع أو نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبر عددا من وزرائه أن بلاده لن تقدم في الوقت الراهن على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وستكتفي بتكثيف الضغط الاقتصادي عليها من خلال الحصار البحري وسلسلة العقوبات الجديدة.
1: من القصف إلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري، هكذا تبدو المرحلة الجديدة من المواجهة الأمريكية مع إيران. فواشنطن لا تستعد في الوقت الراهن لشن ضربات عسكرية جديدة على طهران، هذا على الأقل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في دول حليفة وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن الرسالة لم تكن إعلانا لنهاية الحرب بقدر ما كانت إعلانا عن تغيير أدواتها، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري وخنق عائدات النفط، أدوات تقول واشنطن إنها ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة بدلا من توسيع العمليات العسكرية. تأتي هذه السياسة تزامنا مع حملة عقوبات أمريكية جديدة أعلنتها وزارة الخزانة، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، إضافة إلى شبكات في قطاعات النفط والشحن والتمويل والتكنولوجيا. تحول يبدو أنه يعكس رغبة إدارة ترامب في تجميد التصعيد العسكري مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على الأقل حتى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل وفق ما ذكر موقع أكسيوس. التراجع عن الضربات لا يعني إغلاق الباب أمام الحرب، فبحسب المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط حاليا للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنه لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وهنا تكمن المعادلة الجديدة، ضغط اقتصادي متصاعد وحضور عسكري أمريكي يسيطر على ممرات حيوية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء الأمريكية. وبينما تتحدث واشنطن عن إضعاف قدرة طهران على الصمود، ترفض الأخيرة الإذعان للعقوبات وتصف الحملة الأمريكية بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها سترد إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد.
0: هذا وواصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واصل مباحثات الإقليمية حيث أجرى اتصالين مع وزيري الخارجية السعودي والبحريني، بحث خلالهما آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أجرى أمس اتصالات مع وزيري الخارجية الإيراني والعماني، بحث خلالها المناقشات الجارية بين طهران ومسقط بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، وأعلن تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجدداً، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.

0: إلى التطورات المدنية في قطاع غزة المحتل، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية بالجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، وأن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية في الجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي يعتمد عليه الجيش بالرصد والنيران. وتصاعدت تهديدات الاحتلال ضد غزة في الأيام الأخيرة بحجة إطلاق الأطفال طائرات ورقية. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. وأوضح ملادينوف أن خريطة الطريق تشمل تفكيك جميع أنواع الأسلحة في غزة، وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وبشكل متبادل بعد التحقق من تنفيذ عمليات نزع السلاح، وأن التقدم سيكون قائما على الالتزام والتنفيذ وليس على جدول زمني محدد. وأضاف ملادينوف أن أزمة غزة ليست أمنية أو إنسانية فحسب، بل هي أيضا أزمة سياسية وأزمة حوكمة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التي تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية. وأكد ملادينوف أن المضي قدما في العملية يتطلب نشر قوة الاستقرار الدولية وتنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والتزام حماس بتعهداتها. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، نريد أن نعرف آخر التطورات المدنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وكان هناك أمل لدى سكان القطاع عندما نسمع ملادينوف يتحدث عن هذا الوضع ويحاول أن يشعر العالم بخطورة الوضع، هل هناك شعور بالأمل في أوساط الغزيين بأن الغد من الممكن أن يحمل الجديد؟
1: بلا شك خالد، يعني الخروقات الإسرائيلية لم تعطي مجالا لأي أمل بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم على سبيل المثال كانت هناك سلسلة من الخروقات، كان هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية في جنوب القطاع وأيضا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وبالتالي المشهد الدموي اليومي بالنسبة للفلسطينيين لم يتغير. على العكس من ذلك، نحن نتحدث عن فروقات مستمرة ومتواصلة، عن مصادرة مزيد من المساحات في قطاع غزة، عن تعزيز المواقع العسكرية الإسرائيلية، وعن عداد يومي من الشهداء والمصابين لا زال في قطاع غزة. الأخطر من ذلك هو استمرار الأزمة الإنسانية. يضطرب أننا نتحدث عن تقدم في المسار السياسي وعن رسائل تبعث على الأمل، وبالتالي يفترض أن يشهد المشهد الإنساني على الأقل تحسناً ولو طفيفاً على واقع حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن الذي يجري هو العكس تماماً. القيود تعمق بشكل أكبر، الواقع الإنساني يتدهور بصورة أعمق، المنظومة الصحية منهارة بصورة كاملة، منظومة الخدمات الحيوية منهارة بصورة كبيرة خاصة الخدمات البلدية، واقع النازحين في الخيام هو الأسوأ منذ بداية هذه الحرب، لا سيما مع فصل الصيف وانتشار الكثير من الأمراض، والأكثر من ذلك هو العجز الدوائي الذي تواجهه وزارة الصحة، وبالتالي لم تعد قادرة على توفير العلاج اللازم لأعداد كبيرة من المرضى لا سيما من الأطفال. الرسائل التي يرسلها ملاديونوف أو غيره من أعضاء مجلس السلام بلا شك لم تلقى صداها على الأرض، لأننا كما تحدثنا السلوك الإسرائيلي لا زال ذاته على قطاع غزة، عمليات تدمير المربعات السكنية، كل يوم يختلق الجيش الإسرائيلي مزيدا من الذرائع، والتي كان آخرها الطائرات الورقية والتي أثارت استهجان الكثير من الفلسطينيين حول الادعاء الإسرائيلي وخطورة هذه الطائرات الورقية وردود الفعل الإسرائيلي التي كانت حتى في داخل قطاع غزة من تدمير المربعات السكنية، من عودة للغارات العنيفة على قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مشهد مستمر ومتكامل من التصعيد وانتهاكات لا زالت مستمرة ومتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. سياسيا أصداء التحرك السياسي لم تبقى تفاعلا أصيلا لدى الشارع الفلسطيني، لأنه سمع الكثير وعدة مرات سمع تصريحات سياسية ورسائل تبعث على التفاؤل، ولكن كان السلوك الإسرائيلي مغايرا لكل حالة التفاؤل التي أرسلت من كافة الأطراف. وبالتالي نحن لازلنا ندور في حلقة مفرغة من المعاناة أولا ومن الانتهاكات التي لم تتوقف ولم تنتهي.
0: أشكرك عبد الله مقداد مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. حركة فلسطين أكشن نشطت في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، والتي حضرت من طرفها الحركة التي حضرت الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرة جنوبي نابلس.
2: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
3: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
2: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرة جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور أثناء وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى قبل أن تفرج عنه لاحقا. وقالت محافظة القدس إن مخابرات الاحتلال اعتقلت الأعور خلال مجلس عزاء لأحد أفراد عائلته للمرة الثانية خلال أسبوع. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تجديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. إلى لبنان الآن، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، كما شملت الغارات الإسرائيلية محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء برج عيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وأوضح في بيان له أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، قال إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
4: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ظابطة.
0: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع الرئيس اللبناني بأن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب، وبالتالي لا خيار إلا التفاوض على حد تعبيره. إلى ملف نزع السلاح في العراق الآن، حيث قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء، قال في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
5: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. المالكي حذر من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد تعبيره. وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل التلفزيون العربي في العراق تحسين طه استعرض آخر تطورات مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح في البلاد ورفض بعض الفصائل تسليم سلاحها.
6: عندما يتم التصريح بهذا الشكل فهذا يعطي رسالة تحدي للحكومة العراقية التي جعلت من ملف حصر السلاح بيد الدولة أولوية في منهجها الوزاري، والتي أيضا كانت تتحدث بشكل متكرر عن وضع مدة زمنية محددة وهو 30 من أيلول المقبل لانجلاء القوات الأجنبية من العراق، وأيضا الانتهاء من ملف حصر هذا السلاح الذي هو خارج إطار الدولة، بل كان هنالك حالة من الطمأنينة أنا وأيضا الحديث بأن الفصائل قد تسلم هذا السلاح قبل هذا الموعد، لكن يبدو الأمر اختلف كثيرا جمال، ما جعل أن هنالك نبرة مختلفة بحديث الفصائل التي كانت تتحدث عن وجود تفاهمات لكن خلاف على الآلية. اليوم الكلام هذا أصبح يختلف تماما عندما يتم الحديث عن التمسك بالسلاح وإبلاغ الحكومة بعدم تسليم هذا السلاح بشكل رسمي عن طريق الوسطاء السياسيين الذين يقودون الحوار ما بين الحكومة والفصائل التي تتمنى عن تسليم السلاح. هذا يعطي إشارة بأن هنالك يعني شرخ جديد أو أن هنالك خلاف جديد على عكس ما أثير وأكد من مصادر من داخل الفصائل حتى وأيضا الإطار التنسيقي بأن هنالك حالة من الانفراج والانسجام وخلاف كان مقتصر على بعض الآليات التي تتعلق بهذا الملف. لكن تصريح النجباء للتلفزيون العربي كان واضحا بأن لا يمكن تسليم السلاح، وهذا سيجعل الحكومة العراقية أمام حرج التي بعد تواصلت مع المجتمع الدولي مع الإقليمي، وأن هنالك تطمينات وعلى ضوء هذه التطمينات هنالك توجه لفتح باب الاستثمارات والانفتاح على المنطقة وجعل العراق ساحة تهدئة واستثمارات وتجارة كون البلد يمر بأزمة كبيرة. لكن عندما يكون هنالك تمسك لبعض الفصائل بهذا السلاح ولديها طبعا مبررات وذرائع مختلفة قد يفتح الباب أمام توجيه ضربات أخرى كما حدث في الفترة الماضية واغتيالات لبعض الشخصيات بحجة أنها يعني تشكل خطر على الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة، خاصة أن جمال هنالك من يتحدث بأن سيناريو المواجهة خطير جدا. عندما يتحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي وأيضا معروف بقربه من الفصائل عن وجود محاذير ووجود تحذيرات من أن يكون هنالك صدام ومواجهة بين الأجهزة الأمنية وأيضا الفصائل المسلحة، وهو كان له تجربة في السنوات الماضية عندما حدث ذلك في فترة حكمه، بالتالي هذا تحذير خطير وقد يجر البلاد إلى مواجهة، وهذا ما دائما ما تقول الحكومة أنها تنأى بنفسها عن هذه المواجهة وتعمل على حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة بواسطة الحوار والتواصل مع القوى السياسية التي لها علاقة مع هذه الفصائل التي يبدو أنها ماضية باتجاه التمسك بهذا الملف، لكن التعويل يبقى على الوقت المتبقي لإقناعها بتسليم السلاح أو أن يكون هنالك آلية جديدة لتسليم السلاح مثلا بعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل، أو أن يكون هنالك منح فرصة جديدة أن يكون التسليم بشكل تدريجي كما يتداول حتى نهاية العام المقبل.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل غدا إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد، ويضيف أيضا أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر بأن المسار الدبلوماسي هو الأمثل لحل الخلافات، ويؤكد أن الزيارة ستبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إذن مشاهدينا الكرام، المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد. ويؤكد أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر بأن المسار الدبلوماسي هو الأمثل لحل الخلافات. ويؤكد أيضا أن الزيارة ستبحث حرية الملاحة في هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. مشاهدينا الكرام، أفادت مصادر عسكرية يمنية للتلفزيون العربي بأن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالي مدينة تعز. وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن. ونشر مقطع فيديو لحظات الاستهداف، وأضافت الوزارة في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات.

0: إذن مشاهدينا الكرام، نعود ونذكر بالأخبار العاجلة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهو تصريح تغريدة للمتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد فيها أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد. ويشير أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يشير إلى أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر بأن المسار الدبلوماسي هو الأمثل لحل الخلافات. ويؤكد الأنصاري أن الزيارة ستبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. طبعا موضوع مضيق هرمز هو في غاية الأهمية الآن، لأنه ما يحدث حاليا هو أن الجانب الإيراني يتفاوض مع الجانب العماني على إدارة مضيق هرمز، والآخر البيان مشترك خرج من الطرفين يشير إلى التوصل إلى نوع من اتفاق إطاري. التفاصيل لم تعرف بدقة، لأنه يعني مضمون الاتفاق أو مضمون المباحثات ما زالت مستمرة. ما تم الاتفاق عليه هو إنشاء ممر مشترك مؤقت في مضيق هرمز، وأن تستمر المباحثات الفنية بين الجانبين للتوصل إلى الاتفاق على ممر دائم في مضيق هرمز، وتستمر المفاوضات أيضا فيما تتعلق الجزئية المتعلقة بإدارة المضيق. طبعا هذا البيان المشترك كان خرج بعد ساعات فقط من إعلان الجانب الأمريكي ما سمي بمعركة أو الحرب الاقتصادية العزلة التي عمل الجانب الأمريكي على فرضها على إيران من خلال استهداف شركات وأشخاص وسفن تعمل مع إيران. لكن الأهم هو ما كان يعمل عليه الجانب الأمريكي من خلال استهداف الدول التي يمكن أن تتعاون مع إيران ويهددها. من ليس معنا هو ضدنا، ومن يتعاون مع إيران سيتعرض هو أيضا للعزلة. لكن الجانب الأمريكي لم يحدد لا أسماء دول ولم يحدد مهل زمنية لهذه الدول. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. مرحبا بك سيد جابر. سيد جابر، ما أهمية هذه الزيارة الآن لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى طهران في هذا التوقيت؟
1: من المؤكد أن هذه الزيارة تشكل منعطف مهم في مسار الدبلوماسية التي تقوم بها دولة قطر مع الشركاء الإقليميين، خاصة الأشقاء في باكستان. بالأمس كانت هناك اتصالين تحديدا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري أجراهما مع وزير الخارجية العماني ومع وزير الخارجية الإيراني، كان التركيز على المباحثات التي تجرى لإيجاد حل لقضية هرمز والمسارات التي يمكن أن تكون هي الإطار الذي يمكن من خلاله إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز. هذه الزيارة تؤشر إلى أن هناك إيجابية في التعاطي مع التوجهات القطرية التي كانت تنادي فيها منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب بأن الخيار السلمي والدبلوماسي هي الحل. باعتقادي أن هذه الزيارة التي سوف تتم غدا تشير إلى هذا الاتجاه، أن هناك نوع من الليونة والمرونة، وأن هناك مؤشرات لإيجاد حلول وبدائل وخيارات جديدة وأرضية قد تكون مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. تحرك رئيس الوزراء القطري يعطي أملا جديدا بإيجاد حل، وألا تكون هناك جولة جديدة من الصدام العسكري بين طهران وواشنطن.
0: طبعا هي زيارة تأتي في توقيت في غاية الأهمية. لاحظنا من نص البيان المشترك الذي صدر مؤخرا بين مسقط وطهران الموافقة على إنشاء ممر مؤقت مشترك. كلمة مشترك كانت في غاية الأهمية، لأنه في السابق إيران كانت تركز دائما على أن لها السيطرة والكلمة الأخيرة عمليا. فيما يخص مضيق هرمز، وبالتالي كلمة مشترك أعطت الانطباع على أن إيران عندها استعداد للليونة، لكن أو المرونة. لكن ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم أبادي يتحدث عن أن هذا الممر المؤقت سيكون مدخله من المياه الإقليمية الإيرانية والخروج منه جزئيا في المياه الإقليمية الإيرانية وبقيته في المياه الإقليمية العمانية. هل تعتقد أن إيران ما زالت مصرة على أن يكون لها الكلمة الأخيرة في من يمر وشروط المرور في مضيق هرمز؟
1: أعتقد أن التصريحات قد لا تكون هي التي يؤخذ بها على أنها التوجه النهائي لسياسة إيران. اليوم الحديث عن الدول الشاطئية أو التي تتشارك في مضيق هرمز أو التي تطل على الخليج وعلى مضيق هرمز وإمكانية إيجاد آلية مشتركة خليجية إيرانية، أعتقد أنها هي التي ستحظى بالقبول والتي سترضي جميع الأطراف في الإقليم. هذا التوجه قد أيضا تلتقي مع الدعوات التي تنادي بها دول الخليج بأهمية أن تكون هناك إدارة مشتركة إذا ما كان هناك توجه لخلق مثل هذه الآلية الجديدة، لأن المؤكد أن ما بعد 28 ليس كما كان قبله. قبل 28 فبراير كانت الأمور في مضيق هرمز مسارات آمنة، ممر مائي دولي دون أن يكون هناك منغصات أو دون أن يكون هناك إطار. ما حدث اليوم خلال الأشهر الستة الماضية بعد هذه الحرب، الأكيد أنها سوف يتم بحث آليات وربما مظلة تجمع دول الإقليم كنوع من الحل المشترك لكيفية إدارة هذا الممر. لكن باعتقادي أن تكون هناك هيمنة أو سيطرة لطرف دون الأطراف الأخرى، فإن هذا الأمر لن يكون مقبولا ولن يرضي الدول الأخرى الخليجية التي هي أيضا شاطئية ولديها الحق في أن يكون لها دور وأن يكون لها كلمة في الإطار أو ما يتم بحثه اليوم. كما أشرت لكم أعتقد لا. أن هناك مرونة إيرانية وتجاوب مع الطرح الخليجي، وما زيارة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني غدا إلى طهران إلا أنها تشكل مؤشر على أن هناك أمل لخلق هذه الآلية وتقبل لإيجاد إطار ومظلة يمكن للجميع أن يشترك فيها.
0: هل ملامح الرؤية القطرية لهذا الحل المنتظر الذي أنت ترى أن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران توحي أن هناك مرونة من الجانب الإيراني ومن الممكن الوصول إلى اتفاق، هل ملامح هذه الرؤية القطرية والخليجية لشكل الوضع في مضيق هرمز واضحة؟
1: سلطنة عمان كانت تتفاوض مع إيران ومضى لها وقت. أعتقد إذا ما جلست جميع الأطراف على طاولة التفاوض باعتقادي أنه يمكن الوصول إلى هذه الآلية. جميع الأطراف لا ترغب بالمضي في التصعيد، جميع الأطراف تسعى إلى خفض التصعيد وإلى أن يظل مضيق هرمز ممرا آمنا لجميع الأطراف دون أن يكون هناك استهدافات ودون أن يكون هناك يد طولة لطرف دون آخر. لذلك هناك نوايا صادقة، وإذا ما كانت لهذه الدول جلسة مع إيران حوار خليجي إيراني، أعتقد أن هناك الكثير من الإشكاليات التي تطرح اليوم سوف يتم إيجاد حل منطقي يرضي جميع الأطراف.
0: طيب، دائما ما كانت تتدخل قطر عندما يكون هناك انطباع بأن الأمور وصلت إلى مرحلة يعني إلى حائط مسدود بشكل أو بآخر في كثير من المرات. ما الذي تملكه قطر ليكون لها كلمة مسموعة بشكل أفضل في إيران وعلى الجانب الأمريكي طبعا؟
1: يعني قطر تتحدث من الواقع وتتحدث بعقلانية بعيدا عن الانحياز لطرف دون آخر. قطر لديها الثقة لدى جميع الأطراف، سواء كان في إيران أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظات الفارقة، حتى في الاتفاق الذي تم التوصل إليه أو مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، كان هناك دورا قطريا مشهودا تحدثت عنه الأطراف الأمريكية ومصادر متعددة، أن لجهود قطر وما تمتلكه من رصيد وما تمتلكه أيضا من قدرتها على إيجاد بدائل وحلول ترضي جميع الأطراف، مكنتها من إيجاد اختراق والتوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم آنذاك. اليوم باعتقادي أيضا لدى قطر هذه الثقة. قطر باستمرار لم تكن مع التصعيد ولم تكن تدعو إلى إلى إلى توسيع رقعة هذا الصراع، كانت باستمرار لديها رؤية ولديها سياسة بأن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الذي يمكن أن يتم إيجاد كل الإشكاليات التي بين واشنطن وبين طهران. صحيح أنه قد لا يمكن إيجاد حلول في في في وقت 60 يوما آنذاك المذكرة التي طرحتها، لكن أن يكون هناك منطلقا لهذا الحوار قد توجد أرضية لحل إشكاليات عمرها ما يقارب 50 عاما. لذلك هذه الرؤية وهذه المصداقية وهذه الخبرة والرصيد التراكمي الذي لدى دولة قطر اليوم تسخره من أجل استقرار هذا الإقليم، هذه البقعة الجغرافية وهذا الممر المائي الشريان الحيوي الذي لم تتأثر به دول المنطقة، إنما دول العالم بأسره تعرضت إلى هزات اقتصادية وإلى ضائقة في موضوع الطاقة. اليوم باعتقادي أن رؤية قطر وتوجهات قطر ورأي قطر قد يكون هو الذي الحل لجميع الأطراف، بحيث لا نذهب بعيدا في التصعيد. آن الأوان أنه بعد 6 أشهر أثبتت جميع الخيارات التي طرحت، سواء كان فيما يتعلق بالصدام العسكري، القوة العسكرية التي استخدمت،

0: يحظى بهذه المصداقية وهذه الثقة لدى جميع الأطراف.
1: وكان من الملاحظ طبعا واللافت جدا ما قاله المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري عندما سئل عن موضوع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الآن على الدول التي تتعامل مع إيران، قال أنه هذه عقوبات أحادية وأنه لا يوجد قرار بدعمها، وربما يكون مثل هذا الموقف قد وجد أذان صاغية في إيران ويساعد أيضا على تقبل ما يأتي من قطر بشكل أكبر أيضا، مع العلم طبعا أنه في السابق كان لقطر دور فعال جدا في موضوع الوساطة. هل تعتقد، وهذا سؤالي الأخير سيد جابر، هل تعتقد رغم ما يقوله الإيرانيون عن قدرتهم على التعامل مع العقوبات، لكن في نهاية الأمر الحديث عن التوصل إلى اتفاق إطاري مع عمان جاء فقط بعد إعلان الأمريكيين عن هذه المعركة، الحرب الاقتصادية ضد إيران، إلى أي مدى يمكن أن يكون فعلا إيران تأثرت وقلقت من هذه الحرب المعلنة، وهذا أيضا ساهم إلى في موضوع المرونة التي أشرت إليها أنت قبل قليل؟
0: أولا نحن نتمنى حقيقة لإيران ولشعب إيران الشقيق عدم الوصول إلى خانقة اقتصادية أو إلى أضرار لإيران، لأن إيران هي جارة والتواصل معها جغرافيا مستمر، لذلك نحن في الخليج نريد مصلحة إيران ونريد مصلحة الأشقاء في إيران، لذلك هذا المسعى اليوم القطري مع الشركاء مسعى يريد إبعاد المنطقة من شبح الحروب، سواء كان حروب صدام عسكري مباشر أو حتى حصار أو عقوبات اقتصادية قد تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني الذي ينعكس بالضرورة على مجريات الحياة اليومية للشعب الإيراني الشقيق. لذلك نحن لا نتمنى الأذى لإيران ولا نتمنى الأذى لشعب إيران، ولا يمكن تغيير الجغرافيا التي نحن جميعا نشترك فيها. العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تشكل أقصى عقوبات في تاريخ أو فيما نزل على إيران، نحن لا نتمنى حقيقة المضي قدما في توسيع رقعة الخلاف بين طهران وبين واشنطن. نحن نسعى، وربما قطر كما تعرفون ويعرف كل المراقبين الجهود التي بذلتها في أكثر من مسعى بما فيها قبل مدة عندما في العام الماضي أعتقد عندما من خلال وساطة قطرية تم الإفراج عن رهائن بين الجانبين طهران وواشنطن. لذلك حقيقة نحن نسعى في قطر إلى إيجاد حل دبلوماسي ينهي صراعا ممتدا لنحو 50 عاما بين الجانبين، وأنه آن الأوان لهذه المنطقة أن تستقر، وآن الأوان لشعوب هذه المنطقة أن تبتعد أو أن يبعد عنها الصراعات، سواء كان صراعات عسكرية، أزمات أزمات اقتصادية التي انعكست للأسف الشديد على حياة عدد من شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني.
1: أشكرك السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة مشاهدينا الكرام إلى ملف التصعيدي في اليمن، ينضم إلينا من عمان اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سعادة اللواء. يعني لاحظنا في الساعات الأخيرة هناك تركيز من قبل الحوثيين على محور تعز، ما أهمية جبهة تعز حتى يتم التركيز عليها بهذا الشكل؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة اليمن يدخل مرحلة جديدة في هذه الحرب، يعني الأيام الماضية كان هناك التطور الأخطر، الانتقال لمركز الثقل نحو الساحل الغربي، ولاحظنا كان هناك مدينة وميناء المخا أصبح أحد أهم يعني مسارح التصعيد، ولكن الآن قصف محيط المجمع القضائي في جبل جرة، وهنا عندما نأخذ هذا الجبل الذي يعني هو في موقع حاكم، موقع حيوي يطل على نصف مدينة تعز،

0: هذا يأتي حقيقة أرى من وجهة نظر تحليلية أنه ضمن موجة تصعيد متدرجة في محور تعز. يعني جبهات الشمال والشرق والغرب للمدينة شهدت اشتباكات ومحاولات تسلل حقيقة وتحشيدات حوثية، والجيش اليمني خلال الأيام الماضية أعلن أنه أحبط هجمات واستهدافات للتعزيزات الحوثية، ولكن أستطيع أن أقرأ المشهد أنه ما يحدث في تعز ويعني اليوم ليس مجرد قصف مدفعي عابر، وإنما هو أرى بأنه مؤشر على عودة تدريجية لرفع مستوى النشاط العسكري. حقيقة أرى بأنها واحدة من أهم جبهات الحرب اليمنية. يعني الحوثي لا يحتاج بالضرورة أنه يشن هجوم شامل على مدينة تعز، ولكن يكفي أن يحول هذه الجبهة إلى جبهة استنزاف دائمة، وأن يجبر الجيش اليمني على أن يبقي قوات كبيرة فيها. في المقابل إذا استمر التصعيد من وجهة نظر تحليلية في أكثر من محور في الشمال وفي شرق وغرب تعز، وترافق هذا مع تحشيدات ومحاولات تسلل وكما يجري الآن هجمات بالمدفعية والمسيرات، هذا قد يكون مقدمة لعملية عسكرية أكبر. لكن السؤال الأهم خلال الأيام المقبلة هو ليس فقط هل سيقصف الحوثيون تعز، بل هل سينتقلون من سياسة الاستنزاف والقصف المتقطع إلى أن يكون هناك محاولة إلى تغيير حقيقة خطوط التماس على الأرض؟ وأنا التقدير اللي أراه أكثر أهمية أنه الآن تعز قد تكون أحد ساحات اختبار ميزان القوى الجديد في اليمن. إذا استطاع الحوثيون تصعيد الضغط من دون دفع ثمن عسكري كبير، سيكون هناك استمرار في عمليات الاستنزاف. أما إذا تمكنت القوات الحكومية أن تستثمر التصعيد في أن تشن هجمات مضادة وتوسع الضغط على مواقع الحوثيين، قد نشهد انتقال محور تعز من حالة جمود مسلح إلى مرحلة جديدة في هذه الحرب.
1: طيب سعادة اللواء، يعني عسكريا كيف يقرأ ما يحدث الآن؟ يعني نحن نشاهد عمليات قصف متبادل بين الطرفين، لكن الاشتباكات البرية محدودة للغاية. كيف يوصف هذا الوضع عسكريا، وما الهدف منه؟
0: يعني هنا لابد أنه نقرأ، يعني يكون قراءة واسعة في ليس فقط في تعز، لأنه لازم نقرأ المشهد اليمني كله. يعني الحوثي يريد أن يحافظ على عدة أوراق في نفس الوقت، في تعز يريد أن يستنزف القوات الحكومية، في مأرب يريد أن يضغط على مركز الطاقة والعمق الاقتصادي للحكومة، في الساحل الغربي وباب المندب يريد أن يحتفظ بقدرة على التأثير في الملاحة، في الحديدة يريد أن يحافظ على عمق ساحلي استراتيجي. بالمقابل يعني نرى أن القوات الحكومية والقوى المناوئة للحوثيين تحاول أن تمنع الحوثي من تحقيق اختراقات جديدة، ولكن ما زالت يعني تواجه مشكلة أساسية تتمثل في تعدد مراكز القوة والأجندات داخل المعسكر المناهض للحوثيين. وتعز يعني هي مش مجرد جبهة محلية، يعني أرى بأنه هي واحدة حقيقة من أهم العقد الاستراتيجية في الحرب اليمنية، عندما نأخذ أنها تقع بين مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال والشرق وفي المناطق الحكومية والساحل الغربي جنوبا وغربا. ولذلك الضغط على تعز حقيقة هو يسمح للحوثي أن يبقي قوات الحكومة في استنزاف دائم، يهدد الطرق اللي تربط تعز بالساحل الغربي وعدن، يمنع القوات الحكومية من أنها تحول وحدات كبيرة إلى جبهات أخرى، ويحافظ كذلك، هاي نقطة مهمة، على ضغط عسكري وسياسي على الحكومة اليمنية.
1: طيب هل هناك ما يشير إلى إن كان هذا الضغط والاستنزاف هو تحضير لعملية عسكرية برية، أم هو فقط لمجرد توجيه الضربات وضغط سياسي لتحسين شروط التفاوض؟
0: هو يمكن أن يكون لتحسين شروط التفاوض، ولكن هذا يعتمد على المكتسبات والنجاحات التي يمكن أن يتم تحقيقها. والآن نحن ما بين معركة كرف وفر ما بين الطرفين، من يحقق نجاحات سيقوم باستثمار الفوز في هذه النجاحات، ولذلك المشهد أحيانا قد يكون غامض. من خلال الخبرة في الحرب اليمنية ما بين الحوثي والقوات الحكومية، نرى بأن كلا الطرفين غير قادر على أن يحقق الحسم العملياتي، ولذلك للإجابة على سؤالك أرى بأنه هذا يعتمد على مقدار النجاحات التي يمكن أن يحققها طرف، وما هي الإخفاقات التي يمكن أن تكون في الطرف الآخر.
1: أشكرك اللواء السابق محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان، شكرا لك. قالت سلطات نيبالية إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على أكثر من 70 جثة لمفقودين جراء الفيضانات التي ضربت مناطق في البلاد. وأفادت وزارة السياحة بفقدان 341 مسافرا أجنبيا، بينهم أكثر من 100 هندي وثلاثة أمريكيين و12 بريطانيا، فيما لا يزال عشرات السكان المحليين مفقودين. وتظهر الصور كما نتابع مشاهدينا الكرام، تظهر هذه الصور مدن وقرى وطرقات رئيسية غمرتها المياه والطين، كما حذر خبراء من احتمال وقوع فيضان ثان بسبب استمرار انسداد مجرى النهر في المنطقة. أفادت الشرطة النيبالية إذن بمقتل 95 شخصا جراء فيضان مدمر لنهر قرب الحدود مع الصين. وقال المتحدث باسم الشرطة أن نحو 28 من أفراد الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين. ونتابع هذه اللقطات، لقطات الفيديو المتداولة، وهي ترصد اللحظات الأولى لانجراف ضخم للتربة جراء الفيضان بعد انهيار كميات هائلة من الصخور والطين في مجرى نهر في المنطقة الحدودية النيبالية الصينية. أعلنت مكاتب الادعاء العام في عدد من الولايات الأمريكية أن شركة ميتا توصلت إلى تسوية لإنهاء دعاوى قضائية تتهم منصتي فيسبوك وإنستغرام بتصميم خصائص تهدف إلى جذب انتباه المراهقين والتسبب في استخدامه المراهقين بصورة إدمانية بما يضر بالصحة النفسية للأطفال. وبموجب التسوية ستدفع ميتا مبالغ مالية طائلة للولايات إلى جانب تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها في إطار اتفاق ينهي دعاوى رفعتها 47 ولاية. وقال المدعي العام لولاية فيرجينيا إن ميتا ضللت الجمهور بشأن خصائص للتصميم وصفها بأنها ضارة ومسببة للإدمان، فيما قالت الشركة إن التسوية تبني على جهودها المستمرة لتمكين الآباء ودعم المراهقين وتوفير تجربة أكثر أمانا لهم. تأتي التسوية بعد سنوات من النزاع القضائي كان من المتوقع خلالها أن يمثل الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ أمام هيئة محلفين في محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. مرحبا بك محمد. واضح محمد أن الغرامة المالية مبالغ طائلة، نادرا ما نسمع عن مبالغ بهذا الشكل تدفعها شركة ل47 ولاية، بالإضافة إلى إجراءات ستنفذها على الأرض لحماية المراهقين بشكل خاص.
2: وكذلك خالد، والمبالغ في حد ذاتها ليست هي الفوز الأكبر مقارنة بالإجراءات التي ستتخذها شركة ميتا. نحن نتحدث عن رأي عام يشكل منذ مرحلة المراهقة وما يعقبها، الأطفال المراهقة وما يعقب ذلك، أي مراحل الشباب الأولى. هذه هي الفئات السنية المدمنة على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأكثر عرضة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي. كان يتوقع أن يمثل مارك زوكربيرغ رئيس مجموعة ميتا في يونيو ثم في يوليو الماضي أمام هيئة محلفين القضية أخذت أبعادا كثيرة، مورس فيها الضغط، استخدمت فيها أدوات السياسة. لا ننسى أن زوكربيرغ الذي كان قد حضر حسابات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في 6 يناير 2021 مباشرة بعد أحداث 6 يناير واقتحام الكابيتول، ووصف وقت ذلك بأنه جزء من عملية العقاب السياسي أو التوجيه السياسي لمنصاته التابعة لشركة ميتا لصالح الديمقراطيين على حساب الجمهوريين، أخذ مسارا معاكسا تماما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكان في لب النقاش هو جزء أو الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري فيما يتعلق ببعض التشريعات وكذلك ببعض القضايا الكبرى المطروحة، ومن بينها هذه القضية المطروحة أمام القضاء. نحن نتحدث عن 47 ولاية، فبالتأكيد
1: نعم
2: نتحدث عن غالبية من الديمقراطيين والجمهوريين والولايات الزرقاء والحمراء التي تقدمت بهذه القضية وتعد انتصارا لسياسة الصحة النفسية التي تروج لها الإدارة الأمريكية ويتوافق مع الديمقراطيون في بعض نقاطها.
1: أشكرك محمد بدين مراسل التلفزيون العربي، أشكرك، كنت معنا من واشنطن. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية على شاشة التلفزيون العربي مستمرة الآن مع جمال عز الدين.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري غدا في طهران لبحث سبل خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على خان يونس الجنوبية قطاع غزة، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. مع تصاعد ملف نزع السلاح في العراق، حركة النجباء للتلفزيون العربي تقول إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل. مصرع العشرات جراء سيول ضربت نيبال وفقدان مئات السياح، والسلطات تنشر قوات الجيش والأمن لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما ستتناول المباحثات ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف أن تخلي واشنطن عما وصفه بالعرقلة وعودتها إلى مذاكرة التفاهم يمكن أن يتيح إعادة فتح المضيق. وأشار الحرس الثوري إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب العماني أسفرت عن اتفاق بشأن حصة كل من إيران وعمان في مياه مضيق هرمز. للمزيد عن هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى إيران، معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم شؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور عبد الله. يعني في إطار هذه الجهود الدبلوماسية المتسارعة التي تقوم بها قطر لخفض التصعيد، تأتي هذه الزيارة إلى العاصمة الإيرانية، ما الذي يحمله معه رئيس الوزراء وزير الخارجية من رؤى من أدوات في هذه الزيارة؟
1: لا، واضح من كان هناك فترة من الركود في الدبلوماسية وفي الحركة في الوساطة بشكل كبير، نظرا لأن موضوع هرمز لم يتحرك فعليا، فكان هو الخط التفاوضي الملاح الوحيد الموجود. حاليا بعد العقوبات الأمريكية الآن تحرك المياه الراكدة بين الجانب الإيراني والعماني بعد أسابيع من الحديث عن إيجابيات عديدة. حاليا هذا الزخم الدبلوماسي مهم، الزيارة الباكستانية العمانية الآن الزيارة القطرية، بالتالي استغلال الوضع الأمكن ربط المسارات ببعضها. يعني نستذكر دائما التصريحات الإيرانية بأن مفاوضات هرمز لا تعني المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتالي كيف يمكن ربط هذا المسارين؟ أعتقد زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غدا هي مهمة جدا للحديث مع الجانب الإيراني، لتقييم مدى جدية الجانب الإيراني لربط الملفات ببعضها وربط المسارين ببعضهم البعض، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاوض، خصوصا ونحن نتحدث عن كروت سياسية كل طرف استخدمها. يعني نجد أن الجانب الأمريكي وضع التصعيد من خلال العقوبات التي استخدمها ككرت سياسي لم تدخل حيز التنفيذ فعلا حتى الآن. على النقيض نجد أن الجانب الإيراني تنازل قليلا عن موضوع هرمز بأنه أعلن أن هناك اتفاق مع الجانب العماني، رغم أن هناك بعض التصريحات للحرس الثوري التي فقط تحاول فقط إثبات بأن ما زالت الهيمنة الإيرانية موجودة على
0: ربما في إطار المعركة الكلامية أيضا النفسية بين طرفي الولايات المتحدة وإيران. ربط الملفات ببعضها، أيضا ربط التحركات ببعضها، ونركز هنا على الدور القطري. سبق هذه الزيارة أيضا اتصالات لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع نظرائه في البحرين، في السعودية، أيضا في عمان. هل يمكن أن نتحدث عن تنسيق خليجي عربي في هذه المرحلة التي يبدو أنها تشهد بعض التقدم ربما نحو التوصل إلى اتفاق؟ ربما
1: أعتقد أن الدول المنطقة هناك تنسيق كبير بينها، هي تحاول الدفع من أجل تجنب حالة عدم الاستقرار وحالة التصعيد والانتقال إلى حالة من الاستقرار بناء مجموعة من التفاهمات. هرمز كان هو المعضلة الكبرى، هو كان الحجر الذي يمكن من خلاله بناء آليات تفاهم وثقة بين الطرفين. لم يحدث ذلك لفترة طويلة، واضح بأن الجانب الأمريكي وصل إلى مرحلة بأنه لم يعد يتحدث عن مذكرة التفاهم على سبيل المثال، ثم بدأ بالعقوبات. بالتالي واضح أن دول المنطقة الآن تريد أن تذهب بتوجه واضح، لأن هذه سبقت أيضا اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني أيضا كان من ضمن الاتصالات. بالتالي هو محاولة فهم كيف كانت أو ما هي مخرجات الاتفاق الإيراني العماني أولا، كانت أيضا لفهم إذا كانت دول المنطقة جميعا على صف واحد فيما يخص الدفع من أجل حالة الاستقرار، ثم بعد ذلك محاولة تقييم ذلك بشكل شخصي مع الجانب الإيراني. أعتقد بعد ذلك سيعقبه اتصال أو حتى زيارة للولايات المتحدة لربط الملفات ببعضها والبدء فعليا إذا كان هناك جدية حقيقية من
0: زخم مفاجئ يمكن القول بهذه الاتصالات وزيارة عاصم منير أيضا إلى طهران، هل يمكن الحديث الآن عن ربما حلحلة في الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة؟ هل يمكن الحديث عن إمكانية أن تعود المفاوضات بين الطرفين مجددا؟
1: أعتقد بالنسبة لنا كخبراء وكإعلاميين هي حلحلة فجأة حدثت، لكن أعتقد بالنسبة لصناع القرار في الدول في المنطقة وأيضا في الوسطاء لدى الدول الوسيطة، أعتقد بأن هناك العديد من القنوات الخلفية التي كانت تعمل، وأكبر دعاء ذلك لم نصل إلى تصعيد عسكري كبير، بل كان هناك تصعيد من خلال استخدام الكروت السياسية. يعني حتى العقوبات كما ذكرت الأمريكية كانت تستخدم ككرت سياسي بشكل كبير. التنازل الإيراني بموضوع الاتفاق أيضا بنفس الفكرة. أيضا اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تحدثت عن موضوع النووي وأنها لا تمانع، أو هناك ضغوط كبيرة أمريكية إسرائيلية لزيارة الأماكن التي تم تدميرها. العودة للحديث عن الملاحة وعن النووي، وهذا بشكل أو بآخر ينسجم مع خطاب الرئيس الأمريكي الذي تحدث بأن ما يجب التفاوض عليه هو الملاحة أولا والنووي ثانيا. بالتالي أعتقد القنوات كانت موجودة، الفرق كانت تعمل خلف الأبواب المغلقة تحاول الدفع من أجل هذه اللحظة. أعتقد التحرك في هرمز يعطي زخما يجب استغلاله استغلالا أمكن واستغلالا أمثل لحتى نعود للمسار الدبلوماسي.
0: وتزامن ذلك أيضا مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعدد من نظرائه في عدد من الدول، يقول بأن الولايات المتحدة تستبعد العودة إلى الضربات العسكرية مقابل تشديد الخناق الاقتصادي واستخدام العقوبات. هذه العقوبات الأخيرة إلى أي مدى تؤثر هذه العقوبات والضغوطات الاقتصادية على قدرة الدوحة في تحقيق تقدم في هذه المفاوضات، على قدرة الوسطاء بشكل عام في التوصل إلى عودة الطرفين على الأقل إلى طاولة المفاوضات؟
1: ستكون صعبة جدا. يعني أنت تتحدث عن طرفين يقومون بالتصعيد كلاميا ويضعون كرة جديدة على الطاولة، يعني مع التهديد الأمريكي بالعقوبات كان هناك تهديدا إيرانيا بضرب دول المنطقة ومن ضمنهم دول الوساطة التي ساعدت التي تساعد بشكل كبير. بالتالي هذا الخطاب، لأن نحن نتحدث عن حرب مختلفة، حرب إعلامية وحرب في الميدان هي مختلفة. بالنسبة للدول الوسيطة الآن أعتقد وضع آلية واضحة للطرفين من خلال حزم للنقاش، حزم الملاحة مختلفة عن حزم غيرها. أعتقد الملاحة تم اختزاله في بين إيران وعمان، الآن لن يكون هناك جانب للولايات المتحدة للتفاوض على الملاحة. بالتالي الدول الوساطة ستدفع من أجل الحديث عن الأمور الجوهرية والأساسية، وهي الموضوع النووي أعتقد بشكل جدا كبير، وممكن يكون هناك النقاش أيضا عن بعض المنافع التي تعود على الجانب الإيراني مثل الأموال المجمدة. نحن نعلم أن الرئيس الإيراني واضح بأنه هو يحارب جبهة داخلية، هو يتحدث عن الوضع الاقتصادي جدا سيء في إيران. نحن نتحدث عن بنية تحتية منهارة، 128% تضخم جدا كبير، حصار موانئ، الوضع غير طبيعي وغير أمثل للشعب الإيراني، ونحن نقترب من فصل الشتاء. بالتالي أعتقد هذا أمر مهم جدا، ونحن نتحدث أيضا عن نهاية أغسطس، بالتالي نهاية الربع الثالث في الأسواق الدولية أيضا والاقتصاد، وهذا مؤشر جدا كبير ومهم. بالتالي مهم أن يكون هناك أخبار إيجابية تدفع الأسواق أيضا للتعامل معها والتفاعل معها من أجل حتى الدول تستفيد ماليا، ونعلم أن الرئيس الأمريكي سيستفيد كبيرا، وهذا أعتقد جزء أساسي يمكن إقناع الرئيس الأمريكي به بأن الربع الثالث وصل، وبالتالي هو مهم جدا لأن يكون هناك مفاوضات كبيرة مع الجانب الإيراني. بالتالي إقناع الجانب الإيراني كان من خلال الملاحة.
0: أشرت إلى أنه يمكن أن تكون هناك زيارة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى واشنطن بعد هذه الجولة وهذه التطورات، قد يكون الأمر كذلك، ولكن ما هي الضمانات التي يمكن أن تطرحها الدوحة في هذه المرحلة لتحقيق هذا التقدم المنشود؟ وهل يمكن أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه كما تقول إيران مع عمان أن يكون باباً لعودة المفاوضات مع الولايات المتحدة، باعتبار أن ملف هرمز قد يكون جزئياً أو بنسبة كبيرة تم حله في تفاهمات ثنائية بين عمان وإيران؟
1: هو سياسياً هرمز تم حله يعني بالإعلان، لكن فعلياً لا يوجد أمور يمكن تطبيقها على أرض الواقع فعلياً، لكن يمكن استخدام هذا الزخم السياسي بشكل كبير. بالتالي قد يكون هناك زيارة لمعالي، قد يكون هناك اتصال، قد يكون الجانب الباكستاني له تواصل مع واشنطن.
0: نعم.
1: بالتالي قد يكون أحد الوسطاء يعمل على هذا الشيء، لكن للوصول إلى مرحلة واشنطن أعتقد مهم جدا تقييم الوضع في إيران. هل الجانب الإيراني جدي في عودة للمفاوضات؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني بالنسبة للوسطاء، هل نعود لمذكرة التفاهم أم نعود لموضوع الملاحة فقط والنووي ونبدأ هذه المفاوضات بشكل كبير؟ هذه كلها أمور مهمة جدا، لكن الحركة والزيارة أعتقد هي مؤشر إيجابي أولي بأن الأمور إن لم تكن على الأقل تسير بشكل إيجابي بشكل ما، ألا تمر بشكل سلبي أو حتى يكون هناك جمود عودة له.
0: ابقى معي دكتور عبد الله. دعني أرحب بضيفي من عمان من مسقط بدر الماضي الأكاديمي والبحث السياسي. أهلا بك معنا دكتور بدر. بعد هذه التصريحات بخصوص تفاهمات بين عمان وإيران حول الملاحة في مضيق هرمز، ينضم إلينا من عمان عفوا الدكتور بدر، هل يمكن الحديث عن اتفاق قد تم بالفعل بين عمان وإيران بخصوص تنظيم الملاحة بين الطرفين؟
2: يعني أول مساء الخير لك وللضيف الكريم والأخوة المشاهدين. أنا لا أعتقد أن الاتفاق تم، وإذا كان هناك في عملية إتمام لأي نوع من أنواع الاتفاقات لابد من الحضور الأمريكي والحضور الإقليمي مثل هذه الاتفاقات. لغاية هذه اللحظة لم يعلن رسميا أن هناك اتفاق، ولغاية هذه اللحظة لا تريد إيران إتمام عملية اتفاق يجعل من إيران ندا لعمان، ويعتقد الإيراني أن أي اتفاق بالتالي سيشكل حالة من حالات التنازل للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران تعرف تماما أن عمان لوحدها لا تفاوض إيران، عمان هي تفاوض باسم الخليج العربي، وإيران أيضا تفاوض برقابة وب يعني تدخل أمريكي ما، وهي بالتالي تحمل وجهة نظر أمريكية حتى لو تكون لو لم تكن غير مباشرة هذه الرؤية. فلذلك أنا أضع أشارة استفهام كثيرة حول من يقول أن هذا الاتفاق قد حدث بالفعل، لأن الظروف حقيقة ما زالت لم تنضج بعد في الداخل الإيراني من أجل الوصول إلى قرار نهائي بالتالي يجعل من قضية الحرب مستبعدة، ويجعل من قضية الحصار الاقتصادي أيضا تعود إلى الوراء مقدمة على أو متقدمة على السلام في المنطقة.
0: قلت بأن الظرف الإيراني ربما يحول، الداخلي ربما يحول دون التوصل إلى اتفاق، هذا ما أشار إليه بشكل أو بآخر أيضا دكتور بندر منذ قليل، أن الرئيس الإيراني ربما يحاور أيضا ويواجه ضغوطات داخلية داخل إيران. إلى أي حد هذا يعقد دكتور بدر؟ إلى أي حد هذا يعقد هذه الجهود العمانية والقطرية للتوصل إلى اتفاق أو على الأقل لحلحلة هذه الخلافات؟
2: يعني بالتأكيد الوساطة القطرية وحتى في زيارة دولة رئيس الوزراء يوم غد إلى طهران، أنا أعتقد أنها ستصطدم بالواقع المرير للأسف في إيران، بحيث الانقسام الداخلي بين الجسم السياسي وبين التيار المتشدد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني. القرار في قضية الاتفاق النهائي لا يعود لبسكيان أو لعرقجي، هو يعود حقيقة للحرس الثوري الإيراني، وداخل منظومة الحرس الثوري الإيراني أيضا لا يوجد توافق تام، هناك أكثر من تيار داخل الحرس الثوري الإيراني. فلذلك أنا أعتقد أن الجهود القطرية والجهود أيضا الأخرى سواء كانت من قبل الباكستانيين أو غيرهم، أنا أعتقد أنها مهمة في هذا الإطار، وهي تحاول أن تجنب المنطقة مزيد من التدمير ومزيد من المشاكل، لكن بالتالي هذا يعتمد على الاستجابة الإيرانية. أنا ما زلت صراحة أشكك بالاستجابة الإيرانية، لأن القرار ليس موحدا في داخل الدولة الإيرانية، القرار هو فقط يعبر عن مجموعة تتحكم في القرار السياسي والقرار العسكري والقرار الاقتصادي أيضا بنفس الوقت، مع أنه حقيقة القطريون سيبذلون جهودا جبارة بسبب الخبرات التراكمية التي معروفة عن الأخوة في قطر في أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى حلول وسطى مع الإيرانيين، ونعتقد أن الأمريكان أيضا يثقوا بالوساطة القطرية بهذا الخصوص.
0: ولكن إذا ما افترضنا بأن هناك اتفاق محتمل بين عمان وإيران حول طريقة أو الملاحة في مضيق هرمز، إلى أي حد هذا الأمر يمثل مدخلا مهما لإنهاء الأزمة بشكل عام وعودة الولايات المتحدة وإيران للتفاوض على الأقل حول الملف النووي والملفات الأخرى؟
2: أنا باعتقادي إذا ما تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية بين العمانيين والإيرانيين، ستكون بالتالي يعني معظم الملاحة ستكون على الشاطئ الجنوبي أو السواحل الجنوبية، وهي أن تكون إيران الممر الرئيسي، وهذا يبعد الحرج إلى حد ما عن الإيرانيون، وبإمكانهم التمسك بفكرة أنهم هم الذين يسيطروا على الأقل على السواحل الإيرانية والممر الشمالي كما يحاول الكثير وصفها. ولكن بالتالي أيضا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل إلا للعودة ما قبل الحرب، بمعنى أن قضية مضيق هرمز يجب أن يخرج من قضية التفاوض في المرحلة القادمة. يعني يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن بعيدا عن يعني محاولة الابتزاز من قبل الإيرانيون للطرف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بعد هذه يعني الحصار الاقتصادي الرهيب الذي أعلن عنه وزير المالية يوم أمس، أو وزير المالية الأمريكي، يعتقد أنهم استطاعوا أن يعيدوا الكرة إلى المرمى الأمريكي، وهم يشعرون الآن أن هناك ضغط كبير جدا يمارس على الاقتصاد الإيراني وعلى البنية التحتية الإيرانية، وبدأ يعني صراحة يلمس المراقب يعني إلى حد كبير جدا عدم الاستقرار في الرواية الإيرانية باتجاه هذا الحصار الاقتصادي، مما يعني أنه يمكن نعم التوصل بين العمانيين وبين الإيرانيين بالإضافة إلى الوساطة القطرية إلى اتفاق جديد لمضيق هرمز، لكنني أستبعد أن يعود مضيق هرمز كجزء أساسي من المفاوضات المستقبلية بين أمريكا وإيران، ولكن سيتم التفاوض على الملفات الأخرى بدءا من الملف النووي والصواريخ البالستية وقضية التخصيب وغيرها.
0: شكرا لك دكتور بدر، ابقى معنا، نذهب إلى طهران. ينضم إلينا من هناك أيضا الأستاذ مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. حراك دبلوماسي أستاذ مصدق تقوده قطر في هذه التحركات، سواء عبر الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أو هذه الزيارة المرتقبة غدا إلى طهران. هل يمكن الحديث عن تقدم ما يحصل الآن بوساطة وجهود قطرية، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟
3: نعم، شكرا تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني هناك يعني جهود ومساعي إقليمية. قطر طبعا لها دور خاص ومتميز ومشكورة طبعا في هذا الدور. يعني عندما جاء عصم المنير قائد الجيش الباكستاني تلافني مكان تروج له بعض الأجهزة الإعلامية، ولم يأتي يعني محملا بتهديدات أمريكية، وإنما جاء يحمل رغبة أمريكية للدخول في المفاوضات. هذه زيارة أيضا هي زيارة مهمة جدا كسائر الزيارات التي قام بها معالي وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء القطري إلى طهران، يعني لدرء التوتر وتجنيب المنطقة من حرب مدمرة. وبالتالي هنا بارتياح ينظرون إلى هذه الزيارة، ولكن ربما هناك أيضا يعني أشار الضيف هناك بعض الصعوبات. يعني هناك بعض الرؤى، هناك من يعتقد بأن ترامب يحاول حاليا أن ينزع ورقة مضيق هرمز من يد إيران ويستمر يعني في تحدي وفي مواجهاته، وهذا ما نشهده من خلال ما يتحدث فيه يعني تزامنا مع الدعوة للحوار. ولكن هؤلاء يضغطون على جانب التفاوضي بأنه يجب أن لا تنطلي علينا هذه الخديعة، وأن نكون يقظين. على أي حال، الرئيس الإيراني هو دعا إلى الاهتمام بالجانب التفاوضي وعدم الحكم على الولايات المتحدة
0: الحالية. طيب، في كل حالات توجد جهود الآن قطرية أستاذ مصدق، توجد جهود قطرية وباكستانية أيضا عبر زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، ربما تحمل رسائل جديدة من الجانب الأمريكي، ربما تحمل مقترحات جديدة. إلى أي مدى تستجيب طهران، أو هي مستعدة للاستجابة إذا كانت هناك مقترحات قد تدفع نحو الحل، قد تدفع نحو إنهاء أزمة مضيق هرمز على الأقل مبدئيا؟
3: طبعا المقترحات الأمريكية هي جاءت، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي تعلن بأنها مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا ما كانت تطلبه إيران حاليا، ولكن هذا مجرد كلام حاليا. يعني يجب أن نلمس هذا التوجه يعني يترجم على أرض الواقع يعني لدى الجانب الإيراني. ولكن أنا أعتقد يعني بحكم ما نشهده اليوم من تطورات ومعطيات، يعني الجانب الأمريكي تحول من استخدام الخيال العسكري إلى استخدام الخيار الاقتصادي، وهذه المرة أيضا بدأ يلوح بكلا الخيارين، يهدد وأيضا يهدد بالتصعيد العسكري ويهدد في نفس الوقت بالتصعيد الاقتصادي. ولكن الجانب الإيراني أنا أعتقد هو سوف يمنح فرصة وتفاهم سلطنة عمان، بالتأكيد سوف يكون له تأثير كبير. ولكن كما قلت يعني هنا توجس والتخوف لدى جانب من صناع القرار في إيران وهم المتشددين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي تسعى حاليا للتخلص من أزمة مضيق هرمز بدعوى أنه
0: طيب أشرت إلى صناع القرار المتشددين في إيران
3: حتى تمر الانتخابات.
0: نعم بالنسبة للمشهد الداخلي في إيران إلى أي حد هو ربما يحول أيضا دون إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ نعلم بأن هناك طيارات مختلفة، حتى لا نقول خلافات في مركز القرار الإيراني، إلى أي حد هذا أيضا يؤثر على قدرة طهران في اتخاذ القرار المناسب في الذهاب إلى التفاوض من جديد؟
3: أعتقد يعني دائما إرادة الشعب يجب أن تكون هي قوية وهي الطاغية، يعني إذا كان الشعب لا يرغب بالحرب، إذا كان الشعب يبحث عن تحسين وضع المعيشي، النظام والحكومة يجب أن تستجيب لذلك. ولكن هذه الاستجابة كيف؟ يعني ما هو ثمن هذه الاستجابة؟ حتى الشعب سوف لن يرضى يعني بأن تنصاع أو تستسلم إيران للشروط الأمريكية، تريد أن تكون هناك مفاوضات عادلة متكافئة، إيران تستطيع أن تصل إلى حقوقها. بالتأكيد يعني هذا الضغط سوف يؤثر، ولكن في نفس الوقت يعني هناك تفاهم من الشارع الإيراني، ولهذا السبب لا نلاحظ يعني أن هناك تحرك معادي للنظام يعني من قبل الشارع. ربما هناك حالة تذمر، هناك حالة استياء، هناك حالة انتعاب موجودة، أو هناك بعض الانتقادات، ولكن هي لا ترتقي إلى أن تتخلى إيران أو تستسلم إيران. هم يعلمون يعني في حالة وقوع حرب يعني ربما إيران ستخسر كل شيء، تتمزق، وبالتالي هذا أيضا ليس مصالح المواطنين. يعني في إيران ربما يفكرون بالجانب الأمني أكثر حاليا من الخبز، بكل صراحة أنا أقول هذا الكلام، رغم كل هذه الضغوط الاقتصادية، رغم تدهور الحالة المعيشية، وقد تدهورت في الآونة الأخيرة من دون شك نحن نأثر بذلك، ولكن على أي حال إيران هي تعتقد يعني هناك اعتقاد سائد لدى الشرط العسكري والمتشدد في إيران بأن ترامب هو حاليا في مأزق فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ويحاول أن يتخلص من أزمة امدادات الطاقة ومن الأزمة الاقتصادية، ويريد أن تمر سحابة الانتخابات بعد ذلك، يعني يلجأ ويعود إلى السلوك المعادي لإيران.
0: طيب دعنا نذهب إلى هذا الموقف الأمريكي أيضا. أستاذ مصدق مع ضيفي هنا دكتور عبد الله، كان دكتور بدر أشار في حديثه من عمان إلى أن الحضور الأمريكي والأقليمي يجب أن يكون حاضرا بقوة حتى يمكن الحديث عن منجز على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز. إلى أي مدى الدول الخليجية منخرطة فعلا في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق؟
1: أعتقد هي منخرطة، يعني نجد أن الجانب العماني مع الجانب الإيراني عمل على هذا المضيق بشكل كبير كخط ملاحي، وكان هناك زيارة لسلطان عمان لدولة قطر، كان هناك عدم التواصل.
0: صحيح، نتحدث عن دور عماني ودور قطري، ولكن ماذا عن بقية الدول الخليجية؟
1: كان هناك أكثر من اجتماع مرئي لوزراء الخارجية الخليجيين، هناك اتصالات أيضا، هناك تعامل، هناك محاولة لبناء صف واحد واضح، وأعتقد أن الجميع دول المنطقة على صف واحد، يعني لا يوجد دولة غير عقلانية في المنطقة تريد العودة للحرب، ما عدا من لديها أجندة مختلفة عن البقية، وهنا نتحدث بشكل صريح عن إسرائيل. إسرائيل لديها انتخابات، بالتالي الجانب نتنياهو قد يعود إلى استراتيجية الحرب الكبرى حتى يؤجل الانتخابات ويبقى في المنصب.
0: ولكن دعنا نتحدث عن دول الخليج، هل هي فعلا على أجندة واحدة في طريقة تعاطيها مع هذه الأزمة، في مقترحاتها أو الرؤى المقترحة لإنهاء الأزمة، بالنظر إلى ربما اختلافات كثيرة في الأجندات، في المصالح، في السياسات وغيرها؟
1: لا، هو في النهاية كل دول المنطقة واضح أن لديها استراتيجية واحدة، وهي حالة الاستقرار وحالة نبذ حالة العنف في المنطقة. قد تكون الخطوات المتبعة مختلفة، يعني في النهاية السعودية لجأت إلى إلى إلى ضربات دفاعية ضد الميليشيات ووكلاء إيران في العراق، ذهبت إلى محاولة تأمين باب المندب من الحوثي، الإمارات والبحرين في فترة من الفترات ذهبوا إلى مجلس الأمن، بالتالي كلها تصب في مصلحة واحدة وهي حالة الاستقرار ودفع من أجل حالة الاستقرار، لكن الجميع كان يتعامل بحقيقة مع طرف غير عقلاني في إيران، والغير عقلانية في إيران أعتقد بدأت تتضح بشكل كبير بأنها هي مشكلة داخلية، ومع وجود الكثير من المتعصبين في النظام التي تم تعيينهم في الفترة الأخيرة أعتقد هذا أيضا ساهم بشكل كبير في أمرين. يعني أول أمر أنه قد يكون هو متشددين يتم مكافأتهم وإحكام قبضتهم على النظام، لكن أيضا المتشدد لديه سمعة أنه متشدد، بالتالي لا يريد أن لا يحتاج أن يؤكد شيء، بالتالي قد يقدم هو التنازلات في هذه المرحلة، بالتالي أعتقد هذا أمر مهم. دول المنطقة تدفع وما زالت تدفع من أجل هذا الشيء. هرمز هو الموضوع المسألة الكبرى، أعتقد الآن بعد ما تم حلحلة سياسية خلينا نتحدث لم نصل إلى مرحلة الملاحة الطبيعية كاملة، لأن لا توجد إجراءات، لأن الحرس الثوري ما زال يغرد خارج السرب، بالتالي هذا أمر مهم جدا. لكن حاليا مهم جدا الاستمرار ومحاولة الاستغلال هذا الزخم الكبير.
0: دكتور بدر الماضي من عمان، كنا نتحدث عن الموقف الإيراني الداخلي، أريد أن أتابع معك وأفهم منك رأيك وتقديرك لهذه الجبهة الإيرانية الداخلية، إلى أي مدى انعدام الثقة وهذا التوجس الإيراني المتواصل والمستمر من واشنطن، إلى أي حد هو يجعل هذا الموقف الإيراني أكثر تصلبا وأكثر تشددا ربما، ما قد يحودنا التوصل إلى أي تفاهمات ممكنة؟
2: نشوف في كل الأنظمة السياسية صاحبة الأيديولوجيات الصلبة دائما لا تحاول أن تخرج من مربع هذه الأيديولوجيا الذي قرر وأطر العلاقة مع الآخر، وتم تأطير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979 بأنها الشيطان الأكبر، وأيضا تم تأطير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب تحديدا أنهم هؤلاء الذين يريدوا أن يسيطروا على مقدرات المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد أن تهيمن، وفي جزء منه هذا الكلام صحيح، لكن في نمط العلاقات الدولية لا يمكن أن تستمر بنفس النمط في محاولة تحديد علاقتك مع الآخر، يعني يجب على العلاقات الدولية أن تختلف باختلاف الأحداث والبيئة المحيطة. نحن نتكلم عن حقيقة في الداخل الإيراني، هناك مشكلة كبيرة جدا، نعم ما زال الحرس الثوري واللزة الأمنية تسيطر على الداخل الإيراني، قبل هذه الحرب كان هناك تململ كبير جدا في الداخل الإيراني من السطوة الداخلية للحرس الثوري واللزة الأمنية، ونعلم ماذا حدث في المظاهرات وكيف انتهت هذه المظاهرات قبيل الحرب. الشعب الإيراني حقيقة وقف مع الدولة الإيرانية ولم يقف مع النظام الإيراني في لحظة من اللحظات خلال الحرب الفائتة، لكنه لا يستطيع أن يبقى يدفع ثمن كبير جدا على حساب من يريد أن يبقي هذه العلاقة وكأنها علاقة ندية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك فرق كبير جدا بالإمكانات العسكرية، هناك فرق كبير جدا بالقوة الاقتصادية التي تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض شروطها ليس على إيران ولكن على كندا مثلا الجارة، على أوروبا، على الصين، على
0: جبهات عديدة يفتحها الرئيس الأمريكي في أكثر من اتجاه.
2: بالضبط. نعم بالضبط. فلذلك أنا أعتقد أن على الإدارة الإيرانية، وهذا قد يكون صعب جدا، محاولة التفكير بما تسمى بالناشنال ستيت، الدولة الوطنية القادرة على أن تكون حقيقة عندها من المرونة ما يكفي للتعامل مع الواقع السياسي ومع الواقع الاقتصادي، لابد من عملية التغيير. لكن أيضا في هناك جهات في إيران تعتقد أن أي تغيير في هذا السلوك وفي هذه الأيديولوجية الصلبة سيعمل على خسارة كبيرة جدا لمن هو مستفيد من هذا الجمود في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع الإقليم. يعني كما تعلم أخي العزيز، في الحرب الأخيرة الأخوة العمانيين ذهبوا إلى طهران، وقبل أن تصل طائرة وزير الخارجية العماني العماني إلى عمان، تم قصف عمان، كذلك تم قصف قطر الدولة الوسيطة، كذلك تم قصف دول كثيرة كانت تلعب دور كبير جدا في محاولة التهدئة في المنطقة. فلذلك لابد من الخروج من هذه العقلية التي ما زالت تعتقد أن الهيمنة الإيرانية ممكنة على الإقليم.
0: هل تعتقد بأن المشهد في إيران الآن يسمح بذلك بالقيادات التي تم تعيينها مؤخرا ومعظمها بخلفيات عسكرية؟ هل تعتقد بأن هذا ممكن الآن في إيران؟
2: بالتأكيد لا، قطعا لا، لكن الضغوط الداخلية في الداخل الإيراني مع الضغوط الاقتصادية والمالية التي تشن الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الرسالة واضحة حتى للدول والدول المجاورة التي كانت تمثل شريان اقتصادي إلى حد ما، خاصة عندما نتكلم عن الجانب العراقي، أيضا تركيا كان هناك تبادل تجاري كبير جدا مع إيران، أنا أعتقد أنها ستعيد حساباتها. فلذلك هذا سيعمل على عكس ضغوطات كبيرة جدا في الداخل الإيراني، مما يستدعي استجابة من هذه القوى المسيطرة ومن هذه القوى المؤدلجة والتي تسمى بأنها قوى حقيقة غير قابلة لتغيير سلوكها، إلى أنها تعيد حساباتها من أجل إيران والدولة الإيرانية.
0: أستاذ مصدق بور، من الواضح أيضا أن الولايات المتحدة تعول على عامل الوقت، تعول على هذه التغيرات في المشهد الداخلي الإيراني، على تحركات ربما في الشارع الإيراني نتيجة هذه الضغوط الاقتصادية وغيرها. إيران أيضا تعول على عامل الوقت بتأثير هذا المشهد على أسواق الطاقة العالمية، ربما على ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يجبر ربما من وجهة نظر إيرانية، ما قد يجبر أمريكا وترامب على تقديم تنازلات. إلى أي حد إيران قادرة فعلا على المواجهة في هذا الظرف، خصوصا كما تحدث ضيفنا من عمان، توجد ضغوطات حقيقية على المشهد المعيشي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي في إيران تعول عليها إدارة ترامب كثيرا ربما لإحداث تغيير ما؟
3: نعتقد يعني هذا التخبط الأمريكي والتهديدات الأمريكية وارتفاع نبرة هذه التهديدات والمراوحة بين التهديد العسكري والتهديد الاقتصادي، وتارة ينتقل من العسكري الاقتصادي وتارة من الاقتصادي، هذا دليل على أن هذا الشيء لم يؤثر على إيران مطلقا. أما موضوع الداخل أيضا، موضوع النظام، يعني النظام الإيديولوجي، نحن نعيش في عالم يا أستاذي الكريم من أردن الشقيق، نحن نعيش في عالم يعترف فقط بالقوة. ترامب استخدم قانون الغاب لمعاملة هذه المنطقة من دون شك، وأتاح فرصة لإسرائيل لكي تدمر ودائما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة بإسرائيل، وهذه الإيران بإسرائيل، وبالتالي إذا لم تمتلك قوة، هذه القوة طبعا عندما تكون.
0: طيب لو سمحت لي أستاذ مصدق حتى نعود إلى السؤال، لو سمحت لي.
3: نعم، عن العقيدة الإسلامية طبعا هي قوة كبيرة، إيران ليست لا تتبنى فكر إيديولوجي شيوعي، لا.
0: طيب حتى نتجاوز هذه النقطة نعود إلى سؤال أستاذ مصدق إن كنت تسمعني. كلا الطرفين الولايات المتحدة وإيران يعولان على عامل الوقت كل بأدواته وأوراقه، ما مدى قدرة إيران في ظل هذا الظرف الاقتصادي وهذه العقوبات الجديدة على الاستمرار في استغلال واستخدام ورقة عامل الوقت؟
3: هذه العقوبات يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنها ناجحة لما كانت تدعو وتبعث لنا بالوسطاء. يعني دائما عندما نصل إلى الحافة يأتون الوسطاء وبدعوة من أمريكا، والسبب هو الدكتور عراقشي لم يذهب إلى قطر أو لم يذهب إلى باكستان ولم يذهب إلى عمان، إنما بالعكس، وهذا الدليل أيضا، ويأتوا برسائل أمريكية، وبالتالي إيران عامل الوقت
0: شكرا
3: حاليا. نعم، على المنظور في المنظور البعيد ربما وليس لصالح إيران، لكن إيران تفكر في المنظور القريب، تفكر بالانتخابات، تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يفيد ترامب وهذا ما يجعله يستعجل. يعني
0: طيب شكرا لك أستاذ مصدق. نعم، دعني أعود بسؤال أخير إلى ضيفي معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي. هل يمكن الحديث عن تفاؤل في الفترة المقبلة بعد كل هذا الزخم وهذا الحراك السياسي الذي تقوده قطر وتقوده أيضا باكستان؟ هل يمكن التفاؤل بعودة المفاوضات مجددا بحلحلة البعض من هذه الخلافات؟ ما الذي يمكن أن تحمله لنا الأيام المقبلة بتقديرك؟
1: يعني يا أخوي جمال، الوضع ما زال جدا ضبابيا في، يعني كنا نحن نتحدث عن إيجابية كبيرة في برغنشتوك، مع مذكرة التفاهم، لكن الجانب الإيراني فضل عدم التصوير ودخلنا في دراما الصورة غير دراما الوساطة. بالتالي ممكن أن ندخل في نفق مرة أخرى، يعني لا يجب التصعيد أيضا بشكل كبير بأن هذه إيجابية وانفراجة جدا كبيرة. أعتقد ما زال هناك محاولة لتقييم الوضع، زيارة معالي مهمة جدا لتقييم الوضع مع الجانب الإيراني، هل يمكن، لأن في النهاية دول المنطقة لا تنقذ الإيراني، هي تنقذ النظام، هي تنقذ النظام الإقليمي، هي تنقذ الاستقرار في المنطقة. هذا أمر مهم جدا. ما يشعر الإنسان بالحزن هو عدم نظرة النظام الإيراني لما يحدث في الشارع الإيراني، المعاناة الكبيرة في الشارع الإيراني، هذا الأمر مهم جدا. لا يجب التعنت في هذه المواقف، يعني تعنتها الدائم في ضرب الوسطاء، تعنتها الدائم حتى في مضيق هرمز، هو لا ينظر لأن عمان لها حق بالحديث بأنه يمتلك أيضا السيطرة. بالتالي قد ندخل في أي لحظة في أي نفق، لكن إذا كان هناك تفاهمات واضحة وهناك تقبل من الأطراف للتنازل، لأن أي مفاوضات لتنجح يجب أن يكون هناك تنازلات.
0: نعم. أشكرك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم شؤون دولية بجامعة قطر. أشكر أيضا من العاصمة الأردنية عمان دكتور بدر الماضي الأكاديمي والباحث السياسي، ومن طهران أيضا الأستاذ مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. إذا فادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

0: وقالت وسائل أعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الجنوبية بالجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، وأن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية في الجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي يعتمد عليه الجيش بالرصد والنيران. وتصاعدت تهديدات الاحتلال ضد غزة في الأيام الأخيرة بحجة إطلاق أطفال طائرات ورقية. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن، قال إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. وأضاف أنه في حال دخول غزة في تصعيد شامل مجددا فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها.
1: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
0: نرصد هذه التصريحات الأمنية والعسكرية والسياسية أيضا الإسرائيلية مع مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. ومن بين هذه التصريحات يبدو أن إسرائيل تسعى إلى اعتبار الخط الأصفر في غزة خطا أمنيا، ربما تمهيدا لأن يكون خطا دائما. عبد القادر، ماذا نفهم من هذا القرار الإسرائيلي؟
2: جمال، بالفعل السياق هو ربما المهم هنا. هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى، مع مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم. وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس. أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة. واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية، متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات، أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات. لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، نعم، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة، قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
0: عبد القادر عبد الحليم من القدس، شكرا لك عبد القادر. إلى ملف نزع سلاح في العراق، حيث قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافضة لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
3: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا. و وصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. وحذر المالكي من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة وقد يهدد استقرار العراق.

0: وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وأفادت وكالة التاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونياتسك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. وفي أوكرانيا قضية فساد جديدة تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي.
1: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد. والنيابة المتخصصة أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
2: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
1: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
3: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
1: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
4: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: إلى سوريا. إعلان قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته لا يقتصر على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق وقدرة الأطراف على تجاوز العقبات نحو دولة واحدة ومؤسسات واحدة. نتابع.
5: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
6: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية وكيفية

0: تم جهة بشكل كامل، وأيضا موضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
1: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيدا، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
2: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
1: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
3: أعلنت الحماية المدنية الجزائرية إجلاء عدد من العائلات في ولاية جيجل شرقي البلاد بعد وصول حرائق الغابات إلى مناطق سكنية. وقالت الحماية المدنية في بيان إن 131 حريقا اندلعت في أنحاء الجزائر، بينها 5 حرائق في ولاية جيجل، مشيرة إلى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية في بلدتي أولاد يحيى، خدروش والشقفة دون تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 157 قتيلاً، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين. وأظهرت لقطات عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين بارتفاع عدة طبقات اجتاحت منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود.
4: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى الحدود بين نيبال وإقليم التبيت جنوب غربي الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان معدودة، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح، وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود وصلت السيول إلى معبر جورينغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني جينغ بينغ أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة. تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
3: مع تشديد واشنطن الضغط والضغوطات الاقتصادية على إيران وتمسك طهران بشروطها، رأت صحف أجنبية أن طهران تراهن على أن عدم قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب ستجبر ويجبر ترامب على التراجع أولا. نتابع هذا التقرير وبعدها يلقاكم الزميل خالد الغرابلي في الأخيرة. إلى اللقاء.
5: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه بعد تعثر الجهود لتحويل الاتفاق الأولي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، كشفت الولايات المتحدة عن عملية المنبوذ الاقتصادي بهدف زيادة عزلة طهران. ونقلت عن محللين أن الإعلان لا يعدو كونه تحذيرا شديدا إلى حين دخوله حيز التنفيذ وشرح تفاصيله بالكامل، واعتبروا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يتصاعد بشكل ملحوظ، وأن العقوبات الجديدة لن تزيد إلا من هذا الضغط. وبحسب بعض هؤلاء المحللين، واشنطن تتردد في فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع الصين، ونظرا إلى حرص ترامب الشديد على الحفاظ على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلاقته بشي جين بينغ، فمن غير المرجح استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى رافائيل بير أن الحرب على إيران كانت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة، بينما يدعي ترامب أنه يحقق النصر، إذ كشفت هذه الحرب تلاشي هيمنة ترامب وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بالقوة، إذ أصبحت طهران أكثر تشددا وتمسكا بشروطها. إذ يرى المسؤولون في طهران أن قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية متدنية لدرجة تجبر ترامب على التراجع أولا. وبينما استعرض الكاتب تداعيات الحرب التي استنزفت مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وأضعفت القدرة على دعم أوكرانيا وحماية الحلفاء، خلص إلى أن ترامب لا يزال يملك نفوذا، لكن الدول باتت أكثر استعدادا لتوقع تقلباته والالتفاف على الاتفاقات، ما يعني أن زمن الخضوع له قد ولى. صحيفة لوموند الفرنسية طالبت في افتتاحيتها بفك الحصار الإعلامي عن غزة، إذ منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بعملهم وأصبحوا أهدافا، ولم يسبق أن كان هناك صراع بهذه الخطورة على الصحافة. فباستهداف وسائل الإعلام تحاول إسرائيل طمس حجم الدمار وجرائم الحرب ومخطط إبادة هذه البقعة الضيقة من الأرض. وأضافت: على مدى عامين وعشرة أشهر يمنع الجيش وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم من أداء عملها، وأن منع الحصول على المعلومات غير مبرر. وبينما أشارت إلى أن إسرائيل من خلال هذه الأساليب تحاول عرقلة أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المتهمة بارتكابها، دعت الصحيفة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة. في موقع ميديا بارت الفرنسية أشارت غوينال لونار إلى أن ائتلاف بنيامين نتنياهو أطلق حملته الانتخابية بتصعيد الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سواء من خلال شن غارات أو اقتحامات أو اعتداءات المستوطنين. وتنقل عن محللين أن أغلبية استطلاعات الرأي تجمع على أن دوافع نتنياهو سواء فيما يتعلق بإيران أو غزة سياسية في المقام الأول وليست مبنية على اعتبارات جوهرية، فهو يوظف كل الوسائل المتاحة أمامه لخدمة أهدافه الانتخابية. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني. كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرام. هذه ملفات الليل. مضيق هرمز في صدارة الاتصالات الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري غدا في طهران لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلد. في العراق خلافات متصاعدة بشأن ملف حصر السلاح. حركة النجباء تقول للتلفزيون العربي إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل. فهل يذهب العراق إلى مواجهة بين الحكومة والفصائل؟ في ملفنا الثالث، اتصال بين الرئيسين السوري والروسي لأول مرة منذ مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. أي شكل للعلاقات الجديدة بين دمشق وموسكو؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة فيما بدا أنه إعادة ضبط لعقارب الساعة. شدد الحرس الثوري الإيراني على أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. يأتي بيان الحرس الثوري ليزيد من حالة الترقب التي رافقت الإعلان عن البيان المشترك الإيراني العماني بشأن استحداث آلية مؤقتة لممر ملاحي آمن، في وقت تواصل فيه قطر اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد، مع إعلان الخارجية القطرية زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية غدا إلى طهران لبحث حرية الملاحة في هرمز وخفض التصعيد. إذن وكما استعرضنا مشاهدي الكرام، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. شدد الحرس الثوري الذي يبسط سيطرته على المضيق، شدد على أنه لن يعاد فتح المضيق إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة المطالب الإيرانية، والتي يعتبر رفع الحصار وإلغاء العقوبات النفطية وفك تجميد أصول إيران في الخارج أبرزها. وجه المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات وتدويجها إلى اتفاق كامل. لكن مصدر إيراني كبير صرح لوكالة رويترز أن اللمسات النهائية على الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لم تتضح بعد، وأوضح أن البلدين ما زالا يعملان على التفاصيل. بيد أن هذه اللهجة المشددة سيطرت على تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي، التي قال فيها أن الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري في المضيق هي مسألة سيادية ووحدها إيران من تعلم بمواقعها، في إشارة إلى تصريحات أمريكية أشارت إلى توافقات على عملية إزالة الألغام، بل حتى أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه تم إزالة الألغام. هذا وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، أما الخروج فعبر المياه الإقليمية العمانية جزئيا، جزء في الخروج من المياه الإقليمية الإيرانية وجزء آخر من المياه الإقليمية العمانية، حيث تعبر السفن المياه الإيرانية في المسارين. الدبلوماسي الإيراني وصف المسار المؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال أنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال مدة تتراوح بين 30 و60 يوما. القبضة الحديدية التي عبرت عنها التصريحات الصادرة عن الحرس الثوري والخارجية الإيرانية أعقبتها مواقف أخرى من الرئيس مسعود بيزشكيان، طبعا الرئيس الإيراني، الذي تطرق إلى العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وقال إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن بلاده ستقف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية. في المقابل اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة تضخم هائل، وقال ترامب في تصريحات صحفية إن القوة المالية الأمريكية إلى جانب عملياتها العسكرية ستقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران، وفق تعبيره طبعا. في خضم هذه التجاذبات تواصل دولة قطر جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد، فبعد اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية إيران وعمان والسعودية والبحرين، يشرع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني غدا في زيارة إلى طهران. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الزيارة ستبحث سبل خفض التصعيد. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ستبحث أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير.

0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: ومن طهران السيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد صالح. أريد أن أبدأ معك سيد صالح.
2: مرحبا.
0: حياك الله يا سيدي. يعني المعضلة فيما يحدث الآن هو من يسيطر على مضيق هرمز حتى تكون الأمور واضحة. ما فهم من ما أعلن من بيان مشترك إيراني عماني أن هناك ممر مشترك. كلمة ممر مشترك أعطت الانطباع أن إيران قبلت بأن يشارك أحد في السيطرة على هذا المضيق في هذه المرحلة. يعني الوضع الدائم هذا سيبحث لاحقا، لكن ما جاء مؤخرا على لسان مسؤولين إيرانيين بأن مسار الدخول سيكون من المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار الخروج جزء منه في المياه الإقليمية الإيرانية وجزء في المياه الإقليمية العمانية، يعطي الانطباع أن إيران لا تريد التخلي عن مضيق هرمز. وبالتالي السؤال، هل المفاوضات الجارية مع عمان تتخلى فيها إيران عن السيادة على مضيق هرمز أم لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: يعني في الواقع تخلي كامل، ليس هناك تخلي كامل. يعني الاتفاق الذي أبرم بين إيران وسلطة عمان، هذا في الواقع الاتفاق دعت إليه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الفقرة الخامسة من المذكرة دعت إلى أن تكون هناك يعني سيادة أو تنظيم مشترك بين إيران وسلطنة عمان في قضية الممر الملاحي وإزالة الألغام. فإيران وفقا لهذه المذكرة، لنقل أن إيران عملت بهذه المذكرة وقطعت خطوة أخرى في الالتزام بالمذكرة، يبقى على الطرف الآخر. لذلك
0: سيد صالح
2: في الواقع
0: أعذرني فقط على المقاطعة، لكن حتى تكون الأمور واضحة أيضا للمشاهدين، نص البند الخامس في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأمريكيين لا يشير إلى مشاركة عمان في نزع الألغام وتأمين مرور آمن في مضيق هرمز في خلال 60 يوم، على أن يبحث التفاصيل الوضع الدائم لاحقا. كانت تشير فقط، أو على الأقل هذا التفسير الإيراني لها، كانت تتحدث عن أن إيران هي المسؤولة عن المرور الآمن. اليوم المذكرة مع عمان لا تتحدث عن إيران فقط وإنما عن عمان، وبدأ أن هذا تراجع إيراني. السؤال الآن، أنت تقول هو ليس تخلي كامل عن سيادة إيران أو عن ما تريد أن تصدره إيران كسيادة لها على المضيق، إذا ما ملامح هذا التخلي؟ على ماذا ستسيطر إيران وعن ماذا تخلت؟
2: لا، اسمح لي أن أقول أنه صحيح الجملة الأولى من الفقرة الخامسة من المذكرة تدعو إلى أن إيران هي التي يعني تشرف على قضية الملاحة والمرور في المضيق، ولكن الجملة الثانية والثالثة من هذه الفقرة تشير إلى يعني الإدارة المشتركة والتعاون المشترك بين إيران وعمان في هذا المضيق. على العكس من ذلك،
0: أنا الوضع الدائم لاحقا،
2: هذه الاتفاقية، نعم، على العكس من ذلك أنا أعتقد أنه هذه المذكرة هي في الواقع ترجمة حقيقية لما كانت تطالب به إيران من أنه تكون هناك يعني سيطرة على الممر. وأعتقد أنه المعنى الرئيسي في ذلك هي السفن الحربية الأمريكية، أو ما يمكن أن يؤدي إلى مساعدة الأمريكيين في يعني قضايا العسكرية الأمريكية. وإلا إيران في الواقع لا تريد أن تكون هذه الأزمة تستمر إلى الأبد، خاصة أنها نعم متضررة من استمرار هذه الأزمة، إضافة إلى أصدقائها الكثير من الدول تتضرر. طيب، مع إغلاق المضيق، ولكن الذي يعني جعل هذه الأزمة تطول إلى هذه الفترة هي في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني جهدت
0: نعرف الحجة
2: الأساليب
0: نعرف الحجة الإيرانية التي تحمل الولايات المتحدة عدم احترام مذكرة التفاهم، تحملها المسؤولية. طب دكتور محمد، إيران كانت قادرة على أن تقبل بأن يكون مسار الدخول عن طريق إيران ومسار الخروج عن طريق عمان. كان هناك يعني الأمريكان كانوا يعملوا مع عمان على أساس يكون هناك ممر للدخول والخروج من سواحل عمان فقط وليس حتى عن طريق إيران، لكن كان هناك حرص من الإيرانيين على أن يكون لهم يد في الدخول والخروج. لماذا؟
1: بتقديري ما زلنا خالد إحنا لسنا أمام اتفاق مكتمل الأركان. يعني إلى الآن الحديث كله عن التصريحات الحرس الثوري الإيراني، حديث عن ممر، حديث عن ممر في طريق خروج وطريق دخول، مقاسمة للمياه ما بين إيران وعمان، لكن ما تزال هنالك التفاصيل المهمة التي ترتقي إلى سؤال النفوذ الإقليمي. بمعنى نحن لا نتحدث الآن بالنسبة للإيرانيين عن مسألة فتح مضيق هرمز، نحن نتحدث عن نظام هرمز الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب. وبالتالي ما وأنا برأيي الزيارة غدا لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بتقديري مهمة جدا جدا، لأنه دور الوساطة القطرية مهم. هذه التفاصيل وإن بدت التفاصيل هي قضايا استراتيجية في النقاش الإيراني العماني، وبرأيي ما تزال هذه التفاصيل قيد النقاش. ودلالة ذلك أنه إلى الآن لا نستطيع أن نعرف هل نتحدث عن رسوم عبور وخروج، هل نتحدث عن سفن مدنية حربية، ما هي طبيعة الدور الإيراني، مفهوم سيادة إيراني، أم نتحدث عن تسهيلات. ما تزال هذه التفاصيل غائبة، وهي نفس التفاصيل بالمناسبة خالد التي عرقلت الاتفاقية في المرحلة السابقة. والأهم من ذلك ما يزال موقف الأمريكي إلى الآن غير معلن. يعني فما يعني بتقديري هناك اختراق.
0: يعني أنت تتوقع أن يقترب أو يعلن بيان مشترك بيكون بدون أن يكون للأمريكيين اطلاع عليه، متابعة له؟
1: إلى الآن ما تزال المسألة بتقديري مسألة في العموميات التي لم تدخل في التفاصيل، وما يزال الحديث. والدليل ذلك زيارة رئيس الوزراء القطر وزير الخارجية، لأنه كمان
0: سنعود عليها.
1: كمان هنالك اليوم في مصالح خليجية مرتبطة في الموضوع.
0: أكيد وسأعود عليها حتى أسألك عن هذه الرؤية القطرية والخليجية لعملية إدارة المضيق. لكن أريد أن أسمع من السيد صالح، يعني ما نقلته وكالة رويترز أنه تم التوافق بين طهران ومسقط أيضا سيد صالح على تقاسم العائدات المادية. هل هناك تفاصيل على موضوع العائدات المادية؟ طبعا أنت تعلم جيدا أن الولايات المتحدة ودول الخليج كانت ترفض موضوع العائدات المادية، عائدات مالية يعني المرور في المضيق.
2: أنا أعتقد أنه قضية يعني إطلاع دول المنطقة وخاصة دول الخليجية وكذلك الولايات المتحدة سوف تقوم به سلطنة عمان. يعني إيران لم تنهي وكذلك عمان لم تنهي هذا الاتفاق ولم تعلن أنه هذا اتفاق نهائي إلا بعد ماذا؟ إلا أن بعد أن تقوم سلطنة عمان بالتشاور مع دول المنطقة في تفاصيل هذا الاتفاق، وخاصة فيما تفضلت به وهي ربما الرسوم على الخدمات التي تقدمها سواء إيران أو سلطنة عمان للمضيق أو للسفن العابرة. أنا أتوقع أنه إيران حتى يعني تكمل القضية يجب أن تحصل على موافقة دول المنطقة، وإلا ترى أنه عدم الاتفاق مع دول المنطقة في هذا الموضوع يعني أنه سوف تكون هناك عراقيل، سوف تكون هناك عقبات أمام يعني المضيق قدما في إدارة هذا المضيق. لذلك إيران تنتظر ما ستقوم به سلطنة عمان. أتوقع أنه السلطنة سوف ترسل وفدا إلى دول المنطقة، دول الخليجية خاصة، لإطلاعها على الموضوع وبحثها، ويمكن أن تنظر في ملاحظاتها، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق النهائي على هذا الاتفاق. ولكن حتى ذلك الحين يبدو أنه أهم مشكلة في المسألة هي مشكلة يعني بقية بنود مذكرة التفاهم، وهي قضية يعني إنهاء العدوان وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا قضية إنهاء الحصار. أنا أعتقد أنه إذا كانت زيارة رئيس الوزراء القطري غدا إلى طهران يعني تصف في هذا الإطار، وخاصة في إطار حلحلة موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، أعتقد أننا سوف نشهد يعني فتح سريع للمضيق بعد أن يتم حل هذه المشكلة، إضافة إلى قضية إنهاء العدوان على لبنان وإنهاء الحصار البحري عن إيران.
0: ما هو هذا جزء من مطالب إيران، لكن هناك جزء أساسي وسمعناه من المسؤولين الإيرانيين مرارا، وهو أن يكون لإيران كلمة في من يمر وبأي شروط يمر من المضيق. طيب دكتور محمد، زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى في هذا التوقيت بالذات يعني إلى طهران ومقابلة المسؤولين الإيرانيين، يفهم منها أن هناك رؤية خليجية قطرية لعرض والتدخل الوساطة، طبعا قطر تلعب دور الوسيط منذ فترة في هذا الملف، لكن هل هذا الرؤية القطرية الخليجية واضحة لتعرض على الإيرانيين؟ ما الذي يسعى إليه الخليجيون؟
1: بتقديري نعم، الرؤية الخليجية واضحة. وأنا إذا أردت أن أصف الدور القطري والزيارة المهمة التاريخية غدا لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، هي تحمل برأيي بعدين. البعد الأول هو بعد الوساطة، والوساطة هنا ليست وساطة تقليدية، الوساطة هنا تحاول، أنا بتقديري هي قد تكون بعد النقاش والتفاوض أو الحوار في القنوات الخلفية مع عمان، لتذليل بعض القضايا التي ترى قطر أنها ما تزال تشكل عائقا، وبالتالي هنالك سعي قطري للوصول إلى صيغ، إلى حلول، إلى تفاهمات تستطيع من خلالها تسويق القرار لدى الإدارة الأمريكية ولدى دول الخليج، لأنه قطر أيضا تدرك تماما مصالح دول الخليج في هذه القضية الحيوية والاستراتيجية لدول الخليج. وهنا تأتي المفارقة الخليجية، وأعتقد هذا الجزء الثاني من الوساطة القطرية، أن مصالح دول الخليج ترتبط بفتح مضيق هرمز، بعودة الملاحة البحرية، بالانفراج، بعودة الطاقة، أسعار الطاقة إلى الانخفاض، لديها مصالح استراتيجية. وجزء من المصالح الخليجية أنه لا يكون هنالك إقرار خليجي بنفوذ إيراني كحق مكتسب لإيران في المرحلة القادمة، وكأنه نظام إقليمي جديد. بالمقابل فدول الخليج تسعى إلى حل هذه القضية والخروج من شبح الحرب القادم. فبتقديري كل طرف من الأطراف، ليس فقط الإيراني ولا فقط الأمريكي ولا فقط العماني، بل حتى الخليجي، بحاجة إلى الوصول إلى صيغ في الجزئيات التي ما تزال مطروحة حتى تستطيع حل هذه الملفات والقضايا العارقة. وبالتأكيد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يذهب غدا إلى طهران، وفي جعبته العديد من الاقتراحات ومحاولة تليين بعض المواقف الإيرانية فيما يتعلق بالمفاوضات.
0: طيب سيد صالح، إلى أي مدى ممكن أن تكون مستعدة طهران لقبول هذه الرؤية التي ممكن أن يطرحها رئيس الوزراء وزير الخارجية؟ إلى أي مدى كلمة قطر يمكن أن تسمع في طهران؟
2: يعني أنا أعتقد أنه كلمة قطر مسموعة، يعني لا أبالغ إذا قلت لك أن قطر تعاملت بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الأزمة والسعي إلى حل هذه الأزمة، على الرغم من يعني آلامها وجروحها، لكن مع ذلك قطر في الواقع تحملت مسؤولية يعني غضت طرفها عن هذه الآلام والجروح من أجل حل، والحل هذا أعتقد أنه ليس فقط لقطر، وإنما الحل للجميع، بما في ذلك يعني الجميع سوف يستفيد من هذا الحل، وهو يعني حتى إيران تستفيد يعني من ذلك. لذلك في الواقع إيران، كلمة قطر كلمة مسموعة، لدى الإيرانيين، ولكن القضية ليس فقط قضية أنه موقف قطر أو كلمة قطر، أو ربما تكون هي تأتي بوجهات نظر خليجية، ولكن القضية الأهم لدى إيران هو أنه الطرف الآخر كيف ينبغي عليه، أو ما هي الخطوات التي سوف يقدم عليها، سوف يقوم بها تجاه يعني هذا التحرك. إيران في الواقع مستعدة، يعني إيران قالت إذا اكتمل الاتفاق وتم تنفيذ كل مذكرات التفاهم، في اليوم الثاني نحن سوف نفتح مضيق هرمز. هذا ما قاله، ما أكده جميع الإيرانيين، جميع المسؤولين الإيرانيين، يعني إذا اكتملت كل الشروط وتم تنفيذ الشروط بما في ذلك الأموال الإيرانية المجمدة، أنا أعتقد أنه في اليوم الثاني، يعني إذا رئيس الوزراء القطري غدا توصل إلى حل في قضية الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك العدوان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني أوقف عدوانه على لبنان، نعم، وأيضا الولايات المتحدة التي سبق أن فتحت مضيق هرمز تفتحه مرة ثانية، أعتقد أنه يوم الجمعة سوف نشهد فتح مضيق هرمز.
0: هو فتح مضيق هرمز بحسب ما فهمنا من تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرتبط أيضا بقبول الأمريكي بأن يكون هناك لإيران كلمة عما يحدث في مضيق هرمز. ومن هنا دكتور محمد يعني أريد أن أسألك، تبدو الأمور يعني الأمريكي ترامب يعلن عن معركة حربية اقتصادية، حرب اقتصادية، لكن لا يفرض، لا يسمي دولة واحدة يفرض عليها العقوبات ولا حتى مهلة حددت، وبالتالي تبدو الصورة كما لو كان الولايات المتحدة تصنع صورة نصر من خلال حرب اقتصادية لم تطبق على الأرض عمليا مع العناصر المهمة، دول مهمة، ومن الصين وروسيا ودول أيضا في المنطقة، وفي الوقت نفسه إيران تتحدث عن إدارة مشتركة وممر مشترك. عمليا عندما نقف عند التفاصيل هي متمسكة بأن يكون لها دور في الدخول والخروج أيضا. هل الوضع الذي نعيشه الآن هو تحضير للتوصل إلى اتفاق حقيقي، إعطاء ترامب صورة النصر وقبول ضمنيا بفكرة أن يكون لإيران كلمة في المرور في مضيق هرمز وأن تحصل على أموال من خلال نسميها خدمات، نسميها مصاريف عبور أيا كان، لكن الصورة تصنع الآن لكي يجد كل طرف ما يريده وينهي تنتهي هذه الأزمة؟
1: يعني إذا أردت أن أؤطر الجواب على سؤالك خالد، بعتقد هناك ثلاثة أسئلة رئيسية ما تزال هي الأسئلة المهمة والتي تحتاج إلى إجابة. السؤال الأول يتعلق ببعض القضايا التقنية السياسية فيما يتعلق بمضيق هرمز. ممكن نعتبر كلام الأستاذ صالح في طهران أنه تم التوصل إلى ممر، هذه حلحلة قضية من القضايا الجزئية إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والعديد من الدول الإقليمية بهذا الحل، وبالتالي هذا جزء من المسألة، لكن ما تزال هنالك أسئلة نحن لا نعرف الإجابة عليها إلى الآن، تتعلق بالرسوم، بحجم الرسوم، بطبيعة السفن، بحجم النفوذ الإيراني وقدرة إيران، السيادة الإيرانية على مرور السفن. هذا سؤال مهم تزال بحاجة، أعتقد أن هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الإجابة عليها. السؤال الثاني، من يدفع أولا؟ لاحظ كلام الأستاذ صالح والحديث الإيراني، من هل إيران ستطالب بأن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وبالتالي إيران تبدأ بتنفيذ جزء من هذا الاتفاق، أم على النقيض من ذلك إيران تبدأ بتنفيذ هذا الاتفاق والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالتدريج؟ أنا بعتقد هذه الصيغة التي يسعى القطريون الآن إلى تحطيرها. السؤال الثالث والمهم الذي أيضا أشرت إليه مرتبط بالصيغة، إيران تريد تسويق ذلك بأنه مثل ما تفضل الأستاذ صالح والتصريحات الحرس الثوري الإيراني بأنه هذا نصر لإيران، نعم. إيران استطاعت أن تكرس نفوذها في هرمز، لديها القدرة والحق في التعامل مع المرحلة القادمة، هناك نظام إقليمي جديد إيران جزء رئيسي بل مهيمن فيه، والولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب لا تريد أن تقول أنه أمريكا خسرت الرهان مع إيران، تريد أن تؤكد أنه كما أكد اليوم تصريحاته الرئيس الأمريكي أنه أمريكا هي المنتصر، وبالتالي صار في بارادايم شيفتنج إنجاز التعبير نحو الضغوطات الاقتصادية التي ستؤدي إلى تركيع إيران. فما تزال هذه الأسئلة بتقديري هي الأسئلة الاستراتيجية التي لا نجد جوابا واضحا
0: ربما نجد عليها. الإجابة أو الإجابات عن هذه الأسئلة غدا بعد أو في الأيام المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري. شكرا لك دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، كما أشكر السيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي كان معنا من طهران.

0: مع اقتراب الموعد المفترض لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وجهود الحكومة لسحب السلاح من الفصائل، يتحول ملف حصر السلاح في البلاد من تعهد حكومي إلى اختبار فعلي لقدرة الدولة على تنفيذه، وسط انقسام بين الفصائل نفسها وضغط أمريكي لإنهاء السلاح الموازي وحسابات إيرانية لا تريد خسارة واحدة من أهم أوراق نفوذها في العراق وربما في المنطقة أيضا. أحدث المواقف جاء من حركة النجباء. المتحدث باسم الحركة حسين الموسوي قال للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في تسليم السلاح في الوقت الراهن، وأنها أبلغت الحكومة العراقية رسميا بموقفها الرافض، وبرر ذلك بما تصفه الحركة بالأزمات والمخاطر التي تهدد العراق والمنظومة السياسية. لنستمع للتبرير.
1: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: رفض يضع النجباء في المعسكر الأكثر تشددا إلى جانب كتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء، وهي فصائل تربط ملف سلاحها بانتهاء الوجود العسكري الأمريكي. ليس فقط ذلك، وإنما أيضا بالتطورات الإقليمية والصراع مع إيران. في الجهة الأخرى تبدو الصورة مختلفة. سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر مضت في مسار حل تشكيلاتها وتسليم السلاح، فيما أبدت عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي استعدادا بدرجات متفاوتة للتعامل مع مسار حصر السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. هنا تحديدا تحاول حكومة علي الزيدي إدارة الانقسام بدلا من تحويله إلى مواجهة. الجميع سيخسر في المواجهة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي كشف أن 3 من أصل 6 فصائل تعاملت بشكل إيجابي مع مسار حصر السلاح، بينما لا تزال 3 فصائل أخرى تتحفظ على التوقيت وآليات التنفيذ، على الأقل هذا المعلن. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال إن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة والمسؤولية، وأشار المالكي إلى وجود محاولات لإشعال حرائق في الواقع السياسي وإرباك المشهد. المالكي شدد على ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة، وحذر من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وستطال تداعياته الدولة والمجتمع وجميع المكونات. الحكومة من جهتها أعادت تفسير موعد 30 سبتمبر، فالعبودي أوضح أن هذا التاريخ هو موعد انسحاب القوات الأمريكية أو ما تسمى بقوات التحالف من العراق، وليس مهلة نهائية لتسليم الفصائل سلاحها، أي أن الحديث الحكومي انتقل عمليا من مهلة أو موعد حاسم لإنهاء الملف إلى عملية تفاوضية قد تمتد إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي. رئيس الوزراء علي الزيدي يقول إن حكومته لا تريد صداما عسكريا مع الفصائل، وإن الخلاف بات حول كيفية حصر السلاح وآليات تسليمه، لا حول مبدأ أن يكون السلاح بيد الدولة. جدل سياسي ومرونة في أرزنامة بالتزامن مع محادثات جارية. مصادر أفادت للتلفزيون العربي بأن المفاوضات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز بعض التقدم في ظل لقاءات مكثفة تجري بين قيادات سياسية وقادة الفصائل خلال الأيام الأخيرة. وبحسب هذه المصادر تتضمن التفاهمات المطروحة تسليم السلاح الثقيل للفصائل إلى الأجهزة الأمنية العراقية وليس إلى هيئة الحشد الشعبي حصرا كما كان يقال في السابق، مع اتفاق أولي على أن يكتمل مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي، ما كان نهاية الشهر المقبل امتد للعام نهاية العام الحالي، مع طرح يقضي بمنح المفاوضات وقتا إضافيا بعد 30 سبتمبر المهلة السابقة، خصوصا مع كتائب حزب الله ونجباء وكتائب سيد الشهداء، وطبعا هذه الكتائب هي التي ترفض تسليم السلاح.

0: ينضم إلينا من بغداد السيد زياد العرار الباحث السياسي، ودائما من العاصمة العراقية ينضم إلينا السيد مصطفى جواد الكاتب والباحث السياسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد مصطفى، يعني طبعا هناك مفاوضات تجري بين الحكومة والفصائل لكي تسلم سلاحها، ليتم حصر السلاح بيد الدولة، لكن ليس المفاوضات لا تجري فقط بين الحكومة والفصائل، إيران موجودة، يعني قاليباف كان موجود في بغداد، السيد محسن قمي هو أيضا طبعا ممثل المرشد كان موجود، وكان في مصادر تحدثت عن اجتماع جمعه بالسيد علي الزيدي والإطار التنسيقي، فواضح طبعا أن إيران حاضرة، وكان حديث هناك تسريبات في الكواليس تقول أن إيران هي أيضا لا تريد مواجهة بين الفصائل والدولة، لكن لا تريد أن يسلم السلاح، تريد إخفاء السلاح لأنها تريد أن تعتمد ربما على الفصائل في مرحلة لاحقة من خلال هذه المواجهة مع الأمريكيين. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن إيران نجحت في موضوع عدم إثارة موضوع السلاح الآن وتأجيله، الحفاظ على السلاح بدون إظهاره وبدون الوصول إلى صدام؟
1: نعم، تحية لكم ولجناب الضيف والمشاهدين الأفاضل. الحقيقة أعتقد أن ربط موضوع حصر السلاح بيد الدولة بموضوعة إيران وأن إيران لديها تأثير مباشر على الحكومة العراقية، الحكومة العراقية أعتقد أنها أقرب إلى أن تتأثر بالقرار الأمريكي والضغط الأمريكي من أن تتأثر بالعلاقة مع طهران، لاعتبارات كثيرة، اعتبارات اقتصادية، لاعتبارات سياسية. لذلك أعتقد أنه إيران يمكن أن تبعث برسائل إلى الداخل العراقي، إلى المستوى السياسي في العراق، لا سيما الإطار التنسيقي، الطرف الأكبر الراعي للعملية السياسية، ولكن هذه الرسائل يمكن أن يتم تقنينها ويمكن أن يتم تبويبها وفق التبويبات العراقية ووفق الرؤى العراقية. مسألة حصر السلاح قبل أن تكون ملف يتدخل فيه الخارج هو ملف عراقي بالتأكيد، هو مطلب عراقي، مطلب سيد مرجعي، مطلب شعبي، ولكن يراد
0: سيد مصطفى، يعني انت كرمت، نعم. الجميع يتابع التصريحات التي تخرج في بغداد، التي تخرج في واشنطن، والتي تخرج في طهران، الجميع يسمع أن الأمريكي يريد أن يتم حصر السلاح بيد الدولة، يعني هو الأمريكي يريد أن لا تكون هناك فصائل تحمل السلاح خارج نطاق الدولة. إذا الموضوع لا يقتصر على العراق داخليا فقط، هناك ضغط أمريكي، وهناك نعم. هناك له وجود له إيراني، وجود من شخصيات إيرانية كانت حاضرة في المفاوضات في اليومين الأخيرين أو الأيام الأخيرة حتى نقول، وهناك سفن عراقية تحمل النفط سمح لها بالمرور من مضيق هرمز، إيران سمحت لها، بالتالي إيران موجودة.
1: بالتأكيد هناك تأثيرات وهناك رسائل سياسية متبادلة وهناك ضغوط، ولكن هل ينفذ هذا المبدأ، مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وفق الرؤية الأمريكية، هل تواجه الحكومة العراقية الفصائل مواجهة عسكرية أو أمنية، أو تعمد إلى اعتقال قادة الفصائل أو قادة في الحشد الشعبي؟ هل من مصلحة الحكومة العراقية أن تنفذ هذا المبدأ وفق الأجندة الأمريكية أو وفق الضغوطات والإرادة الأمريكية، أم أننا نذهب إلى اتجاه حصر السلاح بيد الدولة وفق رؤية عراقية تخدم مصالح الشعب العراقي العليا، لا تثير حفيظة أحد، بالتالي توجه الأمور باتجاهات وبرؤى وأفكار عراقية قابلة للتنفيذ، ولا يكون هذا الموعد يوم 30/9 كأنما هو نص مقدس لا يمكن يعني تجاوزه، أو لا يمكن أن يكون طيب يوم 1/10 على سبيل المثال أنه يوم هو مواجهة أو صدام مع الفصائل، لا يمكن تصوير الأمر بهذه
0: الصورة. واضحة رسالة، الأمريكي يريد أن يكون هذا الموعد موعد مقدس سيد زياد العرار، والإيراني لا يريد أن يكون هذا موعد مقدس، وعلى ما يبدو الأمور تذهب باتجاه إلى أن يتم تأجيل هذه المهلة إلى العام المقبل، والمفاوضات جارية. إذا نستطيع أن نقول أن إيران لها رأي، نصيحة، لكن مسموعة بشكل جيد في بغداد الآن.
1: شكرا جزيلا، تحية لحضرتك سيد الكريم ولضيفك والمتابعين الكرام. الحكومة العراقية أرادت أن يكون 30 سبتمبر المقبل الذي هو الموعد الرسمي لإجلاء قوات التحالف الدولي بالكامل من العراق، موعدا لضبط وتسليم السلاح وإعادة إدارة السلاح في العراق، السلاح الفصائل الموجودة في المشهد العراقي والمرتبطة بإيران. هذه الرغبة العراقية أو رغبة الحكومة العراقية لم تكن موعدا رسميا، وإنما كانت رغبة بأن يكون الأمر سيان في عملية حصر السلاح وعملية خروج القوات الأجنبية من العراق. الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية الحوار، وذكرت حضرتك في مقدمتك الوافية والتي أوردت فيها كل ما جرى في المشهد العراقي بهذا الملف، أن هناك 3 فصائل مهمة وكبيرة أقرت بعملية ضبط السلاح وتسليم السلاح وفق الرؤية الحكومية، وهناك فصائل أخرى تحاور الحكومة والحكومة تحاورها، وأطراف سياسية من داخل الإطار شكلت لجنة لعملية الحوار معها. إيران تريد أن يبقى هذا السلاح، وهذا ما تقوله إيران، على أن لا يكون هذا السلاح ضد الدولة أو أن تحصل مواجهة ما بين الحكومة والفصائل المسلحة. وواشنطن تريد ضبط السلاح، وليس واشنطن فقط هي من تطالب بضبط السلاح، هناك أطراف دولية وإقليمية تعتقد بأن السلاح يشكل تهديدا لخارج العراق، يعني خارج الحدود. أضف إلى ذلك العراق، الحكومة العراقية، القوى السياسية، الشعب العراقي، جميعه يعرف بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة اقتصادية حرجة، وهذه الحراجة تتطلب أن تدخل الشركات الأجنبية، الاستثمار الأجنبي، التعاون الاقتصادي مع كل الدول المحيطة إقليميا ودوليا، ولكن بوجود السلاح هناك عائق. لذلك الحكومة ذهبت في مشاورات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الفصائل، وحققت تقدم في هذا الملف، وما زالت هذه المفاوضات مستمرة. الحديث عن الموعد الرسمي في 30 سبتمبر قد يحصل تغيير في هذا الموعد وتستمر المفاوضات، ولكن تجري المفاوضات سيد الكريم وفق إطار ومتفق عليه ما بين جميع الأطراف، لا تصعيد ولا مواجهة، ما بين الفصائل والحكومة العراقية، هذا الذي اتفق عليه من الجميع. وكل الأطراف السياسية في العراق الآن تعمل على أن تساهم في عملية الحوار، ضبط السلاح، إعادة استخدام السلاح وفق مراحل. قد تذهب الحكومة العراقية إلى مراحل متعددة في عملية ضبط السلاح، تحدثت حضرتك أنه تسلم بعض أنواع الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية أو القوات الأمنية، هذا وارد أن يتم تسليم الأسلحة الثقيلة أو الأسلحة الطويلة، نتحدث عن المسيرات وعن الصواريخ البالستية إلى القوات العراقية، وأن يتم في المفاوضات مقابل التسليم. نعم،
0: يعني أقدر تماما ما تتفضل به، لكن أنت تعلم جيدا أنه يعني للأسف هو العراق ساحة مواجهة صراع نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران. عندما وعندما تم ترشيح علي سيد علي الزيدي ليصبح رئيس الحكومة، بعض المراقبين تحدث عن أن هذا إشارة على النفوذ الأمريكي أصبح في العراق، والتصريحات الأمريكية كانت واضحة، ومستقبل الشركات الأمريكية التي تريد أن تدخل في استثمارات في العراق أيضا كان واضح. لكن ما لاحظناه في الأيام الأخيرة من وجود مسؤولين إيرانيين وتأجيل المهل فيما يخص موضوع تسليم السلاح، والجرأة التي تتحدث بها 3 فصائل تقول لن أسلم السلاح بشكل واضح حتى لو هناك تفاوض، ومرور السفن النفط من مضيق هرمز، هذا أصبح يعطي الانطباع أن كلمة إيران هي أيضا مسموعة في بغداد، وليس فقط الضغوط الأمريكية. الناس تريد أن تعرف الآن إلى أي مدى أصبحت كلمة إيران مسموعة في بغداد.
1: هي أصلا كلمة إيران موجودة في بغداد، لا نتحدث عن عدم وجود قدرة أو تأثير أو قوة إيرانية في المشهد العراقي. القوى السياسية بعد عام 2003 مرتبطة بإيران بشكل كبير وواضح، لا سيما القوى السياسية الشيعية أو قوى الإطار، الارتباط واضح جدا يعني في هذا، لا نتحدث عن عدم وجود هذا الارتباط، لكن نتحدث في مسألة السلاح أن لدينا 3 مسارات. المسار الأول الذي تسلكه الحكومة ومستمرة في هذا المسار وهو المفاوضات، والمسار الثاني هو الضغوط الأمريكية اللي أشرت إلها حضرتك، التي تريد أن يكون العراق خالي من السلاح، وهو مطلب عراقي من جميع العراقيين أن يكون العراق خالي من السلاح،
2: فقط سلاح الدولة أو ما يوجد من سلاح تحت إدارة الدولة، حتى نذهب بمنحنى جديد في الدولة العراقية في ظل الأزمة الاقتصادية والمتغيرات الدولية. المستوى الثالث إيران، نعم إيران تريد أن يبقى هذا السلاح، وإيران حريصة على أن يبقى السلاح اللي هو مساند لها في العراق وفي غير العراق، لأنها قد تحتاجه في يوم من الأيام. وأنا أقول بصراحة أن إيران ستحاول حماية هذا السلاح بكل الأشكال، لأنها تعتقد أن المواجهة القادمة مع واشنطن ستكون مواجهة عسكرية بأفق عسكري. كم نجحت إيران في عملية التأثير على بقاء وضمان وجود هذا السلاح؟ طبعا بنسبة واضحة، واضحة هذه النسبة، لأن تأثير إيران
0: على الفصائل كبير،
2: والفصائل بحد ذاته هي رفضت، هي رفضت من الأول أنه لن تسلم السلاح.
0: أعطيني النسبة، النسبة مش واضحة.

0: حتى على موضوع السلاح، وإنما عن تحضير بيئة تسمح لها من الهروب من العقوبات الأمريكية. هل إيران الآن تستخدم مضيق هرمز حتى فتح شبكة علاقات مع الدولة العراقية مع السيد علي الزيدي وتعيد زيادة ثقلها في بغداد بشكل مختلف عن السابق؟
1: إيران لديها علاقات وطيدة مع العراق بحكم الجوار الجغرافي، بحكم العلاقات التاريخية الكبيرة بين الشعبين العراقي والإيراني، لاعتبارات اقتصادية، تبادلات تجارية، الكثير من الملفات المشتركة فيما بين العراق وإيران. يعني لا يمكن إنكار أن هناك تأثير للسياسة الإيرانية الخارجية في الداخل العراقي، وأن هناك علاقات مع المستوى السياسي والطبقة السياسية في العراق، لا سيما الإطار التنسيقي، وأيضا مع الفصائل المسلحة. ولكن هذا التأثير يعني هو في حالة تضاد مع التأثير الأمريكي من خلال المبعوث الأمريكي توم براك إلى العراق، من خلال القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، وأيضا الحكومة العراقية تحاول أن توازن الكفة فيما بين طهران وواشنطن. وأعتقد أنها يعني تحاول أن تمسك العصا من الوسط وتنفذ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وفق الأجندة العراقية، وبما لا يدع مجال للمواجهة والتصادم. وهذا ما تحدث به السيد الزيدي، وتحدث عن 3 مراحل لتسليم السلاح أو حصره أو ضبطه. المرحلة الأولى تتم من خلال إعلان الفصيل المسلح التخلي عن هذا السلاح، والمرحلة الثانية بتسليمه من خلال تسليمه إلى مخازن الدولة الرسمية، مخازن المؤسسة العسكرية العراقية. وأيضا المستوى الثالث، فك الارتباط، أو المرحلة الثالثة هي مرحلة فك الارتباط لعناصر الفصائل المسلحة والتحاقهم بمؤسسات الدولة الرسمية، سواء في هيئة الحشد الشعبي أو بقية المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية. لذلك أعتقد أنه الدولة العراقية والحكومة العراقية تعمل على أن تطبق هذا المفهوم وفق الرؤية العراقية، بعيدا عن التجاذبات الأمريكية
0: التجاذبات موجودة
1: العراقية.
0: مفهوم سيد مصطفى، مفهوم، لكن التجاذبات موجودة، والنتيجة التي سيصل إليها السيد الزيدي مع الفصائل ستكشف حجم ضغوط أو حجم نفوذ كل دولة، إن كان إيران أو الولايات المتحدة في العراق. أشكرك السيد مصطفى جواد، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. وأشكر السيد زياد العرار، الباحث والسياسي، الذي كان أيضا معنا من العاصمة العراقية. شكرا لكم يا سيدي.

من حليف عسكري لنظام الأسد إلى شريك تحاول دمشق الجديدة إعادة ضبط شروط وجوده على أراضيها. روسيا لا تغادر سوريا، لكن شكل وجودها العسكري الذي استمر لسنوات يتغير جذريا. اليوم أعاد اتصال بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ملف القواعد الروسية إلى الواجهة. الكرملين قال إن الرئيسين بحثا مستقبل العلاقات واتفقا على تعميق الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، فيما جدد بوتين دعم موسكو لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. أما الرئاسة السورية فقالت إن الاتصال تناول كذلك تطورات المنطقة وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم الأمن والاستقرار. كلمات دائما ما تستخدم من الجهات السياسية كلمات دبلوماسية، لكن سنذهب أبعد من ذلك من خلال التفاصيل والنقاش. البند الأهم في الاتصال مشاهدينا الكرام كان حميميم وطرطوس. بوتين وشرع أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس هذا الشهر بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في قاعدة حميميم الجوية ومنشأة الدعم اللوجستي الروسية في طرطوس. المذكرة جاءت بعد 1.5 عام من المفاوضات بين دمشق الجديدة وموسكو حول سؤال ظل مفتوحا منذ سقوط نظام بشار الأسد: هل تبقى روسيا عسكريا في سوريا الجديدة وبأي صيغة؟ الخارجية السورية أعلنت في 9 أغسطس أن الاتفاق حسم مصير القاعدتين، ولكن ضمن شروط

جديدة تعيد للدولة السورية جزءا من السيطرة على المنشآت التي استخدمتها روسيا. فبموجب المذكرة التي حقيقة لم نعرف الكثير عن تفاصيلها بشكل رسمي، لكن ما عرف عنها، تتولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، على أن يجري إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية السورية. أما المنشآت ذات الطابع العسكري، وهذا هو الأهم، فالاتفاق لا ينص على إغلاقها وإنما على إعادة تنظيم وظيفتها وتحويلها إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل مع مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال الترتيبات الجديدة. ماذا تعني مراكز تدريب مشتركة؟ ما هي صلاحيات الجانب الروسي؟ غير واضح كثيرا. هنا تظهر أهمية الاتفاق بالنسبة للطرفين. بالنسبة لدمشق، هي محاولة لاستعادة السيادة والإدارة المباشرة لمنشآت سورية من دون قطع العلاقات مع قوة دولية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، مفهوم، روسيا. وبالنسبة لموسكو، الاتفاق يحافظ على موطئ قدم استراتيجي في الساحل السوري وشرق المتوسط، لكن بحضور أصغر وبشروط مختلفة تماما عن مرحلة الأسد. كان حلم لروسيا أن يكون لها موطئ قدم في البحر المتوسط. روسيا التي امتلكت سابقا شبكة واسعة من المواقع والنقاط العسكرية داخل سوريا لتبلغ 114 موقعا انكمش انتشارها بعد سقوط النظام السابق، لتصبح حميميم وطرطوس مركز الثقل المتبقي لحضورها العسكري من خلال قاعدتين يعاد تنظيمهما وعلاقة جديدة مع السلطة السورية.

0: ينضم إلينا سيد وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. برحمة بك سيد وائل. سيد وائل، الدول عندما تبحث عن قواعد عسكرية لها، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. عندما تبحث الدول عن قواعد عسكرية لها، هي تبحث إلى أن يكون لها نفوذ وقدرة على استخدام هذه القواعد العسكرية لخدمة مصالحها، كانت عسكرية أو اقتصادية أو استراتيجية في المجمل. الآن بعد أن تحولت هذه القواعد الروسية بحسب مذكرة التفاهم إلى مراكز تدريب مشترك مع الجانب السوري، هل في تقديرك تخلت روسيا عن استخدام هذه الأماكن كقواعد عسكرية، وبالتالي تخلت عن حلم أن يكون لها نفوذ في منطقة الشرق الأوسط من خلال وجود عسكري؟
1: نعم، تحياتي لكم. لو كان بإمكان روسيا أن لا تتخلى عن شيء من مواقعها العسكرية وأن لا تسمح بسقوط نظام الأسد لفعلت، لكن اليوم نتكلم نحن عن روسيا الغارقة في مستنقع أوكرانيا المستنزفة منذ السنوات، ونتكلم عن روسيا التي بالنهاية ربما استسلمت للضغوطات الغربية واستسلمت لتباين الملفات وأولوية الملفات بالنسبة لها. لذلك اليوم تتحدث روسيا في الاتصال الذي جرى مع الرئيس الشرع عن علاقات سياسية، علاقات إنسانية، علاقات تجارية، علاقات اقتصادية. لاحظ، لا يوجد علاقات عسكرية وأمنية في البيان الرسمي الروسي. هي تريد اليوم أدنى ما تستطيع الحفاظ عليه، وهو القاعدة اللوجستية التي تستطيع بها أن تتصل بباقي نفوذها ومناطق نفوذها في شمال إفريقيا، في ليبيا، في السودان، في البحر الأحمر، في عمق ووسط إفريقيا. اليوم روسيا مهددة بأن تخسر موطئ القدم كما تفضلت على المتوسط، وبالتالي لوجستيا، وبالتالي تخسر كل.
0: أسمعك سيدي سيد وائل.
1: نعم
0: أسمعك. نعم. تفضل.
1: وبالتالي هي مهددة بأن تخسر كل نفوذها خارج الإطار الذي كان يعرف بدول الاتحاد السوفيتي.
0: طيب
1: اليوم
0: سيد وائل،
1: المتوسط وميناء طرطوس تحديدا.
0: يعني اسمح لي سيد وائل. يعني روسيا
1: هناك
0: الغارقة.
1: تدخل في الصوت بس.
0: يبدو أن صوتي يصلك متأخر، لكن سنعالج هذه المشكلة. لكن روسيا تتحدث عن روسيا الغارقة في أوكرانيا، روسيا المرغمة على قبول، روسيا التي تتعرض للضغوط غربية، لكن روسيا موجودة في سوريا. وبعدين هل هناك في نص المذكرة،
1: نعم
0: اسمح لي فقط، هل هناك في نص المذكرة ما يؤكد أن لن تكون في قدرة روسيا استخدام هذه الأماكن كقواعد عسكرية لخدمة مصالحها؟ لأنه أنت تتحدث حتى عن أنها صلة ربط بأماكن تواجد لها في أفريقيا. طب كيف ستستخدمها كأماكن ربط لها في أفريقيا وهي غير قادرة على التعامل معها كقواعد عسكرية؟ نعم. نريد النص، هل هناك نص رسمي يوضح قدرة الروس على التحرك؟
1: نعم، لم يظهر بعد بشكل معلن ما نصت عليه الاتفاقيات، لكن ما رشح هو أن هذه القواعد ستبقى قواعد تدريب وقواعد استشارة عسكرية، وهذا ما تحتاجه سوريا، وسأتي إلى الحديث عن الحكومة السورية وما تحتاج وما تريد. وموضوع القاعدة اللوجستية والتجارية هو أمر كافي بالنسبة لروسيا في هذه الظروف. يعني هي تريد أن يكون هناك خطوط إمداد لوجستية لقواعدها العسكرية وقواعدها الأخرى في البحر المتوسط أو في إفريقيا والبحر الأحمر. لا تريد أو لا تستطيع اليوم أن تتكلم عن قواعد عسكرية، لا تستطيع أن تتكلم عن مطارات، لا تستطيع أن تتكلم ربما عن بوارج حتى عسكرية أو سفن عسكرية في البحر المتوسط. هذه روسيا ما وصلت إليه بعد الاستنزاف في أوكرانيا. وطبعا هي تستغل فرصة أيضا أن الحكومة السورية، ورغم أنها ملتزمة بربما اتفاقيات غربية وربما ملتزمة حتى بأن تنفذ ضغوطات غربية وشروط غربية، لكن الحكومة السورية أيضا لا تريد أن تخسر الوجود الروسي بشكل كامل في سوريا. هناك جانب اقتصادي مهم ممكن أن تساعد فيه روسيا، هناك صيانة الأسلحة المتبقية من زمن النظام البائد والسلاح
0: أي أسلحة
1: في سوريا،
0: هو أي
1: سلاح شرطي وسلاح روسي، موضوع الصيانة والتدريب
0: نعم
1: ما بقي من الأسلحة. هناك دبابات، هناك عربات، طبعا طبعا، لكن هذا ما بقي هو الحصيله التي موجوده نعم. باليد. ايضا لا تثق الحكومه السوريه بان تضع كل البيض في سله واحده، ان تثق بالولايات المتحده الامريكيه وبالغرب بشكل كامل وتخسر ان نعم يكون هناك قدره على ان تستفيد من جميع الاطراف ولا تكون محسوبه على محور بشكل كامل. وايضا روسيا نعم. هي عضو دائم في مجلس الامن ولديها حق التصويت، وايضا روسيا تستطيع ان يكون لها دور وان تلعب دور كبير جدا في العلاقة مع إسرائيل. لا ننسى أن علاقة بوتين مع نتنياهو هي علاقة مميزة، وإسرائيل
0: نعم
1: بضغط أمريكي روسي ممكن أن تصل إلى تفاهم مع سوريا أفضل مما لو كان الضغط فقط
0: والله يا سيد وائل
1: سوريا الموقف الروسي.
0: نتنياهو لا يستجب حتى لترامب، لا أعلم كيف سيستجيب لبوتين الذي كان يسمح في وقت سابق لإسرائيل بالقيام بغارات وهو يملك S-300 وكان قادر على إسقاط الطائرات الإسرائيلية،
1: لذلك تحتاج ضغطين معا.
0: الوقت انت، أعتذر منك سيد وائل،
1: لذلك سوريا تحتاج ضغطين معا.
0: سيد وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من دمشق. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع جمال عز الدين. رأيتك.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. مع تصاعد ملف نزع السلاح في العراق، حركة النجباء العراقية للتلفزيون العربي تقول إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل. مصرع العشرات جراء سيول ضربت نيبال وفقدان مئات السياح، والسلطات تنشر قوات الجيش والأمن لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلن

0: ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محدداً بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
1: من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. نتابع معك محمد هذه التصريحات الأمريكية، لا سيما تلك التي أدلى بها الرئيس ترامب، وأيضا كيف تنظر واشنطن محمد إلى هذا الحراك الدبلوماسي في المنطقة؟
2: بترقب حتى الآن تنظر واشنطن إلى الحراك الدبلوماسي في المنطقة، خاصة الجهود التي تسعى من خلالها الدول الوسيطة وعلى رأسها قطر، إضافة إلى كل من باكستان ومصر، إلى امتصاص التصعيد ومحاولة ملاقاة الطرفين الإيراني والأمريكي، إضافة إلى التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها يوم أمس بين الجانبين العماني والإيراني. لكن الرئيس الأمريكي عاد ليكرر تقريبا نفس التصريحات التي كان يدلي بها منذ نهاية إبريل الماضي بداية مايو، عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة طهرت المضيق من الألغام وبأنه لم تعد هنالك أي ألغام تهدد السفن. كان يقول يوم أمس بأن إيران تعلم أنها إن حاولت إرسال أي سفن أو قطع بحرية لمحاولة زرع مزيد من الألغام فإنها سيتم تدميرها بشكل فوري ومنهجي، وبأن إيران تعلم ذلك، قائلا بأن الولايات المتحدة لديها أعين راصدة طوال الوقت ليل نهار على كل من مضيق هرمز وجبل فأس الذي توجد فيه منشأة نووية تعتقد التقديرات الأمريكية الاستخبارية بأنها قد تكون جزءا من المشروع النووي السري لإيران ذي الأغراض العسكرية. فوق ذلك هنالك إشارات وردت قبل قليل على موقع بلومبرغ، أشار إلى أن مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة قالوا لواشنطن إن تقديراتها فيما يتعلق بالألغام في مضيق هرمز قد لا تكون بتلك الدقة، وبأن هنالك توقعا من أن نحو 80 قطعة أو 80 لغما بحريا ما تزال موجودة في منطقة مضيق هرمز، أي منطقة العبور التقليدية، ولا نتحدث طبعا عن العبور في المنطقة الجنوبية المؤمنة أمريكيا أو مشروع الحرية سابقا كما كانت تصفه الإدارة الأمريكية. حتى الآن هنالك تفاصيل لم تتكشف بعد، لكن يفهم من عدم نشر كل تفصيل متعلق بآلية الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع على إيران بمعاقبة كل الأطراف الثالثة التي كانت تلتف إيران عبرها على العقوبات سواء بعلمها أو بدون علمها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عدم نشر تلك التفاصيل فهم على أنه قد يكون إعطاء فرصة من قبل الإدارة الأمريكية ترقب لأن يكون هنالك نتيجة للضغط الأمريكي الاقتصادي على الجانب الإيراني، بالتالي تكون إيران قادرة ومستعدة لتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وتذبذبت بين حرب عسكرية واستهداف عسكري مباشر لا حد له ولا حدود إلى ضربات محسوبة في أثناء اتفاقين أو تفاهمين، أحدهما تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار والثاني مذكرة التفاهم الرسمية بين الجانبين لوقف إطلاق النار. وقد ذهب كل ذلك سدى الآن بالنظر إلى حالة الاستعصاء في العودة إلى طاولة المفاوضات والاستعصاء في التفاهم، خاصة حول البند 5 المثير من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز، والذي تتمسك إيران بأنه يكرس سيطرتها وسلطتها على المضيق، وبذلك سعت في أن تبرم اتفاقا مع الجانب العماني، والذي نقلت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية غير راضية عنه، أي الجانب العماني، لأنه بات أو بدا لها أميل إلى الرأي الإيراني منه إلى ما تريده الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة. ولا ننسى أن هذه التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها بين الجانبين العماني والإيراني مفاوضاتها كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، خاصة عبر كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة طبعا إلى الدول

0: الوسيطة قطر وباكستان ومصر، فبالتالي هنالك انتظار وترقب لمعرفة تفاصيل الأمرين، التفاهم المبدئي الذي جرى الحديث عنه بين الجانبين الإيراني والعماني، والتفاهم أو عفوا الحرب الاقتصادية وحدودها وسقفها بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة السقف الزمني في موسم انتخابي قائد في الولايات المتحدة وترامب أمامه فيه تحديات جمة.
1: شكرا لك محمد بديل من واشنطن. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف، قال أمام مجلس الأمن إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. وأضاف أنه في حال دخول غزة في تصعيد شامل مجددا فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها.
2: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
1: قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية بالجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، وأن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد القيادة الجنوبية في الجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي يعتمد عليه الجيش بالرصد والنيران، وتصاعدت تهديدات الاحتلال ضد غزة في الأيام الماضية بحجة إطلاق أطفال طائرات ورقية. وكان مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في القدس قد رصد في مداخلة سابقة موقف جيش الاحتلال من السيطرة في قطاع غزة.
3: هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى، مع قادة مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم، وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس. أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة، واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية، متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات، أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات. لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
1: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها بريطانيا حضرت الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية دعت أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبي نابلس.
4: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
5: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
4: بموازاة ذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
1: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصر جنوب نابلس. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تشديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. إلى لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق الاحتلال. بدوره، قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
6: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع عون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب، وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. إلى ملف نزع السلاح في العراق، حيث قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، واعتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
7: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطر على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
1: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. وحذر المالكي من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد قوله. وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل التلفزيون العربي في العراق تحسين طه آخر تطورات مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح في البلاد ورفض بعض الفصائل تسليم سلاحها.
8: عندما يتم التصريح بهذا الشكل فهذا يعطي رسالة تحدي للحكومة العراقية التي جعلت من ملف حصر السلاح بيد الدولة أولوية في منهجها الوزاري، والتي أيضا كانت تتحدث بشكل متكرر عن وضع مدة زمنية محددة وهو 30 من أيلول المقبل لانجلاء القوات الأجنبية من العراق، وأيضا الانتهاء من ملف حصر هذا السلاح الذي هو خارج إطار الدولة، بل كان هنالك حالة من الطمأنة وأيضا الحديث بأن الفصائل قد تسلم هذا السلاح قبل هذا الموعد، لكن يبدو الأمر اختلف كثيرا جمال، ما جعل أن هنالك نبرة مختلفة بحديث الفصائل التي كانت تتحدث عن وجود تفاهمات لكن خلاف على الآلية. اليوم الكلام هذا أصبح يختلف تماما عندما يتم الحديث عن التمسك بالسلاح وإبلاغ الحكومة بعدم تسليم هذا السلاح بشكل رسمي عن طريق الوسطاء السياسيين الذين يقودون الحوار ما بين الحكومة والفصائل التي تتمنى عن تسليم السلاح. هذا يعطي إشارة بأن هنالك يعني شرخ جديد أو أن هنالك خلاف جديد، على عكس ما أثير وأكد من مصادر من داخل الفصائل حتى وأيضا الإطار التنسيقي بأن هنالك حالة من الانفراج والانسجام وخلاف كان مقتصر على بعض الآليات التي تتعلق بهذا الملف. لكن تصريح النجباء للتلفزيون العربي كان واضحا بأن لا يمكن تسليم السلاح، وهذا سيجعل الحكومة العراقية أمام حرج التي بعد تواصلت مع المجتمع الدولي مع الإقليمي، وأن هنالك تطمينات وعلى ضوء هذه التطمينات هنالك توجه لفتح باب الاستثمارات والانفتاح على المنطقة وجعل العراق ساحة تهدئة واستثمارات وتجارة كون البلد يمر بأزمة كبيرة. لكن عندما يكون هنالك تمسك لبعض الفصائل بهذا السلاح ولديها طبعا مبررات وذرائع مختلفة، قد يفتح الباب أمام توجيه ضربات أخرى كما حدث في الفترة الماضية واختيالات لبعض الشخصيات بحجة أنها يعني تشكل خطر على الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة، خاصة أن جمال هنالك من يتحدث بأن سيناريو المواجهة خطير جدا. عندما يتحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي وأيضا معروف بقربه من الفصائل عن وجود محاذير ووجود تحذيرات من أن يكون هنالك صدام ومواجهة بين الأجهزة الأمنية وأيضا الفصائل المسلحة، وهو كان له تجربة في السنوات الماضية عندما حدث ذلك في فترة حكمه، بالتالي هذا تحذير خطير وقد يجر البلاد إلى مواجهة، وهذا ما دائما ما تقول الحكومة أنها تنأى بنفسها عن هذه المواجهة وتعمل على حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة بواسطة الحوار والتواصل مع القوى السياسية التي لها علاقة مع هذه الفصائل التي يبدو أنها ماضية باتجاه التمسك بهذا الملف، لكن التعويل يبقى على الوقت المتبقي لإقناعها بتسليم السلاح أو أن يكون هنالك آلية جديدة لتسليم السلاح مثلا بعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل، أو أن يكون هنالك منح فرصة جديدة أن يكون التسليم بشكل تدريجي كما يتداول حتى نهاية العام المقبل.
1: أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري أن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقية مدينة تعز، وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخا غربي محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أيضا أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز، وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، ونشر موقع مقطع فيديو لحظات الاستهداف، وأضافت في بيان آخر استهداف قياديا ميدانيا مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. في سوريا لا يقتصر إعلان قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية، وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق وقدرة الأطراف على تجاوز العقبات نحو دولة واحدة ومؤسسات واحدة.
9: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
10: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا الموضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
9: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيدا، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
11: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح، بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
9: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
1: أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الترحيب الدولي بمخرجات لجنة 4+4 لا يمنحها شرعية دستورية أو أثرا قانونيا. وأوضح المجلس أنه لم يكن طرفا في اجتماعات اللجنة التي تناولت الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأشدد على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يتطلبان أساسا دستوريا وقانونيا واضحا واحترام اختصاصات المؤسسات والتوافق الوطني. في تونس شارك عدد كبير من سكان مدينة بنقردان قرب الحدود مع ليبيا، شاركوا في مراسم تشييع جثامين 8 مهاجرين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جرجيس أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية. وفجر غرق المركب في سواحل المدينة موجة احتجاجات تطالب بمعالجة أسباب الهجرة. وفي الجزائر تواصلت عمليات إخماد الحرائق في عدد من ولايات شرق ووسط البلاد، فيما تسببت في سقوط جرحى ومصابين، حيث سجل اندلاع 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في عدد من الولايات من هبجاي وسكيكدا وجيجل. قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين. أظهرت لقطات عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود.
2: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح، وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجا وات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد. في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة، تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
1: إلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث شهدت مدينة دونيتسك شرقية أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية شهدت هجوما أوكرانيا مكثفا تزامن مع عدوي انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وأفادت وكالة تاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونيتسك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عدة هجمات على سفن وبنى تحتية للموانئ الأوكرانية بحجة استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها استهدفت بمسيرات هجومية ميناء إزمايل في منطقة أوديسا وسفينة شحن كانت تنقل مواد عسكرية إلى أوكرانيا وخزانات وقود ومرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الشحنات العسكرية.
12: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا. في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية. مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مبان سكنية تضررت، بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفيسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا. اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون رادكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن رادكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
1: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الهجمات والأعمال القتالية في أوكرانيا أوقعت خلال الأيام الأخيرة 47 قتيلاً و329 مصاباً بينهم أطفال. أشار دوجاريك إلى أن من بين أكثر الهجمات دموية ضربة استهدفت مركزاً تجارياً مزدحماً في مدينة كريفيري بمنطقة دنيبرو.
12: أفاد العاملون في المجال الإنساني بمقتل 47 شخصا وإصابة 329 بينهم أطفال جراء الهجمات والأعمال القتالية، وكان من بين أكثر الهجمات دموية استهداف مركز تسوق مزدحم في كريفيريه بمنطقة دنيبرو، كما سجل سقوط ضحايا وأضرار في مناطق عدة بينها تشيرنيهيف ودونيتسك ودنيبرو وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوريجيا، ما يواصل تهديد عمليات الإغاثة.
1: قال الكريملين إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، لكنه أجرى اتصالات عبر الأجهزة الأمنية الروسية. وقال المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف إنه جرى إطلاع بوتين على جميع التطورات، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر الأجهزة الأمنية تمثل تطورا إيجابيا وتستمر أحيانا حتى في أصعب مراحل العلاقات الثنائية. أوضح أنه من المبكر تحديد مدى تأثير هذه الاتصالات في مسار إخراج العلاقات الأمريكية الروسية من الأزمة العميقة التي تمر بها حاليا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير الوكالة الاستخبارات المركزية إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح ترامب في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتينيا، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولودومير زيلنسكي.
13: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة. أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
14: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
13: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه، وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم بينهم نواب ومسؤولون.
14: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
13: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
15: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: بالعودة إلى زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو، ينضم إلينا السيد أندريا أنتيكوف المحلل السياسي، ينضم إلينا من موسكو. أهلا بك معنا سيد أنتيكوف. زيارة غير معلنة غير مسبوقة منذ زيارة

0: شاحنة طائرة شاحنة العسكرية، وهذه الطائرة كبيرة جدا إلى مطار في موسكو، وإلى هذه التصاولات التي تفضلتم بها. يعني على كل حال هي زيارة غير المسبوقة، الزيارة الأخيرة كانت أشهر قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وكان هناك رئيس سعي آخر مختلف تماما الشخصية الأخرى. فلذلك ربما نحن رويدا رويدا نتوصل إلى نوع من المفترق طرق. طبعا لا، من الواضح تماما، وبالعودة إلى سؤالكم، من الواضح تماما أن أهمية هذه الزيارة هي كبيرة جدا، بسبب بالعادة كانت هناك الاتصالات على مستوى ستيف ويتكوف، جارد كوشنر، وهما قد وصلا مرارا إلى موسكو، ولكن هذه المرة هي زيارة نادرة لرئيس CIA. طبعا الكل يدرك تماما بأن هي زيارة مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت على ما يبدو الرئيس الروسي هو ليس الذي يجب أن يلتقي بهذا الشخص، وتوجد أو يوجد في روسيا كذلك رئيس
1: الاستخبارات. ولكن الزيارة دلالات كثيرة سيد أنتيكوف،
0: كان من المفترض.
1: طيب ربما ليس هو الشخص المناسب، أو قد يكون هو الشخص المناسب للقاء راتكليف في هذه المرحلة في هذا التوقيت. هذه الزيارة زيارة غير مسبوقة كما ذكرنا، هي الأولى لمدير جهاز المخابرات الأمريكية إلى روسيا منذ زيارة ويليام بيرنز، والتي كانت بالمناسبة كما ذكرت قبل 3 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية. بالتالي هل يمكن أن تحمل دلالات، هل يمكن أن تحمل رسائل أمريكية أيضا للكرملين وللرئيس بوتين تحديدا؟
0: نعم، أنا أعتقد ذلك، بسبب على ما يبدو نحن رويدا رويدا نتوصل إلى نوع من المفترق طرق، وهذه الزيارة هي دليل على ذلك، بسبب أن مع وصول رئيس CIA إلى العاصمة الروسية، يعني ربما توجد هناك رسائل بخصوص تطورات الأحداث في المستقبل قبل كل شيء في أوكرانيا، بسبب أن توجد هناك الضغوطات العسكرية الروسية على أوكرانيا. أوكرانيا تعاني من نقص التمويل، نقص الجنود، كذلك اقتراب الشتاء، فهذا قد يزيد الصعوبات في المجتمع الأوكراني. فربما نحن لا يمكن أن نستبعد إما كان هناك نوع من التحذير أو إنذار الأخير من قبل المسؤول الأمريكي تجاه روسيا بخصوص تطورات الأحداث في المستقبل، أو كانت هناك المقترحات الحقيقية بخصوص حل هذه الأزمة. على كل حال نحن نعلم أن قبل قليل كان هناك اللقاء ما بين رئيس CIA وترامب، وكذلك رئيس بنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ناقشوا نتائج هذه الزيارة، وفي نهاية المطاف أنا أعتقد في
1: الأيام. طيب هذا ربما ما يعزز أكثر أهمية هذه الزيارة
0: في وسائل الإعلام، سنعلم مزيد من
1: تماما عندما يلتقي راتكليف لدى عودته إلى الولايات المتحدة. كما ذكرت يلتقي ترامب ويلتقي بيت هيكسيث وزير الحرب، هذا يؤكد أهمية هذه الزيارة في الوقت الذي يصف فيه المتحدث باسم الكرملين سيد بيسكوف العلاقات الروسية الأمريكية الحالية بأنها تشهد أزمة عميقة.
0: هذا صحيح، بسبب أن لا ننسى أن أمريكا لا تزال تساعد أوكرانيا بشكل أو بآخر. فلذلك عندما نتحدث عن هذه الزيارة، إذا كانت أو إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان رئيس CIA إلى الطرف الروسي المقترحات الحقيقية بخصوص إنهاء هذه الأزمة، فروسيا منفتحة للحوار مع الجانب الأمريكي. ولكن إذا كان هناك الحديث، وكما ذكرت في السابق، إذا كان هناك الحديث عن إنذارات الأخيرة أو تحذيرات أو تهديدات تجاه الجانب الروسي، فطبعا هذه الزيارة لن تكون فعالة، لن تكون لها معنى.
1: هناك من يرى ذلك من بعض القراءات بأن هذه الرسالة أو هذه الزيارة حملت رسالة تهديد، عفوا تحذير، رسالة تحذير مباشرة للقيادة الروسية، ولكن في المقابل هناك من فسرها بأنها قد تكون على علاقة أيضا بتطورات الحرب ونزاع مع أوكرانيا، ربما محاولة لإشراك موسكو في ملف إيران. برأيك هل يمكن أن يكون الأمر كذلك، وما هو طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو بطلب أمريكي في هذه الأزمة؟
0: نحن لا يمكن أن

0: نستبعد ذلك بسبب أن وعلى ما يبدو كانت هناك كثير من الأحاديث في السنوات الأخيرة عن إمكانية نوع من الإبعاد، نوع من الصفقة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إيران وإبعاد روسيا عن دعم طهران، ولكن أنا أعتقد أن هذه الأحاديث كذلك لا توجد لها أي أرضية، بسبب أن طبعا نعم الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهداف عن الطريق العسكري في إيران. حاليا أمريكا تلجأ إلى فرض مزيد ومزيد من العقوبات، عقوبات قاسية جدا على طهران، ولكن ربما أمريكا تحتاج كذلك إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين إيران ودول متحالفة معها من بينها روسيا، ولكن طبعا روسيا لن توافق على مثل هذه المقترحات، وكذلك لا ننسى أن توجد هناك الصين من بين الدول لها تعاون عميق مع الجانب الإيراني. فلذلك نحن كما ذكرت نحن لا يمكن أن نستبعد أن هذه المسألة قد ناقشت خلال هذه الزيارة، ولكن من الصعب أن تتوصل أمريكا إلى أي نتيجة أو أي موافقة روسية لتخلي عن دعم إيران على الأقل معنويا وسياسيا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك أندري أنتيكوف المحلل السياسي من موسكو. اختتمت في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة. شهدت البطولة تحطيم عدد من الأرقام القياسية في منافسات مختلفة لتشكل اختبارا عمليا لقدرات الروبوتات وتطور تقنياتها.
2: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.
3: أكثر ما يثير اهتمامي هو التحسن المستمر في مهارات الروبوتات من السقوط إلى النهوض والوقوف والجري وسط هتافات الجمهور. كان الجميع في غاية السعادة والحماس، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة لي.
2: شهد اليوم الأخير منافسات رياضية مختلفة للروبوتات أثارت حماسة الجمهور وإعجاب الحاضرين.
4: كانت حركات الركل واللكم للروبوتات تحاكي حركات البشر تماماً، وخاصة الطريقة التي ينهض بها الروبوت بعد سقوطه بعناد وإصرار، كان ذلك مرضياً للغاية.
2: أما بالنسبة إلى الجيل اليافع فقد كانت الفعاليات المثيرة وما قدمته الروبوتات الشبيهة بالبشر من عروض حافزاً لإطلاق مهاراته.
5: عندما كنت صغيرا كنت أحب الاختراع، كنت أستخدم الشريط اللاصق غالبا للصق الأشياء معا لصنع اختراعات صغيرة، والآن أفكر في أن أصبح صانعا للروبوتات.
2: أسدل الستار على الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات في انتظار الدورة الثالثة التي ستقام في أغسطس العام المقبل. انتهت دورة الألعاب العالمية للروبوتات في بكين، وبعيدا عن أجواء الحدث الاستعراضية شكلت المسابقات منصة مهمة لاختبار أحدث ابتكارات تكنولوجيا الروبوتات واستكشاف سبل تحسين أدائها لدعم وتطوير هذا القطاع الذي غدت الصين تستثمر فيه الكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: الآن إلى عرض الصحف وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة.
6: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه بعد تعثر الجهود لتحويل الاتفاق الأولي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، كشفت الولايات المتحدة عن عملية المنبوذ الاقتصادي بهدف زيادة عزلة طهران. ونقلت عن محللين أن الإعلان لا يعدو كونه تحذيرا شديدا إلى حين دخوله حيز التنفيذ وشرح تفاصيله بالكامل، واعتبروا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أن الحصار الأمريكي الأمريكي على الموانئ الإيرانية يتصاعد بشكل ملحوظ، وأن العقوبات الجديدة لن تزيد إلا من هذا الضغط. وبحسب بعض هؤلاء المحللين، واشنطن تتردد في فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع الصين، ونظرا إلى حرص ترامب الشديد على الحفاظ على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلاقته بشي جين بينغ، فمن غير المرجح استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى رافائيل بير أن الحرب على إيران كانت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة، بينما يدعي ترامب أنه يحقق النصر، إذ كشفت هذه الحرب تلاشي هيمنة ترامب وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بالقوة، إذ أصبحت طهران أكثر تشددا وتمسكا بشروطها، إذ يرى المسؤولون في طهران أن قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية متدنية لدرجة تجبر ترامب على التراجع أولا. وبينما استعرض الكاتب تداعيات الحرب التي استنزفت مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وأضعفت القدرة على دعم أوكرانيا وحماية الحلفاء، خلص إلى أن ترامب لا يزال يملك نفوذا، لكن الدول باتت أكثر استعدادا لتوقع تقلباته والالتفاف على الاتفاقات، ما يعني أن زمن الخضوع له قد ولى. صحيفة لوموند الفرنسية طالبت في افتتاحيتها بفك الحصار الإعلامي عن غزة، إذ منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بعملهم وأصبحوا أهدافا، ولم يسبق أن كان هناك صراع بهذه الخطورة على الصحافة. فباستهداف وسائل الإعلام تحاول إسرائيل طمس حجم الدمار وجرائم الحرب ومخطط إبادة هذه البقعة الضيقة من الأرض. وأضافت: على مدى عامين وعشرة أشهر يمنع الجيش وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم من أداء عملها، وأن منع الحصول على المعلومات غير مبرر. وبينما أشارت إلى أن إسرائيل من خلال هذه الأساليب تحاول عرقلة أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المتهمة بارتكابها، دعت الصحيفة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة. في موقع ميديا بارت الفرنسية أشارت غوينال لونار إلى أن ائتلاف بنيامين نتنياهو أطلق حملته الانتخابية بتصعيد الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سواء من خلال شن غارات أو اقتحامات أو اعتداءات المستوطنين. وتنقل عن محللين أن أغلبية استطلاعات الرأي تجمع على أن دوافع نتنياهو سواء فيما يتعلق بإيران أو غزة سياسية في المقام الأول وليست مبنية على اعتبارات جوهرية، فهو يوظف كل الوسائل المتاحة أمامه لخدمة أهدافه الانتخابية. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني. كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
1: وهذه ساعة أخبارية جديدة مشاهدينا من التلفزيون العربي، نذكر فيها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. مع تصاعد ملف نزع السلاح في العراق، حركة النجباء تقول للتلفزيون العربي إنها لن تسلم سلاحها، والمالكي يحذر من الصدام بين الدولة والفصائل. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجوف شمال البلاد.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في مصداقيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجدداً، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
0: كيف تنظر الولايات المتحدة للحراك الدبلوماسي في المنطقة؟ نتابع ذلك مع مراسلنا بواشنطن محمد بالدين في هذه المداخلة السابقة.
3: بترقب حتى الآن تنظر واشنطن إلى الحراك الدبلوماسي في المنطقة، خاصة الجهود التي تسعى من خلالها الدول الوسيطة وعلى رأسها قطر إضافة إلى كل من باكستان ومصر إلى امتصاص التصعيد ومحاولة ملاقاة الطرفين الإيراني والأمريكي، إضافة إلى التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها يوم أمس بين الجانبين العماني والإيراني. لكن الرئيس الأمريكي عاد ليكرر تقريبا نفس التصريحات التي كان يدلي بها منذ نهاية إبريل الماضي بداية مايو، عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة طهرت المضيق من الألغام وبأنه لم تعد هنالك أي ألغام تهدد السفن. كان يقول يوم أمس بأن إيران تعلم أنها إن حاولت إرسال أي سفن أو قطع بحرية لمحاولة زرع مزيد من الألغام فإنها سيتم تدميرها بشكل فوري ومنهجي، وبأن إيران تعلم ذلك، قائلا بأن الولايات المتحدة لديها أعين راصدة طوال الوقت ليل نهار على كل من مضيق هرمز وجبل فأس الذي توجد فيه منشأة نووية تعتقد تقديرات الأمريكية الاستخبارية بأنها قد تكون جزءا من المشروع النووي السري لإيران ذي الأغراض العسكرية. فوق ذلك هنالك إشارات وردت قبل قليل على موقع بلومبرغ، أشار إلى أن مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة قالوا لواشنطن إن تقديراتها فيما يتعلق بالألغام في مضيق هرمز قد لا تكون بتلك الدقة، وبأن هنالك توقعا من أن نحو 80 قطعة أو 80 لغما بحريا ما تزال موجودة في منطقة مضيق هرمز، أي منطقة العبور التقليدية، ولا نتحدث طبعا عن العبور في المنطقة الجنوبية المؤمنة أمريكيا أو مشروع الحرية سابقا كما كانت تصفه الإدارة الأمريكية. حتى الآن هنالك تفاصيل لم تتكشف بعد، لكن يفهم من عدم نشر كل تفصيل متعلق بآلية الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع على إيران بمعاقبة كل الأطراف الثالثة التي كانت تلتف إيران عبرها على العقوبات سواء بعلمها أو بدون علمها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عدم نشر تلك التفاصيل فهم على أنه قد يكون إعطاء فرصة من قبل الإدارة الأمريكية ترقب لأن يكون هنالك نتيجة للضغط الأمريكي الاقتصادي على الجانب الإيراني، بالتالي تكون إيران قادرة ومستعدة لتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وتذبذبت بين حرب عسكرية واستهداف عسكري مباشر لا حد له ولا حدود إلى ضربات محسوبة في أثناء اتفاقين أو تفاهمين، أحدهما تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار والثاني مذكرة التفاهم الرسمية بين الجانبين لوقف إطلاق النار. وقد ذهب كل ذلك سدى الآن بالنظر إلى حالة الاستعصاء في العودة إلى طاولة المفاوضات والاستعصاء في التفاهم خاصة حول البند الخامس المثير من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز، والذي تتمسك إيران بأنه يكرس سيطرتها وسلطتها على المضيق، وبذلك سعت في أن تبرم اتفاقا مع الجانب العماني، والذي نقلت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية غير راضية عنه، أي الجانب العماني، لأنه بات أو بدا لها أميل إلى الرأي الإيراني منه إلى ما تريده الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة. ولا ننسى أن هذه التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها بين الجانبين العماني والإيراني مفاوضاتها كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر خاصة عبر كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة طبعا إلى الدول الوسيطة قطر وباكستان ومصر. فبالتالي هنالك انتظار وترقب لمعرفة تفاصيل الأمرين، التفاهم المبدئي الذي جرى الحديث عنه بين الجانبين الإيراني والعماني، والتفاهم أو عفوا الحرب الاقتصادية وحدودها وسقفها بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة السقف الزمني في موسم انتخابي قائد في الولايات المتحدة وترامب أمامه فيه تحديات جمة.
0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواسي خان يونس جنوبي القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي مرادينوف أمام مجلس الأمن، قال إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة، وأضاف أنه في حال دخول غزة في تصعيد شامل مجددا فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها.
4: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
0: قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية بالجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف في غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، وإن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية في الجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف في غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي يعتمد عليه الجيش بالرصد والنيران. وتصاعدت تهديدات الاحتلال ضد غزة في الأيام الأخيرة بحجة إطلاق أطفال طائرات ورقية. وكان مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في القدس قد رصد في مداخلة سابقة موقف جيش الاحتلال من السيطرة على قطاع غزة.
5: هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى مع قادة مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، رصد سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم. وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس. أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة. واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات، أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات. لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت أيضا من طرفها حضرت الحركة في وقت سابق. إلى الضفة الغربية المحتلة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسن أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية دعت أعضاء الكونغرس إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين بحق المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبية نابلس.
6: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
7: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
6: بموازاة ذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: شرعت قوة الاحتلال الإسرائيلي في تركيب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة وسط تشديد القيود على حركة الأهالي في المنطقة. في لبنان تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقى ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، وأكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره قال سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
8: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أيضا إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع عون أن الأولويات هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. أفاد مراسل تلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديارة في قضاء سوران التابع لمحافظة إربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. وفي ملف نزع السلاح بالعراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
9: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطر على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. وحذر المالكي من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد قوله. وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل تلفزيون العربي في العراق تحسين طه آخر تطورات مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح في البلاد ورفض بعض الفصائل تسليم سلاحها.
10: عندما يتم التصريح بهذا الشكل فهذا يعطي رسالة تحدي للحكومة العراقية التي جعلت من ملف حصر السلاح بيد الدولة أولوية في منهجها الوزاري، والتي أيضا كانت تتحدث بشكل متكرر عن وضع مدة زمنية محددة وهو 30 من أيلول المقبل لانجلاء القوات الأجنبية من العراق، وأيضا الانتهاء من ملف حصر هذا السلاح الذي هو خارج إطار الدولة، بل كان هنالك حالة من الطمأنة وأيضا الحديث بأن الفصائل قد تسلم هذا السلاح قبل هذا الموعد، لكن يبدو الأمر اختلف كثيرا جمال، ما جعل أن هنالك نبرة مختلفة بحديث الفصائل التي كانت تتحدث عن وجود تفاهمات لكن خلاف على الآلية. اليوم الكلام هذا أصبح يختلف تماما عندما يتم الحديث عن التمسك بالسلاح وإبلاغ الحكومة بعدم تسليم هذا السلاح بشكل رسمي عن طريق الوسطاء السياسيين الذين يقودون الحوار ما بين الحكومة والفصائل التي تتمنى عن تسليم السلاح. هذا يعطي إشارة بأن هنالك يعني شرخ جديد أو أن هنالك خلاف جديد، على عكس ما أثير وأكد من مصادر من داخل الفصائل حتى وأيضا الإطار التنسيقي بأن هنالك حالة من الانفراج والانسجام وخلاف كان مقتصر على بعض الآليات التي تتعلق بهذا الملف. لكن تصريح النجباء للتلفزيون العربي كان واضحا بأن لا يمكن تسليم السلاح، وهذا سيجعل الحكومة العراقية أمام حرج التي بعد تواصلت مع المجتمع الدولي مع الإقليمي، وأن هنالك تطمينات وعلى ضوء هذه التطمينات هنالك توجه لفتح باب الاستثمارات والانفتاح على المنطقة وجعل العراق ساحة تهدئة واستثمارات وتجارة كون البلد يمر بأزمة كبيرة. لكن عندما يكون هنالك تمسك لبعض الفصائل بهذا السلاح ولديها طبعا مبررات وذرائع مختلفة قد يفتح الباب أمام توجيه ضربات أخرى كما حدث في الفترة الماضية واغتيالات لبعض الشخصيات بحجة أنها يعني تشكل خطر على الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة، خاصة أن جمال هنالك من يتحدث بأن سيناريو المواجهة خطير جدا. عندما يتحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي وأيضا معروف بقربه من الفصائل عن وجود محاذير ووجود تحذيرات من أن يكون هنالك صدام ومواجهة بين الأجهزة الأمنية وأيضا الفصائل المسلحة، وهو كان له تجربة في السنوات الماضية عندما حدث ذلك في فترة حكمه، بالتالي هذا تحذير خطير وقد يجر البلاد إلى مواجهة، وهذا ما دائما ما تقول الحكومة أنها تنأى بنفسها عن هذه المواجهة وتعمل على حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة بواسطة الحوار والتواصل مع القوى السياسية التي لها علاقة مع هذه الفصائل التي يبدو أنها ماضية باتجاه التمسك بهذا الملف، لكن التعويل يبقى على الوقت المتبقي لإقناعها بتسليم السلاح أو أن يكون هنالك آلية جديدة لتسليم السلاح مثلا بعد 30 أيلول سبتمبر المقبل، أو أن يكون هنالك منح فرصة جديدة أن يكون التسليم بشكل تدريجي كما يتداول حتى نهاية العام المقبل.
0: في اليمن أفادت وكالة أنباء أو وكالة سبأ للأنباء نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقي مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز. وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، ونشر مقطع فيديو لحظات الاستهداف، وأضافت في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. في سوريا لا يقتصر إعلان قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق وقدرة الأطراف على تجاوز العقبات نحو دولة واحدة ومؤسسات واحدة.
11: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
12: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا الموضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
11: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيدا، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
13: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
11: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: إلى الجزائر، أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات بالبلاد. وتشهد عدة ولايات لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد عدد من المناطق السكنية، ما استدعى تنفيذ عملية إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانيات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الأطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. في ليبيا، أكد المجلس الأعلى للدولة أن الترحيب الدولي بمخرجات لجنة 4+4 لا يمنحها شرعية دستورية أو أثرا قانونيا. وأوضح المجلس أنه لم يكن طرفا في اجتماعات اللجنة التي تناولت الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وشدد على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يتطلبان أساسا دستوريا وقانونيا واضحا، واحترام اختصاصات المؤسسات والتوافق الوطني. في تونس، شارك عدد كبير من سكان مدينة بنقردان قرب الحدود مع ليبيا، شاركوا في مراسم تشييع جثامين 8 مهاجرين لقوا حتفهم إثر غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جرجيس أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية. وفجر غرق المركب في سواحل المدينة موجة احتجاجات تطالب بمعالجة أسباب الهجرة. شهدت مدينة دونيتسك شرقية أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، شهدت هجوما أوكرانيا مكثفا تزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وأفادت وكالة التاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونيتسك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عدة هجمات على سفن وبنى تحتية للموانئ الأوكرانية بحجة استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها استهدفت بمسيرات هجومية ميناء إزمايل في منطقة أوديسا وسفينة شحن كانت تنقل مواد عسكرية إلى أوكرانيا وخزانات وقود ومرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الشحنات العسكرية.
14: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا. في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية. مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مبان سكنية تضررت بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفيسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا. اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
0: قال الكريملين إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، لكنه أجرى اتصالات عبر الأجهزة الأمنية الروسية. وقال المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف إنه جرى إطلاع بوتين على جميع التطورات، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر الأجهزة الأمنية تمثل تطورا إيجابيا وتستمر أحيانا حتى في أصعب مراحل العلاقات الثنائية. قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
15: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة. أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
16: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
15: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
17: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
15: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
18: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين. وظهرت لقطات عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود.
4: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح، وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجا وات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد. في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة، تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
0: لقي 14 طفلا رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، في حادثة اثارت تساؤلات بين المواطنين بشأن معايير السلامة واجراءات الطوارئ في المنشآت العامة الصحية. وامر رئيس الوزراء شهباز شريف بفتح تحقيق فوري في الحادثة.
19: استيقظت باكستان صباح هذا اليوم على فاجعة مأساوية جديدة، حريق أودى بحياة 14 رضيعا في هذا المستشفى. كما ترون الشرطة تغلق مدخل البوابة الرئيسية المؤدية إلى مكان الحريق، وبالتالي لم نتمكن من الوصول إلى مكان هذه الحادثة. بحسب التقارير الأولية فإن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو خلل في نظام التكييف الخاص بهذا القسم. هناك حالة امتعاض شديدة بين المواطنين وذوي الضحايا الذين وصلوا إلى هذا المكان من مختلف المدن الباكستانية. معنا عبد الغفور حبيب الرحمن، هو أحد الذين كانوا أو أحد شهود العيان، وكذلك أنقذ أمه من هذا الحريق وآخرين أيضا. عبد الغفور، بداية الحمد لله على السلامة، ماذا حصل معكم؟
20: We rescued many of the women who were operated.
21: أنقذت أمي ونساء أخريات، خضعنا لعمليات جراحية. ما حدث كان نتيجة استهتار الإدارة.
20: It shows the carelessness of our administration, our system.
19: شكرا لك. هذا هو رأي ذوي الضحايا أنقذ أمه من هذا الحريق، وناس أو عدد من النساء الأخريات يعني في نفس المكان. وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤمنة.

0: مستشفى بيمز أو معهد باكستان للعلوم الطبية الذي يستقبل آلاف المرضى يومياً من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلاع التلفزيون العربي، إسلام أباد.
1: أعلنت مكاتب الإدعاء العام في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية أن شركة ميتا توصلت إلى تسوية لإنهاء دعاوى قضائية تتهم منصتي فيسبوك وإنستغرام بتصميم خصائص تهدف إلى جذب انتباه المراهقين والتسبب في استخدامها أو استخدامهما بصورة إدمانية بما يضر بالصحة النفسية للأطفال. وبموجب التسوية ستدفع ميتا مبالغ مالية للولايات إلى جانب تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها. أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس وسلفادور تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة النينيو التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.
2: بنما تلحق بالهندوراس والسلفادور والبيرو في إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بظاهرة النينيو التي أضرت بدول أمريكا الوسطى وتسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما. حالة تأهب قصوى لرصد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات للمجتمعات الريفية وسط مخاوف من موجة جفاف تدمر المحاصيل وتتسبب في المجاعة. النينيو ظاهرة تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، تؤدي إلى تغييرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقط المطري عالمياً. ولم تقف تأثيرات النينيو على القطاع الزراعي، بل امتدت إلى قناة بنما متسببة في تقليص حركة الملاحة نتيجة انخفاض منسوب المياه فيها. وأعلنت هيئة قناة بنما فرض قيود جديدة على عدد السفن العابرة يوميا، ما دفع بعض السفن إلى عرض أكثر من $1,000,000 في مزادات لتأمين فترات عبور القناة. تطورات تظهر تحولاً في العرض والطلب في التجارة العالمية بعد تحديد عدد فترات العبور اليومية عند 34 سفينة اعتباراً من 4 سبتمبر، وخفضها إلى 32 سفينة اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، مقابل 40 عملية عبور يومياً هي الطاقة الاستيعابية للقناة. من الزراعة إلى الأمن الغذائي وصولاً إلى قطاع الشحن، تضرب النينيو بشدة مثيرة الرعب بشأن أضرارها على التجارة الدولية وإنتاج المحاصيل.
1: تتصاعد أزمة امدادات الطاقة عالمياً في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وسط تحديات متزايدة تتعلق بأمن الامدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.
3: تحت شمس حارقة في بلدة برهاب ببنغلاديش، يحاول باسيد مايا ري محاصيله بعدما أدت انقطاعات الكهرباء المتواصلة إلى توقف مضخته.
4: نمضي ليال بلا نوم في انتظار عودة الكهرباء.
3: ولا تقتصر الأزمة على مايا، فانقطاعات الكهرباء وتقنينها تعطل عمليات الري وتزيد أعباء المزارعين الذين يعتمدون على المضخات الكهربائية.
4: لو كان بإمكاننا التحكم في مصدر الكهرباء بأنفسنا لكان الأمر أكثر سهولة، نريد فقط أن نتمكن من أداء عملنا من دون انقطاع.
3: وفي جيور وسط بنغلاديش يختبر نموذج مختلف يجمع الزراعة بإنتاج الطاقة الشمسية على الأرض نفسها، بحيث تستخدم الألواح لتوليد الكهرباء وتشغيل مضخات الري، فيما تستمر زراعة المحاصيل أسفلها.
5: إذا نجح النموذج يمكننا مشاركة الأرض من خلال نظام تأجير يمتد 30 عاماً لزراعة المحاصيل تحت الألواح وإنتاج الطاقة فوقها.
3: وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إضافة نحو 4600 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بين 2025 و2030 تستحوذ الطاقة الشمسية على نحو 80% منها. وتقود الصين والهند جانبا كبيرا من هذا التوسع، إذ أضافت بكين قرابة 500 جيجاوات من القدرات المتجددة في 2025 بأكثر من 60% من الزيادة العالمية، بينما أضافت الهند نحو 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وفي الشرق الأوسط نمت القدرات المتجددة بنحو

0: نحو 29% خلال 2025 بقيادة السعودية، بينما بلغت القدرات المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 56 جيجاوات. وفي الاتحاد الأوروبي تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 63% بحلول 2030. أما إفريقيا فسجلت زيادة بنحو 16% تقودها إثيوبيا وجنوب إفريقيا ومصر. وتعيد اليابان بدورها حسابات أمن الطاقة مع توجيهها إلى تنويع إمدادات النفط وتعزيز الطاقة النووية ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات. هكذا تتحول الطاقة الشمسية والرياح من بدائل الوقود التقليدية إلى أوراق استراتيجية في سباق عالمي عنوانه تأمين الطاقة وتقليل الارتهان لتقلبات الأسواق وممرات الإمداد.
1: اختتمت في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة.
2: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.
3: أكثر ما يثير اهتمامي هو التحسن المستمر في مهارات الروبوتات من السقوط إلى النهوض والوقوف والجري وسط هتافات الجمهور. كان الجميع في غاية السعادة والحماس، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة لي.
2: شهد اليوم الأخير منافسات رياضية مختلفة للروبوتات أثارت حماسة الجمهور وإعجاب الحاضرين.
4: كانت حركات الركل واللكم للروبوتات تحاكي حركات البشر تماماً، وخاصة الطريقة التي ينهض بها الروبوت بعد سقوطه بعناد وإصرار، كان ذلك مرضياً للغاية.
2: أما بالنسبة إلى الجيل اليافع فقد كانت الفعاليات المثيرة وما قدمته الروبوتات الشبيهة بالبشر من عروض حافزاً لإطلاق مهاراته.
5: عندما كنت صغيراً كنت أحب الاختراع، كنت أستخدم الشريط اللاصق غالباً للصق الأشياء معاً لصنع اختراعات صغيرة، والآن أفكر في أن أصبح صانعاً للروبوتات.
2: أسدل الستار على الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات في انتظار الدورة الثالثة التي ستقام في أغسطس العام المقبل.
6: انتهت دورة الألعاب العالمية للروبوتات في بكين، وبعيداً عن أجواء الحدث الاستعراضية شكلت المسابقات منصة مهمة لاختبار أحدث ابتكارات تكنولوجيا الروبوتات واستكشاف سبل تحسين أدائها لدعم وتطوير هذا القطاع الذي غدت الصين تستثمر فيه الكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: الآن إلى عرض الصحف وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميل انتصار البريكي، إلى اللقاء.
7: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه بعد تعثر الجهود لتحويل الاتفاق الأولي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، كشفت الولايات المتحدة عن عملية المنبوذ الاقتصادي بهدف زيادة عزلة طهران. ونقلت عن محللين أن الإعلان لا يعدو كونه تحذيرا شديدا إلى حين دخوله حيز التنفيذ وشرح تفاصيله بالكامل، واعتبروا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يتصاعد بشكل ملحوظ، وأن العقوبات الجديدة لن تزيد إلا من هذا الضغط. وبحسب بعض هؤلاء المحللين، واشنطن تتردد في فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع الصين، ونظرا إلى حرص ترامب الشديد على الحفاظ على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلاقته بشي جين بينغ، فمن غير المرجح استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى رافائيل بير أن الحرب على إيران كانت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة، بينما يدعي ترامب أنه يحقق النصر. إذ كشفت هذه الحرب تلاشي هيمنة ترامب وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بالقوة، إذ أصبحت طهران أكثر تشددا وتمسكا بشروطها. إذ يرى المسؤولون في طهران أن قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية متدنية لدرجة تجبر ترامب على التراجع أولا. وبينما استعرض الكاتب تداعيات الحرب التي استنزفت مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وأضعفت القدرة على دعم أوكرانيا وحماية الحلفاء، خلص إلى أن ترامب لا يزال يملك نفوذا، لكن الدول باتت أكثر استعدادا لتوقع تقلباته والالتفاف على الاتفاقات، ما يعني أن زمن الخضوع له قد ولى. صحيفة لوموند الفرنسية طالبت في افتتاحيتها بفك الحصار الإعلامي عن غزة، إذ منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بعملهم وأصبحوا أهدافا، ولم يسبق أن كان هناك صراع بهذه الخطورة على الصحافة. فباستهداف وسائل الإعلام تحاول إسرائيل طمس حجم الدمار وجرائم الحرب ومخطط إبادة هذه البقعة الضيقة من الأرض. وأضافت: على مدى عامين وعشرة أشهر يمنع الجيش وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم من أداء عملها، وأن منع الحصول على المعلومات غير مبرر. وبينما أشارت إلى أن إسرائيل من خلال هذه الأساليب تحاول عرقلة أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المتهمة بارتكابها، دعت الصحيفة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة. في موقع ميديا بارت الفرنسية أشارت غوينال لونار إلى أن ائتلاف بنيامين نتنياهو أطلق حملته الانتخابية بتصعيد الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سواء من خلال شن غارات أو اقتحامات أو اعتداءات المستوطنين. وتنقل عن محللين أن أغلبية استطلاعات الرأي تجمع على أن دوافع نتنياهو سواء فيما يتعلق بإيران أو غزة سياسية في المقام الأول وليست مبنية على اعتبارات جوهرية، فهو يوظف كل الوسائل المتاحة أمامه لخدمة أهدافه الانتخابية. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني. كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
8: نشرة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق، والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجوف شمال البلاد. 12 شخصا لقوا مصرعهم إثر حرائق الغابات في عدة ولايات جزائرية، والحماية المدنية تعلن السيطرة على 90 حريقا من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمرا بالغ التعقيد.
0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس الجنوبية القطاع. وشيع عشرات الفلسطينيين 4 شهداء قضوا مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانطلقت الجنازات من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قال الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن إن حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة، وأضاف أنه في حال دخول غزة في تصعيد شامل مجددا فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها.
3: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية بالجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، وأن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قائد القيادة الجنوبية في الجيش أبلغ رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي يعتمد عليه الجيش بالرصد والنيران، وتصاعدت تهديدات الاحتلال ضد غزة في الأيام الأخيرة بحجة إطلاق أطفال طائرات ورقية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حظرت من طرفها الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
4: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
5: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
4: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: إلى لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، كما شملت الغارات محيط مرتفعات علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر مان بقضاء النبطية. وأوضحت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوبية لبنان، وكانت البلدة قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف البنى التحتية فيها. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره، قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أنه لن يأتي أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
6: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ضابطة.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع عون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب، وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانا في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وأظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. في ملف نزع السلاح بالعراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
7: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: وفي اليمن، أفادت وكالة الأنباء المحلية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أومان شرقية مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز. وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهات بالجوف شمالي اليمن، ونشر مقطع فيديو لحظات الاستهداف، وأضافت في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. لا يقتصر إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية، وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيداً لمسار لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة في سوريا عنوانها اختبار الاتفاق.
8: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيداً فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقاً.
9: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا موضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
8: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيداً، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
10: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
8: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات بالبلاد، وتشهد عدة ولايات لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد عدد من المناطق السكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية، إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف.

0: أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الترحيب الدولي بمخرجات لجنة 4+4 لا يمنحها شرعية دستورية أو أثرا قانونيا. وأوضح المجلس أنه لم يكن طرفا في اجتماعات اللجنة التي تناولت الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشدد على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يتطلبان أساسا دستوريا وقانونيا واضحا واحترام اختصاصات المؤسسات والتوافق الوطني. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قالت إنها مطلعة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف إلى توجيه تحذير لروسيا بعدم مهاجمة دول حلف الناتو. بدوره قال الرئيس الأمريكي إن زيارة المدير إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح الرئيس الأمريكي في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتيني، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن أطلعنا أنت مكنت وبعد إذنك محمد على تفاصيل هذه التصريحات وهذه التقارير التي تنقلها وول ستريت جورنال التي تتضارب مع تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: الول ستريت جورنال نقلت عن مصادر وأشخاص مطلعين على تفاصيل الزيارة الأولى لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى موسكو جون راتكليف، بالقول بأن هذه الزيارة تضمنت نقل تحذير من الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن يقوم باختبار الاعتداء أو شن أي هجوم سواء إلكتروني أو هجوم بري محدود على إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو. هنالك اعتقاد كانت الول ستريت جورنال قد نقلته في وقت سابق، اعتقاد سائد وقلق حتى لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن روسيا أو بوتين قد يأمر بشن هجوم محدود النطاق على إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، خاصة إحدى دول البلطيق، من أجل اختبار مدى جاهزية الحلف لعمليات الرد. ويأتي ذلك على ضوء الأخبار المتواترة في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية عن النقص الشديد في الذخيرة الدقيقة، خاصة ذخيرة الاعتراض والهجوم لدى الولايات المتحدة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران السنة الماضية. بالتالي قد يكون هذا اختبار من قبل روسيا لمدى جاهزية الحلف ولتخفيف الضغط أيضا على الرئيس الروسي وعلى موسكو في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت أو شنتها روسيا في 24 من فبراير 2022، وحتى الآن لم تجد لها الولايات المتحدة ولا الطرفان ولا الوسطاء أي مخرج واضح، ما تزال هذه الحرب تدور رحاها. ترامب قال إنه سعى ويسعى الآن إلى إنهاء هذه الحرب، وبأن زيارة راتكليف هي شبه روتينية بين الولايات المتحدة وموسكو، لكن الحقيقة مختلفة تماما عن ذلك. هذه أول زيارة لراتكليف مدير CIA إلى موسكو. ترامب في الحكم منذ سنة ونصف تقريبا، وجهوده وجهود كبار مسؤولي إدارته من أجل محاولة إنهاء هذه الحرب كلها حتى الآن لم تؤدي إلى أي نتيجة. ترامب حاول أن يوجه الأنظار أو يوجه الاهتمام بزيارة راتكليف المفاجئة إلى أنها متعلقة بالحرب في أوكرانيا، لكن المصادر التي تنقل عنها الول ستريت جورنال تؤكد أنها متعلقة باحتمالات شن هجوم إلكتروني واسع حربي أو هجوم بري، أي توغل محدود النطاق في إحدى دول البلطيق. لا ننسى أن الولايات المتحدة كانت قد أعادت تموضع بعض جنودها قبل 3 أشهر، وحتى على مدى الشهرين الماضيين بعض الجنود نقلوا إلى قواعد في بولندا وفي شمال شرق أوروبا للاقتراب أكثر من أي تهديدات محتملة لروسيا، لكن حتى الآن لا يعرف ما الموقف الأمريكي عدا هذه التحذيرات التي نقلتها الول ستريت جورنال والتي يفترض أن راتكليف حملها إلى موسكو.
0: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين. قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين.
2: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجا وات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد. في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة، تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
0: اختتمت في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة.
3: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.
4: أكثر ما يثير اهتمامي هو التحسن المستمر في مهارات الروبوتات، من السقوط إلى النهوض والوقوف والجري وسط هتافات الجمهور. كان الجميع في غاية السعادة والحماس، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة لي.
3: شهد اليوم الأخير منافسات رياضية مختلفة للروبوتات أثارت حماسة الجمهور وإعجاب الحاضرين.
5: كانت حركات الركل واللكم للروبوتات تحاكي حركات البشر تماماً، وخاصة الطريقة التي ينهض بها الروبوت بعد سقوطه بعناد وإصرار، كان ذلك مرضياً للغاية.
3: أما بالنسبة إلى الجيل اليافع فقد كانت الفعاليات المثيرة وما قدمته الروبوتات الشبيهة بالبشر من عروض حافزاً لإطلاق مهاراته.
6: عندما كنت صغيراً كنت أحب الاختراع، كنت أستخدم الشريط اللاصق غالباً للصق الأشياء معاً لصنع اختراعات صغيرة، والآن أفكر في أن أصبح صانعاً للروبوتات.
3: أسدل الستار على الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات في انتظار الدورة الثالثة التي ستقام في أغسطس العام المقبل. انتهت دورة الألعاب العالمية للروبوتات في بكين، وبعيداً عن أجواء الحدث الاستعراضية شكلت المسابقات منصة مهمة لاختبار أحدث ابتكارات تكنولوجيا الروبوتات واستكشاف سبل تحسين أدائها لدعم وتطوير هذا القطاع الذي غدت الصين تستثمر فيه الكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: ختام النشرة، تتابعون الآن إعادة برنامج اقتصادكم.
7: الصين تستغل التراجع الروسي في آسيا الوسطى لعقد صفقات دفاعية جديدة. عودة توتال إنرجي إلى التركيز بقوة على استكشاف النفط والغاز في النرويج. وفي العراق مشروع المليون قطعة سكنية ينطلق أول سبتمبر.

0: صفقة قد تكشف تحولا أكبر من مجرد شراء مقاتلة حربية. أوزبكستان تدرس شراء مقاتلات جي 10 الصينية، ما قد يجعلها ثالث دولة تشغلها بعد الصين وباكستان. لكن القصة الحقيقية ليست في الطائرة نفسها، بل في الجهة التي تبيعها. فلسنوات كانت روسيا المورد العسكري شبه الطبيعي لدول آسيا الوسطى، لكن مع حرب أوكرانيا والعقوبات دفع كل ذلك دول آسيا الوسطى للبحث عن بدائل، وهنا دخلت الصين بقوة. أسعار أقل، شروط دفع أكثر مرونة، وقرب جغرافي تدعمه شبكة الحزام والطريق، ونتيجة أن حصة بكين في سوق السلاح بآسيا الوسطى زادت بنحو 10 أضعاف مقارنة بما قبل الحرب. لكن الصين ليست وحدها، تركيا وكوريا الجنوبية أيضا داخل المنافسة، وحتى كازاخستان بدأت الاستثمار محليا بمشروع يقارب مليار دولار لبناء 4 مصانع ذخيرة وفق معايير الناتو، إضافة إلى تطوير تصنيع المسيرات. إذن ما يحدث ليس انتقالا من السلاح الروسي إلى الصيني فقط، بل ولادة سوق دفاع متعددة المصادر تحاول فيها دول آسيا الوسطى شراء السلاح من دون شراء التبعية. للحديث أرحب بضيفتي من بيروت تمارا برو، المحاضرة بالجامعة اللبنانية والباحثة المختصة بالشأن الصيني. أهلا بك معنا. كيف أصبحت أوزبكستان اليوم ثالث دولة في العالم بتصنيع هذه الطائرات؟
1: مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين. أوزبكستان تحاول أن تسعى إلى تنويع مورديها، هي كانت تعتمد على روسيا. نحن نعرف أن آسيا الوسطى هي الحديقة الخلفية لروسيا، ولكن مؤخرا العديد من دول العالم وليس فقط أوزبكستان تسعى إلى تنويع مورديها العسكريين، لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. الصين قامت بتصنيع الطائرة جي 10 سي إي، وهي طائرة متطورة جدا، علما بأن هناك طائرات أكثر تطورا مثل طائرة الجي 20، والعديد من دول العالم تسعى إلى الحصول على هذه الطائرة، هي من الجيل الخامس. ولكن الصين لغاية اليوم لا تبيع هذه الطائرة، هي دخلت ضمن الجيش الصيني ودخلت العمل، ولكن ما زالت الصين لا تبيعها أو تصدرها إلى دول العالم. هي تصدر جي 10 سي، أيضا هناك جي 35، وهي طائرة أكثر كمان أيضا متطورة. باكستان هي يعني باكستان 70% من أسلحتها تأتي من الصين، واستخدمت وحسب التقارير بأن باكستان استخدمت طائرة جي 10 سي إي خلال التوترات أو الحرب التي دارت بينها وبين الهند العام الماضي، وأثبتت هذه الطائرة فعاليتها. أوزبكستان أيضا تريد شراء هذه الطائرة، 24 طائرة. هناك تقارير تحدثت بأن هناك صفقة أسلحة بين الصين وأوزبكستان من أجل شراء 24 طائرة جي 10 سي إي، ولكن ليس هناك تقرير أو تأكيد رسمي من قبل الصين أو من قبل أوزبكستان على حصول هذه الصفقة. التقارير مؤخرا تحدثت بأن هناك 4 طائرات من هذا النوع صينية وصلت بالفعل إلى أوزبكستان، ولكن هذه التقارير غير رسمية، لا شيء رسمي صدر.
0: ولكن إلى جانب هذه الطائرات، هل تقدم الصين تمويل، صيانة، شركات تدريب؟ لأن هذه أيضا يعني عوامل أساسية في قرار البيع والشراء.
1: صحيح، يعني الصين تقدم منظومة متكاملة لأسلحتها، تقدم التدريب، تقدم الصيانة، الرادارات، الصواريخ وغيرها. ولكن هناك ممكن أن يكون هناك عقبة إن لم يتم الاتفاق بين أوزبكستان والصين. عادة الصين لا تنقل التكنولوجيا إلى الدول الأخرى، هي تتولى عملية الصيانة، التدريب، الأمور المتعلقة بهذه الطائرات أو الذخائر أو الأسلحة التي تقدمها إلى الدول الأخرى، ولكن من الصعب أن تنقل التكنولوجيا. لذلك العديد من دول العالم بدأت يعني تطلب من الصين نقل التكنولوجيا إليها أو حتى التصنيع المشترك. أعتقد أن أوزبكستان من خلال الصفقة مع الصين، صفقة هذه الطائرات أو الصفقات الأسلحة التي ستتم في المستقبل، لأن بما أن أوزبكستان بدأت تنوع مورديها، فبطبيعة الحال لن تقتصر صفقات الأسلحة مع الصين على طائرة الجي 10 سي إي، بل سيكون هناك أيضا تعاون أكثر في المجالات العسكرية بين طاشكند وبكين. أعتقد أنها ستطلب نقل التكنولوجيا، وليس فقط أوزبكستان، هناك العديد من دول التي تتعاون مع الصين في المجال العسكري تطلب نقل التكنولوجيا إليها أو التصنيع المشترك، وهو ما بدأت تسعى إليه أغلب دول العالم، ومنها أيضا دول الشرق الأوسط أو حتى باكستان وغيرها من الدول.
0: طيب، يعني إذا حصة روسيا من سوق السلاح في آسيا الوسطى تأثرت بالفعل، ويعني هذا الانخفاض بالحصة السوقية قابل للاستمرار على المدى الطويل؟
1: لغاية اليوم يعني روسيا ما زالت هي المورد الأول للأسلحة في آسيا الوسطى، تليها الصين. هناك دولتان أصبحت الصين هي المورد الأول منها، أوزبكستان وتركمانستان، ولكن ثلاث دول البقية في آسيا الوسطى ما زالت تعتمد على روسيا. لا يمكن أن نقول أن روسيا بدأت يعني تتراجع في منطقة آسيا الوسطى، هي ما زالت حاضرة صحيح، لكن دول المنطقة بدأت تنوع مورديها. لا تريد دول المنطقة أن تعتمد على روسيا، هي تعتمد على روسيا، تعتمد على الصين، على تركيا، على كوريا الجنوبية التي بدأت أيضا تسوق أسلحتها وتسعى إلى أن لها موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى. أيضا كوريا الجنوبية لديها أسلحة مطورة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هناك منافسة بينها وبين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسويق لأسلحتها. لذلك أعتقد أن دول المنطقة ستبقى تعتمد على روسيا، ولكن أيضا ستعتمد على الصين وعلى العديد من دول المنطقة، على العديد من دول العالم المتطورة في مجال،
0: وهذا يعتمد أيضا على مدى استخدام أو استغلال الصين لهذه الحاجة الآن في السوق. فإلى أي مدى يمكن أن تصبح مبيعات السلاح الصينية مدخلا لتعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني في مجالات أخرى أيضا؟
1: صحيح، يعني نحن يعني إذا تمت الصفقة بين الصين وأوزبكستان فالأمر يتوقف على مدى قدرة هذه الطائرات على تقوم بأن تحقق ميزة عسكرية خلال التوترات أو خلال الاشتباكات إذا تمت بين أوزبكستان وأي منطقة، كما حصل بين باكستان والهند. ولكن العديد من التقارير الغربية تريد شيطنة كما نقول الأسلحة الصينية، بمعنى أنها صحيح أنها تكلفتها قليلة، ولكنها لا تحقق الميزة العسكرية المرجوة من وراء استخدام هذه الطائرات، وذلك من أجل ابتعاد الدول أو عدم شراء الدول للأسلحة الصينية. الصين لديها نفوذ كبير في منطقة آسيا الوسطى، هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة إلى الصين لعدة أسباب، أهم أن هذه المنطقة غنية أيضا غنية بالمعادن النادرة التي تحتاج الصين المعادن النادرة وتحتاج النفط، أيضا بسبب موقعها الاستراتيجي في مبادرة الحزام والطريق، وموقعها أيضا ضمن الخطوط البرية. يعني أوزبكستان تربط بين الصين وتربط بين أوروبا، أيضا هناك ممر جديد ينطلق يعني من أجل ربط الصين بأفغانستان يمر عبر أوزبكستان أوزباكستان، لذلك هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة إلى الصين. تعتبر الصين أنه من وراء يعني توطيد علاقتها العسكرية مع هذه المنطقة ممكن أن يكون لها نفوذ طويل الأمد، لأن مثلا بيع الطائرات أو المقاتلات العسكرية سيحتاج إلى إعادة صيانة، إلى يعني أن يكون هناك دائما تعاون مستمر وطويل الأمد بين الصين ودول المنطقة، مما يساهم على إبقاء نفوذ الصين في هذه المنطقة بسبب أهميتها الاقتصادية لبكين.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت تمارا برو، المحاضرة بالجامعة اللبنانية. شكرا.

0: اليوم الكل يبحث عن النفط والغاز في كل مكان في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة. وبينما أوروبا تبحث عن طاقة أقرب وأكثر أماناً، النرويج تتحول إلى واحدة من أهم مساحات المحتملة. شركة توتال أنرجي الفرنسية تدرس تكثيف عمليات الاستكشاف فيها، وتعتزم تعيين مدير جديد للاستكشاف في مدينة ستافنغر لدراسة فرص ومشاريع جديدة. السبب واضح، فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022 أصبحت النرويج أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتلبي اليوم حوالي 30% من الطلب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. توتال أنرجي تراهن بقوة على هذا السوق، فهي تنفق نحو مليار دولار سنوياً على الاستكشاف عالمياً، واختارت النرويج ضمن 7 دول لزيادة نشاطاتها فيها. حالياً تنتج الشركة نحو 220,000 برميل من النفط يومياً في النرويج، بينما يعادل قرابة 10% من إجمالي إنتاجها، لتصبح رابع أكبر منتج هناك. كما تمتلك أكبر قدرة لإعادة تغويز الغاز المسال في أوروبا، وهي أكبر مشتري للغاز الأمريكي المسال. ومع صعوبة عودة الغاز الروسي سياسياً، تبدو النرويج اليوم أكثر من مجرد مورد، بل مفتاح جديد لأمن الطاقة الأوروبي. لكن في ظل اختناق سلاسل الإمدادات من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتجه المفوضية الأوروبية إلى تعديل سياستها في ظل المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة. معي الآن من كوبنهاغن أسماء عباس، رئيس تحرير موقع الدنمارك 24. أهلا بك معنا. يعني مع عودة توتال أنرجي إلى التركيز بقوة أكبر على استكشاف النفط والغاز في النرويج في هذا التوقيت، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: بداية تحياتي لحضرتك أستاذة وعد وللمتابعين الكرام. هذا التوقيت بالفعل هو حساس للغاية، لأن بطبيعة الحال في هذه الفترة من كل عام تكون أوروبا تستعد للشتاء، وذلك من خلال حصر ما توجد فيه الاحتياطات بالنسبة للنفط والغاز. الآن بالنسبة لهذه الشركة، فهي كما ذكرت حضرتك للتو بأن النرويج هي في الأصل مورد مهم لأوروبا، وطبعا هذه الأهمية ازدادت بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها من حيث النفط والطاقة، وأيضا بعد خنق سلاسل الإمداد وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. لهذا تكتسب اليوم النرويج أهمية كبيرة بالفعل، ازدادت مع هذه الظروف الجيوسياسية. والآن أوروبا من تجربتها في العام السابق أفرجت بالفعل عن بعض احتياطي النفط، أما الغاز فهو موضوع آخر، واحتياطاته تعرضت أو الاحتياطات هي منخفضة نسبيا عما يجب أن تكون عليها. الهدف الأوروبي طبعا هو 80%، الآن هي الاحتياطات عند 62%. هذا يجعل أوروبا تفكر ليس في سعر برميل نفط أو كيف ندير الكهرباء في فصل الشتاء. هنا نحن نتحدث عن قارة أوروبا، هي بالفعل أصلا هي قارة صناعية، هي تعتمد على الصناعات الثقيلة، صناعة السيارات، الحديد والصلب، حتى صناعة الكيماويات والأسمدة. فنحن هنا عندما نتحدث عن إمدادات الطاقة، هنا نحن نتحدث عن أمن اقتصادي، عن أمن القارة بأكملها، وليس عن سعر برميل نفط أو عن بعض التعطل في إمدادات الطاقة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المرحلة الآن في استكشاف حقول جديدة للنفط بالقرب من النرويج، أو يعني تحت السيادة.
0: هل الهدف نفط أكثر أم غاز طبيعي أكثر؟
1: في الحقيقة من قراءتي للمشهد أعتقد أن الغاز هو ما تبحث عنه أكثر. الآن عندما نتحدث عن توتال إنرجي هي بالطبع يعني أكبر شركة فرنسية للطاقة. هي ليست فقط تستخرج الطاقة، هي عبارة عن مشروع متكامل، يعني استخراج موارد الطاقة، وتعمل أيضا في سلاسل التوريد حتى تدخل معها سلاسل التوريد الأمريكية ومنشآت التصدير إلى آخره. الآن في هذه المرحلة بالتحديد أعتقد أن هدف

0: لكنها أيضا هي جزء من اتفاقية باريس للمناخ، وبالتالي يسهل على هي مثلا أمريكا ليست طرف في اتفاقية المناخ، فقد
1: نعم
0: يكون هناك بعض التعقيدات. ناهيك عن أيضا قرب النرويج الجغرافي، لأنها تقع بطبيعة الحال على حدود
1: صحيح
0: القارة
1: صحيح
0: الأوروبية، وبالتالي هي بالفعل تنقل أصلا كميات مهولة من الغاز المسال عبر أنابيب تمتد أعتقد
1: طب
0: لربما
1: كنت
0: ثمانية
1: تتحدثين
0: آلاف وأربعمائة كيلو متر.
1: عن المجالات التي تعمل من ضمنها شركة توتال انرجي، هل تساعد أيضا الدولة على يعني تأسيس بنية تحتية قابلة للتطوير، أو حتى يعني ما هو تقييمك للبنى التحتية في دولة النرويج حاليا؟
0: كما ذكرت في البداية، نعود أن النرويج هي بالفعل مورد رئيسي للطاقة في أوروبا، وهذا يشير إلى أن هناك بالفعل بنية تحتية قائمة. الآن عندما تتجه هذه الشركة الفرنسية إلى النرويج للاستكشاف، فهناك ميزة هامة للغاية، وهي بالفعل وجود البنية التحتية. لأن إذا فصلنا الموضوع كما يلي: أوروبا تتجه إلى خفض الإنتاج، إنتاج الوقود الأحفوري، والتوجه إلى الطاقة النظيفة. هذه العملية ستستغرق وقت، هي لن تحدث خلال عامين ولا ثلاثة ولا حتى 5 أعوام ولا 10، هذه تحتاج إلى بعض الوقت. خلال هذا الوقت احتياطات أوروبا أولا خلال هاتين الأزمتين قلت، فعرفت أوروبا بأن عليها إيجاد مصادر بديلة هنا، حتى لو كانت مؤقتة على فكرة، ولكن بطبيعة الحال هنا تذهب شركة توتال إنرجي للاستثمار بدون، أو ليس بدون، ولكن ربما بتكاليف مادية أقل ومخاطر أقل، أي استخدام أقل للموارد من حيث التكلفة والوقت وأيضا نسبة المخاطر.

0: أزمة سكن عمرها سنوات، والعراق يراهن هذه المرة على مليون قطعة أرض لحلها. في الأول من سبتمبر تنطلق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية المخصص للمواطنين الذين لم يحصلوا سابقا على أرض من الدولة. حتى الآن تجاوزت الوجبة الأولى 250 ألف قطعة موزعة على المحافظات ضمن خطة تشمل 15 محافظة وفق النسبة السكانية، مع تعاون القطاع الخاص لتوفير أراض مخدومة. كما تدرس الحكومة بالتنسيق مع المصارف آليات لإقراض المستفيدين لتمويل بناء وحداتهم السكنية. المشروع يأتي في ظل أزمة حادة، فالعراق يعاني نقصا يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية مع عدد سكان يفوق 46 مليون نسمة وأكثر من 1500 تجمع عشوائيا في مختلف المحافظات. لكن التحدي لا يتوقف عند توزيع الأرض، بل في تحويلها إلى أحياء مخدومة ومساكن قابلة للحياة. فهل تنجح حكومة الزايدي في وضع مشروع المليون قطعة على السكة الصحيحة وتقلص فجوة السكن؟ أرحب بمنى الظاهر مراسلة التلفزيون العربي في العراق للحديث عن هذا الموضوع. منى، لو تضعينا في صورة أكثر لفهم هذا المشروع.
1: وعد بعد 4 أيام من الآن سوف تنطلق المنصة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية في وقت سابق لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الحكومة العراقية بمليون قطعة سكنية.

0: في 15 محافظة عراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك. هذا المشروع هو مشروع خدمي يأتي لخدمة المواطنين العراقيين من الذين لم يتملكون أي قطعة سكنية من الدولة. هذا يأتي بالترتيب مع دوائر التسجيل العقاري في عموم البلاد. كذلك هذه القطع سوف تكون مخدومة بعد تنسيق الحكومة العراقية والجهات المختصة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتهيئتها. المرحلة الأولى تجاوزت 250 ألف قطعة سكنية. أيضا هذا المشروع وعد هو ليس الأول من نوعه، فسبقته مشاريع أخرى في الحكومات السابقة، منها مشاريع باعتها الدولة مثل مشروع بسمايا السكني، وكذلك مشروع داريا الذي توقف في حكومة الكاظمي، وكذلك مشاريع أخرى لربما افتتحها رئيس الحكومة العراقية السابق محمد الشياع السوداني لم تمنى بالنجاح، حيث أن هذا الفشل ولربما التعثر الذي يحصل في هذه المشاريع قد يخيف المواطنين العراقيين الذين يسعون لتملك وحدة سكنية في العراق. أيضا غلاء الأسعار وعد لربما يحد من تملك الوحدات السكنية، خاصة الوحدات السكنية التي عملت الحكومة العراقية على افتتاحها ورعايتها لم يتمكن العراقيون الشراء بها. اليوم يعولون العراقيون على هذا المشروع، مشروع المليون قطعة سكنية، ولربما هنالك مخاوف من الواسطات والرشا، وكذلك من مسألة أن تكون هنالك أسماء غير حقيقية ومسألة التزوير واستبدال الأسماء. هذا ما لاحظناه.
1: هل هناك أرقام متوفرة بخصوص الكلفة الإجمالية؟
0: توجهت،
1: هل لديك أرقام بخصوص كلفة هذا المشروع على الحكومة؟
0: وعد لم تتوفر
1: على موازنة الدولة.
0: هذا لم يحسم لغاية الآن ولم تكشف عنه الجهات الحكومية. إنها أراضي، هي أراضي تابعة للدولة العراقية، وهي من تقوم باختيارها وتقسيمها وفقا لما تقتضيه التصاميم الخاصة في الدوائر البلدية وحتى في دوائر التسجيل العقاري. نعم.
1: طيب، من سيتحمل كلفة البنية التحتية؟ الحكومة المركزية، المحافظات اللي هن 15 ممن تشملهم هذه الخطة، أم القطاع الخاص؟
0: هذا سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وذكرت ذلك في بداية المداخلة. هنالك شراكة مع القطاع الخاص وكذلك مع المصارف العراقية ستقوم بفتح القروض للمواطنين المتقدمين والحاصلين على هذه القطع السكنية. من بعدها يتم تحديد الشركات التي سوف تقوم ببنائها وفقا للتصاميم، وكذلك المشاريع التي سوف تحال إليها من قبل الدوائر البلدية بعد مصادقة الحكومة العراقية على ذلك.
1: من هل يمكن لمشروع بهذا الحجم أن يحرك قطاعات واسعة من الاقتصاد العراقي بعيدا عن النفط؟
0: نعم وعد، سؤالك بمحله، والكثير من العراقيين يتحدثون بما ذكرتيه، خاصة أن هنالك تعويل كثير على القطاع الخاص في العراق مؤخرا بعد أن عجزت الدولة عن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. اليوم هذه المشاريع ستشغل الكثير في البناءات، في الإنشاءات، حتى مع إكمال هذه المجمعات السكنية الجديدة ستكون هنالك فرص لتشغيل عاطلين في العمل، سواء كانوا في هذه المجمعات، في المراكز التسويقية التابعة لها، في المستشفيات، في المدارس الخاصة التي ستكون بداخلها. هذه كلها ستحرك عجلة الاقتصاد العراقي المعطلة بسبب اعتماد بعض من المواطنين والشباب العراقيين على القطاع العام. نعم.
1: شكرا جزيلا لك من الظاهر. شكرا.

مصر لا تريد فقط سيارات كهربائية أكثر، بل تريد أن تصنع هذه السيارات داخل البلاد وأن تصبح أرخص في التشغيل من البنزين وبفارق يصعب تجاهله. فالحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة في 2027 لإحلال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية مع حافز قد يصل إلى 30% من قيمة السيارة وبحد أقصى $3,000. لكن الدعم لن يكون بلا شروط، فالمبادرة تشترط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 45% مع إلزام الشركات بأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع، بينما تستعد 3 شركات مبدئياً للانضمام. في المقابل تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لحماية التصنيع المحلي. والسوق نفسها تنمو بسرعة كبيرة، فقد تجاوز عدد السيارات الكهربائية في مصر 20,000 سيارة بنهاية عام 2025، مع توقعات بالوصول إلى نحو 30,000 بنهاية 2026. والتحدي الأكبر يبقى الشحن، فمصر تستهدف منذ سنوات 3,000 محطة مزدوجة و 6,000 نقطة شحن، بينما لا يتجاوز العدد الحالي نحو 1,000 محطة فقط. أما التكلفة فهنا تظهر المفاجأة. قطع 100 كيلومتر بسيارة بنزين 95 يكلف أكثر من $4، مقابل حوالي $1 فقط بالشحن المنزلي الكهربائي، أي يوفر المواطن 80% من الاستهلاك. فإذا اكتملت البنية التحتية ونجح التصنيع المحلي، قد لا تكون السيارة الكهربائية في مصر خياراً بيئياً فقط، بل ستكون قرار اقتصادي أيضاً. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجو شمال البلاد. مصرع 12 شخصا إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بالجزائر، والحماية المدنية تعلن السيطرة على 90 حريقا من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. هذه الزيارة المرتقبة